عد الموشتك على دي ونفق.

0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. نرجع لكم بعد العيد ان شاء الله يربي كل عام وانتم حيين بالف خير. ان شاء الله تكونوا عديتوا عطله مميزه انتم والغالين عليكم. ايامات متاع راحه، فما اللي رجع الجمعه، فما اللي كيف يرجع نهار الاثنين. نحكي بكري شويه على صدمه ما بعد العيد، طب بعد نعطيكم الاتيود والتفاصيل نتاعها. سينو طمنوني عليكم ان شاء الله تكونوا في أحسن حال. فاتني زيادة عيد الأمهات، فتحية خاصة لكل الأمهات اللي تابعوا في البرنامج، كل أمهاتنا الغالين. ربي فضلكم، ربي ديمكم، تج فوق روسنا. الدنيا ما تحلى والدنيا ما تمشي كان بالدعوة متاعكم، فإن شاء الله يا ربي لا يحرمنا من دعوتكم. وأكيد إن شاء الله ربي يرحم كل الأمهات اللي وراهم الثراء، إن شاء الله يا ربي في عليين وفي مقام عند الأعلى في جنات النعيم. كيف عادة تفاعلاتكم على اليوتيوب متاعنا ديوان أفام. نسلم برشا على عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. زعما نسيتهم، زعما نسيت لميسيون، مرحبا بكم أنستوني كيف العادة الناس الكل. وانتي لقتنا تكون بدعيوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أحسنت الظن بك فاجبرني. ربي لا تدع لي أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته. ربي أنر بصيرتي وارضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولا مستورا. ولأني يا رب أؤمن بأن الدعاء سيكسر ظهر المستحيلات، فيا رب كما وهبت لنبيك زكريا عليه السلام يحيى، وكما وهبت لسيدنا سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هب لي من لدنك أمنيتي عاجلا غير آجل. يا رب أغمرني بتيسير من عندك، وانفث في صدر الانشراح، واجعل التوفيق حليفي في كل خطوة أخطوها يا الله. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 6:12 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نحييكم وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس متاعنا سواء في تونس أو خارج تونس. نسلم برشا على كل الناس اللي قاعدة تتفاعل على تيك توك سكوحي إيمان، سبيسيال مو أصدقائي أحمد ومحمد رمضاني كانوا ضيافنا هوني في ويكاند على كيف المكشخ والكلوبيست، كانت حلقة مزيانة برشا. نحييكم برشا، كل شكر لكم على المحتوى المميز زيدا اللي قاعدين تقدموا فيه في تيك توك، في علاقة بجيو بوليتيك، واللي يحب يفهم أكثر المسائل الدولية والعلاقات الدولية اللي قاعدة تتطور يوما مع يوم، وبعد يوم ما عادش نفهم وشنية صاير في العالم. نجموا تتابعوا دابل ترابل توينز، هذوما هما محمد وأحمد اللي نسلم عليهم برشا، سينو كل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا على الشين يوتيوب ديونا فهم أصدقاء الأعزاء اللي توحشوني في العيد وبعثوا لي برشا رسائل. نشكركم ديما على وفائكم. البرنامج صباح الخير تونس، خلينا نشوفوا حالة الطقس تود سويت في الميتيو.
0: ميتيو
2: وفي مي يا جماعة، وبدأ جوا مي اللي قلنا مش بشوفها تعدوا فيه الأحداث الكل، الحمد لله إن شاء الله يربي شهر مميز لكم الكل. كيفاش باش ينطلق شهر جوان 2026؟ باش يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. تبريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر. البحر مضطرب بشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل. درجات الحرارة المتوقعة باش تشهد ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 26 و 30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و 36 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأوقات الصلاة، 3 الصبح كانت مع ماضي 3:12 دقيقة، ظهر نص نهار 24 دقيقة، 3 العصر مع 4:08 دقائق، 3 المغرب مع 7:35 دقيقة، و 3 العشاء مع 9:22 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعاءكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو.
2: من الميتيو باش نمشيو للتدوينة للخبير البيئي حمدي حشيد، واللي يحكي فيها على مؤشرات علمية قاعدة تراقب فيها مراكز الأبحاث المناخية في المحيط الهادي. يقول إنه الحكاية ما هيش مجرد ارتفاع في حرارة سطح البحر، ولكن يتعلق بخزان ضخم من المياه الدافئة تحت السطح، مع تسجيل فروقات حرارية وصلت محليا الأكثر من معها 6 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات العادية. يقول أيضا في التدوينة امتاعه، إذا تعزت خلال الأشهر القادمة ظاهرة هبوب الرياح الغربية القوية، تنجم الطاقة الحرارية المخزن هذه تطلع نحو السطح وتدعم بتشكل ظاهرة النينيو اللي باش تكون قوية جدا. بعض السيناريوهات النظرية تحكي على إمكانية وصول درجات الاحترار في وسط شرق الهادي إلى مستويات استثنائية تفوت مع 3 ومع 4 درجات مئوية. شنو يعني هذا للعالم؟ يعني موجات حر أكثر شدة، اضطرابات في الأمطار، ضغوط إضافية على الزراعة والموارد المائية، زيادة في الظواهر الجوية المتطرفة في عدة مناطق من العالم. يقول حمدي حشيد أنه اللي قاعد يصير اليوم ما هوش انتقام من الطبيعة، ولكن نتيجة تفاعلات معقدة بين المحيط والغلاف

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 26 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. كنت تشوفوا قديش مساجات وصلوني من لي بارون اللي مسكنات قعدوا ما بين علوش العيد وما بين الامتحانات، اللي ما خلطوش حتى باش يمشيوا يعيدوا على العائلات نتاعهم، مازالوا نهايرين. ظهر لي في الماغاتون، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي ينجح لكم الصغيرات نتاعكم. على غالب جيت هكايا عام السنة، الاهم انه صغيرات يكونوا بخير، الاهم ما نزيدوش نضغط عليهم أكثر من الضغط اللي صاير فيهم في المؤسسات اللي قاعدين يقرأوا فيهم. فمثال شي تعدى كل شيء. عنا تحية من أم أحمد اللي هي مدام سونيا البشري لزوجها زهير، اليوم العيد ميلاد متاعه، تقولوا كل عام وانتي حيب ألف خير، ربي فضلك ليا، إن شاء الله ربي يطول في عمرك، تقولوا نحبك برشا ولينحي دخلتك عليا للدار. تحية خاصة لكم، ربي ديم ودكم يا سونيا وربي يفرح قلوبكم ان شاء الله. سينو خلينا نمشي وتود سويت لدراستنا في شات ماتان.
0: شات ماتان
2: باش نحكيو في شات ماتان على ظاهره نفسيه اجتماعيه جديده اسمها اضطراب هيكيكوموري. الاسم هكايا هي كلمه يابانيه توصف الاشخاص اللي ينسحبوا من الحياه الاجتماعيه بشكل شبه كامل، يقعدوا في الغرف نتاعهم لاشهر وحتى لسنوات. رغم انه الظاهره هذه ظهرت اولا في اليابان، ولكن بدات تنتشر تدريجيا في دول اخرى مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية. يعني المصابين بالحالة هذه من عزلة شديدة، يعديوا معظم الوقت متاعهم قدام لزيكرون، خاصة الألعاب ولا الانترنت، وينعكس هذا على نومهم، على دراستهم، على علاقاتهم الاجتماعية. وغالبا ما يرتبط السلوك هذه بالقلق الاجتماعي، بالاكتئاب أو الخوف من الفشل والضغوط النفسية. من المهم التفريق ما بين حب الألعاب الإلكترونية ولا الاديكسيون للجيمينج وما بين الهيكيكوموري هذية، خاطر مش كل شخص يعدي وقت طويل في اللعب يعني عنده الاضطراب هذية. المشكلة وقتش تبدأ وقت اللي تولي العزلة أسلوب حياة الفرد، يبتعد على الدراسة والعمل والتواصل الإنساني الحقيقي، ما عاد يحب يحكي مع حتى حد في الدنيا هذية، ولا التفاعل متاعه والتواصل متاعه افتراضي. هذك علاش اليوم ريد فلاجز في عديد الدول، خاصة في علاقة بالفئه العمريه متاع المراهق، اللي لاحظوا ان الظاهره هذه قاعده تمتد وتوصل للعمر هذايا. يشيروا الباحثين انه الدعم الاسري، تنظيم الوقت وتشجيع الانشطه الاجتماعيه والرياضيه، كلها عوامل تعاون على الوقايه من الحاله هذه. كيف التدخل النفسي المبكر ممكن يمنع التطور متاعها لاضطرابات اكثر خطوره. في عصر التكنولوجيا يقعد التوازن هو الحل. العالم الرقمي ممكن يكون مساحة للمتعة والتعلم، ولكن ما يلزمش يكون بديل على الحياة الواقعية. وهذا اللي برشا ناس ولاو يهربوا له، الناس اللي مش عاجبتهم حياتهم في الدنيا هذه، الناس اللي متقلقين من برشا ضغط، من برشا مشاكل، ولاو يهربوا للعالم الافتراضي، شخصيات افتراضية، ممكن سلوك حتى ما عندوش علاقة بسلوكه في الدنيا، تلقاه يخرج بصورة اللي مختلفة أو مناقضة لحياته، فقط باش يعيش اللحظات هذيك متاع التوازن، ولا لحظات اللي يبعد فيها على القلق الاجتماعي، وين يحس بالادرينالين في اللحظات هذيك، وقتها تبدا الاديكسيون. وفما ناس اللي ما تنجم تعيش كاين وراء الحسابات الوهميه هذيك، غيان كو خاطر تلقى انفسها فيها وتبعدهم على حياتهم الحقيقيه. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان
2: برشا ظواهر نفسية، برشا ظواهر اجتماعية اللي أصبحت اليوم موجودة بسبب المواقع التواصل الاجتماعي. عديد الخبراء، عديد الأطباء المختصين اللي قاعدين ينبهوا من الظواهر هذية، وخاصة قاعدين يشجعوا للعودة للحياة الطبيعية، لأنه المثالية اللي قاعدين نراو فيها بلوتو في العالم الافتراضي راهي ما عندها حتى علاقة بالحياة اللي نعيشوا فيها. واليوم تأثير ولا يصير من أعمار مبكرة في السن، من صغيرات مازالوا أعمارهم 6 و7 سنين، كيفاش باش يعيشوا الدنيا، كيفاش باش يختبروا الحياة، كيفاش باش يعيشوا تجارب حقيقية وهو ما عندهم الصورة الوهمية أو الصورة المزيفة على العالم. هذا اللي يلزم لنا نردوا بالنا احنا كأولياء على صغيرات متاعنا، وخاصة احنا بيدنا نلقاو التوازن متاعنا ونحاولوا نبحثوا على الحاجات البسيطة اللي كنا قبل نلقاو فيها السعادة امتعنا، ونحاولوا نربطوا وإلا نحاولوا أنه نفصلوا سعادتنا ولا الأدرينالين اللي يطلع في البدن امتعنا بالزيكران وإلا بالهاتف. إذا فهمت وقتش تعمل القطع وقتها ترجع لحياتك وتعيش حياتك طبيعيا. ربي يحفظكم الناس الكل. نوصلوا بالموزيكا ما يصح إلا صحيح، هذه موزيكتنا تدسويت على دي وانا فهم. نهاركم أسعد لأيما.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:37 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، تحياتنا لكل متابعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. تحية للصغيرات اللي قايمين يكملوا في الامتحانات، نعرف اللي بالسيف، ولكن كهو ديما نقول لكم خطوات وتجي العطلة. سينا أيضا أصدقائنا تلمذة البكالوريا، إن شاء الله لا يحرم عائلة تونسية من فرحة النجاح ومن فرحة البك. عنا اهداء ايضا لبعض المتابعين متاعنا، نحيي اصدقائنا على الشين يوتيوب ديوان فام، سينو ايضا خالد العبيدي وقيس الفرشيشي يتقدموا بالتعازي للطاهر العبيدي واخواته، يترحموا على بابا الفالح، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه وان شاء الله ربي يجعله من اهل الجنه. دونك خالد وقيس يقدموا تعازي لطاهر العبيدي، إن شاء الله ربي يرحم الوالد، في طريقهم لسرس توا قاعدين يتابعوا فينا، نحيوهم برشا وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفى وإن شاء الله ربي يصبر العائلة متاعو الكل. سينو خلينا نمشيو تو سويت لنصيحتنا.
0: نصيحة اليوم:
1: الإحساس بالإرهاق أو الخمول سنساسيون تعبتنا برشا خاصة في الفترات هذية. باش نعطيكم 6 مؤشرات تكشف أنه إحساس الإرهاق هذية يحتاج أنك تمشي للطبيب. الكلنا نحسوا بالتعب دو تون زون تون، ولكن فما حاجات اللي تحتاج تدقيق أكثر. نعيشوا ضغط العمل، قلة النوم، المسؤوليات اليومية، كلها أسباب طبيعية للإرهاق، ولكن ساعات يتحول الشعور هذية رسالة استغاثة من الجسد متاعنا، يصبح التجاهل متاعه خطأ ممكن يكلفنا صحتنا. مش حكيه على 6 مؤشرات تدل على أنه الإرهاق اللي تحسوا به يستوجب استشارة الطبيب. أولا، استمرار التعب لعدة أسابيع رغم الراحة والنوم الجيد. إذا كنت ترقد ساعات كافية ومازلت تقوم تعب، ممكن يكون سبب مشكلة صحية تحتاج التشخيص. ثاني حاجة، الشعور بضيق التنفس أو تسارع ضربات القلب مع مجهود بسيط. الأعراض هذية ممكن ترتبط بفقر الدم أو مشاكل في القلب والرئتين، اسم الله عليكم الناس الكل. ثالث حاجة، فقدان الوزن بشكل غير مبرر. وقت اللي يخسر الجسم الوزن من غير حمية أو نشاط إضافي، هذا يستدعي الانتباه والبحث على السبب. رابع حاجة، صعوبة التركيز وضعف الذاكرة بشكل ملحوظ. الإرهاق المزمن ممكن يكون مرتبط باضطرابات النوم، نقص بعض الفيتامينات أو حتى المشكلات النفسية. خامس حاجة، الشعور بالحزن وإلا فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة اللي كنت تستمتع بها سابقا. في بعض الأحيان ممكن يكون الإرهاق واحد من أعراض الاكتئاب أو القلق، مش مجرد تعب جسدي فقط. وآخر حاجة، ظهور أعراض أخرى كما الحمى المتكررة، ألم مستمرة، ساعات تعرق ليلي شديد. العلامات هذه تستوجب استشارة طبية وعدم الاكتفاء بالراحة المنزلية. وتأكد الدراسات الطبية أنه الإرهاق ما هوش مرض في حد ذاته، ولكن عارض يخفي وراءه أسباب متعدة، من أبسطها نقص النوم إلى حالات صحية تحتاج المتابعة وعلاج. هذاك علاش مهم جدا نعرفوا كيفاش نسمع الجسد متاعنا ونفهموا الإشارات وإلا لزلارم اللي وصلهمنا. ورب يحفظكم الناس الكل. كانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم،
1: نصيحة اليوم باش نمشيو تو سويت بلطي حلمة، وحلمة مربوطة بضيفنا بعد شوية في على بكري. خليكم في الاستماع معنا على ديونا فام، صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: ديجا ديجا وربي معايا ديجا ديجا وما نخزرش ورايا عندي حلمة. وشكون فينا ما عندوش حلمة؟ شكون فينا من الصغير وهو يرى روحه في بلاصة معينة في مهنة معينة ولا في بروجي معين؟ يكبر تبدأ التحديات تبدأ الصعوبات يبدأ يتنازل بشوية بشوية على الأحلام متاعه. ساعات يصطدم بالواقع ويقول لي فاش قاعد نعمل فاش قاعد نحلم فاش قاعد نخرف، خليني نعيش الدنيا كيف ما هي وفك عليا من الأحلام. وانا قاعد ندور في تيك توك يعرضني شاب تونسي قل لك ليه ها تحلم اقعد احلم وتوصل للحلم متاعك. انه عبد يسألك شنية تحلم يرجع فيك احاسيس ومشاعر محلاهم ويقول لك شنية تحلم وانا ندعمك باش توصل للحلم متاعك. تولي الحكاية اروع واروع. فرحانة برشا باستقباله بحذية الشاب التونسي بالحق، واللي تشرفت برشا بمعرفته وتشرفت برشا بالاثر الايجابي اللي قاعد يقوم به من خلال العبيد اللي قاعد يتواصل معهم. زياد بوفتح صباح الخيرات. زياد
1: مرحبا
0: مرحبا
1: عم برشا انا معكم الصباح.
0: مرحبا احنا زيدا فرحانين بالمريول نتاعك او كتفهموا شنو تحلم. خلينا نتعرف على زياد.
1: زياد بفتح مانيش شاب برشا 40 سنه
0: لا شاب انا راهو الكريتير نتاع العمر الشباب باش يقعد معنا ال 50 احنا جينيراسيون نتاع ال 80
1: 40 سنه كيما الشباب اللي كوفي تونس يخدموا ينجحوا يفشكوا وعندهم احلام اللي ما تحققتش ويحاولوا باش يحققوهم ماغري الكونديسيون صعاب. ا بارتير دو سيت كيستيون جي كيري كونتينو على خاطر انا زاد جي باسي بار دي موفيز مومون ما كنتش شكون يدعمني. Donc j'ai décidé de créer une continuité, je suis dans le rabat, que ce soit small business, que ce soit mawba, les hommes étaient chefs, à travers le pays, Tunis, femme rabat, travaille, femme des jeunes qui viennent travailler, femme des jeunes عندهم مواهب مازال ما نعرفوهمش. Donc في continuité en atteint visibilité ou برشا عباد تتفاعل معنا. انا هنا مانيش جاي باش نحكي على روحي évidemment, جاي باش نحكي على continu.
0: Oui.
1: على خاطر كان المشكلة في تونس كعباد صخيبة بطاقة ولا الدنيا غالية ولا مش هذا المشكل. المشكلة اللي برشا عباد عندهم أحلام كبيرة وحتى حد ما هو يسمع فيها. ساعات تلقى حلمة متاع امرأة تبكي على ولدها، ساعات تلقى ان جون يحارب الحق معناتها باش ينجح، ان جون في تونيزيان اتيديونت وتقرا تصرف على دارهم وعندها حلمة وعندها سمول بزنس وقاعدة تحارف في الدنيا وفي كونديسيون ضعاف. برشا حاجات تبكي وبرشا حاجات زل الفرح كي نشوف دي جون تونيزيان قاعدين يخدموا ويحاربوا ماغري معناتها كيما قلت كونديسيون صعاب. دونك ا بارتير دو لا ا بارتير دو سيت كيستيون اللي برشا ناس او ديبي شافوها ديبيل مي لا ريبونس نتاعها ماهيش ديبيل. دونك هذاك علاش جي كري كونتوني وتوا ان رياليتي المساجات اللي يجوني مش حتى باش نوري حلمتهم، جست عباد تحب تحكي.
0: وي
1: انا نسمع اللي ما يسمع فيهم حد، وانا هنا مانيش باش نجي نحكي على روحي.
0: وي
1: جاي باش نوصل اصوات العباد واحلام العباد كو سوسوا ا بارتير دو ديسي ولا ا بارتير دو الكونتينيو نتاعي على الريزو سوسيو.
0: زيد انا سالت انت شكون على خاطر الانسان كيف يكون عايش تجربه كيما الناس معناها تجربه نتاع حلمه وتجربه فتتر نتاع فشل في بعض الاوقات المحتوى يكون صادق ويوصل للناس. هذاك علاش انا حسيت الصدق نتاعك من خلال الفيديو نتاعك. نجم تخدم حاجه انت هكاك غيان كو باش تحاير اسمك، غيان كو جوست تلقى تفركس على حاجه اللي تنجم تعمل بها نومبر دو فيو. لكن اللي ريتو في زياد بالحق انسان اللي فريمون عاش وجيعة الفقدان نتاع الدعم السوتيان. نقول كلمة الدعم خاطر فما ناس اللي تحس روحها تحارب وحدها، تحس روحها تجري في الدنيا هذية من غير ما حد يسندها وحتى من غير ما حد يقولها يعطيك الصحة. ساعات الإنسان محتاج فقط كلمة برافو يعطيك الصحة حاس بيك في اللي قاعد تعمل فيه وأكيد باش توصل للي تحب عليه. هذية هو الميساج اللي كل واحد فينا مهما كانت البلاصة متاعه يحب يسمعه. باش نحب نفهم شنية أضافت لك التجربة هذية، ولكن خليني نحكي على العبيد اللي قابلهم. زياد شنية أكثر التجارب اللي قاعدة تمستك هكية وحكايات اللي فريمون معناها ما تنجمش تنساها؟
1: هما كلهم مسوني الحقيقة، حتى من المساجات اللي يجوني مسوني يجوني برسك يوم مينيموم 100 مساج. توا ما عادش نجم نقرا المساجات، وقيت نحاول ماكس باش نقرا المساجات. أما أكثر إكسبيريونس مستني هي نتاع زوز وقتها من الناس نتاع مالوروزمون لازمني نقول قسم نتاع نور ومتاع شيمة اللي عندها نصبة. دونك هذوما زوز مسوني على الاخر، ومتاع فراس اللي راه في السبور دونك هما عندهم معاناه عندهم حكايه وراكو حلمه ثم حكايه
0: للناس اللي ما تعرفهم شنو نجم نحكيوا عليهم زيد
1: هذوما بحق عباد من حد شيء من ظروف صعاب من حكايه تحزن من حكايه تبكي واحد مرض ما عادش نجم يمشي وما جريسا عاود قام ومشى وقاعد يسعى تحقيق حلمته الشخص اخر ما عندوش ريفينو ما عندوش لي مويان حتى باش يبدا امتي بروجي وقاعد يحارب شخص اخر ك سوسيال تشوف تقول كيفاش هي قاعده تخدم وكيفاش قاعده تحارب انا نعمل ميكرو تروتوار دونك ساعات تمشي في النهار معناتها ما نلقاش حتى شيء قدامي وساعات نلقى ديكا قدامي نصورها ديريكتومون ونختفها فهمت هذاك هو الكونتينيو الكونتينيو انك تختف كا ريال في الشارع كيفاش يحكي كيفاش شنو هو المشكل اللي عنده وشنو هو الحلمه اللي يحب يوصل لها دونك الكونتينيو ما يوريش اونيكمون حلمه يوري استوار يوري حكايه بدات من الاول وين تحب توصل دونك انا كان بارتاجي ميساجات اللي عندي خسارة ما نجمش بارتاجيها بخاطر عباد امنوني على حكاياتهم
0: وي
1: ثم عباد بالحق تبكي ثم عباد حكايات تبكي احلام تبكي تقول لك انا شبيني ما كنت نحلم وبطلت على خاطر دي كونديسيون صعاب وصعاب برشا دونك انا موجود هوني باش نوصل احلامكم مش نوصلك اهو باش نجيب دي زوبورتينيتي ليكم على خاطر توا الحكايه ما عادش جوست فيزيبيليتي على انستغرام ولا دي زوبورتينيتي دونك الجماعه اللي وصلت لهم احلامهم على انستغرام جاتهم دي زوبورتينيتي ثم بيبان تحللهم هذا هو البيوت دونك دو كريي دي زوبورتينيتي للناس و دو كريي دي زوبورتينيتي لي انا زاد حتى انا مستحق سيبور دونك اللي نعمل فيه حتى انا عندي حكايه
0: وي
1: اللي نعمل فيه مش معناتها انا اموري باهي بالعكس صحيح مي نعمل فيه بمحبه ونعمل فيه على خاطر جو سوفر كيفهم ما عندي سيبور وقاعد نحارب باش نوصل ومازلت نحارب ومانيش نهبط ايديا هذاك هو البيت نتاع الكونتينيوم
0: زياد قال لي باش نسالك شنو تحلم انا اللي باش نسالك زياد انت شنو تحلم
1: انا نحلم نوري احلام العباد هذا اول حاجه نحلم الكونتينيوم تاعي ديفلوب اكثر من هكا برشا على خاطر ماذا بيا جو مديبلاس زاد الولايات تونس الكل على خاطر ثم ميساجات يجوني من قصرين من كيف من سريان من تطاوين من تحب انت حتى من بنقردين دونك يحبوني نمشي غادي ونوري الاحلام نتاعهم والتعب نتاعهم واسم البزنس نتاعهم والمواهب نتاعهم انا عندي واحد من قصرين ما هو مقعد ما يمشيش ما عنده موهبه كبيره معناتها وعدته باش نمشيو للقصرين وبيانتو باش نمشيو كان يسمع فيا معناتها اما هذا يكون يستحق معناتها دي مويان
0: بيان سور
1: دونك انا بور لو مومون ما عنديش مي نخدم بلي مويان اللي عندي واكيد باش نمشيهم بشويه بشويه دونك حتى انا مستحق سيبور ومستحق شكون يدز معايا كيما هما زاد مستحقين مي الاولويه لهم هما انا جو في سا باغ امور مش بشكون يلس فيا ولا شكون بارامور وباش نبقى مكمل معاهم حتى لين نوصل لوماكس لوماكس احلام الناس ابارتيغ انستغرام ولا تيك توك ولا فيسبوك
0: يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه ولكن فاقد الشيء يعطيه ويعطي اضعاف ساعات الانسان الحاجه اللي يعيشها ما يحبش غيره يعيشها دونك يولي فركس كيفاش يسند غيره واللي يسند غيره ربي سبحانه يبعث له شكون يسنده واعمل ما شئت كما تدين وتدين يا زياد لو تتحلل الدنيا وتعيش الحلم نتاعك وكل انسان قاعد يعيش في حلمه اكيد ان شاء الله ربي سبحانه يعاونه ويحلوا البيبان انت كنت سبب باش نعرفوا برشا ناس زياد وكنت سبب باش انه الناس هذوما يلقاو الدعم خاطر زاده في المقابل فما ناس تفركس انها تعمل الخير فما ناس قاعده تفركس في عباد بالحق حق تنجم تعاونهم وتقف معاهم وتراهم قاعدين يقدموا خطوة فعلى الأقل خليني نقول البلاتفورم متاعك وإلا الـ الـ الـ الـ الخدمة اللي تخدم فيها تكون هي الوصل وإلا ربطة الرابط اللي يربط ما بين الناس اللي تحب تعاون وتحب تدعم بين الناس اللي عندها أحلام شني أضفت لك اللي كنتي التجربة هذه زياد قبل شنو تحلم وزياد بعد شنو تحلم شني الفرق
1: قبل تعرف أنت مستحق سيبور اما ما كنتش تعرف اللي الناس يكون كيفك خاطر ما كنتش تتصور الناس يكون عندها حكايات اصعب من حكاياتك دونك كيما نقول كي نشوف واحد حكايه فلان يقول الحمد لله دونك ماغري الصعوبات اللي عندي وماغري الكونديسيون مش باهين انا كي نخالط العباد هذوما ولا كي نكون جزء من حكاياتهم بالحق نقول ثم ناس في تونس تستحق أكثر مني وأولى مني باش توصل حكاياتهم للناس وأحلامهم. بحق ثم سكو جي رماركي في التوانسة كي يشوفوا عبد مستحق معناتها سيبور تلقاهم هنا تلقاهم موجودين ما غير راهو تشوف فيه من نقد ومن كلام خايب ومن ما في بون مومون التوانسة كل تلقاهم مع بعضهم. وهذا حاجة بوزيتيف اللي شفت أنا في الكونتينيو نتاعي ما غير أو ديبي معناتها كيستيون ما عجبتهمش وكذا فاش قاعد يعمل شنو تحرم أون كيستيون ديبيل مي أنا صبرت وسكت خاطر نعرف شنو باش يجي من بعد دونك وتوا الحكاية تبدلت دونك توا العباد ولات تدعم فيا أنا وتدعم في الناس حتى كي نهبط فيديو دونك ديريكتومون تلقى البارتاج تلقى يمشي الكونت الاخر يدعمو وتلقى عاملين ديزابوني ويشريو من عنده الشخص ما عندك فهمتوا حتى كان عنده موهبه يسمعوا ويبارتاجيو الموهبه نتاعو دونك هذايا سكو جي روماركي بدلت فيا برشا حاجات في شخصيتي زاد بدلت فيا وليت اكثر معناتها كيما نقولوا نحن بالتونسي كسوحيه حتى كي باش تبدا سونسيبل اي حكايه باش تسمعها ماكش باش تنجم تعاون الشخص دونك هذاك علاش توا انا مكمل باش معمل بيتو باش نكمل دونك باش نمشي لولايه تونسي كل من تطاوين حتى شي بنزرت دونك بيانتو باش نمشي نعمل ميكرو توتوار في بنزرت دونك ان شاء الله نكمل ناخذ ولايات اخرى ما غيرين مويا مش كبار مي نحاول على حسب امكانياتي بيان سور
0: ديغا ديغا هذيك هي غنيتك ديغا ديغا تو توصل يا زياد وديغا ديغا بمحبه العبيد ودعم العبيد تو كل انسان ان شاء الله انت هكا تيق به ولا تكتشفوا يلقى الناس اللي تدعموا انت بشويه بشويه زاده تكبر الحلمه نتاعك. برافو على اللي قاعد تخدم فيه بالحق بون كوراج ونرى فيها الحكايه ماشيه وتكبر بقدرة ربي واللي يعرضكم زياد في الشارع تولي وتحسوا شو بيك لو بيك زياد بينيديك حلمتك تراها ديريكتومون قدامك هكا هي مثالش علاش ليه نحلمه ديما نقعد ونحلمه خطر الإنسان من غير حلمة أراه يعيش الحياة الكل من غير شغف ميت الشغف وفيت الحياة هذيك هي اللي تخلينا نقوموا كل صباح ونقوموا كل يوم وإحنا نحبوا نقاوموا من أجل أنه نوصلوا. نخلي لك كلمة الختام للناس اللي قاعدة تسمع فينا توا زياد شنو تقولهم وبيان سور تقولهم على الباج نتاعك للناس اللي تحب تكتشف لك اللي يحكي عليهم زياد وإذا كان تحبوا تدعموه وإذا كان زاد أنت عندك حلمة تنجم تبعث لزياد
1: كان عندك حلمة ما تسيبيش وعمر ما عنده حتى قيمة قدام الحلمة نتاعك على خاطر كيما شفتوا عندي شخص عمرها خديت الباك عمرها 42 سنة ديجا ان فيت وريتها في دونك باش تعمل تو الدكتوراه بيانتو كم ماستر دونك الحلم نتاعك ما تسيبهاش مهما كان عمرك والحكايه مش مربوطه بالفلوس ولا مربوطه بك انت كشخص دونك ما تسيبش حلمتك حارب عليها وتستحق دعم. ابعث لي ميساج على الباج نتاعي زياد تيري دوبا بوفتح دونك شنو تحلم وانا نجاوبك وما جاوبتكش راني مش نجاوبكم مخ خاطر جيني برشا ميساجات دونك كبش في حلمتك كما قال بلتي ديكا ديك
0: بون كوراج زيد بو فتح ان شاء الله ربي يوفقك في الحلمه نتاعك كل انسان قاعد يسمع فيا توا ان شاء الله ربي يحلك البيبان ويسر لك كل العقبات من اجل انك توصل النهار وتقول ايبا وصلت رغم التعب ورغم الظروف ورغم التحديات اللي عشتهم الكل وصلت اليوم وانا فخور بنفسي ما احلاها الجمله هذه بليزون بوزيتيف هذوما نوصلوا لنهايه موعدنا مصباح الخير تونس انسنا برشا زياد ميرسي عزيز ميرسي حسام ميرسي كل الناس اللي تفاعلوا معنا من 6 متاع الصباح اصدقائنا على اليوتيوب الناس اللي تابعونا على التيك توك سكوحي ايمان انا نقابلكم غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت اجمل تحيات ايمان سكوحي
2: صباح الخير تونس صباح الخير Publicité.
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: دي
5: شوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجز السابعة ديوان اف ام. صباح الخير. الصيدليات بمختلف أصنافها تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القدم فاعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل أوقات العمل الصيفية صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات الصنف B المخصصة للعمل الليلي. وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 صباحا حتى 8 مساء، وصيدليات الصنف B من 8 مساء حتى 8 صباحا، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد منظمة كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. أحكام وتنسيق لينجح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول، مثل محور جلسة عمل عقدها أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفتي مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة. وأزد في هذا السياق الوزير توصيته بضرورة مواصلة العمل على تنفيذ مختلف برامج التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والصحية، إضافة إلى الارتياح بالعمل القنصلي عبر تقديم خدمات إدارية وقنصلية تستجيب لتطلعات الجالية التونسية بالنجاعة المطلوبة. والتقى الوزير بنخبة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بجمهورية كوريا الجنوبية من طلبة وباحثين وأصحاب أعمال وعمل، وشدد على مساعي الوزارة الحثيثة لتركيز منظومات قنصلية رقمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أجل الانتظار وتكريس مبدأ الإدارة الحديثة التي تقرب الخدمات من المواطن وتسهل تواصله الدائم مع وطنه الأم. في العالم، جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة. وفقا لبيانات نشرتها وزارة الاتصالات والإعلام، فسجلت 264 إصابة مؤكدة في إقليم إيتوري و15 حالة في نورث كيفو وثلاث حالات في ساوث كيفو. تقارير إعلامية أمريكية تكشف أن رئيس دونالد ترامب أرسل مقترحا جديدا وأكثر تشددا إلى إيران بشأن رؤيته لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس أن ترامب تبنى مواقف صارمة حيال نقاط حيوية عدة، مع تركيز الإدارة الأمريكية على إدخال تعديلات جوهرية تمس الملف النووي الإيراني بشكل مباشر بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات استراتيجية غير مسبوقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

صبح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رثماق الاثنين 1 جوان 2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم على مسار في العالم باش نحكيوا برشا كورة، وتقريبا باش تكون آخر الحلقات اللي تحكي فيهم كورة في انتظار انطلاق كأس العالم. وحسعيد لمنتخبنا باش نحكيوا على نهائي كأس تونس. قولوا ألف ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي حصوله البارح على كأس تونس بعد انتصاره هدف مقابل صفر للترجي جرجيس، عودة على رابطة الأبطال الإفريقية، فوز البي اس جي باللقب الثاني ورابطة الأبطال الأوروبية الموسم الثاني على التوالي. نحكيه على أحداث العنف الكبيرة اللي صارت في باريس، ونحكيه على عمال سامسونج الكورية، العمال يهدوا بالإضراب، كيف كانت ردة الفعل في الإدارة إدارة سامسونج الكورية. نعرفوا تفاصيل الخبر بعد شوية في الرفماق. السلام عليكم وين ما كنتوا، شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر ربي يعطيكم وتتمناوا بداية أسبوع موفقة للجميع.

0: هو نادي حمدان. نادي حمدان
1: اي مبروك.
0: انا نحب نعرف ايش كان يصير في منجي بحر كان نادي حمدان.
1: لطف عليك
0: لطف عليك يا منجي يا باهي يا غالي يا يا تحفون. مبروك نادي حمدان، مبروك اللي اللي ربحوا الكل، ومبروك علينا احنا اللي ديما مستمعين. مازالنا شهر باش نشيخوا مع بعضنا ان شاء الله.
1: شيخ كبير
0: وربي وربي يا راف جاه النبي، ربي بقى علينا ستر الى يوم الستر.
1: واحد يده على قلبه الشيخ كي باش تشوف اش باش يعمل. الله يقطعها الشيخ،
2: الله يقطعها الشيخ.
1: لوكرو زياد المكي صباح النور.
3: على بيك رفيق، نرحب بيك ونرحب بالناس الكل. يا رفيق امبارح البلاتو هذا على البيريبي
2: قالوا لي ما تسكتش ما تسكتش ما تسكتش كيما خال حاد. بالحق امبارح طرح ياسر مزيان الحمد لله على الكوب، وتحيه للجوارات الكل، ويسبك ترى الجوارات يا رفيق الارهاق كل راهو الاسبيرونس عامين ما ارتاحتش رفيق من كوب دي مون تشامبيونز ليغ وكل ما ارتاحت. بالحق تحيه كبيره للملعبيه الكل، ويزمك ترى براكوني. قلت له براكوني اورو بور توا قعد يشح. قلت له فازي
1: فازي.
2: بالحق رفيق طرحها مزيان، والكوب يا رفيق 50-50.
1: علاش طلبني 30 مره في الويكاند باش تقول لي باش تعمل ترج؟ علاش؟
2: ليه ما نتوقع يا رفيق
1: معناها كي تطلبني مثلا نهار السبت العشرة نتاع السبت تسألني يقول لك تكهوناتي تعود لي مساعة شو يبدل.
2: قول سمعتش حاجة ولا سمعتش محلل واحد آخر وكل طلبتها رفيق اللي نعرفه جارد ماتريال طلبته. قلت له اش حاس كيفاش حاس. انتو كان تحية لي تحية للناس اللي جاب لنا تساكر يرحم والدي يا رفيق. وعلاش تعطيهم الرفيق سيادتك معناتها انا نمشي للنصر ولا لي باش مد لي التذكرة يلزمك ترى يلزمك ترى اش عمل فيا. تحية ليك اخويا رفيق. حبيناك تجي للأمان على ما تجي وشتوما معناتها الإعلاميين وكل
1: للأمانة أنا خذيت قرار على رادس بدون بوتياج ما عادش عندي وسع
2: بير. عملوا لك طيارة طيارة تهبطوا
1: يا أنا راجل كبير ما عادش عندي وسع بير تاع الأمبوتياج ما بعد الماتش، وما نجمش نعمل حاجة كيما تعملوها. أنا
2: نمشي ثلاثة سوايع
1: اللي تمشي وتروح قبل الماتش ما يوفى مثلا. أنت في الدربي قلت قبل درجة بعد مشيت
2: لا عرفت أنا نشمها الكور.
1: أنا كي نمشي لازم نقعد للآخر دونك تروح كبعد في الأمبوتياج ما تساعدش. أنت خذيت التسكر ودخلت للقاء
2: دخلت للقاء وقعدت وكل، ومن بعد روحت مخر عاد هزينا تيتر وكل.
1: دخلت في الكرسي نتاعك ولا كرسي
2: لا كالعاده كالعاده الكلاسيكي وكل ديوان ديوان تحت ويعرفوني نكذب معناتها رفيق شوالي سمعت قالوا لي زياد نعرفوك تكذب بعدنا قال لي وين التختي اعطيني كاميرا قلت التليفون التختي بعيني معناتها ما فماش تحيه الامنين ما فماش امني قال لي يزي بلا كذب تعاد يا زياد تعاد
1: كي جاب بلاك على خير الدين يلا سلموا عليهم الناس الكل سلموا على الامنين اكيد المقابله ما كانتش سهله ديما تامين المقابلات نهائي وغيره وكذا برشا تحديات والحمد لله تعدت المقابله لاباس. نجم التحاليل الرياضيه باش نحكي معك برشا كوره من بعد ناصر بدو يرسوله صباح النور.
4: اهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين الخارجين يتابعوا فينا الناس الكل. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه الناس الكل. انا نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك. خضروا الميكرو بعد العيد ما رجعتش نهار الجمعه ان شاء الله ديما حي بخير وربي يحفظ الناس الكل. انا والله رفيق حبيت نحكي لك من نهار الجمعه الحد البارح الحق فما ماتش
1: على تدين
4: لا حبيت نحكي لك على ثلاثه ماتشات اللي صاروا
2: الشيخه يا الراب
4: لا بالحق حممنا في فما ماتش ساقيت الدير وصار حمام سوسه تعدى ماتش محلاه على الاخر
1: والله الناس كل شكرته
4: ما حاجه ما
1: مش في كورتنا احنا
4: مش في كورتنا هذيك علاش انا حبيت نحكي عليها خاطر حسيته ما خذاش حقه برشا. المباراه كيف صارت والنيفو نتاعها وبعد خاصه الوحده الشرفيه اللي عملتها حمام سوسه لساقيت الدير والروح الرياضيه الكبيره اللي ما شفناهاش في الملاعب بتاعنا وكيف كيف حمام نلف الهمهام اللي رجع زاد
1: كيف
4: واحنا نفرحوا بها. البارح زاد النهائي كان ممتاز وكان ما بين زوج فرق بالطبيعه نحبوهم الناس الكل وكهو كيف نهايه الامر الترجي الرياضي التونسي كان متوج وكان تحصل على البطوله باش ينجم يصلح
1: على الكاس
4: الكاس باش يصلح
1: باش نحكيو بعد شوي على تتويج الترجي وتتويج اكثر من مهم بالنسبه للجماهير الاحمر ولا اصفر لانه على المستوى الذهني على مستوى الاعداد للموسم القادم على مستوى الخدمه اللي نحكي عليها شوكي لوير نحكيو فيها بعد شويه. مهم انك تخدم في الربح مهم انك تخدم وانت عندك تتويج اسمه كأس تونس. دونك مرة أخرى مبروك لجماهير الترجي الرياضي التونسي مبروك لجماهير الهمهامة العودة بعد أربع سنين الهمهامة في الرابطة الثانية خدمة كبيرة وتعب كبير أكيد فرحة كبيرة في حمد نلف والبونليو الكل البارح السندريلا هز آلاف
2: آلاف
1: يا ودي فلاميات ودنيا البارح في حمد نلف. تحية لحباء الهمهامة لكل الرحبوا بها جيانس

0: ليلي صباح
1: النور. بونجور صباح النور رفيق. انا اول ما سمعت الاخبار نتاع الهمهمه تقول خممت في اميمه راهو هذيك علاقتي بالفريق هذيك. فكرت اللي اميمه تحب فريق الحومه نتاعها قلت راهي فرحانه دونك تحيه ليها وتحيه لي. سينو باش نفاجئكم اللي انا راني تفرجت في ماتش البي اس جي وارسنال تصوروا اي جو بونس هذيك علاش ربحت البي اس جي
0: وعلاش فاجئنا من العالم كله تفرج
1: انا ليش بالكل بالكل انا بخلاف كاس عالم كاس افريقيا راهو ما نتفرجش الحقيقه في ماتشات الانديه ما نتفرجش الحقيقه. سينو كلمة الإرهاق اللي حكي عليها زيد فكرني برشا في الأولياء اللي للتوا مازالوا يعديهم ويقفين حتى نقول مساكن زيد العبيد اللي عندهم مناظرات وبكالوريا وكل شيء سي با فاسيل. بون كوراج للناس الكل. أما سينو ناخذ رأيكم في حاجة. باتريك بغويل اللي قاعدة كل مرة تهبط عليه شكايات شكايات شكايات بعض لي ميديا وقفوا له الأغنيات نتاعو مثلا إر إف إم ما عادش تعدي له أغنياته. ناجي أعلن اللي هو نحال أغنياته من ليميسيون نتاعو نوبليي با لي باغول ألوك القضاء مازال ما قالش كلمة الحاسمة في علاقة بهذا. ما نعرفش انتم شنو رايكم في انه المقفول موزيك
2: نرجعوا في البوكس نيوز
0: شويه شو رايك حتى كل الناس الكل بالنسبة لي توك الخذاء لم يعطي الكلمة النهائية بتاعه فمش علاش تستبق الإذاعات ولا غيره باش تعطي قرارات من نوع هذا خاصة وانه بعد لو يتم تبرئته كيما تم تبرئة بنجامان مندي لاعب السيتي ما عادش تنجم ترجع بتوالي سيدتي دمرته وحطمته. يبقى انه الاتهامات في علاقة باتريك بريير قوية برشا برشا برشا وبرشا مشاهير وغير مشاهير تكلموا. هو بيدو قال اعرف وادرك انها نهايتي على المستوى المهني لو جرو الجولدن بوي حتى بالحاسب
3: كل ان شاء الله بدايه اسبوع تكون بكلها النشاط كما قال الحاج باش قدم الزيل شهر
0: شهر كمان تو ان شاء الله تبدا كيما الحاج قال قدمش مازال
3: كيما قال شوف
0: ديريكت ديريكت ديريكت
3: قلت رفيق ماني اغيت دو مو دينيغري ولو العباد دي المفهوم لا رمارك ونفهم
0: على الدخلة
3: نفهم انا نفهم زياد كيفاش يقولوا له رفيق ويعمل فيه كل شيء حتى انا ولا يصني طش العباد يقولوا لي معناها راهو برشا ديني جرومون من رفيق قولوا بو يغير مني هذيك اللي تعرفوا
0: مادام قلت لهم الحقيقه
3: غير مني الظاهر سينو عديت الويكاند وانا نقل
0: هو يقول لامه اللي انا الغير منه وانت تدخل الجمهور اللي انا
3: يعرفني ودي عامل لكم ريبيتاسيون الكل الناس شبيه هكاك الناس القدرة راهو معناها بالزلاط فالدار عبدو زلاط يا ودي الكل ماخذين عليكم فكرة جميلة جدا. سينو بداية أسبوع موافقة كل هالنشاط مازلش ما عمتش مازلت
0: بس كل عام
3: نخدم نخدم ولا عندي خدمه في الجزائر قاعد نتحضر في حاجه للجزائر معناها فهموا بعد ما قعدوا خمسة سنين وطايح له ديمات عاودوا رجعوا لي باش كل تمام
0: جزائر تستاهل
3: باش احكي ما يحب
2: ربي باقي ست
0: جزائر تستاهل عند يحيى
2: رياض محرز سيادته
0: مالك يلا شو اسمه رفيق حلمي لوكرو رامي الفراتي بونجور
2: صباح النور يا رب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله. شكرا يا خسوره ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل
0: ان شاء الله. المنتج اللي عيط لك يسمعنا وتطلع عنده النعوره يبطل تفزوا الكلمه هكا
2: والدم تزير يسخن شويه تو يجي بطل الهلال
3: ان
2: شاء الله نهاركم زين واجواء الكاس العالم ان شاء الله بدات كذا الماتشات اللي ماتش يكون تونس اليوم زاد كونتر لوتريش هاي عاد يزيني ولد صبري لموشي وكذا اليوم الامتحان الاول باش نشوفوا الدنيا والواحد والمنتخب والاردن بالله على ذكر الكوب دي موند يعرف ما الماتش شويه مأخر. تعرف قررت الحكومه غاديكا انه لو لوندوما من الماتش يبداو العشرة الخدمه العشرة نتاع الصباح هاي لا خاطر ما عادش بكري واحنا اول مره نترشحوا يا اخي البارح سبحان الله بعد القرار طول لعبوا ماتش ما كان خسروا اربعه بليش قال لك اسمع هذا قرار اختانا باش نرجعوا بعدنا اخذوا على رواحكم وكذا ولكن والله قرار باهي في علاقه بالماتشات خاطر الكوب دي مون تاع امريكا السنه باش يعمل برشا مشاكل للعباد خاصه احنا لهنا في الميدل ايست وكذا واوروبا
4: ميدل ايست
2: محضرها الدخله وكا ان شاء الله نهاركم زين يا خويا
0: نهاركم احنا لازم فريق طبي معنا خاطر باش كمل الماتش وجيت نشر بعد قعده تلفزه معناها حاسه سعيد انتو كان المنتخب هذا اللي يهمنا ان شاء الله مقابلات وديه نشوف فيهم وجه مزيان ومنتخبات مهمه اللي باش نلعبوا معاهم في انتظار ان شاء الله المقابلات الحاسمه والمقابلات الفاصله تونس اليابان تونس السويد وتونس هولندا. حاس سعيد ان شاء الله للنسور مره اخرى مبروك للترجي مبروك للاحمر والاصفر فوزوا بالاميره بكاس تونس بعد انتصار 1-0 ضد ترجي جرجيس. فاصل ثم نواصل هذه راف ماك حتى للتسعة ونص.
5: راف ماك
4: Publicité. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوتكم.
5: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: البداية كما جرت العادة لموفور نتاع آخر حلقة في الرفما كانت حلقة نهار الجمعة. رامي لافورات يحضر لكم الزابينغ. نعود بعد لحظات
5: زابينغ.
2: زياد والعيد يا عزيزي المستمع باش نقول لك حكايات ما توفاش. لا بسم الله ما شاء الله يودي حتى في الذبيحة وين وصلنا لآخر مرحلة ومزلنا المشاكل عنا.
0: سينو لموتا
7: لموتون تري تري بيان رفيق اللهم صلي عني بي جو تحية الجزار عبودة رفيق في بارتو دمرت له عصابه دمرت له عصابه فما أدعية ما ولزمنا نقولهم رفيق
0: وانت ماكش حافظهم
7: وانا مش حافظهم
0: ساعة بشير
7: بقى يقول العلوش مخنوق قلوا يا عبودة لحظة الأدعية نثبته على جوجل بعد نحط شوية شات جي بي تي نفهمتني ولا يقول لي يا زياد مش مرر لي حياة ها وما الأدعية قل لي اطلب رفيق قلت له رفيق توغط صحيح
2: أما اسمعني تعرف بعيد على ذي وعلى خوذة العيد وكذا حاتم سبحان الله قدش محبوب عند العبيد لا يموتوا عليه
7: بالحق ربي معاهم خاطر اليوم نهار الجمعة ليت انت تو متعجب حتى انت قلت مع نهار الجمعة لازم يعدي ومع كذا ونسنس ولاد
0: ان شاء الله شربت مرشي قعبت المرشي نهار الاول اختلت بالشعب بعيد على عصابه من الامتحانات أعطي رأي كذي هكا مرة في مرشي
7: عندي صاحبي تحية لي بالقروين قالي بربي نحب الراحة حتى مليون قالي حتى عديهولي
0: بالتليفون
2: يا أخويا جيش فش نقولك تو انتي تحكي على حاتم وكذا معناها تيعلم بك ربي انتي تيعلم بك ربي انتي حتى تفضل روحك اليوم
0: ربي جاي نحكيت على البلا وعلى قلي وكل نصيحة ثمينة وكل عيد تتعطى وتتأكد وتتذكر العصبين عند أمك فقط تتأكد خوات الخطورة تعرف
7: والله حذر
0: عند أمك وفقت
7: عند أمي وفقت حذرنا العصبين واليوم بش ناكلوا العصبين
0: صحة بش فيه بينا بش فيه مقدس زياد في فورمة احنا نحكيه وبش عيات لي رفيق قالي ماما
7: ماما
0: سمعته قالي ماما
7: ياما
0: مش مصدق دونك سنة حلقة عظيمة
2: اه شقاولك اي سبحان الله والفورمة اللي ماشي عند زياد عش كنت قاتق عند حات محضر خير في البرنامج قديه كلمته حاضرة
0: نخيب مع الفكرة أنه إذا كان الموظف تعيس الإجازة تصير حق مكتسب
3: علاش بديت بالنقيب
0: خاطر هو معركة ما تكلمش في الكورة
1: نقيبه
0: لا لا لا مديش استاذ في المال عكير لا
8: خاطر خليني نبرد له على قلبه
0: ما تجاوبوش ما تجاوبوش لا حشك ما تجاوبوش ما تيحش في الاستفزاز نتاعو لأنه قبيلة الحاجة حكي على التحكير
3: وقبله
0: اللي قاعد نفسر لك بالعكس ومن بعد أنت حكيت على قبله حكيت على إيران كلهم يتكلموا الا النقيب دونك اول واحد ياخذ كلمه أي. انت يا رمز الفرح والبهجه يا رمز الدعابه
7: يا كيتش العربي
0: يا كيتش العربي
2: ابو تو بعيد على ذي يا عزيزي المستمع شارك معنا زيد نهار الجمعه صديقنا وحيد جاب الوالده نتاعو كذا ورفيق ما شاء الله عليه زاد هو محضر خير وقرر يسال على انه احسن خوف العيله الله
9: اللي قلبي واللي فادي واللي روحي
0: ربي خليهم اسمع كلهم قد قد قد قد ولا فما شكون من غير لا تسمي فما شكون عنده بلاصه زايده
9: الكبير
0: والكبير
9: ربي
0: الكبير اللي هو شكون
9: هو ماهر
0: ماهر وحيد الله
7: غالب وحيد في وجهه
0: علق وحيد هاو علق وحيد وحيد علق شكون معنا في تالي ما زلت معنا مدام
2: ايش قولك اي ها وحيد ما عنده يدور ريح هوب خاسمة سماني التن الله مسلي عني بي لا روعة اي وسعوا بيكم وكذا وما صار شيء اي
10: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
5: زابينغ
0: تحية للقرار يعني نحب نسلم برشا على صديقنا لؤي فرج واللي هو ولد صديقنا محمد علي فرج، نقول له ان شاء الله بالتوفيق والنجاح في البكالوريا، عشان ربي يعطيك ما تتمنى، عشان تفرح الوالد والوالدة. معاملين عليك يا لؤي، حس سعيد ان شاء الله، وشرع بجاي جينا وتشربنا المبروك هنا في الراديو. نقول له مرة أخرى بون كوراج بالتوفيق لؤي فرج وبالنجاح، نسلموا عليك كامل فريق الرفماق. سلموا زيادة كذلك على صديقنا مستمع وفي، وهو ابن البرنامج، يعتبر باعتبار ولد خالة مخرجنا سيد عزيز نضال الشويش. عيد ميلاد اليوم، عيد ميلاد سعيد نضال، كل عام وانت بخير. عيد ميلاد سعيد نضال، كل عام وانت حي بخير. هابي بيرثداي، ربي يعطيك ما تتمنى، ان شاء الله 100 سنه قدام و100 سنه مليانين بالصحه بالفرحه وبالرزق ويزيدونا.
7: لا لا لا المروح على روحي.
0: في انتظار تمروح زيدون. نخرجوا فاصل وننطلق مباشرة في الأخبار والتراند. رفماك حتى لتسعة ونصة.
10: رفماك، باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
11: ديوان فم صوت كوم Publicité.
12: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
13: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
14: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
15: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 7:36 دقيقة، مرحبا بالجميع. طريق السلام على الناس اللي قصد ربي، بالتوفيق لوليداتنا اللي عديوا الامتحانات، حسعيد في الأمتار الأخيرة لأصدقائنا في البكالوريا. البداية كالعادة بالأخبار توت سويت التراند.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: أريد طور عالمك.
0: تراند دي جور.
2: ألف مبروك ألف مبروك للترجي هذه التوزيع، حصوله البارح على الكاس، حصوله البارح على لقب الأميرة رقم 17 لي في التاريخ، الكاس الثانية لي على التوالي بعد كاس الموسم الفارط ضد الملعب التونسي. المرة هذه النهائي ضد ترجي جرجيس ملعب حمادي العقربي رادس، احتضن المقابلة مقابلة ورا فيها ترجي جرجيس وجه محترم في البداية، تغييرات بعد استرارية يمكن فرحت بعثرت أوراق المدرب ناصر وفريق ترجي جرجيس، ومع الوقت الترجي قدر يسيطر على معركة وسط الميدان، يأخذ بزمام الأمور، يخلق الفرصة وراء الفرصة حتى الفرصة اللي شفناها والركنية اللي تحولت لهدف بتسديدة صاروخية لحمزة رفيع اللي عمل نهاية موسم متميزة، وكأنه الأقدار أنصفته في النهائي باش أعطته فرصة يسجل الهدف هدف اللي يهدي به لقب مهم جدا جدا جدا للترجي الرياضي التونسي، لانه ترجي يصعب جدا انه يخرج موسم بلا القاب. ترجي خسر رابطة الابطال، خسر البطوله، جماهير الترجي تغشت، والبارح اللاعبين كانوا امام حتميه الانتصار والفوز باللقب، والا كانت تكون الكارثه بالنسبه للترجي وللاعبين. الترجي فاز بلقب الكأس، فاز بالأميرة، مبروك مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي للأحمر والأصفر وجماهير الأحمر والأصفر. أنا تفصيلة صغيرة، حمزة رفيعة قلت ديمارا مخر ولا راو لقيناه في الكوب دي موند، خاطر ملاعبي عنده في سقيه ناصر ومن الملاعبين يحبوا نراوهم معناها يلعبوا ويلعبوا في المنتخب، الفورماسيون تاع البرة تحسها في وسط التيران. ديماراج السيزون تاعو بدا مخر برشا، 5-6-7 جورنيات بتاتر ما كانوش كافيين باش حمزه رفيع يكون موجود في المنتخب، ولكنه اهدى فريقه وهذا مهم. كاس تونس اللقب رقم 17. ناصر كلمه.
6: أنا بالنسبة لي أنا حبيت نحكي على الأقدار متاع كرة القدم، عملناه الأوكبيلو بنفس الطريقة براتيكمون، هي بيدها اللي سجل بها هدف ضد الملعب التونسي، حمزة رفيعة بنفس الطريقة كيف كيف وفي نفس الكاش. ترجي الرياضي التونسي توج بكاس تونس، هذه حاجة معناتها تحسب للترجي الرياضي التونسي، خاصة كما قلت أنت رفيق، الترجي الرياضي التونسي من الفرق اللي عندها إفكتيف كبير وما نجمش زوز يختلفوا في المجموعة اللي موجودة في الترجي الرياضي التونسي. في نهاية الأمر وقت اللي الترجي ما يتوجش بلقب ولا ما يلقاش يوصل للأدوار النهائية في الشامبيونز ليج، من رغم أنه وصل للدور نصف نهائي لكن ما تحصلش على الشامبيونز ليج وما توجش في البطولة، تعتبر خيبة أمل بارابور للفرق التونسية. بالنسبة لي أنا الكاس كانت ضد فريق محترم، راهو نحكيو على فريق ترجي الجرجيسي اللي ازاح مستير، ازاح سيابي، ازاح سياسيس في ملعب التيميري، معناتها فريق عنده امكانيات كبيره
2: اللي كان متوقع
6: باش يكون مباراه صعيبه، وهذاك اش كانت معناتها مباراه متوقعه. 20 دقيقه الاولانيه شفنا ترجي الجرجيسي يلعب لي ترانزيسيون اللي هو نقطه القوه نتاعو، عنده وسط ميدان ممتاز برشا. الترجي لقى صعوبات في ال 20 دقيقه الاولى، زاد كيف كيف يمكن غياب بعض اللاعبين وخاصة الإصابات يمكن على شومبردي شو تكتيك نتاع، لكن ترجي بالاكسبيريونس نتاعو قاعد تعرف تتصرف، ترجي بالاكسبيريونس وبدل التجربه، وانه معناتها عديد الالقاب، انه ترجي عنده ثقافه الالقاب، وقت يبدا الفريق عنده ثقافه الالقاب يعرف كيفاش تو ترجي بعد سيطر، خلق برشا فرص راهو في الشوط الاولاني، لكن فما الشرفي كان معمل دو تروا بارات كانوا مزيانين، كانوا نجموا هذاك يسهلوا المباراه، تعرف المباراه هذوما قد ما يتعدى الوقت وقد ما
2: تصعب
6: على زوج فرق، لكن ترجي في نهايه الامر القاء الظالة متاعه معناتها في حمزة رفاعة، وكان هدف معناتها ممتاز وممتاز برشا، ديما احنا عادة ما نشوفوش الهدف اللي فما مجازفة واحد من 30 متر يقذف ويسجل ويشوط يسجل هدف مزيان برشا. ترجي ظالي في نهاية الأمر بعد الصعوبات اللي تعدى منها والفترة، خاصة الشهر الأولاني الشهر الأخراني ولا الشهر ونص الأخراني، ترجي في نهاية الأمر ثقافة واللي تراديسيون اللي موجودين في الترجي يخليه يتوج بكأس تونس اللي نجم يبني عليه وينجم يعاود، خاصة بعد قدوم شكري الواعر اللي قاعدين نشوفوا فيه في التصريحات، واللي يقول فما برشا خدمة وفما برشا حاجات تستنى فيها باش نعاود نرجع الترجي، بالرغم انه الترجي انا من الترجي راه ما كيموش بعيد برشا على اللي نحكيوا عليه، الترجي ديما ثابت، يمكن فما حاجات صغيرة اللي ما مشاتش ما خلتوش يوصل الأهداف الرياضية، لكن في نهاية الأمر انا ديما الترجي نعتبره من الفرق منظمة عنده سنوات وسنوات الاستقرار الإداري والاستقرار الرياضي، بعد ساعة باستثناء السنة اللي شفنا ثلاثة تغييرات مدربين، لكن ترجي الحق ديما شامخ وديما موجود وديما موجود في البوديوم، هذه مش موجودة في برشا فرق، راه باش نبداو نحكيو،
2: وهذه ميزة الفرق الكبرى اللي في أسوأ يمكن موسم ما يعجب الجمهور ويغش الجمهور وعليه يخرج لك باللقب نتاعه، لازم يكون موجود في بوديوم في بطولة في كاس في كاس كاف، دونك هذه ميزة وهذه عقلية معناها نشوفوها عند الفرق الكبرى كما نشوفوها عند الأهلي في مصر مثلا، يعدي لك سيزو كاتاستروفيك ويهز البطولة في مصر، سيزو كارثية ويهز الكاس في مصر،
6: لابد كنت
2: ربط الأبطال ساعات هزها وهو في أسوأ صحيح. حالاته صحيح. والجماهير تنقط في اللاعبية وفي المدرب، هي عقلية وتولي ثقافة متاع انتصارات وثقافة ألقاب، مدرب الترجي الحاصل على اللقب بدا يعمل اسم في كواليس الترجي، بدا يولي عنده شعبية والجماهير
6: الترجي
2: افكتيفمون براكولي حتى الاجابه نتاعو تبدلت ما بين الاسبوع والاسبوع ثلاثة اسابيع
6: الثانيه
2: انا فورماتور توا فورماتور ومدرب ما بعدها هو بريتو ما نجم يكون فورماتور كان ما يولي مدرب اسمعني كي تلقى جمهور كيما الجمهور هذاك يهزك على الاعناق وتحسش معناها تيتر وجوارات حبوك وكذا يقول لك انا خذيتها في الاسوء الظروف النفسيه وهزي تيتر علاش ما ناخذش فرصتي كون نسمعوا براكوني ونرجعوا نعلقوا في البلاتو.
7: Une question un peu personnelle, est-ce qu'on peut vous voir encore sur le banc de l'entraîneur de l'Espérance?
8: Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. Moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, je suis présent, on m'a demandé de gagner des matchs, je les ai gagnés, on m'a demandé de se qualifier pour la Champions League. On s'est qualifié, on m'a demandé de gagner la finale aujourd'hui, on l'a gagné. Maintenant, c'est pas moi qui décide, je vais partir en vacances et puis on verra ce qui se passe.
2: C'est pas moi qui décide, elle est ماشي فاكونس وتحيه لسي حمدي.
6: اوبجيكتيفيتي هاكا قدام.
2: سي بون. هاكا بالضبط كي تحبوا نحكيوا القاب وجمعتين الزمان. ما نتكلمش. يلا برنس. ينجم يكون حل بالنسبه للترجي اليوم المدرب هذا وقبل الحل نعطيه حق الانتصار والفوز بالكاس بالنسبه للترجي.
9: الترجي انقذ موسمه. اش معناها انقذ موسم؟ فما بعدة فرق انقذ موسمها، انقذ موسم تاعو ما طاحش، قعد في الناسيونال. الترجي انقذ موسمه بهالانتصار هذا، لاني كبار القوم في كرة القدم تلقاه خايب ماهوش ماشي. الترجي راضي التونسي راهو البارح ما ايش مقابله معناتها قبل كوب وناس كل خايفه وكذا وكذا، لكن انقذ
2: كبير على الملعبيه
9: انتصار لكاس تونس والكاس رقم 17. ما نحبش نقول لك انا تو الترجي ستانست بالالقاب هذوما باش ما يقولوش خاطر هو يحب الترجي، لكن ستانست هذا الواقع، هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه. 17 انكاس الترجي،
2: الترجي تعود ولكنه البارح في حاجه لللقب، في حاجه
9: طبعا لو كان
2: كبيره لللقب
9: يصير فيهم يصير براكوني نحكي عليه شويه تحب عنده الحق تلعب قدش من المقابلة وتربحهم الكل وتهز كاس شو يحب يقول
2: اي فورماتوري نجم تعطيه الامكانية باش يدرب الاكابر
9: يلزم حمدي اخوي يتصل باللي يعني يقول الحمدي مد بيتصل بيخة لا ما نعطيهش فورماتوري يقعد فورماتور ايه ما نعطيهش الفريق. ترجي راه فريق كبير، ترجي راي افريقيا، الطرز
2: رينا في البطولة الفرنسية فريق في الأكابر ورينا في الكوب
10: تحصل على جيزة في الفورماسيون
9: يا ولدي جيزة في الفورماسيون معاك هراو اللي يعمل فورماسيون ما هوش هو الممرر مش هو الكوتش مش كذا جاء في ظروف ساعدته خدمته يا أخي تي النجم أنا تو نشد الطرزي بشوية بكاء وشوية كذا
11: والله يمشي الحال يا رفيق
9: ما شنو
11: كل يا ريت تذكر نتاع الحاج
9: كل مدرب كيفاش يا ولدي في الدنيا هذيا كل
11: الديسكور نتاع الحاج
9: مشي معاه وبارك الله فيك ونجح فهمتني لكن تلك حدود الله
2: تلك حدود الله
11: الديسكور نتاع الحاج يمشي مع لعبيه توانسه اللي بكى وباش نضربكم ويضرب راسه على الصابونه واش بيك ما جريتش وباش تقتلوني صدقني الديسكور نتاعو يمس الملاعبيه راهو الملاعب التونسي يحب واحد انسان كيما الحاج والقوه وين الفستير الفستير كيفاش باش تتصل به الملاعبي هذاك دونك بالنسبه للبراكوني اكيد طموحه تو كان ولا انترنور الدار باش تتقلب والكهرباء باش تتقلب
12: بدل الموبيليا
11: باش تتقلب
2: بدل الموبيليا
11: والموبيليا باش يبدلها وباس تو يعطي كريدي لمرته حتى عادي رفيق كل واحد يطمح انا الحاجه اللي عجبتني امبارح رفيق السوليداريتي نتاع الجروب كيفاش هزوا ماريول البلالي وماريول توغاي وعجبني زاد ساس كيفاش يبكي بالحق ساس خلى معناتها اثر في قلوب المكشخين الكل خاطر ملاعبي محبوب رفيق وتحس ولا تونسي كيفنا شهلول وكيما قال حاج صحيح الاسبيرونس مستنسى اما بارح اللقب مهم مهم مهم باش تنجم تخدم في السيف مرتاح كان لا قدر الله ما زيدش اللقب باش تعدي سيف انا حتى كش صاحبي من الهند بارح ما بعثليش قالي بصحتك وتعدي لا باش تعدي سيف ما غير تنبير
2: الترجي كان في حاجه للقب ولاعبيه الترجي كانوا في الموعد الى جانب جمهورهم البارح والنتيجه الاميره والكاس رقم 17 للاحمر والاسفر مازلنا باش نكملوا نحكي ولكن نخرجوا فاصل ثم نواصل
13: رافماغ
14: بوبليسيتي
15: الو عزيزتي علقت ونرجع لك
16: لحظه ما تعلقت
15: علاه هكا قهوتي الكل شربتها لي انت
16: شكون يشرب لك قهوه
15: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
16: بيت النوم ماخذ راحتها للافيداري
15: زين عليها ببني الكل بالقرصان نتاعك
16: تغرس فيك زيد
15: في وين هي اللونس
16: الو
15: يا حبي خلتها ولا علقت انت
16: هي تنوريك فيها
15: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
16: ترى تحكي على ناموسة
15: لونز تنسيك السوفرانس
17: برودوي LTH
18: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
17: توبنت very fiber people
19: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
17: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: راديو نفا. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: السبعة 51 دقيقة كما قلنا الحدث كان بامتياز رياضي في نهاية الأسبوع باش تحكيوا بعد شوية على رابطة الأبطال الأوروبية ولا بي اس جي اللي يفوز باللقب الثاني ليه على التوالي كل العكس اللي كان مع الفريق الفرنسي طاح في الأمام بخروج مبابي وتغيرت الأمور. نعمل بها شوية في الكورة راهو فما ساعات الكساد والعكس اليوم اليوم تحس البي اس جي مهما يصير باش تهز هي اللقب.
3: يا رفيق تذكر كي قلت لك وتضحك علي وعطيتك مثال نتاع جوار وهذا شفته في الاسبيرونس ما نسميهش يا رفيق كل ما يجي جينيا تهبط يا ودي جيب انت كريستيانو وميسي وسبحان الله فما موجود. منها راهو الجينيا في الكورة
2: ليس تحليل علمي ولكن موجود
3: ثانية توا معاك فما جينيا
2: نحكيو على الشكري لويعر. الشكري لويعر اللي يحكي على الملفات نتاع الملاعبية اللي هي للحظة هذه مش عارف جمهور الترجي باش يكملوا في الترجي ولا لا. نحكيو على بلالي نحكيو على اوكبيلو نسمعوا الشكري شنو قال.
4: تجديد العقود راهو جاي نقول لك انا دخلت في مرحله صعيبه مرحله نتاع 12 ملاعبي مع التربي كونترا نتاعهم وشا فما اللي يحب يعاود وفما اللي ما يحبش يعاود. بلايلي معناتها ان دوسي ابار بلايلي عنده دوسي في التاس اتصل بيا نهار الجمعه انا وستاف جوريديك باش نعطيوه الوراق اللازمه ولي بابي نيسيسير باش ينتمي معناتها الجلسه نتاعو فوالا وفرنا له كل شيء وكلك سؤال بلايلي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا بالمعروف يلزمنا نشوفه. بلايلي عطاه برشا للترجي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا الاسبيرونس باش تعمل اللي يلزمو تعملو مع البلايلي.
5: اقبلو
4: صعيب الحديث معاه ماهوش قابل فكره باش يقعد
5: قاعدين نحاولوا مع اقبلو لو ماكسيموم واكثر من الماكسيموم باش يعاود معنا عامل شيء. ان توكا شوف كان ماذا بينا احنا وقبيلو يقعد معنا كان عاود وقبيلو مرحبا كان معاود شيء تشوفوا ملاعبيه اخرى.
2: شكري يقول لك جيت في فتره صعيبه ناصر جيت في فتره اللي الملفات تقريبا محسومه فيها الامور باش يحاول يبدل شويه المعطيات خاصه في علاقه باوكبيلو. يوسف البلايلي قال يوسف اعتبر برشا للترجي وما تنجم توفر العلاقه كان بطريقه تليق بالترجي وبيوسف ولكن تقعد مربوطه بالتاس وحكم التاس وغيره كذا ما نعرفوش قداش باش تاخذ اجل. الحقيقه ما فماش برشا معلومات في علاقه بقضيه يوسف الترجي مش قاعده تكومونيكي عليها برشا ولكن الشانتي كبير بالنسبه للشكري هذا اكدوا قال تو الربح ما يلزمش يغطي الاغلاط يلزمنا نخدموا برشا. والترجي قال جمله مهمه قال جمهور الترجي يستحق فريق اقوى من هذا ورصيد بشري افضل من هذا. بخبرتك انت بعينك ناصر قداش لازم من ريكروتمون اليوم الترجي باش تلعب في النيفو اللي تحب عليه ربط ابطال تونس بتبيعها كاس عالم.
6: أول حاجة قال كلمة مهمة برشا شكري بالنسبة لي أنا هو فما 12 لاعبي توا نهاية العقود متاحهم في الترجي معناتها لابد من إعادة الديسكسيون معاهم يزمك ساعة تشوف شكون ملاعبية اللي بشي يقعدوا وشكون بشي يمشي فما ملاعبية اللي بشي يقعدوا سيرتين مول الإدارة الفني بشي يحاول يقعد معهم شكري وبشي يحاول يجد لهم عقودهم على حسب ديما العمار وعلى حسب. بالنسبة لي أنا أقول لك شانتي اللي يحكي عليه شكري موجود موجود وخاصة شكري قال راونا ترجي نحبها خير من هكا وجمهور ترجي يستحق جمعية أقوى من هكا. هذا نعتبر حاجة مهمة برشا. والحاجة اللي باهية بالنسبة لينا لشكري انه اليوم شيخه متسع من الوقت مهم برشا اليوم ده لي انه نهايه البطوله والكاس في الوقت كي من هذا
2: جوان
6: عنده متسع من الوقت جوان كامل ديجا مازالت العقود الملاعب كله مازالت العقود نتاعهم توفى كان نهايه جوان ومن بعد ابارتير دو برومي جوي نجم توا من توا يبدا يخدم على روحه اي كونتاكتي برشا ملاعبيه. بالعكس هو اليوم عنده الوقت الكافي مع ستاف اللي موجود معاه باش ينجم يختار اختيارات حسب التمشي اللي يشوف فيه ترجي في المرحله الجايه ويعتبر اللي اليوم باش يخدم خدمته كيما يلزم ويشوف الاطار الفني زاد كيف كيف.
2: اولويه مدرب ولا ملاعبيه
6: اول حاجه اول بوان يلزم تبني عليها المدرب شكون هو باش
2: يواصل. اليوم شكري مع يزيد منصوري كمشي واصل يلزم يلقى
6: يلزم المدرب خاطر انت تجيب انت كمدير رياضي وتجيب مدرب بعد ساعات يشوف حاجات اخرين ولا يشوف بروفيل نتاع ملاعبيه عنده مواصفات اخرى تولي ما عادش انت ماشي في اثنين صحيح.
7: هو في علاقه بالنقطه دي خاطر المستوى القاري مهم جدا في علاقه حتى بالملاعبيه اللي موجودين والافكتيف اللي موجود في الترجي. هل عندك انت الوقت تو باش تعطي فرصه لنفس الملاعبيه بنفس من الاخر ماهوش باش يترشق باش يولي كيليان مبابي معناها تعطيهم نفس الفرصه وانت مازالك زوز بلايص بركة يهزوا الكاس العالم تحب ولا تكره ذي الاوبجيكتيف تو اللي نتاع الانديه في الافريق. بيراميدز خذت بلاصه معناها بلاصه نتاع الكبار خلي بيراميدز ماهيش من الانديه المعروفين دوك بقاو زوز بلايص بركة محصورين على أندية كيما الأهلي كيما الزمالك كيما الوداد كيما الرجاء كيما الترجي وغيرها من الأندية. دونك أنا مع الراء إنه ما لازمكش تاخذ ذاك الريسك نتاع إذا نعطيهم فرصة أخرى وكذا ومدرب آخر ونجيبوا مدرب والمدرب يقلب ويشقلب ولكن الأمور ما تمشيش. لازم لاعبية تهزك لبعيد في الشامبيونز ليج شعليك في على المستوى المحلي. المستوى المحلي هاك ترى تنجم تهز كوب في الآخر تنجم تهز بطولة الله أعلم كيفاه تدور شوية الإفكتيف ما عندك شوية ملاعبية تطلع من لي جون وتهز البطولة ولكن الشامبيونز ليج ما فيهوش ريسك تجيب ملاعبية تؤدي الواجب نتاعها وتوصل توصلك الهدف نتاعك ما غير وقت وخسائر وقت. معنا شوف كي نجيبه انا نجيبه حاضر في الاخر معناه لازمني ملاعبي حاضر حتى وقبلوه انا في بالي فما مشكله وعلاش اي بالضبط مساحه بري كونترا
3: ما الاداره
7: بالضبط اللي هو الاداره نتاع الفريق هذاك عملوا حمله انتخابيه وخرجوهم وكذا واحد
2: يبدو انه الناس اللي وفرت العرض المادي لوقبلو ماهيش باش تمشي في رئاسه الفريق هو هيكل ولكن تعرف بين رئيس ورئيس تفرق. دونك هو بيدو يقول لك ما مشيش انا على مشاكل وشكاوي اذا كان الشخص اللي وعدني مش يكون موجود تولي مشكله اقبلوه ما كانش
6: فما حاجه مهمه
2: باش يفصل في الموضوع حتى للبارح التصريحات 50-50-50-50 هذا اللي قاعد يقول فيه اقبلوه خلينا نسمع حتى
6: كل ما بشكل لك خاطر مهم برشا انه بالنسبه للترجي راه فما تسحيح تنجم تعمل بروجي ما راه فما 10 ملاعبيه ماكسيموم تنجم تغيرهم راه بالقانون زاد ما تنجمش اليوم تعمل اعاده هيكله الكل
2: 10 ملاعبيه تبدل فريق
6: كامل. لا نحكي لك اليوم انت عندك نجم لاعبي لابد انك تستحفظ بعض الملاعبيه
2: بيان سور كلمه
8: بكري حبيت جوست على المدرب راهو فرق بين مدرب يلعب سون بريسيون معناه داخل في ربح وخارج في الخسارة ومدرب يلعب معناه تحت ضغط كبير اللي شدوا المدربين الكل حتى بومال وكل شيء معناه لعبوا تحت ضغط كبير. أنا حكيت المدرب زاد في الاسبيرانس راهو الفايدة يزم ترقى مدرب يتأقلم مع الجو الكل معناها اسكو انت باش تعمل بروجي تو عام جاي باش تلعب على الشامبيونز ليغ باش تلعب على البطوله بروحك عندها افكتيف حتى كان تجيب لي ميور جوور افريكان ولا تعمل دي ريكروتمون يفو يفو اون بريباراسيون. ما عندناش مدربين في تونس يفو تو سيزون دو سيزون ما نعرفش كان يعملوا احصائيات تلقاو الدوري دو في نتاع المدرب ما تفوتش دو سيزون كان طارت ماكس في تونس يلزمنا زاد عقليه معناها راهي شامبيونه كامله مش كي برك باش تمنع هي الفوت في تونس يلزم معناه جمعيات يتفقوا بنعرفش انديريكتومون كل واحدة عندها بروجي اللي ناجحين توا حتى في الاوروب سي دي بروجي معناه كي جي توا معناها في مانشستر سيتي سي ان بروجي دو 10 شوف في 10 قداش القاب وكل شيء الفو معناه لابروش بيدها تتبدل ما عادش رقع وهذايا وتخسرت هنا طرد والفيزيبل فما ترينير يدخل ويعرف روحه فيزيبل شنو الرونبون اللي باش يعطيه
2: يصعب جدا جماهير الكره ما تصبرش برشا تفاعلات. احكيوا على لقطه المقابله وعلى الحكم شفنا ناس الكل لما فيولا تمام حمدون في قطر قال ماهيش هدف على المالكي قال هدف وشفنا ما فيولا الاحد الرياضي قال ضربة جزاء في نفس العملية شفنا لاعب ترجي جرجيس كيفاش شد حمزة الجلاسي في الوقت اللي صار الكونتاكت اللي ما بين أوكبيلو ومدافع ترجي جرجيس. دونك بالنسبة البارح للنعاود تمام حمدون في الكاس القطرية قال هدف غير شرعي بالنسبة لعلال المالكي قال هدف شرعي قال دزين وغيره الناس كل دزت الناس الكل الكرة تشاتت بالنسبة لي أنا هدف قال عندي تجربة 50 سنة وشفنا المفيولة بتاع الأحد الرياضي قال فما مخالفة على حمزة جلاسي ضربة جزاء واضحة. دونك ضربة جزاء بالنسبة للترجي هذا في علاقة بالمفيولة وفي علاقة باللقطة وللأمانة بالعين معناها كترة ضربة الجزاء واضحة على حمزة جلاسي كما فما الدفعة متاع أوكبيلو. دونك يمكن في ثلاثة مفيولات كان تقول لي أنت إن هي الحاجة الأوضح نعطي في رأي مش رأي تحكيمي. ضربة الجزاء واضحة لحمزة الجلاسي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. مبروك للترجي, مبروك التتويج. كلمة كمحب كنت حاضر البارح, هبطت الكواليس عملت جسم عملت جسم
3: قلت لهم استنى رفيقي صب مش صب لكم اقعدوا استنوا
2: انا باش استنوا بربي تفصيله اخرى مثالش خاطر معناها ولود نسمعوا في حاجات لازم ساعات نعلقوا عليها مع الاسف انه نطالب باش الفينال تتلعب في ملعب محايد روذي تقريبا سابقه عمري ما سمعتها, وسمعتها مقابله الهون ترجي وساقيه الزيت, وعاودت سمعتها مقابله الترجي والترجي الجرجيسي في الليف
6: وعملناها كل...
2: لا لا رد بالك ملعب محايد باعتبار تتلعب في مقابلات في ملاعب اخرى في بطولات اخرى في بلدان اخرى يبدا من الاول رامي محدد باش نلعبوا مثلا في الملعب الفلاني, وحتى لو كان الفريق اللي ملعبه هو باش يحتضن النهائي يترشح يلعب هو امام جمهوره وذيك القرعه بالضبط كيما تشامبيونز ليغ كيما جيك بي اس جي تلعب في البارك دي براس من الاول. سينو في ايطاليا تلقى في العاصمه, في الانجلتير تلقى في العاصمه, في ثلاث ارباع بلدان العالم ديما الفينال موجود في العاصمه. ما نبداوش نبتكروا في حاجات ونجي نقولوا لا وكيفاش والفريق نتاع كره اليد تظلم على خاطر لعب بعيد على بلاده وفريق جرجيس تظلم خاطر عمل 500 كيلومتر. نقولوا في كلام اللي ساعاتي ما عندوش معنى, باش نكون واضحين ما عندوش معنى. العاصمه ديما تحتضن عرس الكاس كان هذا في تونس ولا في كل البلدان. تحب تمشي في الفورمولا الاخرى من اول السيزون تقول باش نلعب في نهار في تيرا فيكس نهار في تيرا قروال عام في تيرا كذا هي ما للامانه ما عندناش تيرانات اللي تحتضن فينا مناش اللي عندنا 20 كي 20
6: تيرا ولعبنا في الستير ولعبنا واحد لكن ما عطاتش الاكله بتاعها.
2: يلا سيدي نكتفي بهذا القدر. مرة أخرى مبروك للترجي, مبروك للأحمر والأسفر التتويج بالكاس رقم 17 لي. نرجو نحكيه بعد شوية على الجريف اللي صارت في سامسونج بريم. تعرف قديش حاتم 300,000 أورو لكل العمال من أصغر عامل الأكبر عامل 300,000 أورو مليار كل واحد باش ترجع الماكينة تخدم. نحكيه على قرابة 65,000 مليار من فلوسنا دفعتهم سامسونج في نهار باش الخدمة ما يقرفوش.
8: جيب شليقة حمراء يقص علينا بكري
2: زي التفاصيل التفاصيل بعد شوية رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوا الشهر.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدوا تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريدوا طور عالمك رفماك
1: ببليسيتي.
0: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معاه بلندر هدية, وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت. هيسانس فيفي شاك مومو امبورتان ان غران.
9: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس.
0: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار, واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باك جديد وبراتيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
10: مونديال سنام عتري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
11: نحبك فايق يا ديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
12: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
13: ديوان افام فلاش نيوز
14: وجزوه الثامنه. ديوان افام عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى شواغلهم. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة ونس أفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على شواغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو لمجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين.
15: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم يوم الأيام، أعمل على الاستجابة لمطالبه. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثروة، ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثيرة.
14: رئيس دولة دعا المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. وصرح خلال ذات الزيارة بأن كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمن والمسؤولية فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقبل القريب ليحقق مطالبه.
15: أما من أخلف الوعد وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فهناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلم جيدا أن الدولة كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب، وأن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
14: مطار تونس قرطاجة الدولي ينطلق بداية من اليوم في تأمين رحلات عودة الحجاج التونسيين القادمين من البقاع المقدسة، وتشمل رحلات اليوم الأول وصول طائرتين من مطار جدة وفق ما فاد به ديوان الطيران المدني والمطارات، والذي نشر قائمة رحلات الإياب بجميع المطارات التونسية. في العالم، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد أن قرر الكيان المحتل زيادة التوغل في لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. وزادت العقود الأجلة للخام الأمريكي 2.37 دولار أو 2.71% لتصل إلى 89.73 دولار للبرميل. المختص في الشأن الإيراني حسن أحمديان يستبعد استمرار حالة الجمود الراهنة بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الواقع الميداني يفرض معادلات جديدة. ووضح أحمديان أن إيران ترفض عودة الهيمنة الأمريكية واستمرار الوضع السابق دون رقابة على مضيق هرمز، كما لا يمكنها القبول باستمرار المشهد الحالي في لبنان، وحذر من أن أي محاولة أمريكية لشن ضربات عسكرية محدودة بهدف كسر هذا الجمود ستقابل برد إيراني وسع النطاق بما يمنع واشنطن من تكرار أي اعتداءات جزئية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطن الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. ختاما، طقس اليوم الاثنين يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فمحليا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية، وتكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، والبحر قليل الاطراف متموج بالسواحل الشمالية، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 26 و31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني خير، أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
16: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
17: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
18: صباح النور، أهلا بكم بداية مع المنتخب الوطني اللي بيمشي يلعب اليوم أولى مقابلة الودية سدد لكأس العالم 2026 بداية من 8:15 في استاد إرنست هابل في العاصمة فيينا تونس ضد منتخب النمسا بإدارة الحكم الفرنسي جيريمي بينيار. بالنسبة للاختيارات بتاع المدرب صبري الموشي في مقابلة اليوم بطبيعة تشكيلة متوقعة لحد الآن، مهيب الشامخ أو دحمان في الكاش في الدفاع، كريم اللقيق علي العابدي منصر الطلبي ويان فاليري في وسط الميدان، راني خضير الياس الصغيري وحنب على المجبري معاه الأقرب بيشكون أنيس بن سليمان، وفي الهجوم الثنائي اسماعيل الغربي وفراس الشواط نعاود تشكيلة متوقعة فقط في انتظار بالطبيعة المقابلة بداية من 8:15 كما قلنا بإدارة الحكم الفرنسي جيريمي بينيار. الترجي الرياضي التونسي بطل مسابقة كأس تونس بعد الفوز البارح ضد فريق الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر هدف كان سجله حمزة رفيعة في الشوط الثاني بلقب البارح 17 كأس في رصيد الترجي كرقم قياسي، وبركوني المدرب المؤقت أنهى الموسم بدون أي هزيمة في المقابل. مقابلة البارح بشكون هي الأخيرة لكل من ينساس اللي أعلن رحيله، وبنسبة كبيرة زاد أوكبيلو من جانب فريق الترجي الجرجيسي. المدافع باب مامور ديلو لعب البارح آخر مقابلة لي وعقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي. نذكر أنه فريق الترجي الجرجيسي بيلعب الموسم القادم في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. رسميا يوم الجمعة 3 جويلية 2026 هو موعد انعقاد جلسة العمل الانتخابية في نادي الصفاقسي بحسب بلاغ صادر في الصفحة الرسمية. كيف زاد السياسات أعلن أن قبول ملف الترشح لرئاسة وعضوية الفريق سينطلق بداية من اليوم 2/1 ويتواصل لغاية يوم 16 جوان. الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن البارح أنه منح الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية مهلة إلى غاية يوم 30 جوان من أجل تسويت الوضعية المالية وخلاص كل الديون واستخراج رخصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكاف. كرة اليد، منسق لاعب المنتخب الوطني ونادي ميلسنغان محمد أمين درمول توج البارح بلقب الدوري الأوروبي مع فريقه بعد فوزه في الدور النهائي أمام نادي كيل 24-23. درمول لعب البارح آخر مقابلة لي وسيغادر ميلسنغان نحو نادي شتوتغارت بداية من الموسم القادم. أبرز المقابلات الودية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، بداية من 6 السويد تواجه منتخب النرويج، ثم بداية من 36 دقيقة تركيا في مواجهة ضد منتخب مقدونيا الشمالية، وبداية من 8:15 ليلا منتخبنا الوطني في مواجهة ضد منتخب النمسا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم، ونخليكم مع برنامج الرفمك.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنز زياد المكي ناصر البدوي جيل سليني الجولدن بوي حاتم بالحاج والقناص رامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جيهان، بعد شوية البوكس نيوز نحكي على عمير سامسونج ولا اتفاق التاريخ اللي تحصلوا عليه مع الإدارة، نحكي على البي اس جي وفوزوا برابطة الأبطال الأوروبية الثانية بعد موسم عمناه، والسنة البي اس جي تنجح في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، فرحة كبيرة في شوارع باريس. نحكي على أحداث العنف اللي عليها ماكرون واللي قال مانيش باش نتسامحوا بتاتا مع كل من تم القبض عليه. هذا واخبار اخرى استنى فيكم تباعا، ولكن قبل هذا ناس كل اللي تسمع فينا اليوم اذا كان باش تمشي للبحر، اذا كان باش تسافر مع العائله، باش تشد الكياس، حب تعمل دوره في البلاد، حب تخدم مرتاح، ولا حتى تبدا بروجي جديد، يبدو لي قناعه راسخة عندنا الكل انه الكهرباء صارت حاجه اساسيه جدا. هكا ولا حتو
1: وي بيان سور رفيق بالضبط انا معاك، خاصه فم برشا ناس مشاريعها تتعطل خاطر ناقص كهرباء، خاطر ماهوش موتوريزي. اما خلينا نقولوا اصلا فما برشا مشاريع رفيق اليوم تعتمد على الكهرباء اللي تتحول جزء هام من المشروع، وفما برشا شباب يلقاو صعوبات كبيره باش يكسبوا كهرباء، وهم مشكل يعرضهم هو لوتوفينونسمون
0: الكلمه للعائق اللي تولي ساعات قدام ان جوني يحب يشتري كهرباء ولا واحد مازال كي لانسى البروجي نتاعو ويحب على كريه، مش ساهل باش لما كيلوتو فينونسمون اللي هو مبلغ معتبر جدا جدا، خاصه مع اسعار السيارات. كي تسمع لازمك تحضر مبلغ كبير من الاول توهك تصعب عليك، اما مع عرض ليزينك سيافي اللي قدمه لنا بي تي ال بنك البنك التونسي الليبي تنجموا تكسبوا كهرباء من غير حتى اوتو فينونسمون. اي نعم، ومع برشا تسهيلات في الدفع من غير ما تخموا لفري دوسي، يعني تنجموا تشتريوا كهرباء جديده من الباكو من غير ما تدفعوا حتى تسبع الأول، وحتى الإخلاص على 60 شهر، تخلصوا على 5 سنين كاملين. نعم 5 سنوات كاملين من غير أوتوفينانسمون ومن غير ما تخموا في اللي فري الدوسي.
2: وفي جرة الأوتوفينانسمون واللي فري متاع الدوسي رفيق، برشا مأجلين ما يشريوش كهرباء خاطر يقول لك قاعد اللب، وانت لوطون اللي قاعد تلم لك راه قاعدة تغلى، وما فماش ديما أريفاج، وانت تعرف توا المشاكل اللي صايرة في الامبور بسبب الحرب،

0: دونك حاجة مزيانة برشا تشجع التونسي باش ياخذ كهرباء ويتوكل على ربي وإن شاء الله ربي العباد الكل جيب لها القسم.
1: مشكل هذا كهو إذا كانت تحب على كهرباء إبريد ولا إلكتريك نسبة الفايدة قل برشا وباش نزيد نفرحكم أكثر حتى الكراهب أوكازيون داخلة في العرض وهذا مهم جدا بتيل اليوم تمول الكراهب دوكازيون اللي عمرهم يوصل حتى الخمسة سنوات وهذا مهم جدا جدا في العادة عامين كهو دونك ما يخليلكش الشواء لأنه في عامين سوم الكهرباء ما يتيحش برشا يقعد غالي الإنسان تلقاه يولي عنده تندونس أنه يشري كهرباء جديدة دونك اللي عنده مشكلة البيجي قد محصور يولي عنده خمسة سنوات عمر الكهرباء يسهل برشا إلى جانب اللي حكيناه نحكيه على اللوتو فينونسمون صفر نحكيه على خمسة سنوات ما تخلص كان المونسواليتي نتاعك ما تمدش مونطون كبير من الأول نحكيه على زادة نسبة فايدة أقل برشا بالنسبة للبريد والإلكتريك وكما قلنا تخلص على خمسة سنين مش عامين مع رومبورسمون حتى ل 36 شهر حتوم
2: أي بيان سور معناها سواء كنت فامي تحب ترتاح من السفرات وتمشي للبحر وانت شيخ أن جون أنتربرونور يحب يشري أول كهرباء ليه سواء باش يعمل مشروع وباش يطور من نفسه ولا بروفيسيونيل ديما يتنقل العرض يخدم بلوزيور بروفيل حق والله انا اكثر حاجه عجبتني انه الحلول فليكسيبل مش لازم تكون محضر بيجي كبير من الاول وهذاك هو العائق وذاك اللي يعيق برشا شباب
1: وهذه الفلسفه نتاع البي تي ال البنك التونسي الليبي بخبرته في التمويل بخبرته في الليزينج ديما يقدم حلول قريبه للناس ساعات تسمع اوفر ما تبدل حتى شيء في في الانتونسيون تاع اللي باش يمشي يشري ما تبدل له شيء ولكن هذو نقاط تركز عليهم الـ BTL باش اليوم اللي يخمم فريمون يعرف أني لوفر هذه مهمة جدا جدا هذاك علاش الـ BTL عملت عرض ليزينك سيفي باش يسهل الموبيليتي متاع تويرسة بطريقة سامبل واكسيسيبل اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على BTL اكتشف التفاصيل على BTL.TN وإلا تصلوا على 70-131-800 ليزينك سيفي كهرباء جديدة ومن غير ستريس لوتو فينونسمون وبالمسبق شرا مبروك عليكم سيارة العمل وإلا سيارة باش تفرهد العائلة وكله مع بيتيل يلا نمشيو للبوكس نيوز بيساو جيهن بوكس نيوز
3: نبدأ مع سامسونج اللي توصلوا العمال النقابين في شركة سامسونج إلكترونيكس في كوريا الجنوبية الاتفاق مع الإدارة حول المكافآت لبريم وهذه باش يحول دون بدء إضراب واسع النطاق وين ذكرت الزوز نقابات متاع العمال في الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة لكارت ميموار في العالم جمعة اللي فاتت إنها الاتفاق هذي حاز على موافقة 74% من العمال لعددهم 62,616 وصار التوصل للاتفاق هذي بعد خلاف استمر الخمسة شهور وجهود وساطة حكومية والاتفاق هذية باش يحول دون انه يصير اضراب متاع 48,000 عامل لمدة 18 يوم وهذية كان باش يضر برشا بالاقتصاد وباش يأثر سلبا على امدادات الرقائق العالمية نعطيكم التفاصيل زيادة الاجور ومعدل المكافئات باش يشمل الاتفاق هذية زيادة الاجور بنسبة 6.2% وتخصيص 10.5% من الارباح الكل التشغيلية لقسم اشباه المواصلات كمكافئات اداء قيمة المكافئات قديش باش تترجم على أرض الواقع هي مكافئات استثنائية لعمال الرقائق اللي باش يقارب المتوسط متاعها 340,000 دولار لكل عامل وهذايا باش يعوض الفروق السابقة مقارنة بغيرهم من الموظفين وبالنسبة لتفاصيل السداد فإنه المكافئات الخاصة هذايا باش تصرف جزئيا في صورة في شكل أسهم على مدار السنوات العشر سنين الجايين باش سمعكم الإكستريم من تقرير قناة العربية ونرجع
4: نجحت شركة سامسونج في تجنب إضراب كان يهدد صناعة أشباه الموصلات العالمية بعدما وافق أكبر اتحاد عمالي في الشركة على اتفاق تعويضات جديد يمنح موظفي قطاع الرقائق مكافآت استثنائية بموجب الاتفاق سيحصل موظفو قطاع الرقائق على مكافآت تساوي 10.5% من الأرباح التشغيلية ما يترجم إلى متوسط للمكافأة عند 340,000 دولار مقارنة ب 105,000 دولار العام الماضي
1: 300,000 أورو حاتم تعويض نحكي ولا قرابة 65,000 مليار من مليمتنا 65,000 مليار من مليمتنا في علاقة بالتعويض هذية نحكي ولا إمبراطورية عظمى اسمها سامسونج حاتم
2: غير معقول معناها البري متاع التعويض والواحد باش وقفوا الجريف جو بونس اما سامسونج قاعده تربح برشا معناها راهو مش باهي
1: حكينا عليه عندنا 3 اشهر معناها اعطينا شيفر
2: الشيفر اللي قاعد الشيفر اللي تربح به معناها باش يحل لي زابيتي في برشا حاجات معناها بالحق معناها جي دو مال باش نتفاعل باش نقول ليه خاطر سي فري خدامه باش ياخذ كل شيء كان باش يوقفوا البرودكسيون كي تاخذ برودكسيون مش لو فات لو مونك اغاني سي كو لو مارشي توا تلمو فما كونكورونس اللي نجم ترقى ماركه شينواز تاخذ لك بلاصتك دونك فينالمون لونجو كبير برشا وهذا يورينا كيفاش مدى الارباح الخياليه اللي قاعده تاخذ فيها الشركات معناها
1: اي كي نخلت للباليه ذاك نتاع ارباح خياليه اليوم انا مثلا الجريف كان نجم يتكلف لي مثلا جودينا بورت كوا 600,000 مليار من مليماتنا على عام اي انا مش جونتيسيب ولا مونكا غاني جونتيسيب ونعطي 60,000 مليار وتكون حاجه تاريخيه
2: مانيش في النيفو هذاك مانيش في النيفو ميكرو ايكونوميك انا في النيفو ماكرو ايكونوميك معناها فما شركات توا حاليا تربح في اموال نتاع ميزانيات نتاع دول وفما زادة الناس اللي تصنع في التليفونات هذي ان دولار النهار معناها فما زادة برشا فوارق اجتماعية بتاتر كوريا مازالوا ما يحسوش اما معناها الكابيتاليزم هو ديجا توا معناها سمعته وما نحكي لكش مي سو جونغ واحد يخليك انت من بعد معناها
1: انت شو اللي خلقك في الاخبار
0: ما عندك هو ضد الفرحه لا بالحق هذا اللي فددني تو واحد اخذ مليار
1: ليه تو انه معناها
0: الشركه والحرب عطات مليار
1: انه فقير ما يفرحش للفقراء
2: مش في النيفو
1: والله كان جاي لي حلل معايا ملياردير عنده معامل وشركات
0: ستيف جوبز يرحمه عنده شركه
1: يقول نقول خايف للخدمه
0: شو عليا الخدمه علي
1: ما
2: عادش ولا ليه رفيق فهموني ولا
1: فهموني ما فهمك
2: الفوارق خايبه مش باهي الفوارق تعمل لك مشاكل على اجيال راهو فوارق لي جون كي كان توا نحن نهار كنا ننقدوا اللي صاير في لي ريزو سوسيو ناس تحوس برولس رويس وهابط وعمرك ما تراه يخدم نهار كل يهبط في تصور من البيسين في الكوكتيلات في وقت يخدم
0: ربي معاه هذاك ورث انا ورث رويس رويس ونعوم في البيسين انت جاني تقول لي ما تعومش
2: مي الانطير بالحق مش به الاجيال الجايه مش به الصغار مش به للناس اللي لا فالور دو ترافا
1: هذه لي بريمير خدامه الكل اللي في سامسونج والكل كل الناس كل معناه الحقد الطبقي انت خايف بارابور شنو باش يصير
2: مش حق الطبقي معناه وصلوا فما نوع من الكفر بين الظفرين في شركات في العالم اللي باستغلالها واللي تحب انت دخل في مرابيح المرابيح نتاع سامسونج 5 مرات ميزانيه الدوله
1: اي عاد اوتو نفرق انا على الخدامه
2: باللز عملوه باللز
1: كمام حتى الملاحظين شفت ميكرو تروتوار تعمل في فرنسا هنا الفرنسيس مش مصدقين قالك مهما كان كي عارف كان ينجم يعطي يا سيدي لان ديزيام نتاع هذاك
2: وما حتى حد ما يتغش
1: حتى
2: داكوردو معناها هذاك انا معاه معناها جو تروف سا مانيفيك معناها يتوصلوا معناها الخدامه باش يمن اما نحكي بصفه عامه ياسر ارقام ولا كيما امازون ولا هذوما هما اللي باش يهزونا للحروبات يا اخي تو اللي صاير واللي والعالم الكل والتغييرات ما فما دي كابيتو قاعدين زاد يضخوا في فلوس باش يبدلوا الانتخابات في امريكا باش يبدلوا الانتخابات في اوكرانيا في بلغاريا فهم معناها سيت سوبر بويسونس نتاع الشركات والاموال الطائله وناس ميته بالشر وناس معناها كان مش حتى لافريك راهو لافريك حتى في وسط امريكا حتى في وسط لورا فمع بيت ما هيش لاحقة معناها على قد ما خبز
1: ولكن تبعية الكون هذا باش يكون عباد عندها مليارات
3: انا راهو اللي صار يظهر لي يمشي اكثر في الفكره اللي يحكي عليها حاتم انه الفوارق هذيه تتنحى على خاطر الشركه كي تبدا تربح برش واذا كان البريم هذيه اللي باش تعطيها بمليار يا سيدي بفلوسنا نحن الكل عامل في الوحده هذيه باش ينقص في الفروق إن الفكره اسمها تقاسم الارباح يعني الناس اللي تخدم تتقاسم الارباح باش تاخذ 10.5% من الارباح يظهر لي بالعكس هذا ينقص في الفروق ما بين
1: انت تحكي في وسط الشركه قسم الفوارق بين
3: بي جي وبي جي.
1: وحاتم يحكي ما بين الناس اللي تخدم في سامسونج واللي يلقى روحه محظوظ يخدم غادي واللي ملياردير، وناس تخدم في بلايس اخرى ويصور ادو دولار يقول لك ياسر ديزيكيليبر ولا في العالم.
0: ربي شقال يا ودي، ربي شقال
1: شقال،
0: الارزاق مقسمه. انت تنجم تصور 60 مليار وانا رزقي ما يفوتش 10 ملايين. هذا يا ربي قال في القران الكريم.
1: الايه تتذكرها
0: هذيك؟ رفيق نبسط الرزق لمن
1: لا
0: يعطيتك ونشريتك فماش ما انت معناتها هذا معناتها في القران موجود. انت باش تصور اكثر مني وانا نتصور اقل منك، هذيك سنط الله.
1: اما القوه العظمى اللي خلطت لها الشركات هذه بعيد على مبلغ التعويذ وغيره كما قال حاتم، بالفلوس هذيك ما تنجمش ما توليش عندك رول تلعب فيه اجتماعي سياسي، مش حتى تاثير تولي كما قال زاد حاتم، تخلت تاثر على الانتخابات في اوكرانيا وتخلت تدفع فلوس ولوبيات باش تبدل انتخابات في جنوب السودان. جدي نامبورت كوا مي معناه فريمون يولي اخطبوط عنده يدين قويه اوبليغاتوارمون، يلزم يكون فريمون اصحاب القرار داخل سامسونج ملايكه باش ما يمشوش في هذا، ولكن اوبليغاتوارمون تلقى روحك عندك برشا فلوس دونك تبحث على مجال ولا مصدر جديد نتاع نفوذ، قد يكون تدخل في بعض البلدان. حبيت تقول حاجه؟
5: لا، ومهم برشا انه زاد العباد اللي يخدموا في علاقه بالدومين هذا بالضبط في حكايه الميموار الروم والرام والليباريت هذوما وكذا، يعرفوا مدى تاثيرهم على المستوى الاقتصاد الوطني الكوريا والاقتصاد العالمي. معناها راهو ماكش فاهم انت، معناها سامسونج راهو كان ما تخرجش الليباريت نتاعها تنجم توقف اربع خمسه شركات مينيموم من الكبار من سيليكون فالي، معناها امازون وابل والكل تنجم توقفهم. دونك هما فاهمين دوك واي ساجي، هو 10% ماهوش من ربح سامسونج الكل، معناها باش نكونوا واضحين، خاطر مش بالبساطه هذاك ربح سامسونج، هي 10% من المجال هذايا. ولكن مهم برشا، مهم برشا انه زاده انت العباد اللي توصلك الغاديكه تاخذ زاده معاك وبش هي تنتمي، خاطر في الاخر اسباب الاضراب راهو كي تجي تشوفها بسيطه جدا، يقول لك بيئه غير ملائمه للعمل، اجواء مش هي كذا، برشا خدمه نزين علينا، ولكن قد الفلوس ماهيش قد الفلوس، قد الواحد مشاكل بسيطه نتاع اي عامل نجم يكون في تونس في اي بلاصه لهنا يخدم، يقول لك انا مانيش خالص بالضبط على قد مستوى الخدمه نتاعي. دونك مهم برشا انه نفهموا، وهما بيدهم يعرفوا مدى ذاك وقداش باش يخسروا كان ما يعطيوش للعباد هذوما. ومهم برشا انك تعرف زاد الخدمه نتاعك شنو تنجم توصل وتستغل الحاجه هذيك كلكو بار في جانب الايجابي.
1: اما فما زاد قوه نتاعكم، لانه مش اعتباطي قرار كيما هذا باش يخلي العالم يحكي على القرار هذا، باش يخلي اي انسان اليوم اي جون يسمع فينا حلمه يدخل لسامسونج، حلمه يدخل يقرا في يخدم في سامسونج ويكمل فورماسيون نتاعو نتاع سامسونج. اي كفاءه اليوم، اي عبقري، اي جيني في الدومين نتاعو كي يسمع سامسونج يقول لك السوغ دو لو، معناها شركه غير كل الشركات، كل عام عطاو كذا، نحب نمشي ننتمي للثقافه هذه. وهذا مهم، ينجم يكون عنده حاجات ايجابيه
2: بعد 150 سنه. اقل من البيب اللي يعملوها في شينات تلف، معناها المصروف الكل اقل من كومباني
1: اللي يصرفوا فيه على كومباني على مستوى العالم. بعد الفاصل نرجو نحكي ومازلنا مكملين في البوكس نيوز.
6: رافماغ ببليسيتي. انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن افار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
7: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
8: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر، أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
9: Votre bateau mérite l'excellence avec Assurance Comar. Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
10: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
9: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
10: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
11: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمون يطير، ماكسبوك 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
12: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكسبوك 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق
1: 38 دقيقة نحكيو على البي اس جي فريق العاصمة الفرنسية اللي يصنع الحدث مرة أخرى ويفوز باللقب الغالي الثاني على التوالي رابطة الأبطال الأوروبية كما قلنا أول الحلقة كي تبدأ ساعات البيبان مسكرة وكي تحل ضربة الجزاء تجي معاك الكرة تطلع على البر تضرب كحيت كل شيء يمشي وهذا لليوم ماشي مع ريكي وماشي مع البي اس جي بي اس جي كان أفضل من أرسنال عموما ولكن أرسنال زاد عدى مقابلة بها تفاصيل
2: تقول أنه ركلات الترجيح هي اللي قادت فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاعتلاء عرش كرة القدم الأوروبية الموسم هذايا بعد ما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب أرسنال الإنجليزي وكانت غلب باريس سان جيرمان على أرسنال بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح الماتش كانوا فيه 1-1 في المباراة النهائية للمسابقة القارية نهار السبت في العاصمة مجرية بودابست ولكن رغم الفوز ورغم اللقب العاصمة الفرنسية باريس كانت عاشت الويكند هذي على وقع أعمال عنف وتخريب خلينا نسمعكم أكثر تفاصيل من تقرير لنشرة أخبار تيفان
3: Les scènes d'affrontement se répètent jusqu'au milieu de la nuit Les policiers chargent visés par une pluie de tirs de mortier Des nuages de gaz lacrymogène dispersent la foule, ici sur les Champs-Élysées, où plusieurs incendies mobilisent au même moment les pompiers. Une camionnette en feu, là, un kiosque. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des vélos et des poubelles sont incendiés. Au pied de la tour Eiffel, une épaisse fumée noire. Tirs de grenades lacrymogènes par les gendarmes. Sur les quais de Seine, une foule tente d'échapper aux forces de l'ordre.
2: نحكيو على أكثر من 200 إصابة متاع أشخاص نحكيو على وفاة شخص في باريس 57 شرطي تمت إصابتهم زادة وتم إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص وهذا اللي اعتبره الرئيس الفرنسي وقت اللي استقبل البي اس جي أنه هذا أمر مرفوض تماما
1: عدد الأشخاص تم إلقاء القبض عليهم وصل لحدود 800 تقريبا في الساعات الأخيرة اللي صار في باريس حتى عندنا شكون يتفاعل من باريس تقول لي راف اللي صار رورو عيادي تقول لي أنا راف في باريس توا والدنيا غادي ما عندك حتى فكرة شنو اللي صار بعد المقابلة وبعد فوز البي اس جي إيمانويل ماكرون كان تحدث على أحداث العنف هذه نحكيه فيه بعد شوية ولكن خليني نحكي على الكورة على اللقاء اللي جمع على بي اس جي بارسنال نبدا بك رامي الناس الكل انتظرت البي اس جي اقوى فريق النجوم فريق لويس إنريكي ما كانت تخدم عندها توا ثلاثة سنوات على الاقل وهي تكربوري ولكن ارسنال وروجة محترم جدا قلق تكتيكمون ارتيتا البي اس جي بونتو مش بونتو ولكن تعودنا البي اس جي تخلق اكثر برشا فرص من اللي خلقته في اللقاء هذا نجحت في التعديل ثم فازت بضربات الجزاء
4: بالضبط هو البونتو خاصة في دقيقة سادسة راهو قلب المعطيات تاع ماتش كامل خاطر كي تشوف نسبة امتلاك الكرة راهو 25% لارسنال ولكن كانت تتقلق معناها البلوك سبحان الله كرة تونسية الحلوة هذه شفناها شوية في الشامبيونز ليغ ولكن
1: أما دي كونتر يوجعوا كي الكرة تفجع
4: صحيح تفجع وشعر لاماركيت هذا البونتو الثاني اللي كان يقتل المباراة ولكن لويس إنريكي مهم برشا نتناقشوا في علاقة بالكرة الأوروبية والليكيبات الكبيرة هذه الفكرة موجودة لويس إنريكي عنده أربع سنين التالي قال ولا ثلاث سنين تالي قال احنا راو الفريق هذايا كي جيتو لقيت كيليان مبابي نجم يجري في البلايس اللي يحب عليها وهذايا ما يخلينيش نتحكم في مناطق ولقطات من المباراة. قال انا مانيش لهنا، انا جاي باش نعمل ايكيب وباش نصنع النجوم نتاعنا، معناها نجوم جدد، مانيش مستحق نجوم وعندي بروجي انه نخلق النجوم نتاعنا. وافكتيفمون هذايا اللي صار، تشوف النتيجه زو الشامبيونز ليغ راهو حاجه لاول مره تصير بخلاف لاجاكس بيان سو اللي عملتها في النسخه القديمه، والريال اللي جايبه ثلاثه حاجه اخرى، معناها الريال اكسبسيون في غاديكا ثلاثه على بعضهم، ولكن شاد ثنيه البي جي تحبوا تكره تنجم توصل الغاديكا. اكثر واحد مضرور شكون واضحين كيليان مبابي، كيليان مبابي اللي البارح راهو ليله حزينه، باش نقول لك معناها في بالك بخلاف الشامبيونز ليغ صديقته بدباني وصار اللي ما يصيرش غاديكا
1: باش فسر اللاعبات
4: بالضبط، هو خاطر عام سهريه بدباني
1: هي نفس الليله للبي اس جي ربحت فيها رابطه الابطال على يوين كان موجود على الريزو سوسيو صديقه مبابي
4: ترقص مع بدباني في البلاصه الفي اي بي غاديكا كي هو دخل
1: ويتبادلوا نظرات الاعجاب.
4: لا بدباني كي عقلها ليه دار كي عقلها قال له لا تاع مبابي باش تكبر الامور وتخرج من بين ايدينا. ولكن مهم برشا انه الفريق الكره في ديما تثبت في الاخر، في الاخر اخر حلقه ديما نكتشفوا كره القدم كره جماعيه وماهيش نتاع انجازات. تشوف ليكيبات الكل على مدى تاريخ حتى الجالاكتيكوس تاع ريال 2003 2004 2005 عمرها ما وصلت بالنجوم، ولكن ديما كره القدم تقعد رياضه جماعيه.
1: ناصر ليش معناها بروجي ديما نحكيو على البروجي اللي في تونس ما يدومش 3 اشهر، نحكيو على فريق البي اس جي البروجي دام تقريبا 15 عام، والناس اللي خليفي يصرف الفلوس ويجرب استراتيجيه النجوم وجرب استراتيجيه المدربين وجرب وجاب ديريكتور تكنيك ومن بعد لقى الفورمول. فهم اللي كان يقول فيه رامي نجم واثنين وثلاثه ينجموا يهزوك للكارثه اذا كان ما ينضبطوش لروح المجموعه، تغيرت العقليه وصنع بي اس جي ارماده نتاع نجوم اليوم اللي خلاوه يهز دو تشامبيونز ليغ بقياده مدرب اسمه لويس إنريكي.
5: انا بالنسبه لي انا اللي عامله لويس إنريكي يتقرا بالنسبه لي انا، خاطر بعد ساعات ونقولوها ديما انه بعد ساعات يكون عندك نجم في الفريق ولا زوز ما مش كيفين قادرين يعملوا فريق، لكن اليوم لويس إنريكي ونصر الخليفي عملوا فريق اللي كان ممتاز برشا انك تهز لقب في العام الاولاني، ينجم يقول الزهر، ينجم يقول مشيت معاك الكره، انك تهز في العام الثاني وراه بعض باش تولي ثقافه، باش تولي فما خدمه كبيره، فما حاجات اللي تحطوا مع تسور دي باز صحاح باش نجموا ربحوا فريق كيما الارسنال اول مره في تاريخ الشامبيونز ليغ فريق ما يهزش الكاس وما يخسر في حتى مباراه، معناتها حتى المباراه كي توفى معناتها بضربه جزاء ما نهزمش معناتها في نهايه الامر. هذه حاجه مهمه برشا، فريق هذا ظهر لي خدم واكد انه وقت اللي تحب تبني فريق وتحاسة تجيب الراجل المناسب في المكان المناسب اللي قادر يعملك البروجي اللي حاجتك به يوصلك لأهدافك الرياضية اللي حاجتك به.
1: وقتها يولي عندنا مشاريع في الجمعيات نتاعنا يا برنس،
6: كرة مشروع يا ولدي الكرة مش جيب هذا وهذا وهذا يا آخر أحسن ملاعبي ما فهمش كيف راو الملاعبي كي يبدأ في فريق وهو خارج على اللوم خارج على اللوم يعطيك ينجم يعطيك اما مش
1: ما ينجم يقلقك برشا زاد
6: لا يقلق المجموعه
1: افكتيفمون
6: المجموعه ويقلق البيسير هذا يفهموه في البي اس جي بعد قداه 15 سنه وهما يجربوا جرب هذا شوف هذا هذه ليه هذا ليه حتى بقى لقاو الحل. شوف كره القدم لعبه جماعيه معناها جماعيه معناتها تتركز على الملاعبين اللي تلعب الكل. وانا راني قاعد نحكي لك كي راني من حبس البي اس جي انا راني ولد الارسنال
1: ولد الارسنال ارسل
6: في كريم بحذانا ما يسكن بحذايا
4: كان احبال
1: قدام البي اس جي فاز بلقب مستحق رغم الاصابه نتاع ديمبيلي وخروجه رغم كما قلنا تكتيكمون البلوك عرف يوقف بلوك ارسنال من لعبيه البي اس جي امتلاك للكوره ولكن فماش الفرص اللي ساعات يدوروا صحيح انك تجيب 10 و12 فرصة ساعات في مقابلة ولكن رغم هذا هي الثقافة هذا لونجو تاع البي اس جي اليوم كان التحدي انه تهز الثانية باش ما تكونش الاخرى ضربة حظ وينجم يشك حتى في المشروع تهز الثانية تو نبني على الثالثة والرابعة لازم يكون موجود عام الجاي في الفينال في الدومي وسي بون تولي البي اس جي فالور سور في الكورة الاوروبية. مبروك للي يحبوا البي اس جي، مبروك لناصر الخليفي للاخ ابو غانم ولكل الاصدقاء
4: الاخ ولاد عمك هو الاخ ابو غانم
1: على ناصر
4: الخليفي
7: عيطوا له ابو غانم
4: بالله هذا مكبر ما شاء الله توا رجال
7: ترديجات رفيق عبد الترميش
4: كل ابوه
1: يموت هو خديجه يلعب
7: يموت
4: لا هو في علاقه بابو غانم بيدو باش يوريك الايمان بالمشروع ديكلاراسيون اول عام لويس انريكي وصل دمي فينال كان تذكروه كان تاع وقت مبابي مازال معاهم والورقه حمراء تاع الراوخ وكذا غزر له خرجوا من الدمي فينال الجورناليست سالوا قال له هل هي اقاله لويس انريكي وقت البي جي في موضه يا سلام اللي يجي قالوا كي تفهم كوره يجحكي معايا وهز روح وروح اول مره يروح متغشش بالطريقه هذيك قالوا ما تفهمش في الكوره ما تحكيش معايا وافكتيفمون ايمانه بالمدرب هذاك كان فما فكره فما حاجه فما بروجي متفاهمين فيه بيان سور كلهم معناها حتى من الاداره الرياضيه فما بروجي كيلكو بار وهذا هو دور المسيرين
1: بعد الفاصل نرجع لك حاتم على احداث العنف نرجع لك على الكلام اللي قالوا ماكرون اللي قال مش معقول اللي ولات كل ما تصير انتصار معناها تصير فوضى في شوارع باريس وحكي بلغة حادة جدا ولكن في وسط هذا الكل كانت مظاهر الاحتفالات جميلة جدا زادة في انجلترا أرسنال كان ما خسرتش اللقب تقريبا 600,000 شخص كانوا حاضرين للاحتفال وبالبطولة اللي استناوها لسنوات نساو خيبة الأمل وخرجوا للشوارع والجميع يشكر أرتيتا والفريق على
4: المسؤول نعملوها باش ننساو باش نقعدوا ديما فرحانين وما ننساوش الفرحه هذيك
1: بعد الفاصل نسمعوا ايمانويل ماكرون ونرجعوا نحكيوا معاك حاتم ربي في الاثناء صديقتنا ايناس المومني تقول لي راف عيد ميلاد ولدي الكبير يوسف لسيف نحب نقول له عيد ميلاد سعيد نحبك برشا يا اغلى حاجه في حياتي ربي يفضله لك يا مدام وربي يعطيك الوقت الطيب يوسف كل عام وانت حي بالف الف خير يلا سيدي فاصل ثم نواصل
8: راف ماغ بوبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: إيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي يتحدث عن أحداث العنف بعد تتويج البي اس جي برابطة الأبطال الأوروبية.
2: اسمعوا التصريح.
3: Alors avant de évidemment les remercier, dire tout mérite qu'ils ont, je voudrais avoir un mot pour commencer. Parce que malheureusement on a vu, et je veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça, des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées sur la plaque parisienne et dans beaucoup de villes de province face à ce qui est inqualifiable. Je veux remercier l'ensemble de nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants qui ont été touchés, les victimes, les gens qui ont été blessés. C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras le bol. Terminé.
1: Terminé. مع الشوف والشيء ذي قال إيمانويل ماكرون حي رجال الأمن في فرنسا اللي تقريبا فوق 50 منهم انصابوا بجروح متفاوتة الخطورة. كلمة حاتم
4: هنا ما فهم حتى جانب رياضي خطر ما نتصورش فريق معني تونتي بلاد كاملة ومدينة كاملة وفريق اللي مثل مدينة ورابح وشامبيونز ليج وكل شيء معناها مظاهر الاحتفال ما يزمش تكون هكاكا. مظاهر الاحتفال هنا رينا تو فرق أخرى رينا في لندرا أرسنال ما صارش مشكل كبير رينا فرق أخرى ما بي اس جي يظهر لي مربوطة بباريس خاطر باريس ولات معناها مدينة تنتقي من يسكن اللي يسكن فيها معناها ما تنجمش طرقة مترو مربع نجم يسكن فيها واحد من زكي بتحيته معناها راهو الكريوات براهو اس بلس زيرو يحوز في 1400-1500 يورو معناها باربعة ملايين باش تسكن في باريس. دونك برشا عباد خرجوا للبونليو فما نقمة دفينة على البلاد هذي اللي خرجت العباد منها. دونك وقت تصير حاجة يمشي وريت التكسير تكسير مش بريء تكسير متاع غل متاع ديتروير كل شيء بتبيع فما ناس تندس باش يكسروا البروفيت شوية مسبدريات شوية منيقل سختو عليش شانزليزي ساكرو خاط في لي جراند مارك فرصة لا تعاد يا مدام سعاد معنى يدخل بواحد يكسر ويهز كل شيء. وفما أخيرا فما حاجة اللي وليت كيما يقولوا الفرنسيس أمبيدني للسياسيين خاطر البارح شكون اللي علق البارح شوف أنت زيمور برديلا هاو خاطر فما انتخابات جاية وتوا معناها فما الي في عنده مشكلة مع الي في معناها الي في قاعدة تطلع في السونداج وميلونشون معناها ينجم ياخذ دوزيام تور بريف. دونك فينالمون التوظيف السي كي يعرفوا اللي هو فما فما توظيف هاني باش نشعل وهاني باش نكسر انتم تستناو فين تستناو فين اون بلوس ما عملوا لهمش قالوا حتى في صورة الانتصار فما شكل كار وديفيلي خاطر اون بلوس كون تو فا كترا البارح قبل الماتش قديش 40,000 22,000 بوليس
2: 22,000
4: لابسين ومدججين مش بوليسيه نتاع سيركيلاسيون بوليس بالدرع
2: والماتش
1: اذا كان في كل مره انا تربح يصير هذه الكل عادي باش نقرا حسابي
4: ريت لي جون اللي قلقين واللي ما عندهمش خدمه واللي ما ياخذوهمش في السي في خاطر اللقب نتاعو كاميرا ولا اللقب نتاعو بن درشكون. دونك فينا الماء هو وقت اللي راه هكاك تولي تقولش عليها في السوبكونسيون نتاعو حرب مواجهه ريت انت البارح حتى في الجستويل تحكي لي انا عاك اللي هذوكم عاملين فيهم البوليسيه في فرنسا الكل تقاسي ماك اللي لونس درشنو روكيت ولا صغار يظهر ينوفونسي فما يحرقوا دونك البارح فما مواجهه دونك فينالمو فما احتفال انا جو غاش الاحتفال انت كمدينه باريس اللي ما تستعرف بالعريبه كان الاغنياء واللي ملياردير تعرف في باريس فما حاجه يا رفيق تعلمتها في اللي سولد الكراهب نتاع السعوديه نتاع قطر ينجم يعود زي بوزيسيون ما يخطي حد عندهم ذكرى
1: ليه
4: فهمت ليه ما قلتلكش شو برر انا نعطيك في تفسير
1: مش انت تبرر معناها انا قاعد نفهم معاك في تحليلك وقاعد نقول حتى لو كان هذا يصير شنو اللي يخلي اليوم ان جون يمشي يعمل هذا تحب ولا تكره تو نقرا مثلا ثم اصدقائنا في باريس يسمعوا يتفاعلوا يقول لك راه راه نسبه كبيره منهم ديزادو يمكن حتى السياسه ما فيهم منها حتى شيء راهو ما يعرفش شكون رابح وشكون خاسر ولا شكون مرشح يربح في الانتخابات الجايه والقادمه ما يقول لي كيما قاعدين نتسالوا ساعات علاش في تونس جمعيه زوز جماهير دو جروب تاع نفس الجمهور يتعاركوا ويتضاربوا والدم يسيل وتصير مشاكل على خاطر ورغم جمعيتهم رابحه كيما قال لي لهنا راهو في فرنسا وكانوا حركه عالميه العنف عند ليزادوليسون ولا حاجه كيني يونيفرسيل هل درجه العنف هذه الى جانب نسبه من اللي قلتوا انت نسبه من الناس اللي تحب تسرق نسبه من الناس اللي فرحتها هكاك
4: بالفوز
1: وراو ديبوتي تنقص كرهبه مش كرهبته معناها ديبوتي نقص كرهبه مش كرهبته مسيان فينومين يونيفرسيل معناه حاجه يزنها علماء النفس علماء الاجتماع يحاولوا يفهموها باش نلقاو لها حل شوف الكراهب المحروقه شوف الحاجات
5: خذ
1: هذه ايكيب هزت كوب دوروب معناه مش ايكيب
4: مش خاسر
1: خاسر
4: مظلوم هذا وما تعملش هيك
1: افكتيفمون اون توكا ربي يهدي شباب العالم عاش نقولوا شبابنا ربي يهدي شباب العالم مبروك على البي جي وربي يحفظ جاليتنا الكل غادي في فرنسا الحمد لله ما فماش اخبار مش ولا بد ربي يحفظهم
5: وإن
1: شاء الله يا
4: فما نظرية رفيق هي أنا ما نحبش ديما نحكي يقول لك من اللي تنحات الحروبات من اللي الحروبات ولات الديستانس ولات باللي درون كشي معاش فما للسولداء فما طاقة موجودة كانت من العصور القديمة 3000 سنة كانوا فما جيوش بدونك الطاقة متاعك الغل والإنرجي متاع الواحد تتفض في حروبات تتفض في توا سان اكزيستو بلو مثلا كيما نقولوا بعد ساعات تقول ما عندوش وين ما عندوش دار ثقافه وين يفجر طاقته ما عادش فما حروبات وين تتفجر نوع من الطاقات خاطر فما ناس فيهم الجانب هذاك لو ريفليكس لو بتي جين
1: زعما على اساس هذوما
4: اللي
1: على اساس هذوما اللي يعملوا في هذا معناها كانوا ديجري كبار وبعد قعدوا بطاله
4: قلبهم معناها قبل كنت لي غير ابسوربي منسوب العنف اللي تو نحن مانيش فاهمين ومنين جاي
1: يلا ربي
4: فما نظريه لا جو دادوبت با
1: نظريه مي اون توكا حسب ما نقرات الأصدقاء كما قلنا يتفاعلوا كل يقول يا رافرة ومنسوب العنف في العالم الآخر يقول لي أنا موجود في البلاد الفلانية الآخر يقول لي أنا موجود في البلاد الفلانية يقول لك يا جيل ذي في علاقة بكورة في علاقة باحتجاجات وفي علاقة بكذا ديما عنيف في طريقة التعبير مالوروزمون حتى في التعبير عن الفرحة ليش نحكي ولا احتجاجات ولا موقف ولا مطالبة بأشياء حتى الفرحة تنجم تهز الكوارث دونك ربي يحفظ جاليتنا في كل بقاع العالم الأخبار ثم نعود مازلنا مكملين في الرف ماك
0: رافماغ بوبليسيتي
6: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
0: فهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
8: وجزوات الساعات ونفهم عسلمة
5: جمعية تونسي للعلوم التشاركية تسجل 3 مشاهدات جديدة لكائن رجل الحرب البرتغالي بالسواحل التونسية خلال الأيام 3 الأخيرة من شهر مايو دون تسجيل أي حوادث أو إصابات. ووضحت الجمعية وفق تحليل صادر عنها أن المشاهدات توزعت بين تسجيل فرد في البحر بتبرقة يوم 29 من مايو وفرد نافق في شاطئ برج السدرية يوم 30 من مايو إلى جانب رصد فرد آخر في البحر في سليمان يوم 31 من مايو، مبينة أن مواطنين تولوا الإبلاغ عن هذه الحالات. وبينت الجمعية أن وجود هذا الكائن البحري بالسواحل التونسية خلال هذه الفترة يمثل ظاهرة طبيعية ومؤقتة مرجحة استمرارها لبضعة أيام إضافية تبعا للظروف البحرية وحركة التيارات والرياح. ودعت الجمعية كافة المواطنين لمواصلة اليقظة وعدم لمس الكائنات البحرية المجهولة مع الاكتفاء بتصويرها من مسافة أمنة ومشاركة مكان وتاريخ الرصد. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تشير إلى أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر النورس وأعشاشه مؤخرا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر وللمخزون الطبيعي لهذه الأنواع الحساسة. وضحت وفق بلاغ صدر عنها أمس أن هذه الفترة من السنة تشهد موسم تكاثر هذا الطائر، وهو من الطيور البحرية النادرة والمحمية التي تتخذ من جزيرتي زمبرا وزمبرتا موطنا للتعشيش والتكاثر. وحذرت الوكالة من لمس أو حمل أي طائر بري سواء كان فرخا أو طائرا بالغا لما قد يسببه ذلك من إزعاج للحياة البرية، إضافة إلى إمكانية حمل بعض الطيور لأمراض أو فيروسات قد تنتقل إلى الإنسان. الخارجية الإيرانية تقول أن التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار والطرف المقابل يغير مواقفه ويطرح مطالب جديدة ومتناقضة مما يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات، مضيفة أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب. وأشارت الخارجية الإيرانية أنها لم تجري أي مفاوضات حول تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة وتركز حاليا على إنهاء الحرب. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن الاحتلال حصل على الضوء الأخضر من واشنطن وأن جيش الاحتلال سيهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت، وأضافت لي أنه من المتوقع صدور أعلان قريب بإخلاء الضحية. انطلاق والتصويت في الانتخابات البرلمانية في أثيوبيا اليوم التي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية المقاعد، ويختار الملايين في أنحاء أثيوبيا أعضاء المجالس الإقليمية 9 والبرلمان الاتحاد الجديد الذي سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد التوجه السياسي للبلاد. ولوحظ انتشار عسكري كثيف في أديس أبابا بينما دعا مراقبون إلى إجراء انتخابات سلمية في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وبدأت طوابير طويلة بالتشكل قبل موعد فتح مراكز الاقتراع عند 6:00 صباحا بالتوقيت المحلي مع توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. نمشي مباشرة للكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد. بدلا من باريس العاصمة الفرنسية اللي اعتادت احتضان حفل الكرة الذهبية نسخة 2026 ستقام بتاريخ 26 أكتوبر وبصفة استثنائية في أي بلد؟
2: نسخة متاع 2026
0: في العادة البالون دور دي ما في فرنسا، مرة هذه مش بتصير في فرنسا.
2: ألمانيا
3: مش في باريس،
0: مش في فرنسا، بلاد أخرى.
3: كوب دو أمريكا
0: ناس
2: ميونيخ
0: جيهن
4: الانجلتير
0: رامي
2: سويسرا
0: حاتم
5: بلجيكا.
0: الذكرى 70 باش يكون الاحتفال بالذكرى 70 والتكريم لأول فائز بالكرة الذهبية 1956 النجم الإنجليزي الراحل ستانلي ماثيوز. جواب صحيح جهان. لندن باش تحتضن الكرة الذهبية ولا حفلة نقطة جهان السليني 70 سنة من البالون دور وأول مرة باش تخرج من الفلاسة.
5: أي
2: كمان أما أول مرة باش تخرج من الفلاسة
0: بشوف معنا فكرة
5: لومبلور لومبلور خطم اللول ما كانش كان حاجة كلي عملوها ريدكسيون يعني بعدش لومبلور ولت إنورب انترناسيونال
0: ولت بورصة ملعبية تطلع وتحبط بالون دور فوالا معنا ملعب يهز بالون دور سومو فوادو فواتروا قبل بعد يهز بالون دور. يلا السؤال الموالي زيدو قبل النهائي اللاعبون الأكثر تسجيلا للأهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا في فينال تاع تشامبيونز ليج أكثر لاعب سجل أهداف شكونه؟ مركز الأول نلقاو كريستيانو
2: علاش رفيق حرقت المركز

0: Bërshe Merkeu, Bërshe Merkeu, Zuzbuntu, nëlkau Vinicius, Diziridui, nëlkau Milito, Crespo, Mandžukić, nëlkau Raul Gonzalez, Sergio Ramos, Leo Messi, kullu Merkeu Zuzbuntu e të dhëmë. Fil Samuel Eto, u elekin lëhidi li Merke 3, lëno Kristiano Merke 4, Merke 3, Merke 3, hëdif shkunu,
1: hëftati
0: Andis, lë, mësh Drogba.
2: Eto?
0: لا ايتو الثالث بجوز اهداف
3: اوروبي
0: اكثر واحد ماركه بعد كريستيانو في فينال تشامبيونز ليغ ناتي لانديس واللي طلع يخو النقطه شد هرب
2: بيل
0: جارث بيل
2: يا
0: حرامي
3: فوراتي اصعب
0: مسؤول لا اللي تبع كوره معروفه تعليق شهير بوتو شهير كونتر برشلونه
1: خرج من الشوالي
0: يعيط ويقول شد روف خليف عفوا شد جارث بيل هرب يلا السؤال الموالي برافو رمروم نقطه
2: هات نقطه رفيق امان
0: شو قلت لي زياد
2: والله قلت بيل
1: قالوا من
0: هو الاول قال اسرع سؤال نتاع السرعه ما تغشش نعطيك نقطه
2: بربي خاطر نعرفوا
0: اعطي خذ نقطه اي نقطه خاطر طلعت السؤال الموالي
2: اللي
0: هو الحدث الذي عاشه الموسيقار الشهير بيتهوفن خلال العقد الخامس من عمره ما يتكلم حد ناصر
4: نزيد له ليل
1: ربي هني
5: كأس العالم كرة القدم
0: هز كأس العالم بتهوب
5: لا مش هز حذر
0: حذر في التريبيون
5: نعم
0: رامي عندك
2: والله عندي محاول فقد النظر
0: زيادة
2: يذولي فقد النظر
0: جهانة
3: والله ما نعرف
0: ما عندك حاتم
5: فقد السمع
0: أصيب بالسمم جواب صحيح حاتم بالحاجة
1: فعرفته فقد حاجة
0: ما نعرفش شنو
3: فقد فقد
0: فقد حاسة السمع
1: ولحن غير
0: الموسيقار الشهير بيتهوفن خلال عقده الخامس
1: سامحني
0: سيرفير
1: لحن ظهر لي حاجة ما غير ما هو عنده سمع جوست بالميموار نتاع لي نوت
0: وذولي أكثر من حاجة اللي نعرف
1: أكثر من حاجة
0: معناها مش مرة بركة لا يوسين بعد أنه يعمل كوبول
1: يعمل برشا حاجة
0: تروا ميلودي
1: سي با دي سامفوني يعمل دي ميلودي من بعد جوست بالميموار
0: نحكيو على العملاق بيتهوفن السؤال الموالي زيدونا أي دولة مستقلة في العالم تحمل اسم نفس الاسم لولاية أمريكية بيتكلم حد زيت
4: سهلة
2: أي
0: دولة في العالم اسمها هو اسم ولاية أمريكية دولة مستقلة بذاتها اسمها اسم ولاية أمريكية يلا
2: تكساس
0: ثم دولة التكساس
4: تكساس الشقيقة
0: واشنطن
5: دولة واشنطن
0: فما دولة واشنطن
4: دولة لافريك دو سود
0: دولة لافريك دو سود جين
3: جورجيا
0: رامي
4: جورجيا
0: حاتم
1: جورجيا
0: جواب صحيح جيهان حاتم رامي الفراتي نقطة زيدون صفر السؤال الموالي ما معنى الشخص الجواظ شخص جواظ زيدون
2: ياكل برشا
5: خل وضع بالحس ديما خل وضع جواظ يزول الصطاد هذا باش يعمل جو
4: ديما مش فرحان
0: مش فرحان
4: يعجبو شيء
0: جيهان
3: عبوس غير هكا معني عكس بشوش عبوس
0: رامي
4: متشائم معني ديما متشائم ديما سلبي انسان سلبي ديما يلقى
0: متشائم
4: سلبي في الإيجاب
1: غليظ المنكبين
0: شو قلت لي حاتم؟
1: غليظ المنكبين
4: خفيف الروحين
0: ما ثماش غليظ المنكبين
1: بحق
0: والله عريض المنكبين
1: عريض المنكبين
0: صحيح غليظ المنكبين وعندك دفولات عربية
1: يس
0: بالإيجاب
1: والله كعبالي
5: والله في العربي قريت ميسيوم من الأول وبعدين
0: تكرم عندك معناها ديكوبي مهزلة نصور
1: لا كنت نكتب بالدارجة قبل كنت في التعبير الكتابي نكتب بالدارجة وكنت عندي نوتات به وعندي في البروفيت على العربية يقولوا لي اهرب شوية على العربي اما راك تكتب مليح
0: نعطيكم بنديس الأجوبة كل خاطئة عبد الملك الواجست
4: سعيد ما غش وخايب
0: غليظ فض جواب صحيح رامي الفوراتي
1: قلت غليظ
0: غليظ المنكبين يلا السؤال الموالي زيدونا ما معنى في الفرنسيه

0: إرپيتوفوبي. الإرپيتوفوبي.
1: الإرپي اللي ما يحبش يعمل الإرپي.
0: يحبش يعمل الإرپي.
2: إرپي بالهاشة.
0: بالهاشة.
3: هاش.
0: هاش
3: أوراق. هاش إرپي. ما كل اللي يطلعوا له الحبوب. ما يحبش الحبوب.
0: هي فوبيا من ماذا؟
4: عمليات.
0: العمليات.
5: ما
0: عرفش حاول اجي
4: من الحشائش والحشيش
0: من الحشائش اه جايه من اغب تعرفها
2: انا اللي ها اول مره نسمع بها اما نعرف اخبيس معناها من جايه من الجريك واخبيس حاجه كي او رابور افيك الجلده دونك جو با ما مش لوجيك
0: مش غادي كلنا نسبه كبيره وتوكال البنات الكل
2: بحق
0: نصور
2: عندنا معناها
4: حشرات
0: لا
5: كفار
4: الافعى
0: لا اون بلوس قال حاجه كليشي معناها بنيت قلت لبنيت الكل قال جنجينه معناها دونك اللي كليشي عقد نتاعك مع المراه خليهم في دار
2: ولا عندي برشا عقد
0: المراه هي امي وامك واختي واختك ومرتي ومرتك مش كي نقول انا الكل تقول الكلمه هذيك اسحبها
2: انا هي جنجينه ماهيش جنجينه المراه
0: صحيح زياده
2: الفار
5: اي فوبي
2: اه اخبي معناها هي فوبي من حاجه مش من حيوان من كومبورتمون
0: لا لا من حيوان
2: من حيوان
0: الزواحف جواب صحيح رامي الفرات هي الرجال عندهم الخوف هذا نساء بدرجه كبيره برشا وللامانه من الحاجات اللي صعيب تتعامل معاهم انا الزواحف
2: الزغ وقت اللي تقص لها فيلها ويقعد يتحرك
0: يا اخي مريض يا اخي مريض هذا كلام في راديو يا ودي جمعية الدفاع عن حقوق الحيوان
2: ليه كيكون صغار كيكون صغار
0: وقول هذه حاجة غلطة ما يصيرش نعملوها
2: يصير حاجة غلطة شكرا لك معناه تزوغ أما يعود يطلع راه ما فيش خاطر هي الحيوان الوحيد اللي عاود يطلع ولا كيتقص هاي
0: الفيل نتاعها
2: الفيل نتاعها عاود ينبت
0: يلا سيدي شكرا على المعلومة
2: يعملوا في معناه دراسات عليه الواحد يحبوا يشوفوا فماش دي زغان في بدن العبد ينجم يمشي بالبروسيس هذاك
0: هذا ما دخلنا في الامور العلميه اللي ضد الواقع زياد اللي ضد الاورجان يطلع وحده
4: قالك
0: شد واحد زرع له مرفقه معناه السؤال الموالي زيدون من هو السحابي الملقب بأبو تراب؟
4: أيوة
0: الناس كل تعرفوا علاش يلا
4: نقول
0: قول
4: سيدنا بلاء
0: لا برنس
3: لا لا أخويا ما عرفتوش نحبش أقول حاجة غلط
0: مش لازم
4: سيدنا عمر
0: سيدنا عمر جيان
5: أبو بكر الصديق
0: رامي
4: سيدنا علي
0: حاتم
2: عثمان بن عفان
0: الجواب الصحيح هو علي بن ابي طالب رامي جواب صحيح اطلق عليه هذا اللقب وقت اللي لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد وقد سقط رداؤه عن ظهره والتصق التراب بجسمه فاخذ النبي يمسح التراب عن سيدنا علي ويقول قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب من وقتها صارت الكنية نرجع كورة
5: اسمع رفيق حكيها الشيخ في رمضان وسمعت هالحلقة وغابت مني الفكرة
0: الشيخ الكوكي حكيها هنا سلموا عليها السؤال الموالي متى حسم آخر دور نهائي بضربات الجزاء ما يتكلم حتى حد وبين شكون وشكون كان في الشامبيونز ليج الأوروبية برنسا
3: هي للطاوة الأرسنال وشسم الأرسنال وبيجي
0: أرسنال والبيجي زيد
4: يحكي لك عن هي هذا
0: يا ودي
3: آخر واحد
0: قبله يا حاج قبله سنجد شكون من هي
4: البارة عندي الإجابة
3: قلت بالعامي عمل لذي السؤال بس أنا جاوب
4: عندي الإجابة
0: تعرف جيهان
5: ما فهمتش السؤال رفيق
0: جيهان أربعة سلام ما فهمتش مشكلة بتاع فهم اليوم قبل النهائي هذا هو النهائي اللي تلعب فيه أنا عام وفيه بالبينالتيات
5: عام ناول
0: عام ناول أوكي يلا
4: في بالي الريال وبايرن عنده ظالي مدة كبيرة
0: منعه
4: ظالي 91
0: جوابك سي بيكون صحيح خاطر ريال وبايرن عمرهم ما تقابلوا فينا حد
2: ظالي
0: 2014
2: بون ليكيبيت الحق بنفكر
0: رامي عندك
4: اي
0: زيادة
4: ريال واتليتيكو
0: منعام
4: نسيت وقتها كريستيانو قطع ماريولو في الاخر
6: لا فما واحد من بعض
0: الريال واتليتيكو منعام
4: لا لا لا والله شككني. الريال الاتليتيكو هو بلانتيز. اسمع انا في بالي
2: الفكر اللي جاتك الاولى
4: 2016
0: ولا جواب صحيح رامي الفراتي.
4: انا علاش ليه قلت انا هو
0: انا قلت العام السنه والمقابله نقطه رامي الفراتي الريال اتليتيكو بلانتيز 2016 حتى انا هو اللي قلت لي في بالي ذاك الماتش.
4: ليه ليه شكيت من بعد في اللي ماركه فيها صلاح بلانتي اللي هو توتنهام وليفربول وهو البونتو ذاك في بالي معنى ماركه وسط تروح البلانتي اللي ماركه صلاح.
0: الريال اتليتيكو كمان يشغال وقت الريال عدلت في الاخر.
4: لا مش هذاك هذاك في 4-1
0: اوكي
4: اللي بعده.
0: يلا سيدي السؤال الموالي زيدونه من هو البلد ولا ما هو البلد الذي اخترع الشطرنج؟ متكلم حد زيدونه.
4: النمسا.
0: النمسا برنسا.
3: اليابان.
0: اليابان. ناصر.
4: نمسا.
0: جهين.
5: شقول هند.
0: رامي.
4: روسيا.
0: يبقى حاتم بالحش. كل الأمال معلقة على حاتم بالحش.
2: الهند.
0: البلد الذي اخترع الشطرنج هو الهند. جواب صحيح حاتم بالحش.
2: يقولوا في نفس الوقت مع إيران خط التوى إيران
0: كانت الفرسيون. أما الفرسيون تاع الهند تاغي عالمية يبدو أنه إيران
2: إيران زاد هم كيون ديفلوبي لجو وحسنوا.
0: يلا النتائج أعطينا النتائج جهان وحاتم 3 زيد نقطة ناصر والحاج شكرا نقطة. على الحضور
4: أنا زيد والحاج كيف عندي
0: نقطة أنت نقطة, نقطة. ناصر والحاج شكرا على الحضور وانت شكرا على السكوت. الفائز 6 نقاط رامي الفراتي.
4: بابو
0: رامي الفراتي هو الفائز. السلام عليكم الناس الكل. شكرا لكامل الفريق. تحية للأصدقاء. تحية لفريق الأعداد. صديقتنا ريم مخبي في الأعداد. صديقنا عزيز في الإخراج. حسام يحيى في الإخراج الرقمي. شكرا لكامل الفريق. حاتم جهان نبرن زياد الناصر ورامي الفراتي. بعد شوية بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة وبعدها صديقتنا
5: فيسام
0: في هنا تونس. نقرا في الكومنتير خاطر حلفتني بربي باش نقرا. صديقتنا ريم التومي تحب تعمل ديديكاس لولدها يحيى الشريف وتقول له عيد ميلاد سعيد ربي يفضله ان شاء الله كل عام وهو حي بألف ألف خير ان شاء الله عيد ميلاد سعيد. كيف كيف صديقتنا ساميه سليتي تحب تقول عيد ميلاد وعيد زواج والفرحه الكل لرجلها نور الدين عيد ميلاده اليوم تقول نحبك برشا ربي يعطيك الصحه والحاجات الباهيه الكل عيد ميلاد سعيد نور الدين مرتك سامية سليتي تقول لك هابي بيرثداي. يلا سيدي هكا وفينا الحلقة كما قلت جعفور بعد شوية ابتسام في هنا تونس نصنع الماضي ساعتين مني لكم أحلى تحية ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من رفمة قديمة على الديوان ديما من 7 حتى 9:30 بإذن الله. نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. باي باي تشاو تشاو.

0: Love Mag.
1: Publicité.
2: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: ديوانا فهمت
3: تبع الموسيقى.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: الفتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك توكلنا على الله. مرحبا بكم في ساعة سعيدة بأجواء المنتخب. إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير. لو كان ما تقابلناش ولا ما سمعناش بعضنا إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة بداية أسبوع إن شاء الله الكل نجاحات وفرحة. ريم بونجور بونجور وتاك المريول
1: عايشك سعيد جعفور مرحبا بكو بونجور نهارك مبروك سعيد بونجور فتيات جميلات بالأحمر صباح النور إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. أنتم اللي تسمعوا فينا راجعين من عيد وجو وطقس جميل وعيد أمهات سعيد على أمهاتكم الكل وهكم معانا نعملوا جو كورة اليوم جعفور
0: اليوم خويا اليوم لينرجي والطاقة الإيجابية دعنا من اللي وجعنا زينوبات صباح النور
2: يا شعب بلادي صباح النور جعفور صباح النور الغيجي الكل الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا نهاركم أسعد الأيام بداية أسبوع جميلة سعيدة بكل انتصارات يا ربي كما نتمناو المنتخب اليوم وفي الباركور نتاعه في كأس العالم بداية الأجواء والأجواء بداية بالمريول شبان محليهم بالأحمر إن شاء الله ديما منورين يا
0: ربي صباح النور بونجور بونجور
3: ياسمين جعفور بونجور ري بونجور زينوبيت الكل عزيز حسام ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع مرحبا بكم والله حاسه روحي شكري الواعي
0: شكري الواعي ان
3: شاء الله عليا والله يسمع ظلمته المريول ياسر شباب والله ياسر شباب زين على الاخر فهمت
0: فيه
2: جميل جميل جميل
3: في ريش انا عجبني
2: صحه
3: روش شباب
2: يكون مريول الانتصارات
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي والله البارح الحقيقه صدمني انا صبري صبري وخي انا ما نعرفوش اما صدمني البارح يعني عائله كامله معناتها تعبنا وما جاناش نوم معناتها في التصريح الاخراني اللي قالوا قال لا أمل لنا أنه نزل كأس العالم قال مش كون واضحين قال لازم نكون متواضعين ما نجموش ودي ما تقولها ليش ما تقولها ليش
2: خلينا نعيش على الأمل
0: ما تقولها ليش قال لا أمل لنا في الفوز بكأس العالم ما تقولهاش هاي لكنهم عاملين عليك كأس العالم
2: ذي ما تشغلوا بابيه ما عنيش
0: حضور نعرف بيان سير أما برجولية إن شاء الله نمشيوا لبعيد خويا أعطيني بابا الدنيا هاي السادة المستمعين وأصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا الناس الكل خويا باش نغنيهم مع بعضنا لأن الحلقة متاع اليوم سبيسيال ينزل فيها الطاقة الإيجابية الماتش 8 غير 4 قالوا لي اليوم 8 غير 4 إن شاء الله مربوحة تكهناتكم من بعض والأجواء أكوردو عندي جو حضرتكم اسمها ألعب على المريول زيدي في الصوت بنسمع في شيء يا كوتش

0: زين تقول مشيت
1: معليك
0: يا انا سرحت شوي امريكا سرحت
1: والله ليه تو النمسا تو
0: النمسا
1: اخويا النمسا
0: ان شاء الله يا ربي يا ربي على الاقل تفرجوا في الكوره والدنيا فهمني ولا ايه
1: ان شاء الله تفاجئوا بوزيتيفمون
0: ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله حنا بعلي كلنا في فورم اخويا
1: كل الكل والله يفهم وليدات تبارك الله عليهم والله يفهم
0: والله يفهم
2: والله ايكونيك
0: هاي هاي هاي هاي

0: ان شاء الله راكم زين، ان شاء الله راكم اسعد الايام. الحلقه نتاع اليوم سبيسيال والحقيقه جمعه كامله فهمني ولا، باش نبداو نحضروا الكاس العالم، اجواء كاس العالم، وباش نربحوا مراول لهنا، باش نربحوا مراول فهمني ولا في ديوان فهم في ساعه سعيده. تابعونا، تواصلوا معنا وين ما كنتوا، ان شاء الله النهار جميل جدا جدا جدا للي يسمع فينا. بعد شويه باش نرجعوا، اما تويكا باش نعملوا فاصل مع صديقنا انيس الغول، فاصل ثم نواصل.
1: ساعه سعيده، ساعه سعيده، احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فم. لا تريوندا هي كلمة باش تسمعوها برشا منذ الأسبوع المقبل مع بداية فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026، وتمثل اسم الكرة اللي باش يلعبوا بها جميع الفرق المشاركة، واللي المرة هذه تحتوي على تكنولوجيا متجددة في محاولة من الفيفا أنها تطبق القوانين وتساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والتقليص من ظلم الفرق. لا تريوندا اسم فيه كومبينيزون ما بين تري، وهي ثلاثة دول المنظمة لكأس العالم 2026 وهما أمريكا والمكسيك وكندا، وأوندا واللي تعني باللغة الإسبانية الموجة. الكرة المرة هذه ماهيش باش تصلح للعب فقط، بل باش تلعب دور لاسيستون الحكم. من خصوصيتها الموجودة في مركزها نلقاو كات بانو يلصقوا ويكونوا ان تريونغ لمثل الصلة ما بين ثلاثة دول المنظمة. الكرة تنجم تتواصل مع الفار من خلال تكنولوجيتها الداخلية لأنها بالون كونيكتي كما صار في كأس العالم 2022، لكن الفيرسيون هذه نوفيلمون اميليوري. تريوندا عندها ان كابتور دو موفمون دو 500 هرتز يوزن 15 غرام، بإمكانه تسجيل وإرسال معلومات حول تحركات الكرة مباشرة، معلومات كيما سرعة وشكون المس الكرة، التراجكتوار والبوزيسيون، وباش تكون اوتي مهم برشا في حالة التسلل وتحديد الاخطاء اللي يصعب اكتشافها بالعين المجردة. معلومة اخرى هامة، لانه كرة كاس العالم 2026 لازمها تتشحن با اندكسيون لمدة 90 دقيقة حتى يعمل السيستم دو كابتور بصفة متواصلة لمدة 6 ساعات كاملة. اخبار عادي وغريب عرضني على احدى صفحات التواصل الاجتماعي، حاولت اني نوصل للمصدر الاول للتاكد منه، ولو انه كما قلنا اخبار عادي في مضمونه، لكن النشر على النت هو اللي خلاني نحكي عليه. يقول انه وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري بدات في تنفيذ برنامج يهدف الى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعمله بمكاتب العمل التابعه للاداره المركزيه، وهذا في اطار جهودها المتواصله لتعزيز سلامه الانظمه المعلوماتيه وحمايه البنيه التحتيه الرقميه للوزاره من مختلف التهديدات السيبر. الإجراء هذا جاء تبعا لمنشور صادر عن الوزارة تم توجيهه بتاريخ 25 مايو الفارط إلى المديرين العامين الإدارات المركزية، ويقضي بضرورة تثبيت برنامج مضاد متاع فيروسات على كافة الحواسيب المهنية مع التأكد على وجوب تفعيله وعدم تعطيله تحت أي ظرف. وفي المنشور أوضحت الوزارة أن البرنامج هذا يندرج ضمن استراتيجية وقائية تهدف إلى تأمين النظم المعلوماتية بالمصالح المركزية وحمايتها من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة اللي يمكن أنها تتسبب في أضرار جسيمة وتسريب معطيات حساسة. السؤال اللي يبقى مطروح هو كيفاش كانت الخدمة قبل في الوزارة من دون حماية، وهل أن الوضعية هذه موجودة في باقي الوزارات أم لا؟ Une nouvelle ère du PC. هذا كان ميساج اللي تم نشره في نفس الوقت وبطريقة غريبة على منصة إكس من طرف الحسابات الرسمية لثلاث شركات عملاقة، وهي ويندوز وإنفيديا جي فورس وآي أم، يوم 29 ماي الفارط. ميساج غريب على 3 كونت ديفيرون أوفيسيال لثلاث شركات كبيرة، خلات لي زانترنوت يستناو في ريفيلاسيون مهمة جدا تخص لو مارشي دي زورديناتور بورتابل. إذا وبمناسبة لو بروشان كومبيوتكس دو تايبي، باش نشهدوا ربما ثورة جديدة في عالم الحواسيب. وفين لو باترون Nvidia Jensen Huang قدم une conférence de presse كانت منتظرة برشا. إذا تم الإعلان على l'officialisation du processeur N1 et N1X من شركة Nvidia بهندسة من شركة ARM، وشراء هذه صنعت خصيصا للحواسيب المحمولة الأودوغام. أول للابتوب اللي باش يكونوا مجهزين بها هما Lenovo، Dell، Asus و MSI. دخول Nvidia على سو سيجمون يمثل نهاية هيمنة كوالكوم التاريخية اللي تحاول قدر ما تنجم أنها تبقي على المونوبول متاع لونتخي دوغام بيصدرها لسا نوفيل بلاتفورم سناب دراجون. منافسة مباشرة جديدة باش يكون رابح فيها هو المستهلك، واللي باش يصبح عنده الخيار وأكثر بيرفورمانس انرجيتيك وذكاء صناعي على كل الحواسيب المحمولة المستقبلية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. احلى بونوس لاحلى ناس
4: مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
2: اريد طور عالمك
5: راديو NFM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net راديو NFM صوتكم

0: بيان. وحنا في اجواء الرياضيه وليكيب ناسيونال اليوم تكور 8 غير ربع. يلزمنا نقولوا هنيئا للترجي الرياضي التونسي البارح احراز كاس تونس. ان شاء الله مبروك
1: للترجي. مبروك
0: الكاس للترجي الرياضي التونسي. وحظ سعيد الترجي جرجيس. دونك الف الف الف مبروك للترجي الرياضي التونسي الكاس. فهمني ولا؟ وتويك اخوي باش تقعدوا في عالم الرياضه والاجواء الرياضيه. تروازونا باش نعملوها. فهمني ولا؟ على تروازونا على جوارات ليكيب ناسيونال قديم وجديد.
2: هلا والله
0: قديم وجديد. حاضرين؟
1: يلا نبداو.
0: نبداو توكلنا على الله. تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا. تفضل.
2: على قيد الحياة.
0: نعم.
1: يلعب توا في المنتخب.
0: لا.
2: منتخب 78.
0: لا.
2: هزو كاس افريقيا. هزو كاس افريقيا.
0: لا.
2: دوك المحطات الكبار 78 لكاس افريقيا.
1: شارك في كاس العالم 98.
2: العودة التاريخية
0: للمونديال. اه لا هذه هنا ما نجمش نشوف.
2: مونديال 98.
1: 98 عودة بعد 20 سنة ودنيا وكذا.
2: رتور إلى المونديال.
0: 98
1: منتخب كبيريش.
2: الحقيقة الحقيقة هل هو جارديان؟
0: لا لا لا.
2: هل هو جارديان؟
1: خرجوا
0: خرجوا.
2: ب مهاجم.
0: نعم
2: نعم.
1: 18 يلبس
0: 18. لا
1: مجنس هو. مجنس هو.
2: لعب البرة.
0: مسألة
2: سؤال سمع. هل معناها باش نقعدوا في المونديال احنا
0: كاس العالم؟ نقعدوا ولا نقعدوا في
2: 2018؟
0: نقعدوا في الكيب ناسيونال.
2: كيب ناسيونال نحكي على الليسته اللي في كاس العالم. ما عندوش جنسيه. ماهوش مجنس ولعب بالبر. باهي 2018
0: ليست تاع تاريخ.
2: روسيا. روسيا 2018 مثلا. روسيا. روسيا 2018 كاس العالم اصلع.
0: لا
1: كان يلعب في الايطوال.
0: لا.
2: هل هو الهدف التاريخي للمنتخب التونسي؟
0: نعم.
1: عصام جمعة.
0: عصام جمعة البنات. عصام جمعة يا البنات.
2: ما نقولش علينا لا نرجعوا لك.
0: جينيراسيون صغيرة. هاي تفضل اللي بعده.
2: اللي بعده على قيد الحياة.
0: نعم.
1: منتخب 2004.
0: لا.
2: هل شعره كان مسبسب؟ أنا مش هقول شعره. لعب البرة.
0: لا
2: لا لوكال. اي
1: 78.
0: نعم
2: 78
1: مزال. صانع العاب.
0: لا.
2: جارديان.
0: لا.
1: مهاجم.
0: لا.
1: ظهير ايمن.
2: لا. شد سياس. شد منصب.
0: لا.
1: مدافع.
0: نعم
1: 78 مدافع.
0: نعم
2: وعلى قيد الحياة
1: مدافع. كان شعره طويل.
0: هم الكل كان شعراتهم طوال.
2: هي البريود هذيك ما هو
1: بنزرتي.
0: نعم
2: لوك.
1: ايوا
2: اسمه بالخاء.
0: نعم
2: خالد القاسمي.
1: خالد القاسمي. برافو
0: خالد القاسمي.
1: برافو
0: صعيبه
1: صعيبه. برافو ريم.
2: مقابل صفر.
0: صعيبه
1: صعيبه ولا صعيب.
2: شكرا
0: صعيبه.
1: حتى ديما نفكروا صانع الالعاب مهاجم جارديان. اي
2: المدافع
0: قاسم. شكون معاكم هذا سريع.
2: ايوا
0: الجوار الموالي تفضل.
2: باه على قيد الحياه.
0: نعم
1: يلعب توا.
0: لا
2: صغير في العمر كمان.
0: نعم
2: قولوا صغير معني مش من المونديالات القدم.
0: نعم
2: باه لعب البرة.
0: لعب البرة. لا
2: ما لعبش البر.
1: شارك في كاس افريقيا 2004.
0: نعم
2: عنده بوست في شوف في
1: شوف الجمعية وسط ميدان.
0: لا
2: باه اتوال. اتواليست
0: نجم سيدي. ليتوال.
2: مش هو.
0: هذه
1: راس حربة.
2: شنو اللي في
1: اشكال؟
2: مدافع. لا يجاوبني على ليتوال. النادي الافريقي. ليتوال.
3: النادي الافريقي.
0: يظهر لي لعب في زوج جمعيات خاطر هو.
2: هو منهم ليتوال.
0: هو. منهم من يظهر لي.
2: شنو هو جعفر؟
1: رقم سبعة.
0: لا موش رقم سبعة.
2: باهي اخزر لي.
0: اعطيني بالبوست.
2: حلل حلل في التلفزة.
0: لا.
1: منتخب 2004.
2: وما حللش في التلفزة.
1: خاطر كل سدد بينالتي تاريخية.
0: شنيه؟
1: سدد بينالتي تاريخي.
0: لا لا لا لا طلع طلعوا في اليوتيوب.
2: جرب ما تغزر تقولهم في اليوتيوب. ما تعرفش لعب في الإتوال ولا لا؟
0: يظهر لي لعب في الإتوال. يظهر لي لعب.
2: باهي دوك هو ولد جماعية من العاصمة من الأول.
0: لا
2: لا من القروين.
0: لا
1: من سوسة.
0: لا
2: مستير.
0: لا
2: 2004
1: مش من العاصمة. من جبس.
3: لا هو تو يشغل خطة في مجال الكرة
2: يلعب في الاتوال أما مدرب
0: بعيد كل البعد وتو
3: بعيد كل
0: البعد ليه عاد تمشي عاد
1: برا كان يركب على الموتورات وكل مغروم لعبت تعرفوا
3: عمل احتراف
2: ماهوش من القروينة
0: برا
2: شنو قلتوا خطه
0: لا لا هو لعب
2: الخطه الخط ايش هو جعفر هنا انا خمو
3: ديفونس جعفر
2: مدافع
0: نعم
1: مدافع لعب البرة دونك قلنا
2: قالك ما لعبش
1: عندوش بوست في
3: اسمه في حرف الخاء
1: مؤسسه افريقيه
2: اسمه مثلاً. خالد زاد هو
0: لا
3: خاء
0: لا
1: صنع
3: قلت له خاء مدافع
0: مدافع
1: مدافع
0: اشتم مدافعين
1: خويا كان فما خالد بدر
0: لا لا اشتم مدافعين لي بوست تمشي لي
1: فما اكسيال
0: اي
3: ميليو ديفونسيف فما
1: على يمين على
3: اليسار اريير جوش اليسار
1: حسن الجلسي
0: 2004
3: على اليسار 2004
2: 2004
0: الجزيري والهدف الثاني منين الباس جاء
2: فجعني
0: منين جاء الباس هل فهمك منين جاء الباس
1: شو يتعرف في الجماهير
0: منين جاء الباس منين جاء الباس
1: راضي جعادي
0: لا اله الا الله زياد الجزيري والهدف الثاني
2: استنيني
0: شكون اللي مد شكون اللي مد
2: مجنس اه
0: اي
1: اه مجنس اه اسمه عاد كلايتون كلايتون
2: خوسي
1: خوسي
0: لعب في الاتوال وترجي هو
2: اي لعب في الاتوال اي
1: ترجي
2: الاتوال لعب
1: بس كلايت
2: اي طلعت صعيب
1: او صعيب
2: اما طلعت سبع وصلنا
3: الحمد لله
2: حاب تزيدنا اعطينا حد توا
0: حتى وعد سميهم لها ليست موجودة لا لا مش حتى وعد عندي كعبة إن شاء الله أخوي إن شاء الله طبعا
3: برافو لولاد
2: نحب نقول لك اللي شمس قال لي اسكندر السوايح
1: مش صنع ألعب
0: هاي برا نعمل اسكندر السوايح نعمل اسكندر السوايح
1: حتى ذيك كان انجيني زيد اسكندر السوايح كان انجيني دي فوتبول والله جينيراسيون اللي ما خلطتش على اسكندر ما خلطتش على اللمسات السحرية والله ماجيسيان
2: هات حاجة أخرى
0: تفضل
2: على قيد الحياة
0: نعم
1: نعم مرة
2: ما نجمش نقول رجل ولا امرأة
0: نعم
3: على قيد الحياة
1: منتخب 2004
0: لا
2: اقدم
3: اقدم اقدم
0: نعم
3: 78
0: لا
1: ايوه 98
2: ب لعب البرة
0: لا
2: مثبت انت
0: طيحوه بالجمعيه طيحوه بالجمعيه تطفي
1: شوفوا لي بوكس
2: يا بنتي طيحوه باللي يظهر لنا
1: كاس عالم 98
0: ما نتذكرش
2: درب
0: لا
2: ما دربش
0: بالبوست طيحوه
2: شو
3: اكسيال
2: بالجمعيه
3: بالبوست اريير دروا
0: لا
1: مش ديفونس
0: لا
2: مهاجم
3: اكسيال
1: صانع العاب
0: لا
2: جول
0: نعم
3: انت قلت الجارديان عندي ساعه
2: اسمه زياد
0: لا
3: اسمه شكري الواعر
0: لا
1: اسمه علي بومنيجي
0: لا
1: بكر زيتوني
0: لا
1: اسمه
3: مزيلو بالاولاد
0: وين لعب
1: وين لعب
0: جعفر وين لعب
1: لعب في الترجي
0: لا
2: شق حد
1: لعب في النادي الافريقي
0: لا
1: لعب في الاتوال
0: لا
1: لعب في سفيقس
0: لا
1: لعب في جرجيس
0: لا
1: لعب في سيربي
2: بنزرت
0: نعم نعم
1: شكون الجول يا
0: نعم
1: كان كان حارس أساسي
0: لا يقول لي الثاني
1: حارس الثاني
3: خاطر شكري 98 كان صدقني
1: ربي اي ليه شكري الواعر وكان من أحسن لجول في البرومي تور في كأس العالم
2: صحيح تربح
1: معناتها راهو هذايا
0: معلومة مهمة وكبيرة برشا
3: صحيح
0: معز
1: عمل ماتش كبير كونتر انجلترا
3: 98
0: هاي الاخبار هاي الاخبار انا اونو
1: ما نعرفوش الحقيقه ويسمح
3: فاروق قالوا له برشيده
2: مش فاروق
0: ليه
1: برشيده قالوا له
0: برشيده احمد برشيده
1: احمد برشيده
0: احمد برشيده
1: معز قال معز منون
3: هي اقدم اقدم
0: ممتاز ممتاز جونا به ممتاز جونا به شنو واصل شنو واصل شنو واصل شنو الزملاء انا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين تفضلوا مرحبا
4: ساعه سعيده ساعه

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزء العاشرة ديوان افهم عسلامة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تفيد بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء بمقر الكونفدرالية بالعاصمة. وأشارت المنظمة إلى هذا المجمع يهدف إلى تثمين الكفاءات التونسية الشابة ودعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص التعاون والاستثمار ومواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي والدفاع عن مصالح المهنيين وتمثيلهم لدى مختلف الهياكل الوطنية والدولية. قطاعا النسيج والملابس يسجلان وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى 2023. وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا. كما سجل قطاع صناعة الملابس 5 حوادث قتلة ارتبطت في أغلب الأحيان بالآلات والمخاطر الكهربائية. وتحتل ولاية المنستير الصدارة من حيث عدد المؤسسات في قطاع النسيج والملابس ب 405 مؤسسات، وهو ما يمثل حوالي 27% من الإجمالي الوطني. تليها في المرتبة الثانية ولاية زغوان ب 191 شركة، وفي المرتبة الثالثة ولاية نابل ب 171 مؤسسة. الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح في أعقاب التهديدات الإسرائيلية بقصف المنطقة. وكان نتنياهو قال إن جنود جيش الاحتلال يعملون حاليا في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن أمن الاحتلال وفق زعمه، وأكد أن العمليات ستستمر حتى استكمال المهمة. وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن بدء إصدار تأشيرة العمرة للموسم 1447 بالتزامن مع ختام موسم الحج، إذنا بانطلاق موسم جديد لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي. ودعت راغبين في أداء العمرة إلى استكمال إجراءاتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة التي تسهل إصدار التصاريح وتنظيم الرحلات وحجز الخدمات المرتبطة بالعمرة. رئاسة الوزراء الأردنية تقرر اليوم الاثنين تمديد إيقاف سفر الموظفين واللجان الرسمية ومنع استضافة الوفود حتى نهاية العام الحالي ضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية الهادفة لضبط الإنفاق الحكومي. وأوضحت رئاسة الوزراء الأردنية وفق بلاغ صدر عنها أن قرار منع السفر يستثني حالات الضرورة القصوى شريطة الحصول على موافقة مسبقة، مبينة أن هذه الخطوة تتنزل في إطار ترشيد الاستهلاك استجابة لظروف الرهينة المرتبطة بالحرب في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM.

جنجون العشرة واثنش من دقيقة. تحية لسادة المستمعين اللي سمعونا من كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. أجواء يعني هالمنتخب امتياز أعزائي المستمعين وين ما كنتوا.

0: للنمسا باش نشوفوا شنو هي الاجواء غاديك فهمني الليل لحظه بلحظه. نذكركم اللي كونوا اليوم المقابله 8 غير باط ونصف النمسا باش ناخذ اكثر تفاصيل بعد شي جينا هاني فهمني الليل باش يحكي لنا على الفينال فهمني الليل نتاع الكوب وباش يحكي لنا زاد شنو هي الاجواء الليله في 8 غير باط كما قلت التحضيرات الاستعدادات مقابله وديه ولكن بشكل رسمي زي نوبيتي نحكيوا شويه
1: نحكيوا على الماتش على خاطر الكوب دي موند سايي وفات الشامبيونز ليغ على شل مونديال دونك لعبيد تفرجت في النهائي بين بي اس جي وارسنال ماتش مشوق حتى لاخر دقيقه
0: نعم.
1: دونك خذيتو البي اس جي وبعد ما
0: سايي فرحان
1: انت خاطر هبط فيديو في ماتش بي اس جي
0: هذيك عدى عام شكون يعملوا لي ربي كي تروح نحكي وين نروح وين في المحمديه بعد
2: عديت عليهم
1: وبعد ماتش البي اس جي لعبيد سايي في مدينه ابسوليومون ميسيلش يلا ميسيلش يلا كل عام ونس كل حي خير
0: قلت له في مدينه باش ما نجيش نرجع لا انتم قلت لكم الحمد لله
1: الله يريد
2: قلت لنا في مدنين
0: ما ثم شكون الفوله ما تبلش فمه قلت لكم في مدنين اما انا في المحمديه
1: جست باش نرجع لحكايه الكوره بعد ماتش بتاع بي اس جي وارسنال والفينال تاع تشامبيونز ليغ لعبت كل سيء برونشي على الكوب دي موند اللي تبدا نهار 11 جوان سيء الناس كل عينيها على الكوب دي موند والتحضيرات تاع المنتخبات نتاعها احنا المنتخب نتاعنا علاش الناس تستنى اونترينور جديد تشكيله فما برشا منهم ناس باش تكتشفهم زاده مع المنتخب الوطني التونسي دونك يستنى في الماتش هذا باش يشوفوا انا هو هذا المنتخب اللي باش يكور في كاس العالم واللي نستناو فيه دونك اجواء كبيره برشا في النمسا وتناخذوا عليها اكثر تفاصيل في الاخبار السعيده
0: في الاخبار السعيده باش نحكيوا على ليكيب ناسيونال كما قلت وباش نمشيو مباشره نطيروا مباشره للنمسا باش نتبعوا لحظه بلحظه واليوم زاد في الاخبار السعيده مش سعيده باش نحكيوا على تلامذه الباك
1: نحكيوا على الباك
0: وخاصه خاصه خاصه ظاهره الغش لانه يعني ثم معلومات مهمه جدا جدا جدا ان شاء الله يا خويا ربي ينجح وليداتنا بالمجهود وبالعرق
1: امين يا ربي
0: ان شاء الله ربي ينجح
1: فما فيلم زلت كي شفته انا فيلم مصري جعفور ريم ورباب الفيلم اسمه برشيمة يحكي على طرق الغش انا عجبني برشا الفيلم يضحك على الاخر اما يحكي بطريقه هزليه على شنو الناس يسون كابابل دو فير باش ينجموا يجوزوا امتحان عن طريق الغش بطبيعه الغش حاجه مرفوضه وراك تغش في روحك قبل الناس الكل معناتها قبل ما تغش اي حد يعس عليك والا غيره راهو العبد لازم يراهن على المستوى نتاعو دوك احنا باش نحكيو لكم التحذيرات نتاع وزاره التربيه بعد شويه باش يبدا في بالكم بهم وتبداو عندكم كل المعلومات الكافيه
0: ان شاء الله ربي نجح وليداتنا يا ربي نجحهم يا ربي تفرح كل عيله كل ام كل بو البكالوريا راهو مفتاح من المفاتيح فهمني ولا وان شاء الله نسمعوا الاغنيه هذه في كل دار في كل زنقه في كل نهج والصغاريت تكب خويا يمشي بابا يمشي بابا يمشي بابا يقعدوا في الفيراج يا بابا هذا فيراج البكالوريا

0: باشلي.
1: اي نمشي لاخبار سعيده. اخبار مش سعيده.
2: اخبار سعيده. اخبار مش سعيده.
0: الاخبار السعيده نحكي عليها من اللي وصلنا لهنا في البلاتو. اجواء كاس العالم والمنتخب الوطني التونسي واول مباراه وديه في النمسا. دونك المنتخب تحاول للنمسا. زيدا مش كان المنتخب مشي وزيدا برشا مشجعين. فما جاليه موجوده في النمسا اللي قاعده تستنى في حضور المنتخب الوطني التونسي اليوم. كما قالت رباب دوب ما دخلت لهنا انه الماتش اليوم هو 9:15 هكا ولا 9:15 بتوقيت تونس حسب البرمجه الرسميه للمباراه. مباراة مهمة جدا.
1: 8:15
0: سامحني قالت رباب 8:15 قبيلة وقت اللي الناس الكلها تستنى في وجه المنتخب الوطني التونسي اللي باش يمشي به للمونديال. المونديال سي 11 جوان دوك باش نلقاو روحنا بعد ايام. الناس تستنى في المنتخب الوطني التونسي في النمسا في الماتش الثاني في بلجيكا. الناس قاعدة تحضر في رواحة تحب تشجع المنتخب الوطني التونسي يحبوا يكونوا موجودين معاه. دونك هذايا اللي باش نحكيوا فيه في الخبر الاول. الخبر السعيد انه الجالية التونسية اللي موجودة في النمسا محضرة روحها بطريقة كبيرة برشا لاستقبال المنتخب الوطني التونسي. واحنا معنا رئيس رابطة المشجعين بالنمسا سي عبد القادر الشلندي مباشرة من النمسا.
1: سي عبد القادر صباح النور.
3: صباح النور وصباح النخير وتحية إلى تونس.
1: صباح النور
3: إلى جميع المستمعين.
1: تحية ليك سي عبد القادر خويا فهمني ولا في زي المحارب حنا بعض قاعدين نشوفوا فيك تو مباشرة في الصورة. سي عبد القادر
4: منور.
1: سي عبد القادر منور. يا سي عبد القادر
3: بارك الله فيك. بذي دليل على محبتنا لتونس وروحنا مربوطة متعلقة بالعالم التونسي.
1: نعم
3: ونحن نحن احفاد حنا بعض ان شاء الله.
1: يا بابا يا بابا الله حاضر سي عبد القادر. والله يا حاضر سي عبد القادر. عجبني سي عبد القادر. هيا سي عبد القادر توا تحكي لي شنو هي الاجواء كيفاش تبعتوا وصول المنتخب الوطني التونسي غادي. شنو هي استعدادات الجاليه في النمسا؟
3: اولا

0: الجاليه التونسيه بتنظيم ملتقيات كما عملنا ملتقى الجماهير باش يكون اليوم الساعه 5
1: نعم
0: في سان ستيفان. طبعا الجماهير اللي جات من جميع انحاء اوروبا, واقولها شكرا لهذه الجماهير
1: نعم
0: من فرنسا من المانيا من ايطاليا
1: قريبة النمسا. سي عبد القادر اللي ما يعرفش هو الساعه هي قريبة النمسا, النمسا قريبة لفرنسا مش بعيدة برشا فهمني ولا قريبة لألمانيا
0: زاد تونس ما تبعدش. اي
1: بابا اي بابا
0: تونس على تونس ما تبعدش, واللي يحب البلاد تونس طبعا لازم يجي ويكون معنا في هذه الحفلات وهذه التظاهرات. نحن بطبيعة الحال حاولنا الأقصى تقدير باش نقوموا بجميع التظاهرات. احنا قمنا بتظاهرة يوم من يوم السبت بمقابلة ما بين فرق تونسية وفرق نمساوية. أولا البارح كان ثم لمة تونسية من الساعة 11 حتى الساعة 6 مزود وغناء وشتير وقمنا كذلك الساعة من الساعة 7 وإحنا في وسط المدينة.
1: سي عبد القادر سي عبد القادر سي عبد القادر تسمع فيه تقريبا اليوم يعني حضور الجماهير اليوم في الملعب تقريبا قديش من متفرج اليوم حسب تقريب
0: الإحصائيات الإخرانية اللي إحنا وصلت لنا 5000 متفرج تونسي.
1: بهين بهين بهين يا قدوس.
0: ثم حكاية 35 أو 35 نمساوي تقريبا, ولكن
1: 35 مواطن كاو
0: قلوب الأسود. إن شاء الله تكون المباراة إيجابية
1: إن شاء الله بحول الله.
0: استقبال كان رائع في مطار فيينا, استقبلناهم باستقبال يعني خفيف نعم. وبعدين توجهوا هم للفندق وقمنا هناك كذلك باستقبالهم مرة ثانية. عنا احنا كذلك في نطاق البرنامج اليوم وهو برنامج كبير ياسر حضرناه
1: نعم.
0: بدايته من الساعة 10 صباحا بدينا في افطار لجميع الجاليات التونسيه اللي جاتنا
1: المشجعين. اي باهيه
0: المشجعين
1: لما
0: الساعة واحدة حتى الساعة 12 عندنا كذلك غداء يعني بوفيه للتوانسه الكل هذايا معناتها طبخ تونسي.
1: يا عبد القادر يا عبد القادر قدور حبيبي في بالك انا مشيت
0: شلندي جعفر شلندي هذا هذاك الاسم الفني.
1: شلندي مرحبا بيك خويا شلندي. اسمعني اسمعني برسمك اسمعني في بالك انا مشيت للنمسا مره عملت عرض غادي في فيينا ثم علي علي علي
0: للاسف ما كنت موجود
1: مش مشكل ثم علي القفصي عنده ريستوران غادي علي علي علي
0: علي القفصي عنده محل صغير ريستوران عندنا اخت الاخت موجوده غاديك عندها مطعم تونسي بعد
1: اي خويا كاو كاو عليني خويا على الجماهير والاجواء بارك الله فيك.
0: نكمل البرنامج مش تعرفوا يعني من ساعه واحدة حتى الساعة 6 ثم البيفيه التونسي اللي عملناه في
1: اللهم صلي على النبي
0: تونسي كذلك. اهم ساعة 4 عندنا حفل تكريم الاخ الرياضي اللي هو سلمان السيستي واللي هو عضو في الفيفا ان شاء الله باش تكون الساعة 4 بدار تونس بالحي الاول بحضور مسؤولين من السفارة التونسية. واهم نقطة هي الساعة 5 ملتقى الجماهير بساحة مدينة سان ستيفان في وسط المدينة. نحن اخذينا الموافقة ما عند الشرطة قلنا لهم رانا احنا عندنا
1: شخرجوا مغادي الجماهير
0: ولكن نتصور ثم 5000 شخص باش يكونوا موجودين البلاد باش نسكروها والاجواء باش تكون عالمية.
1: كمل السلام الله
2: يوحد ان شاء الله ما غير خطايا
1: ما غير خطايا سلامتي ما غير خطايا
2: جاو نحترموا القانون.
0: الساعة 6 الملعب وهناك تقام كذلك دخلة رسمية بلافتات كبيرة مكتوب عليها مرحبا بالجاليات التونسية في النمسا وبالفريق القومي التونسي. وللأخوان اللي ما عندهمش تيكيت ولا ما همش داخلين عندهم إمكانية باش يتفرجوا في النوادي التونسية موجودة من الساعة 7 مفتوحة ونحن قائمين بمبادرة تطوعية بعد ما نكملوا الماتش هذا نداء للجمهور انه باش ينظموا معانا يقوموا بجمع القمامة وتنظيف المدارس المدارج.
1: حلو
0: اهم حاجه في النشاط اليوم
1: خلي ما تراحك نظيف بلا شلندي شك يا شلندي مازال مش نحكيه معاك مش كان اليوم اخويا اسمعني الحقيقه ماكش عادي محلاها الاجواء فهمني ولا وان شاء الله مربوحه للمنتخب الوطني التونسي اليوم هذايا مواطن تونسي من الاف التوانسه

0: كل المنتخب التونسي اليوم النمسا وان شاء الله لوسيس في بلجيكا في بروكسل في ميونخ شوفوا زاد جماهير تونس يتوافدوا على المنتخب الوطني التونسي وان شاء الله في كاس العالم خويا نعملوا اطراح صحاح كما قال صبري اللموشي مش نهزوا كاس العالم ولكن الحقيقه برجوليه لازم نترشحوا لدوزيام تور والاهم يا زين بريم ورباب برجولي والناس اللي يسمعوا فيه الكل وهذه راينا الكل العب ألعب ألعب وري كورة فرج خويا ألعب ألعب ألعب فهمتني برجولية ألعب هكا ولا زين وبيت
1: هكا أنت تمثل البلاد دونك نغمل ما تورينا اللي أنت قاعدة تدافع عليها احنا ذكا شو نحبوا الراو نحبوا ناس قاعدة تدافع على شو هي تمثل اللي هي بلادنا الكل الدربو متاعنا دونك إن شاء الله يعطيوا أحسن ما عندهم إن شاء الله نقراو كورة باهية وانا من الناس اللي حالمين في الكوره ما نحبش لو ديسكور نتاع ما نهزوش كاس العالم احنا نعرفوا اللي مانيش مانيش فافوري نعرفوا اللي احنا مانيش فافوري وما والله لا انا نحكي مع تصبري نموشي ان شاء الله يا ربي يا ربي وفقوا على تيت نتاع المنتخب وكل شيء اما جوست حاجه مهمه ما تنجمش تبدا مسابقه وانت تقول مانيش باش نهز المسابقه من الناحيه الاتصاليه مش احسن حاجه
0: زينوبات العب على المريول هذيك الحياه العب على المريول كيما في الكوره شوف الربطه كيما في
1: ما نحبوش عليه تحبها انت الكوره مش على خاطر فيها تحلم اللي كل شيء نجم يصير في 90 دقيقه
0: صحيح
1: الحقيقه كل شيء نجم يصير
0: كل شيء وارد
2: وبعد 90
0: وبعد 90 وقبل 90 وكذا عملت ربطه مع الباك رجعتيني شويه للكوره العب على المريول كما قلت بكري فهمني ولا
3: كيما تتعب كيما في الباك
0: والله
1: والله
0: جيبها بذراعك نعملوا فاصل صغير بعد شويه هذا راهو نداء للعائلات والوليدات اللي قاعدين في الباك ان شاء الله ربي ينجح
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية لكي

0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوانا فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: شكرا للشالندي. شكرا شكرا شكرا اخويا. تدخل معنا مباشره من النمسا. اجواء كبيره برشا برشا برشا برشا اليوم تنتظرنا فهمني ولا باش نتبعوا لحظه بلحظه. اخويا قالك من 5 متاع العشيه باش يتلموا التوانسه في النمسا. محلاها اللمه
4: والله محلاها اللمه
3: بيان سور. كل كذا خارجين فهمني ولا الناس كلهم مع بعضهم يغنيوا وكذا
4: وين باش تتفرج انت في الماتش
3: وتختفي الالوان 8 غير 4 يظل لي في مدنين يظل لي ودوش نقطع نقول لكم من بعد لبنان تايا هيا تيوني الباك وجو الباك.
4: باش نحكيو على الباك جوستومون. الاجواء كبيره في العائلات التونسيه اللي عندهم شكون يعدي امتحان البكالوريا. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل, الناس اللي تعدي في النظام العمومي في النظام الخاص, اللي كونديدا ليفغ اللي يبداو يستناو في فرصه زاده باش يعديو البكالوريا نتاعهم. انا نحب نسالكم انتم شو اغرب طريقه سمعتوا بها ولا ريتوها تعغش؟ اغرب طريقه عرضتكم قدامكم سمعتوا بها حكوا لكم عليها متعغش؟
3: غير الطريق اللي نشوف فيه تو هذه الحمصة ما كانتش في جيلنا نحن. مش معنى ذا نحن ما غشيناش راه لا لا لا لا ما وش قولوا الواقع كنا للشو
5: لا
3: كان الغش موجود أما تطور
5: الطرق
3: الطرق تطور الغش تطور من أول الدنيا
5: وقت كنت جعفورة كل اللي نحب نمشي للتواليت ويمشي معك أستاذ ويستنى وذيك الفازة والورقة
3: الله أعلم أختي
5: ولي أسقط باب التواليت
3: أصحابي
5: من تالي
3: تحبيني نطيع أصحابي
5: 30
3: سنة التالي
5: وقت هكاك
3: شي أمان سمحني
5: صحيت ويمشي معك يأخذ خدمة من البيت أسمع نتذكر فازة يبدو يستنى مثلا إذا اللي يعسوا زوز نساء فعندهم أكثر الأولاد وقتها يتشجعوا أكثر باش ينقلوا خاطر فهمت معناها من كيبدا الاستاذ من الجنس الاخر فهما عندهم اكثر ضمان انه في التواليت مش باش يعملوا محاصره لاصقه معناها فهمت
3: اللي سيمتعنا كانوا يدهنوا الليسي والكلاسيت قبل الباك
4: علاش
3: والطول
5: مش ما تكتبش
3: الطول ثم شكون ولا يجي على الطاول
4: عمري ما انتبهت
3: ولا بقلم رصاص
5: ذكرتني فما الكتيب على سكوتش
3: وكي هكل حقة الفرماج البينيس تعمل هكا تدور هكا
4: اه زيد
5: يا حسرة
3: خوية شي غشوة
4: ربي يهدي مخلق ربي يهدي مخلق
6: كان ريتهم كيفش عملوا حكيت فصل الفرماج
3: يا ودي الله يهديهم الناس يجي حقة الفرماج
4: الغطفة متاح
3: الدورة يعمل البينيس
6: يعملوا
3: في القجر من فوق يضرب هكا الدور الداخل فمنه الليل البروف يمشي ويرجع الدور يبدا يقرا
4: لا يا دي مخلق لا يا دي مخلق
3: انا نعرف واحد زميله زينب فهمني ولا يفسكي يقرا معايا
4: يفسكي
5: لا برشا فرماج
3: تروشا بيتر جاب ثلاثة اوراق فهمني ولا وبالتمهميشه شافوا البروف نعرفوا بالكدا بالكدا شافوا البروف بالتمهميشه الورقة الشابيتر اللي عليها الامتحان ثم شوين قوم في الامتحان عليها لسقط الفوخ قاعد يلوج على كل ورقة يلوج على كل ورقة فمن اللي يأخذ صفر ربي ذاك
4: على خطر
3: يسمع فيه
4: اللي غش
3: يقول لي كيب ناسيونال
4: ميرسي اللي وضحتوا لي شوية الطرق اللي ريتوها في الغش هذه مهمة على الاخر يعني زاد شوية أفكار للأسيذ اللي قاعدين يسمعوا فينا ولاو أخصائيين هم لمحالة برقال عليهم ما يفوتهمش لكن فما برشا ناس يعديوا البكالوريا ما يعرفوش الريسك اللي ياخذوه وقت اللي يعملوا عملية الغش هذي.
3: ستوب فاصل ثم نواصل. حلو حلو
7: تبليسيتي مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
8: توبنت very fiber people.
7: ساعة سعيدة
3: ربيب خلطت على الكيت
4: اي رات الكيت اي بالطبيعة 2016
6: انا باك 2016
4: رات امور من نوع هذي واللي هو
6: خرجت في 2019 تك فرش
3: ايه تخرجتي 2019
9: هكا هو. السلام عليكم.
3: باهي نرجعوا للغش.
4: احنا علاش نحكيوا على الغش جوستومون؟ برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا. بالطبيعه ما نشجعوا حتى حد انه يستعمل اي وسيله من وسائل الغش للقديم للجديد، على خاطر كيف ما قلت جعفور جوست قبل الفاصل اللي فما برشا ناس تقول باش نمشي ونسلكها وغيره بالطرق نتاع الغش هذه، وهما ما يعرفوش شنو هو الريسك اللي ياخذوه وقت اللي يقوموا بالعمليات هذه. دونك احنا الحقيقه مع وزاره التربيه اللي هبطت تحضر مترشحي البكالوريا انه زاد العائلات، انه الصغار مع بعضهم، انه الناس اللي باش يعديوا الباك مع بعضهم زاد ينصحوا بعضهم، على خاطر العقوبات اسمعوا بالكدا تبدا بالايقاف الفوري ساعه من وصلت الامتحان. تعدي في الامتحان يقول لك وفي الموضوع ما عادش تعدي الامتحان، هذه الاولى. تنجم توصل حتى الغاء الدوره الكل، معناتها انت الدوره نتاعك هذيك الكل سيء في الموضوع. تنجم تتعدل تحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعده سنوات، تقعد عام اثنين ثلاثه اربع خمسه سنين ما تعديش امتحان البكالوريا، اضافه الى الرفض من المؤسسات التربويه العموميه بالنسبه للمترشحين بالمعاهد العموميه والخاصه. دونك هذوما الكلهم ينجموا يصيروا اكثر من هكا، على خاطر احيانا وقت اللي حد يتشد بالغش يعمل كومبورتمون اغريسيف، على خاطر طيحوا يغش كما نقولوا احنا بالدرجه. دونك وقت اللي يتم المسك نتاع المحاوله هذيك نجم توصل جعفور حتى التتبعات جزائيه. كان فما غش وسوء سلوك تنجم توصل التتبعات جزائية، معناتها الواحد كان يحب يحسن مستقبله ويضمن فرصة أخرى ويعمل إتاب أخرى يلقى روحه في دولاب كبير برشا برشا برشا يبعده على الأحلام متاعه. احنا حابين نحضروكم على خاطر ساعات واحد ما يعرفش لغرافيتي وقديش خطيرة المسألة اللي يعمل فيها. بالنسبة لي هوكا برشا ناس يعملوها ميسيلش نعملها وما عنديش ريسك. لا، الريسك كبير والريسك موجود. العبد يعمل على إمكانياته، يدخل بالإمكانيات اللي عنده وان شاء الله ربي يوفق الناس كل.
3: امين بجاه رب العالمين. ان شاء الله ربي بعد على وليداتنا الغش يا خويا. راهو ما يوصلش، راهو الغش ما يوصلش. وكي بربي يا زينب عاود قولي شنو
4: الغش؟
3: ليه التتبعات سنة
4: فيها توصل حتى تتبعات جزائية عند الاقتضاء، على خاطر كيف ما قلت لك ساعات نشدوا الغش نشدوا العملية سي يتم معناتها نشوف ونكشفوا عملية الغش هذية. لو كومبورتمون وقت اللي يكون فيه سوء سلوك والغيره من التلميذ نجم تكون تتبعات جزائية تصير عليه. دوك ردوا بينا بالحق من كل عملية الغش.
3: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي، ربي يفرح وليداتنا وربي يفرح عائلاتنا. يا وليداتنا يا تلاميذ البكالوريا بجاه ربي بجاه ربي ركزوا شوية والله العظيم بحول الله مربوح بحول الله نجيبوها. إن شاء الله يا ربي السنة تلاميذ البكالوريا ربي نجحكم
4: إن شاء الله يا ربي.
3: ودعيوا لي أنا عام الجاي حط لي أخو عشو
4: إن شاء الله يا ربي. من توا يا زحمة من توا
10: يا ميراني أدمير.

0: بس ان شاء الله ربي ينجح
1: اختي رنيم وبنت خالتي كنزة ان شاء الله ربي ينجح
2: ان شاء الله ربي معاهم ربي ينجح
0: امين جرب العالمين
2: برشا بقلي وسنين
0: يا ان شاء الله يا ربي يا ربي ان شاء الله ربي ينجح
2: شوف شحال عم جي ان شاء الله بقلي وكعك شنو ناوي ان شاء الله في باك تاع فطور
0: عم جي وكمل ولي الجن بتاع انفورماتيك انا باش نتبع عم جي شطبع
2: اسمع بالله باك سبور لا تمشي معاه خلي ما تعملهاش بريسيون
0: لا لا مش نمشي
2: لا لا
0: لا سافر
2: عليه
0: انا حسين لا
2: لا لا
0: شوف شو صور معايا
2: تعمل لها بريسيون خليها رايده تبارك الله عليها ما شاء الله
3: لا لا نخدموا نهارتها
0: شنو
2: هو انا نراهنك اليوم انا نجمش نخرج من الدار ساعه خلينا رايدي
3: صبق الخير
0: بال بالسماسه
2: شنو
0: النتيجه بالسماسه
3: عندك سماسه عندك بر انترنت
2: ليله النتيجه تاع الباك لازم تشوفوا جعفر
0: ليله النتيجه
3: والله لا تنجم ترقد والله
0: تبدا
3: توجع
0: نرقد والله والله
2: لاباس بحول الله لاباس بحول الله ان شاء الله
0: كيري غا بيان غير والله العظيم لخلخت ورحمت
3: والله وجهك صفار
2: والله ايش باش تحل بيه خلينا نحكيو على الحلو
3: خلينا نحكيو على جعفر
2: نحكيو على
0: المسؤوليه سيدنا محمد باش نتبع بنتي نتبع فهمني ولا
3: شوف جعفر عادي مصعبش انت تعمل عليك تعمل عليه وبقى لربي معني
4: انت توفر لها الهدوء والظروف ولا كها وذيك خدمتك
2: وما تمشيش معاه الباكس
4: ما تمشيش معاه
3: وضغط لي
0: ضغط ليه ليه ليه
4: غزر له تيام في الضغط الاثنين
0: ضغط
3: ضغط شلندي في المخ
0: ضغط ليه صحيتي ليه ضغط ليه خوي بحاول ليه ان شاء الله مربوحه بربي ادعي لي عايش خوي فهمني وليه البنتي لهنا بالنجاح
4: جعفر عم جي تخرج ريزولتا الباك متاع السنين ننطلقوا في فاطمه سيب
0: بعد شويه عندي لكم جو عندها علاقه بكاس العالم
2: جميل
0: عندها علاقه بكاس العالم جو عندها علاقة بكأس العالم اوكي نعمل فاصل شوي فاصل صغير
4: كيما
0: تحب مهمشتيني يا ربي ابو خيتي
3: علاش انت
0: والله نعيش في اللحظه تو والله
3: والله بالعكس انا قلت كريم به
0: هو الانفورماتيك كورسي قداش
3: كات
2: هي ماتير برينسيبال نتاعك
3: خلي باك شنو
0: باك والمات
2: والله اذا نعرفين الحق
3: ماشي غدا باك لتر انا جعفر بعيده كل بعد على التسكي
4: نجمش تفيدك ربي في هذا مثالش عندي تهاني
0: ربي فضل بي
4: بي سيدي ساعه جماعه الباك الكل ربي يوفقكم وما نو ستريسي با سورتو ما تبعوش جعفر ما ماهوش هكا حسام من المانيا يحب يقول الجواهر بمناسبه ذكرى 7 سنين صديق انها كانت وما زالت عندها نفس القيمه والمعزه ويتمنى تدوم النعمه هذه في حياته نعمه الصديق داكوردو هذا يا حسام
3: اي جواهر فين فين
4: هو في المانيا هي ما نعرفش الحقيقه ما نعرفش معني هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه عندنا عيد ميلاد مهم عيد ميلاد زكريا اللي ماماتو اسماء تقول له ربي يخليك ليا نحبك برشا وان شاء الله نشوفك ديما ناجح وفي اعلى المراتب وربي يفضله لها هو واخته رنوده
2: هابي بيرثدي
0: هابي بيرثدي نعملوا فاصل ثم نواصل

يجيني يا مستمع، يجيني يجيني يجيني خوي، يجيني يجيني يعني بعد شوية خوي مش يدخل في التصنيف، فهمتني ولا؟ وجاتنا فتاة جميلة أنيقة خوي.

0: اسمي قول اسمها.
1: بتشكون؟
0: بنت عبد الحفيظ.
1: بنت عبد الحفيظ.
0: بنت عبد الحفيظ.
1: صلي على النبي. لبس عليه هو.
0: الحمد لله.
1: في الشطحة.
0: تعرف هي تعرف.
1: الشطحة بيتها هاي. خالك شكون خالك؟
0: عندي برشا ثلاثة.
1: شنو هي خالك أنت؟
2: الكبير.
0: الكبير الله يرحمه خالي حمدان.
1: توفى خالك حمدان.
0: الله يرحمه.
1: لا كله في البيست والله لا انا عادي
0: ظروف المباشر
1: الله يرحمه وينعم الله يرحمه الحي يبقى من الميت
2: الله
1: يرحم جميع المؤمنين. هاي سيدي هي سمحه اليوم جيتينا من الاكاديمي دي شيف واليوم جيتينا باش تعملي لنا مسفوف بالجديد جربي.
0: اول حاجه حبيت نقول لكم عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين
1: رخيص اي
0: تفضلك
1: كي... انت من جربه
0: اي جربيه من حومه الماء
1: حومه الماء يا بابا يا بابا تروحوا تمشوا
0: نمشي ونجيو
1: امشيو ونجيو
0: اوبليغاتوار
1: اوبليغاتوار في العيد عيدتوا في جربه
0: لا لا في تونس
1: في مدنين انا عيد
2: في مدنين
1: ضمني العائله غادي عمومتك خوالك جدك
0: عندي اي عندي شكون غادي وشكون هوني
1: جدك عايشه جدك
0: لا الله يرحمها
1: شو اسمها
0: خدوجة
1: خدوجة
2: الله يرحمه
1: نعم وجدك عايش جدك
0: لا
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: شو اسمه
0: سليمان
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: باه اليوم قلتي لي مسفوف بالجديد جربي
0: اي كي نقولوا العيد في جربة نقولوا القديد معروفة هي
2: جنوب عندهم قديد
1: الله الله الله
2: والله
1: وباش تعملي لنا مع المسفوف باش تعملي تارت دو فروي
0: تارت دو فروي
1: دو فروي
0: ديما ماذا بينا مع الحاجة الحلوة على قليلة حاجة نافعة باش نختاروا الفروي
1: صحيتي
0: باش يصير لكيليب
1: صحيتي صحيتي رحمة باش نتوكلوا على الله في فقرة اسمها فطور مع جعفور
3: فطور مع جعفور
1: هاي سيدي توكلنا على الله
0: يا عيشك اول حاجه باش نستحقوا المسفوف الجربي باش ناخذوا الطنجره نتاعنا باش نعملوا باش نعملوا كاس صغير زيت زيتونه وباش نقصوا اربع كعبات بصل ديرونديل صغار
1: اوكي
0: باش نحطوا معاه القديد يتقلى ماذا بينا القديد نحطوا معاه شويه الزيت نتاعو
1: اي فوح
0: ايه ماهوش ضروري راه نجمو نطيبوه بلاش
1: ما لا ما يفوحش
0: طب يبنن يبنن جعفور عاد باش نخليهم يتقليو حتى يذبل البصل نتاعنا من بعد باش ناخذوا زوز مغارف طوماط كونسونطري وثلاثه طماطم مكعب باش نقصوها صغير ونزيدوها نقليوها
1: مكعبات مكعبات صغار
0: مكعبات صغار
1: اي نفهم امشي
0: وباش نقليوهم بالكدا مع بعضهم حتى يذبل البصل ويذبل الطماطم من بعد باش ناخذوا قرون فلفل اخضر ونقصوهم ديرونديل صغار حتى هما ونخليهم يتقلي المسفوف هذا لاستوس نتاعو انه لازم يتقلى بالكدا
1: صحيتي
0: خاطر ما تجيش الصوص نتاعو جاريه
1: صحيتي خثريمه لازم يكون خثريمه والله
0: وفي الفاح باش نستحقوا نص مغرفه هريسه عربي
1: ايه
0: نص مغرفه فلفل

0: زينة.
1: الطاهر قال لي خفيري ما هي.
0: والملح أبخفو للملح كل واحد كيفاش مفوح القديد متاعه.
1: ما نكثروش
0: لغلب
1: قسماء يزمو يأكل دوك ما نحطوش الملح بابا قسماء ذين ما نكثروش الملح.
0: أي ساعات حتى ما نحطوش جملة
1: لك يا رحمة أرحمنا يا رحمة.
0: وباش نحطوه كيف يتقلى نمرقوه بشوية ماء. وآخر حاجة قبل ما نطفيه باش نحطو شوية بسباس ولا شبت كل واحد شنو يقول له في جربة يقولوا له بسباس هون يقولوا له شبت
1: شو لا العروش الخضر هذوكم
0: اي
2: صحيح الفرفوشة
1: فرفوشة اي
0: كيما يشبه الفرفوشة هو
1: اي يشبه انا فاهمك شوفي مع الاخرين انا فاهمك انا كليت كليت بنين ياسر اي
0: هكا هو كي نحطوا الشبت نطفيو عليه باش نتعديو نفوروا الكسكسي متاعنا على الكونتيتي هذه باش نستحقوا رطل الكسكسي. باش نعملوا رطل الكسكسي بالزيت مبثبثوه لاستوس باش ما يتكعبرناش الكسكسي لازمنا نبلوه ببرشا زيت. من بعد نحطوه معاه فلفل اكحل وملح ونزيدوه الماء. كي نزيدوه الماء لازم بعد يرتاح قبل ما يفور
1: صحيح
0: كيف باش ما يكعبرش كله أستوس يا جعفر
1: يا رحمة كليت وين هذا تحكي لي فيه.
0: بعد باش يفور طفيرة واحدة الكسكسي هذا دونك لازمنا نبلوه بالكدا
1: صحيح
0: من أول مرة
1: به.
0: بعد باش نسقيو الكسكسي متاعنا بالصوص
2: سيء
0: كي يحضر
2: أيوة وكهو وكلي للمسفوف وكهو
0: وكلي للمسفوف وجونا به.
1: مازال ناقص حاجتين ما قلتيهمش
2: اللي هما شنو
0: اللي هما قرن فلفل مقلي
1: ساسبنس لا لا لا لا لا لا لا لا لهنا خذلتني
0: لا لا
2: علاش خذلين
1: لا لا لا امان عايش ثم حاجتين لازم يكونوا موجودين بعد ما طاب المسفوف بالجديد
0: البن
1: لا ما تنجمش تاكل مسفوف بالجديد من غير فلفل مسير
0: اي صحيح
1: زينب
2: شعفور
1: زينب اختي
2: شعفور خوي
1: يا رباب ما عندكش فكره على الفلفل المسير
2: جميل
3: الموندو نتاع القديد ما يعني
1: لا لا الفلفل المسير
2: فلفل مالح
1: به وعندك حاجه اخرى جربها زاده هذه هك الزيتون الاكحل صغير
2: شويه
0: بنين
1: ندوخ دخان يتي ندوخ دخان
0: فما شكون زاد في جربه يقليلو فريت بنين ما مرضوش
1: ثم
3: هاي الاضافه الجميله
1: ثم به هذه الشبيط نتاع المسفوف سكرناه
0: مع العلم نجمو نعملوه بالوزف نجمو نعملو برشا حاجات
2: كل واحد يعمل الغوصات اللي يشاء عليها جميل
1: الوزف لا اله الا الله اتفضل اختي عملنا طارت بالوزف
0: به في الديسير باش نستحقوا بات سكري اللي احنا باش نعملوا البات متاعنا وحدنا باش ما نشريوهاش حاضره في ميزون وباش نستحقوا كريم باتيسير والغله كل واحد وشنيا يحب اما ماذا بينا ديما الغله
2: الموسم
0: ولا نتاع السيزون نتاعها كيما نعرفوا ديما تبدا انفع
2: اكيد ما تنعملوا تاخذ بالتوت تو مثلا
0: مش ماشي
3: حتى احنا مش غاليش علينا زين بغالي الامور
2: غالي بين مشي حتى المشمش غالي اما بنين زيد نمشيو في المشمش يلا جميل المشمش
3: الخوخ مثلش
0: نحطوا اللي نحبوا
3: اللي نحبوا
0: به باش نستحقوا للبات سكري 500 غرام فارينة 150 سكر محور و250 زبده هذم باش نعملوا لهم سبلاج مع بعضهم ومن بعد باش نزيدوا دو بيس اصفر عظم ورشة ملح ولموها البات مع بعضها لاستوس متاع البات هوني البات سكري راهي ما تتعجنش
2: لموها برا
0: راهي تتلمى كهو باش ما تخرجش الزبدة متاعها
3: صحيح
0: من بعد باش نخليوها ترتاح اكوتي ونعملو لها الفاسوناج متاعها في البلاتو متاعنا كل واحد وشنيا
2: البلاتو
0: اللي يحبو مدور مربع
1: حلو معز منوب يقلق برجولية 20 على 20 والله معز هذه رصعيب يسر هذه الشد الباش تاع اليوتيوب يحكم فيه بكل يحكم فيه بكل معز منوب يعطيك 20 قال برجولية حتى ما غير نكمل 20 على 20
0: الحمد لله
1: يهضر بي عندك
0: ومن بعد باش ندخلوها تيب 180 درجة 15 دقيقة كل واحد والفرن

0: بيان سور
1: صحيت.
0: من بعد باش نتعداو للكريم باتيسير اللي هي باش نستحقوا فيها نص إترا حليب 100 غرام سكر وزوز بيس أعظم هو راهو نورمالمون دو بيس أصفر أعظم أما هاي. احنا باش ما نلوحوش الأبيض اقتصاد جربية راجل
2: لازم الحديقة لازم
0: ما نسالش نعملوها كل و70 غرام منشي ولا 70 غرام بودرة كريم بودرة كريم هي ساشيات الكريمة اللي
2: نستعملوها
0: باش نحطوهم كل ما بعضهم
1: وتعرف تخرف والله
2: بالحق
1: تعرف تحكي أول مرة في الراديو
0: لا لا
1: واصل ارس ارس واصل
0: باش نعملوهم كل في كسرونة مع بعضهم ونطيبوهم لين يوليو كريمة
1: كريمة خفيريمة
0: صحيح ديما نقعد
1: في الخفيريمة صحيح
0: من بعد باش نخليو الكريم تاعنا تبرد نجمو نزيدوها شوية زهر شوية عطر شيء تعطينا الجو ونصبوها في الفون دو تارت نتاعنا
1: اوكي
0: من بعد باش نتعديو كيما قلنا للتزيين نتاع الغلة كل واحد الغلة اللي يحبها توا فما فريز كيوي مشماش سيريز
1: اللي يحب
0: اللي يحب احنا باش نختارنا المشماش وباش نحكيو شوية على لي بيان في نتاعو على خاطر ديما كيما نعرفو ناكلو الغلة في السيزون نتاعها انفع برشا ملي تبدا كونجلي
2: صحيح
0: بيه عندنا المشماش اللي هو فيه العديد من الالياف الغذائيه
1: ريم بلا ستيلو مازلت باطي الحاج
2: ايوه ما عند ربي كمل كمل احنا نتبعوا فيك رحمه الله
0: فيها العديد من الالياف الغذائيه اللي هي فيها الفيتامين سي و ا المربوطين بتعزيز صحه العينين وصحه القلب واهم حاجه اللي توا نعانيو منها برشا الوقايه من فقر الدم ونقص الحديد يا جعفور ركز معايا
1: الفيتامين دي التارت بطاط اكثر من المسموح
0: ركز
2: فيتامين دي على خاطر هي تعطي في نصايح زاده
0: هذيك علاش
2: في بالك الباتيسري كيما الشيميرا حاجه صعيبه
1: في المسموح
2: لا لا
0: لا لا هذيك المسموح نتاع امي في ميزان هذا
1: خدمتي
0: قرامي
1: به واصلي
0: أكا هو كما قلنا أهم حاجة الوقاية من فقر الدم ونقص الحديد هذا كل يعملون المشماش
2: مشماش الجميل الرائع
1: تحية المشماش
2: تحية الرحمة
1: برافو مشماش
0: وكا هو صحة بشفي
3: ربي فضلك
2: الله رحمة
1: برافو رحمة برافو
0: يعيشك
1: ننتظروا أعدادكم أعزائي المستمعين الرحمة ولو أنه يعني كما قلت خديت 20 على 20 فهمني ولا يعطيك الصحه ان شاء الله ربي ينجحك
0: يعيشك جوست جعفور كلمه صغيره بمناسبه البارح عيد الامهات نقول لامي راني نحبك برشا سميره
2: ربي يفضلك
0: يعيشك يخليكم راني نحبك برشا وربي يفضلك ليا انت وبابا
2: ربي
3: يفضلهم يعطيك الصحه
0: يعيشك
1: ربي يخليك حلوه حلوه خرجتينا طور راس دوره طويكه فهمني ولا عيد الامهات اي انت خرجتينا راس كنا باش نعملوا هكا نعنا ناخذ شويه وقت باش نحكيوا على عيد الامهات نبداو مثلا ريم
3: ايوا
1: ولا تحبنا نمشي لزين
3: لا لا عيد الامهات كل عام هما حيين بخير
1: وانت ان شاء الله كل عام وانت
3: حيين بخير ربي فضلك هكا عطيت التليفون البارح باش تهبط ستوريات واحد قالت لك لازم نهبط ستوريات واحد من لوين كل عام هما حيين بخير الامهات الكل ربي يفضل لكم اماتكم الكل ان شاء الله كيما البارح فرحتوا بهم تفرحوا بهم ديما كل ما تنجموا ربي يرحم الامهات اللي غادرونا الكل ربي يشفي كل ام ويخليها لصغيراتها ربي يعطي العبيد الكل اللي تحب تعيش الامومه وتجيب صغار الناس كل في الوضعيات الكل كل من عايش تجربة أمومة مهما كانت احنا ديما نحكيو اس او اس لهنا وامهات اس او اس العبيد اللي تربي حتى لو كان ما جابتش من صلبها العبيد اللي عندها العبيد اللي تستنى الناس كلها فرحوا بيهم الناس كل حبوهم حبوا بعضكم امهات ولا مش امهات ربي فضل لي امي ربي خليها يعيشك ربي فضلها لنا ونسلم عليها برشا
1: باه زين بري زين باه
2: والله شو نقول لك جعفور عيد الامهات ديما انفيت سبيسيال خاطر الواحد ماذا بيه يحتفي بامه باحسن طريقه ممكنه والاحتفاء ما يكونش كان في نهارك هاو، يكون في ان كومبورتمون كوتيديان، يكون في رضايه نتاعها، انه تعمل الحاجات اللي تعاونها، انه تخفف عليها، انك تكون ام وفي بلاد كيف ما تونس حاجه صعيبه برشا، على خاطر تولي اون اوبلي سوفون دو دير ما تونس راهي بلاد ماترياركال قائمه على السيدات، العائلات قائمين على السيدات، يمكن انه نخف عليهم الحمل شويه في اليومي هذاك يفرحهم اكثر، انه نعملوا اللي علينا اكثر زاده يفرحهم اكثر. فربي يفضلهم الكل، ربي ينعم على الناس الكل اللي تحلم بحلم الامومه ان شاء الله، اللي عندهم اولاد ان شاء الله ربي يعينهم عليهم، على خاطر العصر ماهوش ساهل، دونك ان شاء الله ربي يوفقكم في المهمه نتاعكم. الوالدتي انا جولوي دوا كل شيء، دونك نقولها ربي فضلك وربي يحميك لينا وربي يخليك ديما تيج فوق روسنا الكل. للامهات اللي توفوا ساعدهم اللي عندهم صغار، يسعوا رحمتهم، يسعوا انهم يجيبوا لهم الرحمه ويوصلوا لهم الهدايا وين ما هما، ان شاء الله ربي يرحم جميع الامهات ويصبر زادة اللي فقد الام نتاعو، على خاطر نعرف النهار هذاك يولي صعيب برشا عليهم، وان شاء الله يا ربي يحفظ الناس الكل ويحقق احلام الناس الكل.
1: امين امين. اي بري ربي باي
3: لاي بون انا وتوقت الاخبار مسير جعفوره، ما نحب نقول ان شاء الله بفضل الامهات الكليكه، خاطر هما ديما كل ظل ورا الابن ولا الابنه نتاعهم، هما سند الاولاني نتاعهم، هما اللي يشجعوهم، هما اللي يمنوا بهم، هما اللي يقفوا معاهم، هما اللي يقشروا الحيوط حرفيا باش يكونوا معاهم يعاونوا الصغيرات نتاعهم. ان شاء الله ربي يفضلهم، ان شاء الله ربي يرحم الامهات اللي توفيو اللي خلاو اكيد ذنوة صالحه. الوالده نسلم عليها وقتلها حتى البارح، ان شاء الله كل عام انت هاي بخير وربي يفضلك لينا، وان شاء الله كما كل عام نقول لك ان شاء الله اخر عام انت مريضه فيه وكا
1: ان شاء الله
3: كيما اي عام.
1: بمناسبه عيد الامهات نحب نقول للبابا ان شاء الله ربي يخليك لنا،
3: ربي يفضلك،
1: ان شاء الله ربي يفضلك قسما، وان شاء الله ربي يرحم كل الامهات اللي توفاو فهمني ولا شنو اخر. نحب نقول لزوجتي ان شاء الله ربي يخليك لنا،
2: امين،
1: وهي ام صالحه، ان شاء الله ربي يخليك وان شاء الله ربي يحفظ لك ادم وفاطمه فهمني ولا، وان شاء الله تشوفهم في اعلى المناصب. شكرا على كل التضحيات والحب فهمني ولا، وعلى كل ما قدمته كام وكزوج. هاي نعمل فاصل اخبار، ما تدخلوش حد في الزمن تو واحد يقول لك شي جعفر وكذا واختانا من مشاكل الله يرحمه. نعم اسمعوني، نعمل فاصل ومن بعد عندي لكم جو. رحمه مروحه انت مروحة؟
0: تحب نقعد
1: آه بيه نعم الفاصل تحب الحكاية فاصل ثم نواصل.
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز 11 ديوان اف ام. عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يقول إن مصالح الوزارة جاهزة للامتحانات الوطنية على جميع الأصعدة، ونريد أن تكون الامتحانات دورة للنزاهة والعدالة بين جميع المترشحين. ودعا الوزير خلال ندوة صحفية الأولياء إلى الحرص على تذكير أبنائهم بضرورة التخلص من جميع الوسائل التي تعد ذات الشبهة للغش قبل الدخول إلى مركز الامتحان، وذلك على غرار الهاتف والساعات الرقمية والنظارات الرقمية وسماعات، مؤكدا أن كل تلميذ يحجز لديه هذه الوسائل يعرض نفسه لشبهة محاولة الغش. مدير وعامل امتحانات بوزارة التربية محمد الميلي يشير إلى أن أصغر مترشحة لامتحان البكالوريا 2026 تبلغ من العمر 16 سنة وتنتمي إلى شعبة الرياضيات، وأكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة وينتمي إلى شعبة الرياضة، وذلك خلال ندوة صحفية التي عقدها وزير التربية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يؤكد أن الاستثمارات في القارة الإفريقية توفر فرصا تجارية جديدة وتسمح بتوسيع سلاسل التوريد في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية. وضح الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن تونس تشكل منصة استراتيجية للشركات الكورية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، مبينا أن موقعها الجغرافي وكفاءاتها وبنيتها التحتية تدعم هذا التوجه. وأضاف نفط أن التقلبات الجيوسياسية الراهنة جعلت من تنويع سلاسل التوريد نحو أفريقيا ضرورة اقتصادية وأمنية، مشددا على تطلع الدول الإفريقية لإرساء شركات مع كوريا الجنوبية ترتكز على التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية عوضا عن الاكتفاء باستخراج الموارد. في العالم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي يعرب عن إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام.نت. إلى اللقاء.

0: اكسترا تايم اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوانا فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيف.
2: رجعنا لكم لحداش وعشر دقائق، تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. ألعب على المريول باش نفسر لكم اللعبة هذه كيفاش. 50 285 285، هذا رقم الواتساب تاعنا. 50 285 285، نعاود، هذا رقم الواتساب تاعنا 50 285 285. كل واحد يعمل لنا غنية نتاع فيراج ليكيب ناسيونال. أحسن غنية خويا بالفوت، تمني ولا أبارتير من غدوة أحسن غنية بالفوت، باش نهبطوا مثلا 4-5 غنيات الموجودين، فهمني ولا أحسن غنية بالفوت باش نهبطوهم، فهمني ولا أصدقائنا على اليوتيوب باش تعاونونا، فهمني ولا هو اللي يربح المريول.
3: عنده الحق في الغنية يستعمل الذكاء الاصطناعي، نعم أم لا؟
2: عنده الحق يستعمل دارهم جيرانه الذكاء الاصطناعي كبش العيدي، أموره أموره زينة.
3: لا ما نسأل، مش من بعد ما طيحوش على الغش
2: القديد، يعملهم الكل اللي يحب، فهمني ولا؟
4: يمكن له استعمال الذكاء الاصطناعي،
2: يمكن له استعمال الذكاء الاصطناعي، وفهمني ولا ينجم يغني بصوته المفيد برجولي الكلمات، فهمني ولا؟
4: احنا باش نعملوا لجنه،
2: باش نعملوا لجنه،
4: فهمني ولا؟ عندها شروط، اجنه عندها شروط؟
2: لا ما عندهاش. شنو الشروط؟
4: شوف مغنيه، فما غنيه نتاع فيراج، فما غنيه كشاع،
2: غنيه تشجيعيه،
4: تحفيزيه،
2: تحفيزيه،
4: الريتم فيراج
2: تحفيزيه، تنجم انت مثلا ولا ولدك ولا بنتك صغيره ولا كذا، فهمني ليه اغنيه تحفيزيه يربح المريول على 50 285 285.
4: اوكي
2: العب على المريول، اسمها 50 285 285، 50 285 285. ان شاء الله اخويا مربوحه. باش نمشي طريق مباشره للتكهنات برجولية، فهمني ليه؟ بالنسبه للمقابله نتاع اليوم تكوردو باش نرشم لهنا، فهمتني؟ حاضرين، التوقعات بربي أصدقائنا على اليوتيوب، زاد التوقعات أصدقائنا على اليوتيوب، التوقعات، واللي بش يقول التوقع لولاني لولاني طيب نعمل كابتير ديكرون، لولاني
3: أول واحد،
2: أي الأول واحد والصحيح، توقع لولاني والصحيح يربح ماري ولزد. ثم حد مشك، مرحبا بكم. أي التوقع مدام مريم، تونس النمسا اليوم
3: واحد بليش مكلي من الاول وكهو
2: النمسا.
3: لا لا مش النمسا، عليه النمسا
2: هذه خاطر قلتها واحد بلاش
3: كل نقدموه من الاول والسلام
2: شويه،
3: ومن بعد نقعدوا ننسيسوا في روحنا حتى نكملوا
2: باهي اللي كي بتاع النمسا باهي يكوروا.
3: الحقيقه ما عنديش فكره،
4: الكل يكور يقول تكتيكين وبدنيين قوي،
3: والله العالم الكل يكور،
4: قالك تكتيكين وبدنيين قوي.
2: بعد شوية باش ناخذ فكرة،
4: ناخذ
2: فكرة بعد شوية عن طريق صديقنا هاني وجيه.
3: ايوه
2: زينب، النتيجة
3: 2-1 منتخب الوطني التونسي.
2: 2-1 لوجيك، واحد بليش لوجيك.
4: 1-0 جعفو لتونس.
2: 1-0 لتونس،
3: يعني حدا شكون شي ماركي
4: عندك تكهنات عميقة،
3: بعثوا لي
2: اعطيني شكون شي ماركي
3: فيراس
2: غي
3: وتونكتي.
2: تونكتي هذه طبعا ثويلك
4: تونكتي
2: مع ولد سي صبري ولا
3: لا ما عنديش،
2: ما عندكش بيه. شكون شي ماركي زميل ريم؟
3: لا الحقيقه ما نجمش نقول،
2: ما عندكش انت
3: في لا ما نجمش نقول.
2: زميل رباب؟
4: نعم جعفر. لا ها مش لك الدرجه، ما
2: مش لك الدرجه. زين بتقول في راس وتونكتي به،
4: انت عندك تكهنات؟
2: عندي تكهنات.
4: قول لنا سيدي نمسا.
2: أنا أقول المقابلة بشتوفة 2-2 وبشي ماركي بالراس الميليو ذاك اللي يقرأ في ألماني ذاك اللي يلعب في ألماني
3: اللي يلا ليزيو كليغ ذاك
2: مش اسمه اللي يلعب في الميليو فكاك فكاك صغيري
3: صخيري
2: بالراس.
3: اوكي
2: ليس صخيري بالراس أوكي.
3: صاحب الماسك الاصلي.
2: والهدف الثاني ديفونسور يا علي العابدي هكا
4: الرابع
2: نتاع فرانكفورت يا علي العابدي هكا الرابع ثين بليش به. اصدقائنا على اليوتيوب تكهناتكم، اعطيونا تكهناتكم داكوردو. هاي طبعا عندي لكم الجو حضرت لكم بكري
4: قول لنا
5: كوره زيدا
2: عندي ديديكاس في تليفوني حسين
4: من الرحمه اللي فما ديديكاس حاطين وصلني
2: ايهاب يحب يقول الهيبه عيد ميلاد سعيد يا عمري وان شاء الله كل عام وانت حيه
3: الف الف خير
2: نحبك برشا برشا برشا وربي يعطيك الوقت الطيب
3: هابي بيرثدي يا
2: ايهاب الهيبه ايهاب الهيبه
4: ايهاب
2: الهيبه خطيبته هي خطيبته
5: علاش الاحراج
2: هي خلي خطيب ان شاء الله ربي يهنيكم ان شاء الله ربي يوصل بالسالم ان شاء الله ربي يهنيكم ان شاء الله ربي يوصل بالسالم ايهاب ديزي قال شكون ايهاب
4: السيد احمد يقول اليوم عيد ميلاد ولده زيد عمل العام نحب نقول له طول العمر والصحه وربي يفضلك لينا هابي بيرثدي يا زيد
3: مادام احنا في الديديكاس واللي زانيفرسير عندي جيجي اللي بعثت قالت لي عيد ميلاد ولد اختي تقي بالسمره نقول له من خالته ان شاء الله يا ربي كل عام وانت حي بالف خير وربي يفضله لينا دونك تحيه لجيجي وتحيه لتقي دونك تحيه ليه وهابي بيرثدي وفما زيدا مستمعة بعثت لي مساج الحقيقة مسني برشا حبيت نسلم عليها برشا وتسلم على كيب الكل انت ساعة سعيدة تقول انا ام الزوز وليديت وتعديت بفترة ماهيش باهية برشا وتعديت بديبريسيون كبيرة واللي عاوني اني نتجاوز وما نحسش روحي وحدي اني نسمع فيكم انتم في ساعة سعيدة ونسمع في الرف ماج وهذا خليني انا نتجاوز مرحلة وان شاء الله يا ربي نزيد نتقوى ونزيد نتجاوز ان شاء الله ربي معاك بون كوراج احنا زاده معاك وان شاء الله كل ايامك اللي جايه تكون احسن وخير يا رب
2: امين بجاه رب العالمين ان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله ربي يقويك يا ربي يا علي هاي حاضرين
3: حاضرين
5: برجع فور ترى
2: ساسبنس
5: عطينا قانون اللعبة
2: قانون اللعبة ما تسكتش
5: بسم الله
2: سمي ما تسكتش
5: ما تصعبش عاد في شنو
2: سمي ما تسكتش مش لا مش نصعبه سمي لي ريم ثلاث حاجات عندها علاقة بالصيف
5: دلاع بطيخ باراسول
3: صحيح صحيح
2: ممتاز بيه سمي لي ثلاثة غلال في الصيف
3: خوخ مشمش دلاع بطيخ
2: خوخ موجود في الصيف
3: ملوكين في الصيف
2: بيه بيه
3: خوخ وطبقاية مثلا
4: ولا خوخ ليخ
2: سمي لي ثلاثة بلايص تمشيلهم في الصيف
4: بنزار تسوسة مستير
2: يا تنجم تشيلهم حتى في الشتاء
5: أنا متأكد أنا مستير
2: ما تمشيلهم كان في الصيف
4: شنو نمشيلهم كان في الصيف
2: ما تمشيلهم كان في الصيف
4: أخوي البحر نمشي وإحنا في الشتاء في البحر بحر بيسين مش كبير بيسين مفتوح وكاب أنجلا باش تغطس ومهدية
3: باش تعمل
2: مهدية تنجم تشيلها في الشتاء لا غلط
3: طب خيرها في برج الراس لا
2: غامض ثلاثة بلايص تمشيلهم في الصيف عرس
3: علاش عرسوا في الشتاء زاد
2: مش
4: عملنا معاهم فورير والدنيا
2: لا مريتش مريتش
3: كيفاش مريتش عرس في الشتاء
2: ما حضرتش انا العرس في الشتاء
4: ما جيتش العرس انت
3: موجود موجود
4: جعفور
5: ما جيتش العرسي
4: مش بك ما صديتوش
3: ما فشتي
2: جيت العرسك
4: أمال هاك في
5: شيء وقتي
2: شتي هذاك وقتي
5: جيت العرس ما جيتش العرس
2: شتي شهيلي اللطف عرسك جواز
5: ما جيتش اي عرس مرة بارك
2: رقيت رسول الله مذكروش
5: وقتي جي
2: جوان مش عرستي تجارب
4: ما جيش
2: فانا
5: ما جيش اخر سبتمبر عرست
2: لا ما نمشيش في سبتمبر
5: ما جيتش
2: لا ما نجيش في سبتمبر لا ما نجيش
5: والله اليوم شلقت انت ما جيتش
2: لا ما نجيش اي سيدي تركتوا معي ما كانتش هذه اللعبة طوى اللعبة باش تبدا طوى ريم زينب رباب ريم زينب رباب ريم زينب رباب ريم زينب رباب
5: ستريس
2: باش تسميوا لي اغاني عندهم علاقة بكاس العالم وبالكورة اغاني عندهم علاقة بكاس العالم وبالكورة

0: داي داي شاكيرا الاخرانيه نتاع 26 داي داي
1: باهي
0: هو سامباتيك
2: اي
1: باهي
0: قالتهم بلغه
2: قعدت وكا وكا تظهر لي خير
3: حاجه عندها علاقه بالكره قلت راهو
1: اي
2: 2022 مريم فارس عملت توكو تاكا توكا تاكا
0: من افشل اغاني
2: اختي مغنيه على الكره
1: موجود
2: انا على الكره
1: ذكر انا تاج
3: We are the champions اللي تتغنى في فينال Champions League بالطبيعة
1: برافو برافو
2: برافو برافو حتى من اللي فيه خرج
1: داي داي اختي
2: برافو
0: بشوية يعني نتفكر
1: تظني
0: يا روسيا 2018
4: يا روسيا جايين او جايين او جايين
0: اعتبرت اغنية الكاس
2: العالم
1: كورة صحيت ربيب
0: مرحبا بك
2: تعرف انريكي اغليسياس والدخوليو تعرف في 2020 عمل فوتبول الرومبا غنية
3: يا شعب بلادي كل عام حيين بخير
2: سمح
3: برافو
2: زينة الغنية
3: حلويش
1: شيل مهفق
3: ومشيلو يا شعب بلادي كل عام حيين بخير حد ما يفرقنا كان العلي الكبير فيراجي ببري عطبلة والبندي
1: صحيت زينة بلوس دو زينة
2: عليه
3: خطر تونس
2: امشي يا ربيب
1: هاي يا زميلة
0: شبيك زافورة
1: داي داي
0: داي داي داي داي
2: هاي نقول
1: تنسحب ربيب تنسحب ربيب
0: تنسحب شوي خنفكر
1: انت هالتوقيت
3: حلقة عندها علاقة بالفوتبول
2: غنيت
3: في الفوتبول
0: لا ولا حدد فوتبول
2: ربيب
0: كاس العالم
3: فوتبول قال الفوتبول ربيب تربح على الوقت
2: جنجون تيري تيري يا النسور شنو
0: خليني عن
1: عارفيهم ما تجي كم تعرفيهم
0: والله
3: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا
1: لا لا لا
3: كانت بخيسك الغنية الرسمية في الكوب دو موند 98 منتخب فرنسا والله لا هذه جدية مش الغنية الكل تاع أول سيرفايف
0: هي ما عرفتيش الغنية اللي بعثتها
2: هكا هاو
0: ويفينغ فلاك
3: فما أغنية أخرى أنت تحبها زادة تتغنى في الفوت مش نورمال قالا تغنى في الماتش
2: هذيا في احد السهرات
1: لا والله حطوها
3: غنيت في بي اس جي تشامبيونز ليج حطوها في الاستاد
2: سينجي ماري
3: صحيتي
1: تتغنى سينجي ماري مشيت
2: والله هذاك النهار تاع سينجي ماري
1: هذيك النهار تاع سينجي ماري به يعطيكم الصحة بالنسبة للفائز اليوم في المسابقة هذه هي الزميلة ريم يعطيك الصحة زميلة ريم
3: مبروك اختي
0: ريم
2: شوف
0: 50
3: بعد هاي نربح
2: شكرا
1: طوى اسرع باش قوي في الريتم اسرع
2: باش تسال حاجات اخرين
1: لا في نفس الشيء اما
0: نهار ما قلناش تعبتي هذيك اللي عملت
2: برا
1: توا باش تعطيوني اغاني عندهم علاقه بفرحه بكالوريا فرحه اغاني عندهم علاقه بفرحه بكالوريا يتحطوا في فرحه بكالوريا
2: بيهيت
1: توب
2: مبروك مبروك
1: بتغنيها
2: يا حياة قلبي مبروك
3: والنجاح يرفع ايده هني فعلنا وعيده ونقول ونقول
2: دايما
3: ناجحين على طول
2: دايما
3: ونجحنا يطول
2: دايما
0: حتى فريد فنوم ديزار حتى اخر صارية في الفستريو فريد فنوم ديزار جنرال مو يغليوها فريد
1: اخرج يا ربيب
0: روح انا نطول كيفيه
2: أدمي يا أمي
0: يا أمي يا أمي
2: أدمي يا أمي
1: طيب
2: أدمي يا أمي
1: صحيح هاي زينب دربي يمشي بابا
3: والله ما عنديش
0: شو دربي غني دربي
1: لا أغاني أغاني فرحة
3: باك
0: يا رسول الله يا ربي طردني
3: مبروك مبروك غنيت على مبروك
2: غنيت
1: مبروك
3: أو بديت به
2: تيرم
4: يا حياة قلبي مبروك
1: اللي لا عيد اللي لا عيد
0: أنا في العيد ما تغنيش خذيت الباك وما حكيناش
2: ياسر بيتر اختي ميسيل
3: والله حلو ياسر
0: اصلا ما عملتش
1: انا احسن عام عديته من 4 سنين تاع الباك احسن عام في حياتي
3: 4 سنين تاع
1: كنت راه اون بوكل دارنا الليله
4: عيد الليله
1: عيد يا ريم امشي غنيه عندها
4: الليله عيد الليله
1: غريبه غريبه كيفاش ما جاتكمش فكره انه تتحط اغاني من نوع خمسة والليل خميس علي
2: إن شاء الله بالفرح والأعمار
1: الحقيقة ولا عارف
2: أي تتحط صحيح
1: لينا بصوتين شبيك المزود ما عطيتو حتى غنية
2: بومزي مزلنا ما عم نكملش الدورة عاد أنت

0: هذا قلنا حاجه فيها الباك مش حاجه بتاع
1: احتفالات. ليه قلت لك بتاع احتفالات باك؟
2: لا بالله لا تطلع.
1: هيا عاد امشي امشي زينب.
0: نمشي ونزود
1: بيه
2: شوف في غدوة خير. شو تعمل نقول لك؟
3: اي والله
2: من المكك ورب يصير محل جوي حنتير واللبس ميمتي لحريرة أصوات
1: نشيش والله والله
3: ايش كنا نشهير
2: حق الفوق وبذراعي وما نطيح حشمي للغير.
1: بارك الله لبنية بارك الله. قلكم حاجة بالله ما عندها حتى علاقة بالباك وبالكاس العالم. في بيكم اللي عندي صديقي يعيش البرة الحاكم هزلوا علوشو
2: بعبع ياسر يا اخي شكاو بيها على الحس
0: تقف في بلاد ما عندناش الحق
3: نذكر قداش عطاو
2: شكاو بيها على الحس
1: اقسم بالله
3: يا نوبر ايش صار له العلوج
1: جاو قالوا له منين جبته
2: قالوا له لامب يو هاف لامب
1: لا والله قالوا له منين جبته قالوا مش واحد قالوا مش واحد
0: وقصيته في الشارع
2: موتون
1: قالهم حليت الباب نلقى علوش قالوا ما تمنوش انتم بالهدايا اخي بابا نويل مش قالوا حطوا في
2: الهدايا
1: والله قالوا مش تمنوا قالوا انا حليت الباب نلقى علوش
2: ما عندهمش الحق
0: فما برشا بلدان
2: في بقى في بورتمان ولا في فازة هكا
1: ما بورتمانش
0: وفيت فكرة الذبح في برشا بلدان معناتها ما
1: يقبلش ابارمون هو تو عم بحث شكون يطيحوا الجيران فهمني قال لي
3: ابارمون بيان سور ظهرك ويد
1: اي خطر ابارمون بعبع على العلوش
2: ويش يعني لازم كيف شاملوا له العلوش
0: هو صديقك هذا
1: من بعيد ما نعرف
0: خويا لازم لازم اسمع نحترم القوانين تاع البلاد اللي احنا فيها هذاك ما نجموش نعمل حاجه يعني.
1: مش صعبي صعبي مش شمس ولا
0: وكل بلدان قادره تصدق شمس عملها الحكايه
1: قلت لك مش شمس من بعيد
0: من بعيد
3: وضحى ولا ما ضحاش وشمل وشرع
1: شرع علوش في قصور سيف
2: اما ماهوش شمس
1: مش
0: شمس يلا تي العلوش
1: ايه بنتي صلياني بي نعملوا فاصل
0: مش شمس
1: وصاني قلب نعملوا فاصل
2: كلك ما تقولش
1: ايه لا لا مش شمس بالحق مش
2: شمس
1: مش انا في قصور السيف كلم امو وخالو
0: كان ان شاء الله خير خاطر نعرفوا مين قلب
1: ميزون دوت غادي
3: اوكي يزي يخلي لك المفتاح في فم حوته
0: صحيح مسكين
1: طيب مش نعملوا فاصل بعد شوي باش يجينا هاني هاني لبس مريول زاد لا لا فهمتني باش نحكيو على المقابله نتاع الكاس النهائي البارح فهمتني ولا وباش نحكيو على المقابله نتاع اليوم كيما قلت 8 غير ربع ومن بعدها مباشره سينجيم مع ستيريم اليوم التام هو عيد الامهات
2: نعم
1: هكا
2: اجل
1: هاي فاصل ثم نواصل
4: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب
5: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: ديوان اف ام.
1: كيف تصفي هذه المباراة؟ والله لو ضاع الصوت، والله لو بحت الأصوات، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. جماهير هناك.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: رجعنا لكم 11:32 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. يلتحق بينا هاني. هاني صباح النور. نهارك أسعد الأيام.
2: صباح الخير جعفور.
1: صباح الخير. صباح الخير. وديك المريول بابا.
2: يعيش. وديكم الكل.
1: وديك بابا.
2: أنتم عاد مصباح أنا خلقت.
1: غير مزية أخويا.
2: أوكي إن شاء الله مربوحة المنتخب الوطني.
1: غير مزية.
2: وإن شاء الله في كأس العالم نعمل نتائج مشرفة.
3: إن شاء الله. ميرسي جعفور.
2: ميرسي.
1: ذكرتني نتاع الفريكاسي أنا.
2: ميرسي على الفريكاسي. ميرسي على المريول.
1: عايش كاني.
2: وميرسي أنيس الشاهد على المراول المزيان.
1: صحيت ميرسي أنيس. ميرسي أنتي في حياتي هاني. ميرسي.
2: واو واو. ربي يداوم وجودي في حياتك.
1: أمين جرب أمين. هاي سيدي باش نشوف تويك هاني جيت. هاني شي طيب باي باي باي.
4: هاني جيت. هاني جيت.
1: قبل ما نعطي الكلمة للهاني نذكر سيد المستمعين اللي كونوا الطريقة الوحيدة باش تربح المريول هذه الجميل وعن الألوان الأخرين فمني ولا تبعثنا على 50-285-285 غناية بتاع فيراج فمني ولا تغني أنت يغني المسيو يغني ولدك صغير يتغني بنتك كذا فمني ولا أبارتي مغضوة فمني ولا نهبطهم ونعملوا فوت أنا هي أحسنات ونكلموك ألو مبروك
2: سهلة
1: مهلة سهلة مهلة 50-285-285 فمني ولا تكتب فمني ولا فيراج واحنا اخويا ابارتي من غضوة نبدأ نهبطوا الاغاني اكتب اخويا انقش هاي يا باباي هاي هاني
2: يلا جعفور به بعد شوي باش نحكيو على المنتخب الوطني بطبيعة لليوم مباراة ضد النمسا لكن قبل خلينا نبداو الحدث البارح وتتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس تونس 2026 على حساب ترجي الجيس 1-0 الترجي يوصل للكأس رقم 17 في تاريخه 17 كأس تونس فألف مبروك للترجي ولكل أحباء الأحمر والأصفر
3: مبروك

0: ألف مبروك للترجي
1: ألف مبروك التونسي لكلاس
2: ألف مبروك للترجي رياض التونسي. كما قلنا الكأس رقم 17 البارح الحقيقة كان فينال مشوق في ملعب رادس 1-0 للترجي هدف حمزة رفيعة. وحمزة رفيعة الحقيقة حبيت نحكي عليه لأنه اللاعب ذي منذ مجيئه للترجي تعدى بفترة مازال مش حاضر 100%، لكن في الأسابيع الأخيرة شفناه كان حاسم على الترجي في خاصة في مباراة الكأس كان حاسم جدا حمزة رفيعة، ويبدو أن حمزة رفيعة العام الجاي باش يكون واحد من أبرز لاعبي الترجي بالنسبة للموسم المقبل. طبعا بعد تتويج الترجي بكأس تونس باش يكون فما كأس سوبر التونسي كما كل عام، ولكن كأس سوبر المرة هذه باش يكون استثنائي لأنه باش يكون فيه الديربي العاصمة بين الترجي والنادي الأفريقي. ما شفناش عن سنين وسنين ما شفناش سوبر بين الزوز الفرق، مازال باش يتلعب قبل بداية الموسم المقبل. نستناو بالضبط تحديد الموعد، لكن جديد في الموضوع هذا جعفر انه نعرفوا كأس السوبر لازم تتلعب ديما باللي حضور الزوز جماهير. دونك هذه الحاجه الاولى اللي لازم يتم تطبيقها بالنسبه للجامعه. تقول لك اليوم اذا كان باش تسمح لنا السلطات انه نعبيو ملعب رادس 20,000 20,000 25,000 25,000 من جماهير الترجي والفريق نلعبوا في تونس، اذا كان الامر هذا صعيب امنيا والا ما تمتش الموافقه نجموا نلعبوا خارج تونس. زيد نعطيك اكثر وين نجم يتلعب خارج تونس بنسبه كبيره في زوز بلدان، واحده منهم يا اما في قطر او في فرنسا. نجموا نشوفوا الديربي العاصمه في قطر او في فرنسا بالنسبه للموسم المقبل.
0: صارت قبل
2: حتى في تونس صارت الترجي ونادي المنزار تلعب في قطر ديجا معناها صارت معناها صارت قبل حتى كأس سوبر الفرنسي تلعب في تونس ما نعرفش بالضبط وقتاش، لكن تلعب في تونس في بالي بعد الثوره بالضبط في 12 في 13 في بالي حاجه هكا وقتها بين ليل وليون ما نعرفش ما نتفكرش بالضبط نحبش نعطي معلومه غلطه، لكن تلعب لكن ناكدوا باش يكون كاس السوبر يا اما في تونس يا اما البرا، وينجم راهو يكون البرا وبحضور زوز جماهير. نعرفوا جماهير الترجي والفريق الموجوده في قطر والا موجوده في فرنسا زاد بعدد كبيره
0: ويتنقلوا
2: اي بطبيعه لكن نستناو ان شاء الله باش تكون مباراه كبيره برشا وعرس لكره القدم التونسيه. في انتظار تحديد الموعد لكن أكيد إن شاء الله بالنسبة كبيرة يكون في شهر أوت جعفر، لكن نستناه بالضبط تحديد
0: أهم حاجة هو ارتفاع المنسوب الفني بتاع البطولة التونسية أهم حاجة فهمني ولا والله يتأوريت رفيعة هذا بالنسبة لي أنا ثم شكون يقول لك كريجيسور فهمتني، ولكن عنده ميزة يفك
1: معناتها ميزة بار الفوتبول مودرن
0: ميزة بار أنه عنده فهمني ولا فيزيون ويرا وكذا والباس بتاعه شباب أخويا فهمني ولا يفك فهمتني وتخلف في الطرح من الباب الكبير فهمتني ولا ان شاء الله في قادم الايام نشوفوا جوارات يشرفوا في البطوله الوطنيه الحقيقه ماناش قاسمين راهم كلهم ولادنا يلعبوا برا ولا الداخل فهمتني، ولكن زاد مهم انه البطوله نتاعنا زاد تتطور
2: بالضبط. هذا هو نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. انا كنت نحكي على نيمار لكن ما يصيرش حكايه نيمار خليوها غدوه
0: نحكيوا
2: ما تباتش معني نورمال تقعد تجي غدوه. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي صحيح ما تفسكش ما تبيتش
0: ملوخية
2: هذيك هي صحيح
1: قليل نجم كملوا بعد مش
0: واصل بابا
2: واصل نحكيو على مباراة المنتخب التونسي والنمسا اليوم مباراة أولى في استعداداتنا للمونديال. نعرف منتخبنا باش يواجه اليوم النمسا 8-4 ويواجه نهار 6 جوان نهار السبت منتخب بلجيكا في بروكسل. منتخبنا الوطني التونسي كان سافر إلى النمسا أولت البارح من مطار طبارقة، رحلة كان فيها كل اللاعبين 26 لاعب على ذمة المدرب صبري الموشي، واليوم منتظر منتخبنا انه باش يكون بتشكيله نجموا نشوف فيها العناصر الاساسيه اللي نجموا اليوم جعفر نفهموا صبري لموشي على شكون باش يعتمد في كاس العالم، لانه زي مقابله مهمه من اليوم نبداو نشوفوا شكون الملاعبين اللي نجم يعتمد عليهم الملامح بتاع التشكيله
0: نسبه 80-90% هي
2: نسبه نعرفوها بعد ما نشوف التشكيله، لانه بعد انت تنجم تلقى ملاعبيه على البنك ينجم اللي على البنك اليوم ينجموا 3-4 منهم مثلا يلعبوا في ماتش بلجيكيا نجم تلقاهمش في ماتش السويد في اول مباراه في كاس العالم، لكن صبري لموشي يبدو انه بدا يفهم شويه بشويه التركيبه اللي يحب يلعب بها بالنسبه للمقابلات تاع كاس العالم. نتمنى انه المنتخب بخلاف النتيجه جعفر انه المردود يكون جيد وانه يكون عنها طريقه لعب واضحه، لانه مجموعتنا الحقيقه نذكر السويد اليابان هولندا الحقيقه مجموعه صعبه جدا، ولا نتفكر الحقيقه تقريبا لاول مره ما يسعفناش الحظ في قرعه كاس العالم، لكن لعل فيها خيره لعل
0: يعني خير اول مره هذه الحقيقه ما احسن 30 يترشحوا معناتها شنو؟
2: اي صعيبه
0: جا. اي شنو يا خويا كراتينيها المره هذه ما
1: عادش صعيبه ديما صعيبه ديما صعيبه راهم فماش بول
0: يا خويا ضعيفه حاضر هم 11 واحنا 11
1: والناس كل ماشيه تحب تترشح
0: هم 11 واحنا 11 نقدموهم
1: لوجيك يقول لك
0: انا نخمم هكاك خويا انا ولدي كور ولدي كور نقول له يا خويا ديما حط باش نربح نابل باش نربح معناتها العقلية هذه بتاع مملو وهولندا خويا الفرق كل متساوية بالنسبة لي يا خويا نابت باش نربح
2: شوف راي فما فرق
0: 90 دقيقة
2: فما فرق يا جعفر هزت بطولات وكؤوس بلعب على الهجمات المرتدة وذي اللي باش نلعبوا بها دونك فما فرق كيما اتلتيكو مدريد ابرز مثال انتر ميلان في ايطاليا برشا معناها حتى منتخبات نحكيو حتى كان تفكر راه منتخبات راه هز احنا كوب دافريكا 2004 المقابلات الكبار السنغال والمغرب لعبنا على الكونتر اتاك وهزينا كوب دافريكا
0: فما فرق ما تلعب لهمش برجولي
2: صحيح
0: ثم فرق ما تلعبش معاها
2: لكن الفايده
0: اللعب توري في اللعب
1: لا ما عندهم عندك لا
2: الفايده تكون دفاعيا واقف ومركز وتعرف تخرج الكرة متاعك باش تعرف تستغل انت مباراة كندا اللي فاتت ومباراة هايتي كيفاش سجلنا احنا عن طريق هجمات مرتدة معناه اليوم ان شاء الله تعاود الامور هذوما ان شاء الله منتخبنا يكون في كامل
0: التركيز اليوم النمسا لازمنا نلعبوا شنو ان شاء الله
2: لا بالطبيعة نحكي عن المقابلات الكل النمسا بلجيكا السويد اليابان وهولندا الكل المقابلات الخمسة هذوما لازمنا نقدموا اداء متميز وان شاء الله اليوم جعفر الموعد ديما نذكر الناس كل 8 غير 4 تاع الليل تونس النمسا في فيينا وان شاء الله مربوحة لمنتخبنا الوطني
0: ان شاء الله مربوحة للمنتخب الوطني التونسي نذكروا كون المقابلة باش تكون منقولة في الوطنية هي ولا
2: باش تكون على الأرضية. على الأرضية على
1: الأرضية على الأرضية أكهو معلش حتى إمكانية أخرى
2: وادي وين سبور الأرضية فقط وادي وين سبور وتحية كبيرة لمنصة دي وين سبور اللي اخذت ماتشات هذوما نحكيو على مباراة بلجيكا وأيضا مباراة النمسا نجمو تفرج فيهم على منصة دي وين سبور
0: تكهونات
2: 1-1 والأمنية إن شاء الله 2-1 منتخبنا ولا 1 بلاش لكن تكهن 1-1
0: تكهن 1-1
1: حتى شات جي بي تي قال 1-1
0: لا حق هذاك عندي فيه موضوع شات جي بي تي ذاك
1: شات جي بي تي
0: والله عندي فيه شفت فيديو دخت
1: شما جافور
0: غبي برشا شات جي بي تي
1: من حيث شنو هو الفيديو
0: من حيث تعطيه معلومة يعطيك معلومات بسيطة وكذا
2: ايه ويقعدوا عنده ويستعملهم
0: قال لك منافق منافق شات جي بي تي
1: ايوه منافق
0: صبغي اما انت تلوج جافور يعطيك الحاجات
1: لازمك تدربوا لازمك تقول له مثلا
0: ريم تنفسر بالاختي ممكن انا غلط
1: مش هي تنفسر
0: لك والله
1: ما انت لازمك تفرق خويا بعث لك روابط انت لازمك تلوج على المصادر كنت دحيح في
0: مش مشكل مش نقول لك حاجه مهمه برشا تو انا يا اخوي نحب باسمي وباسم فريق ساعه سعيده نقول الف مبروك للهمهامه
1: مبروك حمام لنف
0: الهمهامة
1: مبروك
0: الهمهامة حمام لنف مش حمام لنف
1: حمام لنف
0: خويا الهمهامة خويا ان شاء الله مبروك فهمني ولا العودة
2: للرابطة
0: المحترفة الأولى فهمني ولا وان شاء الله يا خويا ما عادش تعبت الهمهامة لأنه الهمهامة خويا بوغاز تاع جواريت
1: صحيح
0: والله العظيم بوغاز جبت لنا شو اسمه أنيس أنيس شويخ
1: أنيس شويخ
0: ملاعبي يا اخويا مش نورمال فهمني ولا يا اخويا والسبعي كان ثم جارديان اسمه السبعي في الهمامه تذكروا بالقديم القديم فهمني ولا تهانينا مجددا فهمني ولا للحمام لنف الهمامه قول لي مدام نسمع فيك تفضل
1: يلا بي جميل تحيه لهم وتحيه للفريق الحمام لنف
0: انت تفضل مدام مريولك عند شاد لي هاني جاي يا اختي استنيني غادي في البيرو الزميله عن مريول اش تحبي يا اختي سي جي مريم تفضل تو تسويت
1: ها هون سينجيم ماريم
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
1: ديوان فهم صوتكم ساعة سعيدة ساعة سعيدة سين جيم ماريم صباح النور
0: صباح خير
1: مرحبا بك جعفر مرحبا
4: هو
1: بيك.
4: جي
1: هني مشي واحنا بما انه اليوم حكينا برشا كوره في انتظار الماتش اليوم وان شاء الله مربوحه فقلت خلينا ما نخليوش عيد الامهات يغادرنا فيسع ونحكيو شويه في سينجي دونك اخترت لكم اشهر ولا اهم ولا ازين الاغنيات اللي غنيوا على الام اللي اكيد نهارين هذوما شفتوهم في برشا ستوريات وكل شيء انا باش نعطيكم جمله من الجمله من الاغنيه وانت لازمك تطلع الاغنيه ثم ندندنوها جميعا.
4: أوكي
1: نبدأ برباب.
4: هيا نب
1: أي سيدي. سهلة سهلة مهلة مهلة. تعيشي لي يا حبيبتي يا أمي من أي غناية؟
4: ست الحبايب. تعيشي لي ست الحبايب يا حبيبة يا
1: حبيب. صحي برافو عليك رباب. غنية شكون يا رباب؟
4: غنية فايزة أحمد حسين حسين السعيد.
1: هي غنية فايزة أحمد برافو عليك.
4: هي لأمه هو خاطر نسي ما جابليش كادو.
1: برافو. ست الحبايب غنية فايزة أحمد اللي هي من أشهر وأقدم
4: عبد الوهاب
1: أغاني عيد الأم في الوطن العربي. كلمات حسين السعيد كما قلت أنت ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب.

0: جميلة تعيشي لي يا حبيبتي يا أمي ويدوم لي رضاكي، أنا روحي من روحك أنت وحياتي من حياتك أنت. هذية ست الحبيب نقطة لولانية لرباب. نمشي لزينب،
1: فضل
0: باش نعطيك من الكلمات وأنت تطلع الغنية إذا تعرفها. بحبك يا أمي، في قلبي يا أمي، رضا ربي علي رضاكي وبركة
1: مهما
2: حياتي. مهما خدتني المدن غلطني ناس المدن،
0: ولو أنها أغنية جميلة جدا.
1: حمد هليل هدية أمي.
0: لا، وبركة حياتي دعاكي، أغنية مصرية والمغنية امرأة. بحبك يا أمي،
1: بحبك يا أمي،
0: في قلبي يا أمي.
1: شيرين،
0: رضا ربي علي رضاكي.
1: شيرين عبد الوهاب.
0: صحيت شيرين عبد الوهاب. بحبك يا أمي الأغنية.

0: هذه غنية شيرين محلية الغنية وقديمة راه عندها سنين دونك تصورتكم تعرفوا. هذه النقطة الثانية لي رباب جعفور
1: لا
0: مش نعطيك كلمات وتقولي الغنية الغنية مشهورة ياسر ياسر
1: تفضل مرحبا.
0: بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده تستاهل ايه اللي تعمل كل ده
2: الحب ده ايه
0: اي قول له زين
1: يا توفيق
0: ما عادش تسمع
2: اوبريت هي

0: وجنات وهم وهمي. أوبريت شهيرة هي مجموعة من نجوم الغناء في الوطن العربي. عندك يارا، رامي عياش، هيثم شاكر، جنات، تامر حسني. صدرت عام 2008، كلمات أيمن بهجت أمر وألحان حميد الشاعري. ومحليها برشا الأوبريت ومزيانة الغنية وحافظينها الناس. كل أمي ثم أمي جميل جعفور، هذه هي نقطة.
1: محليها المريولي اللي بتو شفتك في التلفزيون.
0: مرسي جعفور، مرسي على البلاصة وعلى المريول.
2: مرسي على
3: المريول. مرسي جعفور.
2: مرسي ربي فضل.
0: مرسي بوكو. نحبوا لي فيه زي زدنا منه مزيان. ربيب لازمك تطلع هذي. أمي يا ملاكي يا حبي الباقي إلى الأبد.
1: يا ملاكي ارحمها ذكرى.
0: لا جعفور. أمي يا ملاكي
2: هو راجل يغني.
0: يا حبي الباقي إلى الأبد ولا تزال يداك أرجوحتي ولا أزال ولد إلى الأبد. ولد
3: شعر هذا محمود.
0: هذية لا هذية غناية غنيتها سيدة بالفصحى.
1: أمي يا ملاكي
3: فيروز. أمي يا ملاكي يا مهند كلمات عند
0: برافو عليك. أمي يا ملاكي فيروز.

0: الموسيقى واحد
1: بتاع الكنيسة
0: ترانيم كنسية ستيفان
2: ترانيم
0: مش حاجة كفاية روز شكرا الحقيقة عالم اخر
3: عالم اخر
0: ليه فيروز
3: المريضة.
0: ربي فضلها يزي جعفور ما نحبش فيها
1: حالة فنية حالة فنية
0: ميسيلش ما نحبش فيها ميسيلش ميسيلش
3: أوكي.
0: ميسيلش ميخسي صحي ربي
1: معيشتك
0: أمي يا ملاكي فيروز يا حبي الباقي إلى الأبد زينب فضل ما هيش اللي نرافيها قدامي فاروق رأو اللي قبلها الكلمات تقول أمي بها الخير أشوف أمي دنيا وبيها طوف
1: أمي جنة الله هذيك وحسين جسمي
0: أمي جنة أمي جنة صحيح أمي جنة أمي جنة حسين
1: والله ضحك مش عملوا عليه فيديوهات

0: اه ما بكتنيش فيروز بكيت من حسين الجسم. اه يا سيدي الاغنيه الجايه عند رباب ورباب باش طلع سور
1: خاطرها اللعبه هذه.
0: لا لا خلينا هذه اغنيه اطفال هاي باش طلعها من غير ما نسالها الكلمات. ايام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم وفات الام اللي تغني طب للصغيره للبنت. ايام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم وسنين عمري اللي جايه عشانك حشتهم.
2: صعيبه شوي
0: مزيانه بس
3: يطلع كان وليد تونس.
0: هاي سيدي اغنيه اطفال كلاسيكيه اغنيه قديمه نوار بلون اما ياسر مزيان من فيلم. الفيلم اسمه الليالي الدافئه عام 61 صحيح صحيح. كلمات حسين السيد هو بيدو ولحنها فريد لطرش حبيبه امها
4: حبيبه امها وانت بحبها.

0: حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة مزينة يسر الغنية نقطة لربي بنكر وربي بنكر
1: زينب
0: شبيك؟
2: عليش الدمارش تبكي
0: زينب الكلمات الموالية هم
3: الكلمات دي الأغاني كلهم مؤثرين جدا
0: طبعا أنت ربيع البيت وغنية أحجاره يا شمعته بالليل يا ضحكة نهاره
2: دي ربيع الخولي
3: مش عسل حلاني ذي
0: لا لبنانية الغنية أنت ربيع البيت وغنية أحجاره
3: ذي ليه نانسي هذي
0: حي
3: أم الحكي بتقول
4: برافو عليك مشغول
3: أحليها الأغنية
4: مشهورة
3: مشهورة
0: مشهورة مشهورة مشهورة مشهورة مشهورة مشهورة مشهورة مشهورة

0: هذه نانسي عجرة من غنية ياسر مزيانة أمي برافو زينوبة جعفر هي غنية شعبية بما أنك تتحب على الهزوت نحطوها لك في الأخر أما أنت خليتنيش نكمل هذه غنية شعبية مصرية تقول يقول فيها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها مش كان مش نقول لك الجملة الأخرى اش تعرف الكلمة ولكن يظهر لي زينب عرفتها زينب عرفتها قل له
1: ست دي أمي
0: صح ست دي أمي خالد عجيش اسمع حمد شقي
2: طول عمرها
0: خالد عجيش
2: خالد عجيش

0: جميلة جدا ألحان الموسيقار رياض الهمشري وكلمات مجدي النجار، هذا خالد عجاج الست دي أمي. الغنية الموالية هذه اللي كنت نقصدها بكري وهذه اللي بشتلحها رباب، نجم نقول لك في الكلمات أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن،
1: أمي الحنان
0: والروح كما الريحان أتعطر بشذاها. تعرفها غنينا مع بعضنا لهنا
2: يا حبيبي.
0: أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، أمي كم أهواها أشتاق لمرآها.

0: شاورتك قبل
1: ديما شاورتك.
2: أشتاق لمرآها
3: معاش تعديني عيد الأم
2: وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان.
1: هيت فاروق على خاطر ماشيين للغنية اللي بالنسبة لي أحسن غنية ما تنجمش تفاضل، لكن هذه أحسن غنية عندي على الأم زينب. بكل وفاء تصون العهود ومن غيرها بالحنان يجود. ما نجمش ما نتجرأش نغني لك من.
0: سيدنا بيت
1: فيها بساتين وقمر
0: ذكرى زي إلى حضن أمي
1: إلى حضن أمي
0: ما الغنية

0: على الزمن اللي عملتهم لي كل هاتوا لمن يا
1: فأمي أميرة كل العباد رهيبة. فأمي أميرة كل العباد وأمي ملاك من البشر.
2: ما يقعد سميرة الكينجرا
1: من خاك مش نخرجوا به داكوردو جعفور. نتفكرك وانا صغير تخافي علي وتتحير
2: وانا صغير.
1: لليوم عطفك علي ما تغير يا ميمتي عيني تنام وانتي تسهر.

0: جميل جعفر نقطة مازلت لنا غنية ومن بعدك نسكروا لك بسمير بالطبيعة يا ربيب. الغنية هذه اللي كنتي وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي
1: والمهما خدتني المدن
0: لي توانا نحكي لك بالفصحى وانتي قاعدة تقول بالعربية وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. مرسل خليفة
2: أحن إلى خبز أمي
0: كلمة محمود درويش

0: يوما على صدري. أعطيهم أغنيتهم خلي نحتفلوا.
1: ثم أغنية أخرى برجولية من أقوى الأغاني.
0: ساعة أنا مهما خدتني المدن أغنية رائعة.
1: أغنية صبر ربيعي يا ريت يا أمي
0: زيدة
2: زيدة
0: دمار زيدة كلهم مزيانين. لا توا سمير
1: ساعة أربو وسمرة
0: ربي فضل.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: مونديال السنه مع تيلي فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كوره اقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالميه وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنه خبره المانيه وباعز السوم.
4: ديوان افام فلاش نيوز،
5: موجز منتصف النهار. ديوان افام عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الوزارة على أتم الاستعداد لتنظيم الامتحانات الوطنية على مختلف المستويات بما يضمن حسن سيرها في ظروف عادية وشفافة، وبما يرسخ مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. في هذا الإطار دعا الوزير الأولياء إلى مزيد توعية أبنائهم وحثهم على ضرورة تجنب اصطحاب أي وسائل يمكن أن تستعمل في الغش أو تثير شبهة حوله عند دخول مراكز الامتحان على غرار الهواتف الجوالة وساعات الرقمية والنظارات الذكية وسماعات الأذن، وشدد على أن حيازة هذه الوسائل داخل مراكز الامتحان تعد مخالفة صريحة تعرض المترشح إلى إجراءات تأديبية وقانونية وفق النصوص الجاري بها العمل.
6: انطلق الامتحان بشكل فعلي، كل وسيلة غش وكرر كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. على المترشحين وعلى الأولياء أن ينبهوا أبنائهم إلى ذلك. نحن هذه الإجراءات لا فقط من أجل حماية الشهادة العلمية والشهادة الوطنية، بل من أجل حماية أبنائنا من أن يغرر بهم من قبل شبكات وهمية تتاجر في الشهادة الوطنية أو تتاجر بالوهم وبالكذب وبالإدعاء وتغري أبنائنا من أجل نجاح وهم. قلت وأكرر، إلى حدود قبل أن ينطلق الامتحان بشكل فعلي يمكن أن يسلم، نقول أنه نسي، يمكن أن يتخلص من كل ما يمكن أن يشوبه أو يؤدي إلى شبهة غش. بعد أن ينطلق الامتحان كل يتحمل مسؤولية، لأن وجود الهاتف حتى إن كان في حالة إغلاق هو شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة.
5: المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الاثنين يكون ملائما لنزول أمطار رعدية تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية قبل أن تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب. ووضح المعهد أن هذه الأمطار ستشمل خاصة ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان، ومن المنتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 ملم مع تسجيل تساقط للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. جامعة صفاقس شرعت اليوم في تنظيم ورشات علمية وبحثية واجتماعات مؤسساتية مع وفد من جامعة تيلوكا الكندية بهدف تعزيز التعاون الدولي وبحث أفاق الشراكة بين المؤسستين. ووضحت الجامعة وفق بلاغ صادر عنها أن برنامج العمل المشترك يتواصل على امتداد يومين لضبط وتوثيق مسارات التعاون الأكاديمي. وصول أول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا بمطار طبرق عند رهم وعلى متنها 190 سائحا، وهي منظمة من شركة أجنبية لفائدة متعهد أجنبي للرحلات وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بطبرق عند رهم، الذي بيّن أن هذه الرحلة هي الأولى من نوعها التي تصل إلى مدينة طبرق تزامنا مع بداية الموسم السياحي. ومن المنتظر أن تتواصل الرحلات السياحية بمطار طبرق عند رهم إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2026 بمعدل رحلتين، واحدة من بولونيا والثانية من تشيكيا. في العالم، القوات المسلحة الإيرانية تحذر الكيان الصهيوني من أن استمرار الجرائم في لبنان لن يكون أمرا يستطيع تحمله، وأضافت أن الكيان الصهيوني استغل فرصة وقف إطلاق النار لممارسة جرائمه في لبنان. قوات الاحتلال تواصل استهداف محور دبين بلاط في جنوب لبنان عبر الغارات والتفجيرات في محاولة لتطويق مرتفع علي الطاهر وتأمين القوات المتوغلة في محيط قلعة شقيف ضمن مسعى لتثبيت محاور تقدم الاحتلال باتجاه قضاء النبطية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق الآن مع ابتسام وكمال فريق هنا تونس. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديو ان اف ام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديو ان اف ام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديو ان اف ام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديو ان اف ام، صوتكم.
2: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نصف نهار وسبعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديو ان اف ام كالعادة، والعويد معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس كالعادة. ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا كالعادة. البداية بفقرة عطاير، طبعا شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها اليوم الأولاد في البلاتون، بعد أكيد باش تكون لينا عودة على مختلف في الأخبار المستجدات الوطنية في فقرة الأكتواليتي. إن شاء الله باش يكون حديثنا في جزء منه على مقترح قانون لتوحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء، باش يكون إن شاء الله ضيفنا بارتير من نصف نهار وربع نائب في البرلمان محمد أمين الروغي، وهو من بين النواب اللي متقدمين بمقترح القانون هذا، نعرفوا معها التفاصيل والمعطيات. وللساعة الثانية باش نرجع فيها أكيد على زيارة رئيس الجمهورية لأريانا، رئيس الجمهورية اللي يقول أنه الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. نرجو طبعا على هذا، كان في تصريح خاص لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، نرجو بعد بالتسجيل لأبرز ما قاله رئيس الجمهورية في علاقة بالزيارة اللي قام بها لأريانا البارح. كيف انتقلت قيادة الشرق الأوسط من العواصم التقليدية إلى الخليج؟ باش نحكي على تفاصيل المقال هذايا اللي اختارهونا سرحان، قلت سرحان شخاوي طارق الكحلاوي، إن شاء الله الساعة الثانية نعرفوا معه إن شاء الله التفاصيل والمعطيات. وآخر الحصة باش نحكي على قلعة مهمة، من قلعة صليبية إلى ورقة عسكرية حاسمة. شنو القلعة ذي وشنو نجمو نعرف عليها؟ نخليكم تكتشفوها إن شاء الله آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفاسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس،
3: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرفقني في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة بعد غياب مطول وعطلة مطولة للعيد، وقال فيه سرحان الكثير والكثير من إشاعات وأكاذيب وتدوينات وتصريحات، كل شيء موثق. خليفة شوشين، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: تحياتي ابتسام وتحياتي لطارق، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
3: ما تحب تقول شيء سرحان؟
4: ولا ربي يهديه، تقول له سرحان معك. أنا هي قلقتني حاجة برك معك، اللي هي أجرة خالصة. ليش خالصة؟ كش مش خلصني هو سرحان معناتها خلافك، هيك سرحان متاح له معناتها، اللي يقول اللي يحبه اللي يعمل اللي يحبه كاو ربي يهديه،
3: ربي يهديه،
4: له الهدايا،
3: ربي يهديه،
4: هو اللي يا خرج عليه شعات مش عمل، بقول ربي يهديه،
3: ربي يهديه. التحق بينا زيدا طارق الكحلاوي. طارق اهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا، عيدكم مبروك الناس الكل، دونك خليفه ابتسام، فريق الاعداد، جميع المستمعات، مشاهدين، مستمعين، مشاهدات،
3: مرحبا بكم طارق وخليفة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. والبداية كالعادة بأولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
3: نبدأ معاك طارق الكحلاوي، تفضل.
5: الحقيقة أنا حبيت نتحدث على وضعية الوالد جهر مبارك عز الدين الحزقي، اللي حسب بنته يعاني من أمراض عديدة، وحسبه هي أنه فما حتى اكتشاف مرض عضال مؤخرا. أنا بالصدفة نهارت اللي أنا خارج لفرنسا في نفس النهار شفته هو راجع في من المسافرين هو قال آنذاك أنه تم منع المسافر بناء على حكم سابق. والحقيقة وضعية مثيرة للانتباه أنه ما نعرفش علاش الحكم هذا اللي يرجع لمنتصف التسعينات لسنوات قائمة سابقة توا تم اكتشافه. رجل واضح يعاني من عدد من الأمراض المزمنة يستحق عناية طبية، ربما العناية الطبية تستوجب السفر ما نعرفش الحقيقة. لكن الحقيقة هو وضعية عز الدين الحزقي اللي تمثل وضعية مأساوية لجيل، الجيل اللي خلينا نسميه جيل بيرسبكتيف، جيل افاق، معناتها اللي طلع في منتصف الستينات وقاد الحركة الطلابية، منهم زيد اونتر بارانتيز نجيب شابي اللي فما عريضة توا حول محاكمته الأولى في جوان 68 واستذكارها توا، وفما عريضة قاعد تصحح على الأساس هذايا. الجيل هذايا الحقيقة جيل خلينا نقولوا جيل منكوب، يعني هو نجم نقولوا أثر بشكل كبير وهائل على مسار الحياة السياسية في تونس. نشأة اليسار الجديد نهاية الستينات بداية السبعينات، وواجه واحدة من أول المحاكمات الكبرى حول ما يسمى المؤامرات ضد أمن الدولة، وأيضا أثر فيما بعد لأنه حتى الأطراف اللي عملت مراجعات داخل اليسار بعضها انضم للسلطة، بعضها أسس أحزاب أخرى، بعضها أسس حتى أحزاب معتدلة منهم نجيب شابي بعد الثورة لعبوا أدوار. يعني في النهاية كان يمثلوا حلم لجيل معين، وهذا الجيل لم يحقق جزء كبير من أهدافه أحلامه، بل بعضهم يتعرض إلى الآن إلى المحاكمات. الحقيقة كل يعني تمنيات بالشفاء لعز الدين الحزقي. كما قلت المرة اللي فاتت فما اللي يفوت عمره 80 سنة ويبدأ في السجن، لا معناتها بالحق فما إشكال. ونحكي عموما مش كان الناس اللي متسيسة، يجب نلقاو حلول للوضعية هذية. وجيل للدراسة فعلا، فما أكثر من كتاب تكتب بانتربرانتيز على الجيل بيرسبكتيف، بعضها من بعضها من قبل ناس كانت في البيرسبكتيف منهم عبد الجليل بوغيرة، لكن فما أيضا مؤلفات من قبل بعض الناشطين فيها التجربة هذية، منهم عزيز كريشان اللي كان لي معاه حوار في إطار البودكاست ديوان البلاد، وإن شاء الله نبثوه عن قريب جستمو على هالتجربة هذه وتجربة ذلك الجيل والنقاش اللي دخلهم اللي ما مثلوش راو نفس وجهة النظر حتى في تقييم مراحل لاحق.
3: إن شاء الله ربي يشفيه مرة أخرى. كما كنت تحكي أنت طارق الكحلاوي، إحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم فقرة عطاير، ومن طارق مباشرة باش نعطي الكلمة لخليفة شوشين ونكتشف شنو المواضيع اللي اختار أنه يحكي فيه اليوم في عطاير. تفضل خليفة.
4: وأنا مش نوسع يمكن الزاوية اللي نظر منها طارق أكثر، ومش نحكي على فعلا تونس اللي ما انصفتش برشا من أولادها، وحكي على جيل البرسبكتيف وبرشا أجيال من المضادين اللي تداولوا على تونس واللي للأسف لم تنصفهم هذه البلاد في حقباتها الكل. أنا مش نحكي على قرية النصر، قرية النصر اللي شهدت الحادثة الأليمة اللي صارت مؤخرا واللي راح ضحيتها زوز من مواطنيها من عائلة واحدة الله يرحمهم، نتيجة لعملية تسمم إلى حد الآن ما زلنا ننتظر في نتائج التقرير الطبي لمعرفة الأسباب هذه. معرفة الأسباب هذه ما هوش في إطار التنجيم ولا في إطار خلينا نقول أنا جمع الجمات كما شفنا الظاهرة اللي شافت على شبكات التواصل الاجتماعي، لا فقط من أجل تجنب اللي تتكرر معنا سخرين، مش في قرية النصر برك، في أغلب الأرياف نتاع تونس وما تعودش نفس الحكاية. علاش أنا قلت ما هوش بحثا عن الجماعات؟ لأنه للأسف حتى المآسي اللي كانت الناس على الأقل تصمت أمامها للتدبر وللنظر باش تفكر اللي راهي الدنيا فانية وما دايما لحتى حد، اللي كانت الناس تصمت أمام حدث جلل كما الموت أو أخبار الموت أو إشاعات الموت، للأسف أصبحت مجال للاستثمار ولجمع الجماعات. وشفنا تم التنكيل بالعائلة هذية اللي هي من قرية النصر من خلال الإشاعات، كل واحد يحلل وحده وكلها حلت مخابر متاع تحليل وبدت تفسر شنية الأسباب والدين فيهم. بالعكس ثم ناس شكون أدانهم وثم ناس غير شنو يعنينا فيهم احنا اللي موتوا هذي. للأسف هالشبكات التواصل الاجتماعي أخرجت أسوأ ما في التونسيين، مش كلمة التونسيين، أسوأ ما في البشرية، خرجاته من أرذل اللي كان البشر الواحد يتصوره. يمكن أنا ما نقولش الناس هذا مجدد راهم كانوا موجودين، أما ما كانش عندهم مجال باش يتكلموا، ما كانش عندهم مجال باش يعبروا على الأمراض النفسية متاعهم. لكن للأسف هذه ضريبة التطور، أحيانا شبكات التواصل هذه سمحت للناس كل اللي هي تنجم تعبر وتخرج أسوأ ما فيها بالجانب هذه. قرية النصر، علش أنا أقول جحود الدولة اللي تقريبا حتى مستوصف صعيب باش يكون موجود فيها، اللي هي تتوسط ما بين المكلاسي وما بين بوزيان، القرية هذه للمفارقة هذه تأسست عام 61 بمنشور رئاسي تونسي، وتقريبا بقات من 61 ل 63 باعتبارها تعاضدية فلاحية، وعرفت باسم النصر 4، وتأسيسها كان من أجل تكريم المقاومين، سموهم فليقة، المقاومين التونسيين اللي كانت جهة سيدي بوزيد، وخاصة ذلك المثلث بوزيان المكناسي سوق جديد اللي هي بلاد الشهيد محمد البراهمي، وهذه قرية النصر اللي كانت من أكثر المناطق اللي اعطت مقاومين للمقاومة الوطنية التونسية، وأكثر معناتها مناطق قدمت شهداء في تونس في الجانب هذه. تم تكريمهم من خلال تنشئة القرية هذه، وقعدت قرية هي دشرة وقعدت دشرة اسمها النصر باعتبارها تعاضدية فلاحية. بعد لا تم فشل تجربة التعاضد أكيد معناتها أصابهم ما أصاب هذه التجربة هذه، سموهم المتعاضدين، ووزعت عليهم الأراضي عام 1966. وتقريبا أنا صباح برك كنت في حديث مع صديق يسكن قريب من الجانب هذيك، حبيت نزيد نتحرى أكثر، يعني أنا آخر مرة زرتها على الأقل ثم 10 سنوات عديت عليها ما، لأنها ما تتزارش فعلا، لأنها قرية دشرة صغيرة ياسر تبع المكنسي. من اللي كي يقول لك دفنوه ما زروه، تقريبا ما فيها حد شيء، المقومات الحد الأدنى متاع حياة ما هيش موجودة. أنا علش نقول الحكاية هذه، لو أن توجدت حتى مركز متاع صحة صغير ما كانش ينجم على الأقل ينقص من حدة التسمم اللي صار للعباد هذون بقطع النظر على أسبابه. هذيك كما يقول لك هم ناس مؤمنين بربي ويعرفوا المسألة اللي هي مسألة قضاء وقدر، أما على الأقل لو أن كان ثم مرفق صحي متقدم سماها الصحة المتقدمة ذي، راهو خفف شوية على الناس هذون شوية، وسهل على المستشفى سواء في المكناسي ولا في سيدي بوزيد اللي هم يشكر ربي زاد ما فيهم حتى تجهيزات اللي على الأقل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الناس هذون. لذلك أنا نقول للأسف الدولة هذه أنكرت أنبل أبنائها، أبنائها المقاومين وأحفادهم هذون، ما نستغربوش اللي هي تنكر مناطق أخرى واللي تتواصل في الجحود هذية. أنا نقول فعلا أخلاقيا نرى عيب وقت تبدأ ناس في فترة متاع صعوبة وفترة كبيرة مثالش نستنوا شوية نتائج التقرير وما نبدوش ناكلوا في لحمهم حي إلى درجة تخلي العديد من الأفراد الأسرة هذه يخرجوا وكأنهم سكين يبرروا في الجانب هذا اللي إحنا رانا ما تسممناش عن قصد وإحنا ما نقصدوش، وتخرج بنت هذه الفقيد ولا بنت زوجة الفقيد من أجل تفسر الجانب هذا وكيفاش أعدوا هيك الأكلة متاعهم كذا، وناس ولت تمارس في نوع من السخرية وكذا. أنا نقول فعلا عيب،
3: فعلا عيب خليفة كما كنت تحكي انت مرة أخرى. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى وحمد الله على سلامة الناس اللي العائلة هذية اللي رجعت لبيت. شكرا لك خليفة على إتاحة خلينا نقول وطرح الموضوع هذية والجدل الذي أثير في حوله. احنا بنخرج فاصل صغير وبعد نستقبل ضيفنا نائب في البرلمان محمد أمين الورقي، تفضلوا.
2: هنا تونس

0: ابتسام شويخه.
1: نصف نهار وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا والتابعوا فينا طوى على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فهم لايف. مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم عن مختلف المواضيع والملفات المطروحة في الحصة. وكما قلت لكم منذ البداية، من بين الأخبار والمستجدات اللي باش نحكيوا عليها اليوم هي مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء اللي كانوا تقدموا به عدد من النواب، واللي باش نعرفوا أكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي.
1: من بين النواب المتقدمين بالمقترح هذايا محمد أمين الورغي، وهو ضيفنا اليوم في البلاتو. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك ابتسام، مرحبا بكل مستمعي ديوان فام، ومرحبا بالضيوف الموجودين معنا في البلاتو.
1: مرحبا بك محمد أمين الورغي. مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، وفي وثيقة شرح الأسباب خليني نقرأ الفقرة الأولانية، تقول يندرج هذا المقترح التشريعي في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في الجمهورية التونسية وتعزيز وضوحها ونجعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. وبش يكون سؤالي لولاني من المنطلق هذية، علاش جاي تفكير عدد من النواب في تجميع النصوص ومختلف القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة؟ شنو الحاجة لهذا ومختلف الأسباب الأخرى اللي خليتكم تتقدموا بالمقترح؟ تفضل.
2: هو دجا قريت العنوان واضح، معناها احنا تقريبا من سنة 2014 من القانون 16 عدد لسنة 2014 تقريبا، بعدها تم إدخال عديد التنقيحات على القانون الانتخابي بما فيه معناها شفنا من سنة 2022 وانت راجع تقريبا فما 5 مراسيم تم كل ما هو يتعلق بالانتخابات. هذه الحقيقة خلى معناها المنظومة متاع القوانين الانتخابية تم إدخال عليها عديد من التعديلات واللي خلاها مش واضحة، معناها اليوم فما بعض النصوص تتعارض مع بعض الأخرى. إذا اليوم أنا كمترشح ولا كمعناها ناخب نحب نرجع معناها القانون الانتخابي، يجب ندخل الانترنت نكتب معناها القانون الانتخابي فبش يخرج لي بقانون عدد معناها 16 سنة 2014 وما نشوفش التعديلات اللي تم إدخاله عليها، فيلزم يزيد نمشي لوج في المراسيم الأخرى ولوج يعني بعض كما قلت النصوص القانونية اللي تم معناها تعديلها، بالتالي ما يخليش هذا معناها الناخب ولا المترشح عنده معناها دراية كافية بكل جانب العملية الانتخابية. هذاك علاش جاء تفكير في معناها احداث مجلة انتخابية موحدة تم الانتخابات والاستفتاء، وكذا يكون دليل المترشح ودليل للناخب باش معناها ما يصيرش لخبطة بين النصوص القانونية اللي كما قلت لو معناها تقريبا التعديلات مسألة الجوهر وتعديلات كبيرة برشا بما فيها كما قلت 5 مراسيم وفما معناها نظام معناها فما مجلس كامل تم استحداثه اليوم السجيات والقاليم يبدا من انطلاقا من المحلي وكذا. هذا الكل معناها خلينا نخمو انه يكون معناها نعملوا مجلة انتخابية مبوبة، انتخابات تشريعية، انتخابات رئاسية، انتخابات البلدية، انتخابات المجلس المحلية وصولا الى السجيات والقاليم، وهكاك معناها حتى مسار الطعون تعرف انه معناها فما القانون اللي قمنا به في مجلس نواب الشعب معناها قمنا عملنا تعديلات على مستوى معناها المحكمة المختصة في الطعون الانتخابية اللي كانت معناها المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات ولات معناها تمشي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالقانون الحالي. كيف كيف زادة شفنا بعض الهيئات اللي موجودة في القانون الانتخابي الفارط وخممنا انه باش يتم تطويرها. احنا جمعنا النصوص القانونية وحبينا يكون معناها قانون الانتخابات في تونس معناها يكون في شكل مجلة موحدة، وباش نشوفوا كما قلت معناها على مستوى التفكير في اللجنة، وانه معناها بدينا في حلقة النقاش قلنا نشوفوا الهيئات اللي كانت في القانون الانتخابي اللي فارت واللي تم مثلا دور الانتخابي بالخارج ومسألة جمع التزكيات في الدور الانتخابي بالخارج خصوصا في افريقيا. نعرفوا اليوم انه تزكيات يقول لك لازمك الشرط يكون عندك 200 مرأة و200 رجل معناها 400 تزكية، في افريقيا ما نصورش انك باش تلقى 200 مرأة. هذا شفنا معناها الاشكال الكبير كيف بعض الدول اللي بي سكندناف ولا البلدان العربية ما تمش فيها الترشحات نظرا لمسألة التزكيات اللي تم معناها الدوائر بالخارج ماهيش بالمسألة السهلة. كيف اقترحنا لما لا يتم معناها نظام اقتراع إلكتروني بالنسبة للدوائر في الخارج، وهذا معمول به في عديد التشريعات المقارنة. نفس الشيء كي شوف التشريع المقارنة تقاه الكل معناها قانون انتخابي في مجلة. احنا اليوم الهدف متاعنا واضح انه يتم اصدار مجلة كما معناها نص قانوني واحد كما الدستور يكون معناها مجلة واضحة واضحة المعاليم تنظم العملية الانتخابية.

0: بي وتسهل كما قلت على المترشح وعلى الناخب انه يكون عنده اطلاع كبير على النصوص القانونيه.
1: بي على مستوى المسار التشريعي ونوصل مقترح للقانون هذا على
0: حاليا هو في لجنه النظام الداخلي والقوانين الانتخابيه. تم معناها عملنا جلسه استماع اولى لجهه المبادره. مشكوره اللجنه ومشكورين اعضاء اللجنه الحريصين على معناها انه يقدموا اشواط كبيره في هذا المقترح. باش يتم معناها تعيين جلسه ثانيه لسماع جهه المبادره كيف لانه تعرف القانون طويل برشا معناها في 261 فصل فيشد بشويه وقت ثم باش ننطلق معناها في سماعات للاطراف الاخرى الكل. يمكن هما معناها اللجنه هي اللي تقرر شكون باش تسمع لكن في اعتقادي انه باش يعيطوا للانتخابات يعيطوا لوزاره العدل بما انه معناها فما صار طعون كامل رئاسه الحكومه وزاره الداخليه اللي تهم معناها الانتخابات البلديه والانتخابات المجلس المحليه ومعناها الجوانب المنظمه لكل عمليه الانتخابات بعض الخبراء في القوانين في القانون الانتخابي. وإحنا رأوا المقترح هذاك خدمناه زاد استأنسنا بخبراء في القوانين الانتخابية باش جمعنا المجلة هذه الكل وتم إصلاح معناها خذت وقت تقريبا عام من العمل باش وصلنا معناها خدمنا هالمبادرة هذه. ففي اعتقادي باش يكون باش يستفيد النقاش في هذه المبادرة لأنه تهم كما قلت رأوا مسار انتخابي متاع الدولة التونسية وأنت تعرف أهم مسار في الدولة والمسار الانتخابي.
1: والحكومة نورمالمون باش ترجع دي برلمان خاطر قرار تعليق حضورها في البرلمان كان في شهر ماي حسب
0: لمدة
1: الاعلام
0: شهر هو مش
1: انطلاقا من اليوم
0: الكلمه اه. انا راني عندي شويه مع معناها نحب تكون الكلمه واضحه. هو ماهوش قرار تعليق انما اعتذار فنقرأ حسن النية متاع الحكومة. هم قالوا نعتذروا عن عمل شهر
1: في شهر ماي معناها أنه المهم الشهر هذية ترجع الحكومة
0: فمفروض أنه في شهر في, الـ في, الـ في الأسابيع هذه المقبلة بشي يتم معناها أكيد تعيين جلسات بحضور معنا مديرين عامين ولا أعضاء حكومة. رأوا اللجان ما وقفتش رأوا تلت شهر ماي قعدنا نخدم على رواحنا دجا معناها كما قلت مكتب المجلس الاجتماع حال مشاريع قوانين حال مقترحات قوانين حال أسئلة كتابية والمجلس قاعد يخدم معنا بسرعة عادية جدا فقط أن الأعضاء الحكومة هم ما حضروش.
1: باش نحكيه طبعا في المقترح القانون هذية ونسمع بتبيع طارق وخليفة قراءتهم للمقترح. كان عندهم أسئلة أو تفاعلات مع الكلام اللي كنت تحكي فيه. مقترح قانون خليني نقول محمد أمين الولغي يتعلق بمجلة انتخابية والاستفتاء واللي من خلالها باش يصير توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء باش يكون ضمن مجلة قانونية موحدة. يجي هذية في وقت صاير فيه زاد جزء كبير من النقاش على مستوى البرلمان أو من قبل عدد من النواب في علاقة بهيئة الانتخابات الحالية وعهدة هيئة الانتخابات الحالية. كيفاش باش يكون معناها هالنقاش بين زوز مسائل انتم قلتوا باش تستدعوا من المفروض انه طبعا باش يصير دعوة هيئة الانتخابات لأنها معنية طبعا بالمقترح القانون هذية في وقت عدد من النواب يقول لك انه انتهت العهدة هذية بهيئة الانتخابات وجزء من النقاش اللي كان في الفضاء العام في الفترة الأخيرة. نرجع نسمعكم طارق الكحلاوي وخليفة شوشان. نسمع كزيدة محمد أمين الورغي ولكن قبل هذا نخرج فاصل صغير ورجعين.
2: هنا تونس
3: ببليسيتي. ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش الغرام باش يعيش الباسيون متاعو يلزم نقرا وحسب الخطر.
4: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
3: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau, à flot ou à terre.
4: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
3: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هنا تونس
6: من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و30 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع. من بين المواضيع هذه مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، مقترح قانون من خلاله النواب المتقدمين بهذه المبادرة يقول لك نسعى من خلاله إلى توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. انطلقت اللجنة النظام الداخلي في البرلمان في الاستماع لجهة المبادرة اللي هم عدد من النواب في انتظار استكمال الاستماع لمختلف الأطراف، طبعا سواء حكومة وهيئة الانتخابات اللي نجم يكونوا معنيين بالمقترح القانون هذا، واللي يقولوا من خلاله أنه القوانين الكل والنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية واللي صارت عليها عدد من التنقيحات اللي نجم تكون تثير نوعا ما ضبابية. ذك علاش حابين نوحد في نص واحد باش تكون الامور واضحه للمواطنين ولكل ما هو معني بمسار العمليه الانتخابيه. ضيفنا هو محمد امين الورغي النائب في البرلمان، حاضر معنا خليفه شوشين وطارق الكحلي. تفضل طارق نسمعك.
7: مرحبا سيد نائب. هو طبعا كما قلت في التعليل الحاجه لي ما انت مشروع جديد للمجلة الانتخابيه يجي في اطار تجميع وتوحيد المدونة التشريعية الخاصة بالانتخابات، خاصة أنه يجعلها منسجمة بينات بعضها وأيضا في علاقة بدستور 22. ومسألة التوحيد في حد ذاتها مفهومة، يبقى فما بعض النقاط اللي تستحق الحقيقة الاستفسار ومقلقة في رأيي، وخاصة المتعلقة بكل ما هو تضييق انتشاب سيد نائب. وانا نشوف توا في السن اللي حطيتوه متاع الواحد 35 سنة اللي هو كان قبل 40 سنة هكا، ولا بالنسبة لسن الرئاسة
0: صحيح.
7: يعني رديتوها 40 سنة كان 35 سنة،
0: لانه ما يزمش تتعارض مع دستور، تعرف انه دستور معناها اعلى فيه. هرم معناها
7: دونك رديتوها 40 سنة،
0: فالدستور يقول لك 40 سنة
7: منسجمة
0: طبعا.
7: طبعا ليلة منسجمة مع الدستور، هذا هو الفكرة انكم مش تردوه منسجمة مع الدستور. تبقى انا الحاجة اللي برغم ذلك تثير الانتباه هي بالنسبة لجنسية المترشحين في الانتخابات التشريعية. عملتوا تغيير حسب ما فهمت هكا ولا
0: قعدت نفس النظام اللي موجود في المرسوم؟ يعني اليوم ما ينجمش يكون عنده حامل لجنسية ثانية،
7: اي مش حامل جنسية ثانية. اللي لهنا هو الاشكال، تقول هنا هذه مثلا مش موجودة في الدستور، بعكس السن موجود في الدستور، مفروض عليكم باش يعني اما اصلاح الدستور او اصلاح او المجلة الانتخابية تنسجم يعني، لكن في هذا عندكم مجال للاختيار. عاد الفت انتباهي وعليش نجبد على الموضوع هذا، لانه فما نقاش حول جنسية الرئيس والتخلي عن الجنسية. اوكي الجنسية الرئيس تحس عموما فما توجه لي، وهذا موجود في عديد الدول، وخاصة نحن ماشيين عموما في زمن تتزايد فيه مسألة السيادة، فانه اهم وظيفة اهم مهمة اهم سلطة حسب دستور 22 وظيفة الرئاسة على الاقل حتى كان عندك تتخلى عليها لكن باركونتر بقية المؤسسات التشريعية من المثير للانتباه رفض ذلك، رفض مزدوجي الجنسية. وفي المستويات التشريعية الأقل اللي ما فيهاش دور تنفيذي حاسم، فإنه أنا في رأيي هذا مشكل. عنا 1,800,000 تونسي، جزء كبير منهم مزدوجي الجنسية. توا باش نلعبوا الكوب دي موند، ليكيب ناسيونال نتاعنا اللي لا يمكن الطعن في اهليتها يظهر لي اغلبيتها مزدوجي الجنسيه، بل بالعكس فما اللي ما كانوش ما عندهمش فكره باش ينضموا، مشينا جبناهم هاي جاي يلعبوا معانا.
0: العمل السياسي
7: لا هاني جاي، ما العمل السياسي في النهايه يتعلق بالاهليه الوطنيه
0: اكيد.
7: انا في بتجارب مقارنه فما دول اخرى تجلب جالياتها. شوف الجاليات، هاو نعطيك مثال، عنا جاليات مؤثرة في عدد من الدول. مثال جاليتنا في فرنسا دور في الانتخابات البلدية الأخرانية طلع منهم جزء مهم في عدد من البلديات كيما عدد في إطار الحزب متاع ميلانشون. المغرب مثلا عندها عمل كبير لجلب خاصة دوزيام تروزيام جينيراسيون، أنه يجيبوهم اللي لعب دور مهم في الاستثمار وفي التقريب على مستوى حتى التأثير داخل تلك المجتمعات. أنا مرش مشكل أصلي وخطير في سماح لمزدوجي الجنسية بأنهم يلعبوا دور تشريعي. انتم ما نحيتوش طبعا المقيمين في الخارج، يعني المقيم في الخارج موجود، مش كل 1,800,000 مقيم في الخارج ممنوعين، لكن مزدوجي الجنسية يعني عندهم قيمة مضافة في رأي. منعهم اللي هم مش ممنوعين دستوريا، منعهم في القانون الانتخابي في اعتقادي مضر، ويقصي جزء من التوانسة اللي نجبوا بالعكس نجيبوهم للعملية الاقتصادية للعملية السياسية لأنهم مرتبطين بعضهم. جزء هذوم. النقطة الأخرى في علاقة بالاختصاص القضائي، لاحظت اللي أنهيتوا التخصص متاع المحكمة الإدارية وجعلتوا كل شيء في اتجاه القضاء العدلي، وهذا مشكل لأنه التخصص تاريخيا في تونس في علاقة بالانتخابات هو تخصص للمحكمة الإدارية.
0: هو كان خيار تشريعي سنة 2014،
7: أي لكن التجربة، تجربة خوض الانتخابات والإشكاليات الانتخابية والنزاعات الانتخابية، يظهر لي قبل 2011 تتفق معايا ما كانتش برشة انتخابات يعني جدية في البلاد، ما وليت عنا انتخابات جديه، ما عارفش متفق معايا في هذا ولا يا يعني بدينا الانتخابات الجديه بعد 2011، وقتها تكون لدينا قضاء متخصص في الانتخابات اللي هو القضاء الاداري. وقتاش صار التغير في الانتخابات الرئاسيه الاخرانيه؟ وقت اللي صار التدخل المثير للجدل، لازم تذكر معايا اسابيع قليله قبل الانتخابات، لتغيير الاختصاص القضائي نحو القضاء العدلي، وهذا اضعاف للتخصص.
0: هذا هو هذا لانه
7: المشكل المشكل هو انكم مشيتوا في التغيير بتاع المرسومه هذه، في حين كان فما امكانيه في المجله المقترحه هذه انكم تعملوا اصلاح، انكم تبعدوا على المرسوم اللي تعمل في 2014 اللي هو مثير للجدل واللي بعد الاختصاص على المحكمه الاداريه للقضاء العدلي، وترجعوه لاصله للوضع الطبيعي للقضاء الذي تخصص في كل الانتخابات الجديه التي حدثت منذ 2011، وهذا الحقيقه مثير ايضا للانتباه. هذا هو اهم، فما بعض الملاحظات الاخرى. لكن
1: نقطه طارق في علاقه حتى بالكلام اللي كنت تحكي فيه، هل يمكن تقديم مقترح قانون لتنقيح مرسومه الا لا تشريعيا تسير العمليه؟
0: لا يتم احتوائه في قانون، يعني
1: معناها مرسومه هبط، اسكو ينجم برلمان ينقح ولا لا؟ معناها
0: لا، هو المرسوم إذا تحب معناها تنقحه يتم احتبائه في شكل قانوني، ولا معناها تاخذ الستركتور تاع المرسوم هذاك وتدخل عليه التنقيحات اللي تحب عليه ويكون معناها كمقترح. جست بالله خليني نجاوب على مسألة إنه مزدوجي الجنسية. المزدوجي الجنسية في قانون 2022 حتى لو ما تمش معناها منحهم بنص صريح اللي هو موجود في قانون انتخابي، لكن فما منع ضمني. تعرف اليوم إنه الدوائر، معناها تقسيم الدوائر الانتخابية في تونس هي معناها انتخابات على الأفراد، وفي دوائر ضيقة اللي هي معناها معتمديات. مزدوج الجنسية تقريبا أغلبهم يعيشوا في الخارج، فكيفاش باش يترشح على دائرة انتخابية في تونس العاصمة مثلا فهمتوا هو يعيش في الخارج؟ فهذا هو
7: عندنا عديد الحالات
0: منع ضمني. لا ما تعرف انه معناها لازم يكون شرط الإقامة في تونس مقيم، يعني هذا تقريبا
7: فما عندنا مقيمين مزدوجي الجنسية في تونس مقيمين
0: شوف
7: في تونس.
0: شوف العديد من الحالات اللي تمت معناها الترشح نتاعهم معناها في مجلس نواب الشعب في الانتخابات الفارطه، وتم منحهم من الترشح بناء على البطاقه نتاع الفيش دو موفمون نتاعهم، يعني يثبت انه جوست
7: معناها ماهوش. اذا كان ما يثبتش الاقامه هذاك انتم تزيدتوا على الدستور، هذا حبيت نقول.
0: لا هو
7: الشرط. اما اذا كان ما يثبتش الاقامه كما قلت بالفيش دو موفمون عنده الحق طبعا في القانون انه نحيله الاقامه.
0: احنا خليني ناكد على حاجه، راهو اي مبادره تشريعي معناها كسس هو تبدا على مستوى اللجنه ويتم دراستها من كل جوانب ويتم تقديم المقترحات كما اللي تفضلت به سيادتك، راهو مهم جدا معناها انه تطرح طرح نتاع المزاوج الجنسي، واكيد جدا فهم بعض الزملاء اللي يخموا في الحاجه هذيك وباش يطرحوها على مستوى اللجنه وباش يتم معناها كما قلت فيها نقاش ولا عن طريق خبراء اللي هما من الخارج. جست حاجه برك ناكد عليه، راهو كما قلت راهو فما منع ضمني تقريبا هذا اللي توجهنا فيه، ما زيدناش على الدستور، دستور واضح اعطاك معناها الهيكله الاساسيه نتاع الواحد، لكن المراسيم اللي جت بعد معناها منعت هذا الكل. واحنا ايش قلنا راهو قمنا بتجميع المراسيم في مجله انتخابيه موحده كما هي، فقط اضفنا بعض التعديلات اللي هي كما قلت راهي ما تمسش من الجوهر، وبالتالي راهو المنع نتاع المزدوج الجنسية هو منع ضمني من اول موجود.
7: تأويلكم يعني هذا الدستور.
0: الحاجه الثانيه انه تقولي مسألة معناها نحينا معناها القضاء الإداري وعطينا صلاحية معناها النظر في الـ في الـ في الطعون الانتخابية من أصبح من القضاء من مشروع القضاء. القضاء الإداري جاب كما قلت راه بمعناها القانون تاع 2014 صحيح عنده تكوين في يمكن اختصاصه أنه معناها نظر في القوانين الانتخابية وكذا، لكن راه حتى حتى حتى القضاء العدلي راه من اختصاصه النزاعات القضائية، من اختصاصه زاد كيف كيف نزاعات المحاسباتية. تعرف أنه معناها جزء كبير من القضاة العدليين عندهم تكوين في المادة الجبائية، وبالتالي ما نصورش فما لخبطة في الحاجة ذي. نقطة أخرى أنه جيخ في خيار تشريعي، أنت اليوم كمجلس نواب الشعب عملت خيار تشريعي قلت راو اليوم باش ننزع سلطة معناها النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وباش نعطيها للقضاء العدلي. نجي اليوم أنا في مقترح معناها من بعد نقول لا راني باش نرجع للقضاء العدلي وباش نحي
7: القضاء الإداري، وذلك علاش فما تشريع
0: شوية معناها من نوع من العبث التشريعي
7: عليها التشريعي. نجم تكون عملت غلطة قبل وصلحتها تو، ما يقلقش يعني
0: أنا مانيش مقتنع أن هذه غلطة
7: لا طبعا هذا علاش نحب نسمعك أنت، خاطر أنت واضح ما تعتبرهاش غلطة. كيفاش تعتبر القضاء الإداري اللي غير مختص في النزاعات؟
0: ما قلناش غير مختص، احنا قلنا جاب خيار تشريع عطاو القضاء الإداري هو الاختصاص الانتخاب النزاع الانتخابي، اليوم باش نردوه معنا النزاع الانتخابي
7: يعني انضبطوا المراسيم. هذا ايش حاب تقول؟ انتم عملتوا مجال انتخابي منضبط المراسيم،
0: هذا جاب قانون مش
7: اي للقوانين والمراسيم انتم منضبطين لها. هذا هو حبيت نقول ما فماش
0: اصلاح، لا لا لا فما الاصلاح موجود الاصلاح الى حين. قلت احنا عملنا ستركتور ثم باش يستفيد النقاش في مستوى اللجنة ونخرجوا نسخة اللي تكون معناها موحدة قابلة معناها قابلين للتعديلات قابلين لكل أنواع معناها الاقتراحات اللي باش تقدموا بها السادة الزملاء بما فيهم إذا معناها فما شكون صوتت اللجنة وارتأت أنه معناها يتم إرجاع الاختصاص القضاء الإداري، فهذا معناها باش يكون زادة كيف كيف خيار تشريعي.
1: هو واضح محمد أمين الورغي، هاي نسمعوا خليفة شنو عنده يقول في المقترح.
8: ونصف إجابة قدم لي سي محمد أمين في اللوف وقت سألته هو حول مجلة الجماعات المحلية اللي إلى حد الآن ما زلنا نستنوا في الصدور متاعها، فهو يجاوبني على السؤال هذا لأنه مهم برشا. أنا حتى كي طلعت على مشروع القانون هذا فيما يتعلق بالانتخابات البلدية حسيت وكأنه نوع من الفراغ، ثم نوع من الصمت، بقيت تقريبا نسخ لبقية الأحكام المتعلق بالانتخابات المحلية، لكن صمت هو أكبر إشكال إلى حد الآن، خاصة اللي ثم معلومات اللي احنا يمكن نكونوا قادمين على انتخابات بلدية معتها في الأشهر القادمة في الجانب هذا، ثم معطيات قاعدة تدوريش عملنا في الجانب هذا خاصة في تنازع الصلاحيات ما بين المجالس المحلية والمجالس البلدية واللي عملت إشكاليات كبيرة برشا.
1: تفضل.
0: هذا هو توا تقريبا كما قلت راه الجزء اللي يتعلق بالانتخابات البلديه تقريبا قاعد صامت وبما فيهم معناها هيكلي فقط، معناها تحط الهيكله نتاع الانتخابات البلديه بما فيه مسار الطعون ولا معناها طريقه الاقتراع وتقريره تقديم الترشحات قد معناها بعد باش يتم تقسيم الدوائر وكل الحاجات هذيك الكل من اختصاص مجلة الجماعات المحليه اللي معناها كلنا في انتظار تنقيح مجلة الجماعات المحليه لانها تتعارض صراحه مع دستور 2022 معناها بالقانون الحالي. فوزارة الداخلية في آخر جلسة تقريبا في مجلس نواب الشعب وزير الداخلية عبر أنه مجلس الجماعات المحلية جاهزة وبش يتم معناها عرضها في القريب العاجل على منظر أنظار المجلس الوزاري ما نعرفوش وقتاش، ثم باش يتم حالة المجلس نواب الشعب لتدارس معناها هذه المجلة من كل جوانب القانونية ومعناها نشوفوا شنو الجديد فيها وشنو اللي تغير فيها، واكيد معناها ماهيش باش تتعارض مع المجلة الانتخابية اللي باش نقدموها.
1: ما عندكمش اجل وقتاش نجم تكون عندكم التنقيح نتاع مجلة الجماعة
0: احنا
1: وقت على الاقل معناها
0: احنا وقت اللي عملنا معناها الجلسه اللي كانت فيها حاضره الحكومه ورئيس الحكومه وكل شيء سمت لنا تقريبا اكثر من 22 مشروع قانون باش يتم حالتهم من الحكومه للمجلس نواب الشعب. الى اليوم ما جا منهم حتى مشروع قانون. فمع الحقيقه في مساله الاجيال راهو مع الحكومه ما عندنا حتى اجيال، يعني ما عندناش معلومه وقتاش باش تجي وقتاش المجلس الوزاري، حتى كي نتابعوا المجلس الوزاري ما نعرفش نشوف في المجلس الوزاريه قاعده تعدي في مشاريع قوانين للمجلس نواب الشعب.
1: لو كنت فكرنا ميساج بجزء من مشاريع القوانين المهمه اللي انتظرته في العهده هذه
0: مجله التصرف مجله مجله الغابات مجله المياه يعني
1: جميع
0: مجلة الجماعات المحليه مجله تملك الدوله، يعني الكل سميتهم ولا اليوم معناها ما فماش حتى مجله
1: ولا مجله من المجلات اللي صار الحديث عليها انه وصلت لانظار مجلس النواب الشعبوني. الناس حتى اللي تبع فينا يقول لك تقريبا اقترب موعد العطلة البرلمانية محمد أمين الورغي، وخليني نقول عدد كبير برشا من مقترحات القوانين سواء كانت في الدورة النيابية السابقة ولا في الدورة النيابية الحالية. معناها فما ديجا مقترحات قوانين ما زالت اليوم موجودة عند الليجين، فما شكون مازالت ما تمش عرضها إلى حدود اللحظة على الليجين، فما مقترحات قوانين قاعد يصير تقديمها في الفترة هذه، واحدة ما زالت خلينا نقولوا النقاش مازال كيبدا فيها. هوني لسائل أن يتساءل محمد أمين الورغي، هل الكم الكبير متاع مقترحات القوانين وبين مشاريع تنجم تجيكم في أي لحظة من رئاسة الحكومة أو من الحكومة، وقتاش باش يسم درسها، وقتاش باش يصير النقاش؟ موعد الانتخابات البرلمانية مازالت له عام تقريبا في 2027
0: آخر 2027
1: نقولوا أكثر شوية من عام، وقتاش باش يكمل هذه كل وعودكم لل الناس اللي تمثلوه؟
0: شوف احنا حاليا كما قلت لو بالنسبه للمشاريع القوانين الراي تم قاعده تم دراستها على مستوى الليجان، نحكيو على مجله الصرف اللي في لجنه الماليه وقاعدين نقدموا فيها اشواط. انا ساعتين عندي جلسه معناها مع في لجنه الماليه باش يكون حاضر معناها كونكت منظمه تقريبا سمعنا لكل المنظمات الوطنيه، سمعنا للديوان التونسي وزاره الماليه، معناها قاعدين نقدموا فيها اشواط في معناها باش نحاولوا نكملوا السماعات الكل، نشوفوا شنو هي اللي يتم تعديله وشنو ما يتمش تعديله، باش نختموا التقرير وباش يتم حالتها المكتب المجلسي تعين جلسه عام. وزاره الاستثمار كيف كيف قاعده تخدم عليها لجنة الاستثمار، وقاعدين يعني قدموا فيها أشواط كبيرة وعملوا سماعات معناها تقريبا مع كل الجهات المعنية. نفس الشيء زادة باش يخدموا تقريرهم وباش يحلوها للمكتب المجلس. قانون الهيكل الرياضي كيف كيف على مستوى وزارة لجنة الرياضة والشباب والتربية والتكوين المهني زادة كيف كيف قدموا أشواط وسمعوا لكل معناها تقريبا الجو نحكيو الإدارة المعنية، ونفس الشيء باش يتم زاد كيف كيف راهو إحالتها. معناها هذا ما نحكيه على ثلاثة مجال، معناها ثلاثة قوانين مهمين قادرين أنهم معناها يدفعوا حتى مستوى يساهموا في مسار التنمية في البلاد. فمجلس النواب الشعب قاعد يخدم في خدمته، احنا قاعدين نشرعوا وقاعدين نحيلوا في القوانين. شفتوا قوانين صدرت في الرائد الرسمي، بعض معناها احكام الترتيبيه مازالت ما صدرتش، فهذا خارج عن نطاقنا، احنا يندرج في صلاحيه الحكومه. احنا مهمتنا تشريع، فاحنا قاعدين نقوموا بدورنا التشريعي والرقابي، وثم معناها الحكومه يلزمها كيف كيف تقوم بدورها التنفيذي.
1: اي طلبت التفاعل
7: هو عندنا تاع الموضوع، احنا تجاوزنا موضوع الانتخابات اما نحب نرجع له، لانه عندنا وضعيه الهيئة المستقلة للانتخابات، لأنه توا ما نعرفش انتوما اللي مقدمين مقترح المشروع شنو رايكم.
0: مش نفس مش احنا فما معناها جهة مبادرة أخرى هي اللي مقدمة مشروع يتعلق
1: بهيئة الانتخابات.
7: لا ما نحكيش على نحكي على المقترح هذا. انتوما مقدمين مشروع مجلة موحدة للانتخابات، يظهر لي عندكم رأي في الوضعية الحالية متاع الهيئة المستقلة للانتخابات.
0: والله يشوف احنا لو نراسلوا معناها رئيس الحكومة وهي تحاول
7: لا اختني بالمراسلات والإدارات انت انا فاهم انت باش تركز على الإدارات والمراسلات والمكاتب والأمور كذيك على روحك، كمان بنسأل انت كنايب خاطر نايب في مجلس نواب الشعب، يظهر لي تعرف وضعية الهيئة المستقلة للانتخابات، ما عرفش تحب تتعلق عليها ولا
0: والله انا من رأيي الوضعية الحالية للهيئة متاع الانتخابات يمكن انت تعرفوا انه الكل معناه وفيت العهده نتاع الهيئه الحاليه، ففي انتظار انه يتم تجديد التركيبه نتاعها، ولا ما نعرفش انا باش يتم تواصل كيفاش باش يواصلوا العمل نتاعهم. انا ما عنديش فكره كبيره على مساله الموضوع هذا معناه.
7: اي لا هو واضح اللي وفيت العهده نتاعهم، انتوا نحن قادمين على انتخابات، انتخابات بلديه وانتخابات تشريعيه، التو لم يتم الاعلان عن تجديدها، مازالوا مواصلين العمل، استدعيتوهاش
0: العمل نتاعها عمل اداري حاليا ما عندهاش
7: اي موجودين يعني مازالوا يباشروا بالرغم اللي هما ما عندهمش عهدتهم وفات، يعني هذه الوضعيه الغريبه. يعني تنجم تقعد الاداره تخدم على روحها، فما اداره الهيئه المستقله للانتخابات تخدم على روحها، عمل الهيئه في حد ذاتها المفروض ما توصلش.
0: يعني هو نحكيو على الهيئه ونحكيو على اعضاء الهيئه،
7: على اعضاء
0: الانتخابات ديما مواصله.
7: لا نحكيو على الاعضاء الخمسه الذين انتهت عهدتهم. احنا المفروض انتوما كمجلس نواب الشعب المهتمين بموضوع الانتخابات
0: تم طرح سؤال من بعض الزملاء،
7: اي ما المفروض تستدعوا الهيئه وتستدعوا المعنيين، تستدعوا السلطه التنفيذيه المعنيه بالتجديد، انكم تناقشوا الوضعيه هذه.
0: احنا نتعاملوا مع مؤسسات
8: انه ثم اشكال
0: احنا نتعاملوا مع مؤسسات
1: يعني خليه يكمل
8: في القانون 4 سنوات وفي الدستور 6 سنوات
0: هذا هو
7: ايام في القانون 4 سنوات وفات يعني
0: لا دستور اعلى
7: اي لا متفقين اما انت نورمالمون تحط لهم توضح الوضعيه هذه تقول لي انا باش نخرج مرسوم للتمديد لسنتين هذه مش تخليها في الفراغ
0: مرسوم ما يصدرش تو معناها تعرف انه معناها لازم تو يصدر بقانون
7: اي يعني انتم معنيين بذلك اذا
0: شوف احنا كما قلت رانا نتعاملوا مع مؤسسات فنتعاملوا مع الهيئه الهيئه كسوا معناها الهيئه اللي هي الهيكل الاداري اللي يعنى بالانتخابات ويعمل كل شيء بالنسبه للاعضاء تركيبه وتجديد وكل شيء كما قلت راه فما مساله خارجه عن نطاقنا انه فما دستور يقول لك 6 سنوات والقانون يقول لك 4 سنوات حاليا شكون باش يحسم
7: هي داخله في نطاق شو ولا
0: لا مش احنا نحسمه في الامر هذا
7: في جانب التشريع شوف اذا كان ما فماش تطابق بين التشريع والدستوري
0: في العادي فما محكمه دستوريه اللي معناها تقوم بالتبت في الامر هذا حاليا ما تعرف انه فماش دستورية بالتالي رئيس الجمهورية والمخاول انه يبت في الامر هذا ففي انتظار انه يتم البت في الامر هذا
7: وما تغيروش التشريع ليطابق الدستور يعني.
0: كان مجلس نواب الشعب تم معناها طرح سؤال من من من بعض الزملاء فما مقترح قانون يهم الهيئة الانتخابات والحالية معناها على انظار لجنة التشريع العام ان شاء الله معناها يتم الاجابه في القريب
1: واحنا ان شاء الله يكون شاء الله حاضر معنا عضو
7: بما ان شاء الله نحن تعلق بالبرلمان هذه ديما ان شاء الله نجاوبكم ديما عندنا الجمله هذه مرافقه الوضع نتاعكم
1: واحنا طارق ان شاء الله يكون احنا طارق ان شاء الله يكون حاضر معنا عضو بهيئه الانتخابات ونحلوا النقاش في علاقه بالموضوع هذه ونفهموا هلا التفاصيل ولكن جزء من النقاش اللي كنا طرحناه في وقت سابق خليفه شوشان في علاقه بعهده الهيئه العليا المستقله للانتخابات عدد من النواب اللي أثاروا الموضوع هذا بناء على جملة القوانين والمراسيم المنظمة طبعا لعمل الهيئة وللعملية الانتخابية بين ما يقوله الدستور واللي حدد تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 9 أعضاء ولازم فما جملة من الشروط اللي تكون متوفرة قديش المدة العمل متاحة يظل تجدد
8: 6 سنوات تجدد بثلث كل سنتين
1: كل
8: ثلث الأعضاء
1: يعطيك الصحة خليفة وبين نواب يحبوا يوحدوا اليوم النص القانوني متاع الانتخابات مهم جدا الاستماع لهيئة الانتخابات نواب أخرين يقول لك ليه انتهت العهد متاعها ديجا جزء كبير من النقاش في علاقة بالموضوع هذا خليفة تفضل
8: وتقريبا في علاقة بالقانون الانتخابي هذا كو ما ثمش تفاعل أنا يمكن النقطة اللي جبت انتباهي هو حالة نوع من الفراغ في علاقة بالتشريع الانتخابات البلدية اللي نعتبرها مهمة جدا وبالفعل عين وتوانسة الغياب متاع البلدية على الأقل المنتخبة شنو اللي صار هنا شفنا احنا هنا كنا في العيد وشفنا شفنا مشترة اللي شنو اللي صار أنا أشوف في كل حومة في تونس تشوف معتها المآس اللي موجودة معتها مع السخنة هذه ومع ذي لو أنه كان ثم هيئات بلدية راي متحملة مسؤولياتها في علاقة خاصة في علاقة بمسؤولية النظافة مهمة جدا في الجانب ذلك علاش أنا ركزت على الموضوع المواضيع الأخرى أكيد تنعودوا لها بالنقاش
1: بالنسبة لهيئة الانتخابات خليفة لأنه صار حتى
8: وقت الترعى يتعرض مشروع القانون أمام النواب أكيد ثم جدل أكيد. في برشة مسائل في علاقة مسألة الجنسية في علاقة بالعديد من النقاط
1: فقط في علاقة أنا سألتك خليفة في علاقة بهيئة الانتخابات لأنه إلى حدود اللحظة ما سمعنا كان وجهة النظر القانونية اللي طرحت من عدد من النواب في علاقة بالعهدة في انتظار ما ستقوله الهيئة أيضا قراءة في التفاصيل القانونية واللي خلينا نقوله خليفة ونحن على أبواب نشكو فما انتخابات بلدية أيضا انتخابات تشريعية باش تكون في أواخر 2027 كما قلنا ونحكي وعلى زوز محطات انتخابية مهمة طال خلينا نقوله على الأقل انتخابات البلدية لأنه طال الحديث عليها والنقاشات وتقال هل ستكون أو لن تكون هنالك انتخابات بلدية في انتظار طبعا القانون التنقيح وغيره ولكن إلى حدود اللحظة ما عناش ربما خليفة خليني نقول وجهة النظر الرسمية أو الرد الرسمي على هالجدل اللي صار في علاقة بهيئة الانتخابات
8: إيه لا معناتها شكون الجهة الرسمية اللي مش ننظر في الجانب هذا إما رئيس الجمهورية يا إما الهيئة لا خرج أحد أعضاء الهيئة وجاوبنا على الجانب هذا بالرغم سمعنا استقينا من بعض معطياتنا الصحفية اللي يقول لك معناتها وضعيتنا قانونية يبدو اعتمادا على الدستور اللي حط 6 سنوات هذا يمكن الجواب اللي قاعدين يروج في الجانب أو الجهة الثانية اللي هو رئيس الجمهورية اللي مش تحسب لأنه أمام الاختلاف ما بين القانون اللي يقول 4 سنوات وما بين الدستور الوحيد في غياب المحكمة الدستورية اللي هي تنظر في قانونية معناتها في دستورية القوانين يولي رئيس الجمهورية هو اللي أول في علاقة بالجانب لكن الأغلب الظن اللي يبدو اللي أعضاء الهيئة ارتكنوا وارتاحوا إلى الدستور اللي يعطيهم 6 سنوات، لكن هو بيدو زادة يطرح سؤال على التجديد متاع ثلث كل سنتين اللي ميصارش، معناتها تاخذ محاسن ال4 سنوات اللي ما فيهاش حديث على التجديد في الجانب هذاك باش ما تجددش، وتاخذ المحاسن بتاع الدستور اللي يعطيك 6 سنوات لكن تستغنى على مسألة التجديد بتاع ثلث كل سنتين. بعد هذا فيه إشكال، ومن المفروض زادا يلزم يخرجوا ويجاوبوا في علاقة بالنقطة هذه، خاصة قلت اللي ثم مواعيد حسب ما يتداول، اللي ثم مواعيد قريبة يمكن في بداية السنة القادمة اللي تنجم تكون انتخابات بلدية، يبدو ثم تحضير وثم حتى بعض
0: موجود عنده ميزانية،
8: بعض حتى ميزانية موجودة، ثم حتى بعض أطراف السياسية انطلقت في الأعداد للانتخابات البلدية، معناتها ما تشوفوش في العصب تنجم تشوف في الدواخر بتاع تونس.
1: طب تفاعل طريقة
7: ليه هو أصلا يعني هي فعلا هي تركيبتها فيها إشكال على مستوى الدستوري، مش فقط الحكاية عدم تجديد ثلث كل سنتين، أيضا الدستور يقول 9 أعضاء وهما 7 أعضاء. ويظهر لي يعني أنا يظهر لي من مهام مجلس نواب الشعب
0: استدعاء كمهام رقابية،
7: أي كمهام رقابية أنتم معنيين مش إن شاء الله على روح
0: كمهام رقابية
7: إن شاء الله على روح
1: خليه أما
0: لا مخيولهم زاد الأجل الإجابة ما نجمش أنا نجي نقولوا لجوني اليوم
7: لا طبعا ما متنجمش، ما حبيت نقول ما يش مسألة إن شاء الله، مسألة عندكم مهمة رقابية باش تستدعاهم وباش تسألوا سؤال هذا، وهذا يعني حتى أونتر بارونتيز مش فقط الهيئة
1: محمد ملاحة
7: حتى رئيسة الجمهورية رو معنيين باستدعائها واستفسارها حول هذا الموضوع، ما نعرفش حاسين اللي كاينه مش ممكن استدعاء رئيس الجمهورية، تنجموا تستدعوا راه تتحدثوا
0: جو بحضر ممثل رئيس الجمهورية
7: اي جستمون، دونك تنجموا تستدعاهم تقولوا لهم كيفاش الوضعية هذه، هذه وضعية غير دستورية، القانون غير مطابق للدستور، ثم من مهمكم انتم فعلا هو تنقيح القانون المنظم للهيئة لأنه ليجعلها مطابقة في الحالة هذه.
0: فما مقترح قانون موجود
8: هو للأمانة راه الموضوع أثير من نواب
1: اي نواب هو
8: قانونية الهيئة هم اللي طرحوا أول ما طرحوا
1: قلت لي توجهنا بسؤال في إطار مهمتكم توجهوا
0: بعض الزملاء من سؤال أكيد الزملاء توجهوا بسؤال لكن مش كل نائب بشي سأل معنا نفس السؤال يعودوا، ففي انتظار إجابة نشوفوا إجابة اللي بشي تجيل الزملاء وبناء على الهيئة نشوفوا شنو نزل
1: سؤال للهيئة في علاقة بوضعيتها أو
0: نسلوش لها
1: رئيس الحكومة في علاقة بوضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. شكرا لك مرة أخرى محمد أمين الورغي ضيفنا لليوم النائب في البرلمان، حكينا معك على مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء اللي مازالت أولى النقاشات صايرة في علاقة بلجنة النظام الداخلي في البرلمان، تكون حاضر معنا إن شاء الله مرة أخرى ويكون فما صارت جلسات أخرى للاستماع إذا كان صارت تغييرات أو تنقيحات أخرى شملت المقترح القانون متاعكم. احنا أكيد باش نوصل معكم ساعتنا الثانية، نكملوا معكم بقية الأخبار، زيارة رئيس الجمهورية لأريانا شنو قال في أريانا، ولكن نقبل هدايا نخرج موعد الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوزي ونرجو نكملوا معكم بقية مواضيعنا للساعة الثانية.
9: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: FM. ديوان FM Flash News.
1: مجزوة الواحدة بعد الزوال. ديوان FM عسلمة. ونبدأ بالوضع الجوي بعد ظهر اليوم، حيث يكون ملائما لنزول أمطار رعدية أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية قبل أن تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب. وهذه الأمطار ستشمل خاصة ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان. ومن المنتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 مليمتر مع تسجيل تساقط للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يقول لوكالة يونهاب الكورية للأنباء إن تونس تمثل بوابة استراتيجية للشركات الكورية الجنوبية الساعية إلى اختراق الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موقعها الجغرافي على مفترق القارات يمنحها ثقلا استثماريا استثنائيا. وأكد النفطي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية كوريا وأفريقيا المنعقد اليوم في سيول بمشاركة أكثر من 50 وزيرا ودبلوماسيا إن تونس تقع على مفترق طرق بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي وتوفر لكوريا الجنوبية منصة انطلاق استراتيجية مبنية على أساس النضج الصناعي والبنية التحتية التي تتحسن باستمرار على حد قوله. هيئة الانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية للفترة من 5 جوان إلى 4 سبتمبر القادم، والإذن بنشر قرار النتائج برائد رسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة وإعلام الأطراف المعنية بهذه النتائج. كما تمت المصادقة على مشروع تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت وتوزر وسحب بالوكالة بالمهدية التي تم تنظيمها سنة 2025 والإذن بإحالته للجهات المعنية ونشره لاحقا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يشمل بشكل واضح لا لبس فيه جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. جاء هذا التعليق بعد أن أمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت الخاضعة لسيطرة جماعة حزب الله. دولة الإمارات العربية المتحدة تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتؤكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صريحا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. الجيش الأمريكي ينفذ غارة أخرى على زورق يشتبه في تهريبه مخدرات بشرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص في رابع هجوم هذا الأسبوع، ليرتفع إجمالي عدد قتل هذا النوع من الغارات إلى 205 خلال 9 أشهر. نهاية الموجز الإخباري. المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة و 13 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديون اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، بقيت الملفات الأخبار والمواضيع، بعد شوية نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور، فقرة بالأرقام، نرجعوا فيها معكم على أبرز المستجدات الدولية، ماذا يحدث في المنطقة، ما يكتب من عناوين مقالات وما ينشر من أرقام إحصائيات ومعطيات، أكيد نرجع لها بأكثر تفاصيل و معطيات، ولكن قبل هذه أكيد مازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار والمستجدات، مازلنا باش نوصل معكم فقرة الأكتواليتي. مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا فينا تابعوا فينا طاو، مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم على مواضيع وملفات الحصة. ذكر حاضر معنا في التعليق ونقاش كامل الحصة خليفة شوشين وطارق الكحليبي، مرحبا بكم من جديد، وباش نوصل بقيت الأخبار. مهم جدا نرجع على الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية البارح إلى ولاية أريانا، كان ليها لقاء بعدد من المواطنين من مناطق مختلفة في الولاية، صار الحديث معهم، الاستماع إلى جزء من مشاغلهم، وكان قدم رئيس الجمهورية تصريح خاص لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وقال أن الزيارة هذه تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين، الاطلاع على مشاغلهم، يقول أيضا أنه يحرص على الالتقاء بهم وعلى العمل على الاستجابة لمطالبهم، حكى على معالجة الإشكاليات المطروحة اليوم على مستوى البلاد، كيفاش باش تكون الحلول بخصوصها، أيضا حكى على جملة من الخيارات والتمسك بها، حكى على جملة من الأهداف، أيضا حكى على ما يكتب أو لمح على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات. هنسمعوا جزء من الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية وتصريحه لوكالة تونس أفريقيا الأنباء، ونرجع لنقاشوني في البلاتو، تفضلوا.
2: الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم، ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة، كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات، لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب، وأن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
1: إذن كان هذا جزء من الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية البارح في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال زيارة قام بها لولاية أريانا بين انتظارات المواطنين، وأنه الإشكاليات المطروحة والانتظارات الكثيرة ما تتعلقش بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، وما بين جزء من الرسائل السياسية اللي توجه بها رئيس الجمهورية مرة أخرى، يقول أن الدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب وفق تعبيره، وإنما هنالك مؤسسات وقوانين، والدولة تدار عبر هذه المؤسسات القوانين بعد جزء كبير من الجدل اللي صار النهارين هذية، بعد ربما عدد من الإشاعات والأخبار اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات من هنا وهناك، جي الزيارة هذية اللي فيها إلى حد ما طبعا طارق رد أو قرئ أنها رد على ما كتب في الفترة الأخيرة، وأيضا تفاعل مع تساؤلات المواطنين في علاقة بالحلول وعدد من المسائل والإشكاليات التي لا تزال عالقة لليوم. تفضل طارق، كيفاش تبعت كل هذا؟
3: نجي للمضمون، زوز نقاط هو جستمون مضمون المداخلة متاع الرئيس، والنقطة الأخرى هي السياق الذي أحاط بالظهور هذايا. ظهور في حد ذاته أنه رئيس يمشي في الشارع ويقابل الناس ويتحدث ماهوش حاجة جديدة. تبقى مرة أخرى تكررت كما نقوله وضعية متلازمة تلخص الوضع السياسي البائس في البلاد، الوضع السياسي البائس الذي في حالة ركود إلى الحد الذي يكون فيه موضوع رئيسي أو الموضوع المحدد حضور الرئيس أو غيابه عن الشأن الرسمي أو الشأن العام، وتزيد الماء زيد دقيق. فما صفحة للأسف هي منعرش وراها بوليس مكسر، شنو بوليس نقول يعني، نقول ضابط كبير عالي مكسر، منعرش شكون بالضبط دير خذوا فيها باي. أنا مرة طلع عملوا لي قصة متاع فليم متاع بالحق فليم يعني من كولومبيا والمخدرات، وأنا والصديق غسام بن خليفة وعنا شبكة عالمية متاع ما شنو حالة وضعية معناها متاع الحقيقة أنه صفحة تخرج حاجة فك فيها تفاصيل وخريطة وتصويرة وكذا، ويولي يزيد الماء يزيد دقيق، والإخرية وين يظهر لي كذا مصاب في هومبورغ والإخر كذا وسيين تهاوي.

مش حكاية تم تغيير موازي القوى. إن شاء الله الجزء الآخر من المعارضة يكون أكثر متشبث بالالتحام بالناس، إقناعهم بطروحات المعارضة، خلق حزام شعبي، لأنه حياة سياسية نشيطة وصحية تستوجب موازين قوى متقاربة. وهذا لن يتم بصفحة فيسبوك وثلاثة أربعة شادين أدمينات دروين وتخرج لي حاجة مصطنعة مركبة وتعمل لي عليها حكاية، وذاك اللي بش يغير موازين القوى. دي ناس عايشة في الوهم يعني. ما اللعبة السياسية في النهاية تقام وتحدد على أرض الميدان، وحتى بالفيسبوك وفي عصر الفيسبوك يبقى هو الميدان هو المحدد، وما يحصل داخل تونس هو الذي سيبقى محددا. ومهما الجزء الآخر المعارضة الذي بدأ يتحرك في علاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وتترى يواصل في نفس الاتجاه ولا ينخرط في هذه الممارسات البائسة التي يصبح معناها برنامجها السياسي وبديلها في الحكم مرتبط بمدى تدخل أو عدم تدخل عزرائيل. يعني معناتها يعني ما هوش هذاك هو اللي بشي يبدل. وراهو حتى كان تدخل عزرائيل فإنه لن يحدد شخص مقيم هنا أو هناك في اسطنبول ولا في باريس ولا من عرشوين، لن يحدد مسار انتقال السلطة. يعني في الأخر موازين القوى اللي تحدد، وموازين القوى معلومة في البلاد على مستوى الأجهزة الصلبة وعلى مستوى الشارع وغيرها. يعني فما حسابات أخرى باش تكون موجودة. نجي تول للمضمون متاع الكلمة، خاطرنا في النهاية من الواقع اللي قدامي الفعلي واقع الصلب، وأنه فما رئيس معناتها هو اللي مسؤول على البلاد. أنا في مناسبة كمن هكاية الرئيس أعاد مرة أخرى تكرار نفس الجمل. أنا قلت ما لفت وأعتقد هذي مسار توا قاعد فما تراكم معين قاعد يصير اللي، وحتى نشوف في التعليقات المسار متاع التعليقات في صفحة الرئاسة في عدد من الصفحات اللي جزء متزايد من التوانسة لم يعد يرتاح للجمل نفسها التي تتكرر، أنه المواطنين سيحددون. إيه الرئيس، أنت خبت سيد الرئيس لأجل تحقيق سياسات، وقلت أنت توا العهد هذه بناء والتشييد، هذا هو المهم. ماذا فعلنا في البناء والتشييد؟ شنو صار التقدم؟ شنو هي الملفات؟ شنو المسائل؟ فما مسائل مقلقة للرأي العام، منها مسألة المهاجرين غير النظاميين. أنا البارح شفت فيديو مقلق من عرش إلى أي حد دقيق هنا في بوسلسلة في المرسى متاع مواطنين بداوا هكا يدزوا هواي كذا باش نطردوا المهاجرين غير النظاميين. ما فيش طرد تاعهم، فما دولة. شفت فما دعوة دايور الوقفة أمام المفوضية الأممية للاجئين لهنا يعني في البحيرة، مسمينها مفوضية التوطين، وأنه بشي طردها وإقفالها. هذه ملفات مهمة ويلزم يكون فما أكثر صراحة ووضوح. على مستوى التنسيق التونسي الإيطالي توا خرج هك الخبر اللي أنه 22 عنصر من الحرس المالي الديواني الإيطالي بشي جيو بين ميناءي تونس وإيطاليا للتنسيق والتدريب التقني لتوانسة على مستوى الديواني. يعني واضح التنسيق بصدد وهذا منين عرفناه؟ عرفناه من وثائق إيطالية. هنا مفروض وزير الخارجية أو الأطراف الرسمية تفضح شنو طبيعة التنسيق هذا، فين على مستوى الديواني نستحق تدريب أو تعاون أو تنسيق مع الطرف الإيطالي. وهذا بالمناسبة زادة للأمانة مش أول مرة تجي قوات أمنية. شفت واحد نشر كتيبة في إيطاليا، ما كتيبة ماذا؟ 22 عنصر من الديوانة نشر هكا متاع كانوا قوات احتلال في الوقت اللي راه التعاون الأمني مع أطراف أجنبية كان موجود راه على مستوى مكافحة الإرهاب وعلى مستوى كذا كان جي مش 22. يعني خلينا نكونوا زادة دقيقين، يعني مديوش يعني هناك اللي يجي ولي التخليط بين أنه يكون فما مواقف سياسية وبين ولي تولي مسائل أساسية في علاقة بالدولة. انت كان تجي في السلطه تعمل اكثر منها ربما نسيسوا بعض الناس كل. اما مهم زاد رسم وزاره الخارجيه شنيه هالقرار هذا، خاطر احد المستندات نتاع الوثيقه الايطاليه اونتر بارونتيز اللي هي وثيقه داخل البرلمان الايطالي يقول بناء على مذكرات تبادل شفوي بين الحكومه التونسيه والايطاليه في سنه 2025. شنو دخل فيها هذه؟ مهم انه تحكي تجربه تونس، يعني ما فهم حتى يتخبى راهو في الامور هذه.

0: هذي أنا رئيس الدولة عندما يتحدث من المهم أن يتحدث في هذه المواضيع. أما الجملة التي هي ذات طابع إنشائي والمتكررة والمتزايدة التكرار والتي أصبحت تقلق عدد متزايد من التونسيين، أنا في رأيي اللي ما عادش يقتنعوا بنفس الجمل نفس التركيبة تتعاود هي نفسها وتسيترا. دونك هنا أنا في رأيي المهم ومرة أخرى أعتقد أنه مهم جدا الناس تركز. كنا نحكي على الانتخابات، أنا أكثر من مرة قلت وانصحت وكتبت هذا، كتبت أكثر من مرة قلت راهو فما سيناريوهات مختلفة للتغيير. أنا أؤمن بالتغيير المؤسسي اللي حتى ولو كان الطرف اللي في السلطة يمنعه من خلال إجراءات. كنا نحكي على الانتخابات الرئاسية 2024 وما تم فيها من تغيير الإطار القضائي المختص، ثم تم سجن عدد من المرشحين، عدم منحهم البطاقة عدد 3 إلى آخره. حتى كان يصر الطرف السلطة التنفيذية على القيام بذلك، تصر أنا مع الرأي مع التوجه اللي وذيت بناء على تجربة مقارنة زيادة وبناء على التجربة التونسية. مهم جدا الإصرار على التغيير عبر الإطار المؤسسي، ومن الأطر المؤسسة القائمة هي الانتخابات القادمة. تصر الناس وتبدأ موجود وعندها صوت داخل البرلمان وداخل البلديات إذا كنت تعمل انتخابات البلدية وغيرها. وقت اللي تجي انتخابات رئاسية يكون تراكم، وقتها تنجم تعمل حزام تفرض به تزكيات وتمشي به وتخوض به معركة، مش تخوض به معركة من الخارج تعمل شوية تزكيات وتقعد تتفرج من البعيد. لا، يزبك حزام شعبي لهنا. هكيك صارت التغييرات راهو على مستوى عديد من الدول والتجارب مقارنة، انك تفرض تزكيات كاني خذيتهم تزكياتي وخذيت الامضاءات على مستوى التزكيات الشعبية ودرت. هذا يصير بتراكم، مش يصير لك صلاة الله عام الانتخابات، يصير بالمشاركة في عدد من الاستحقاقات واستعادة الثقة مع الناس. ساعات ما الثقة مع الناس مش بأنه والله خرج يداوي في هومبورغ في صفحة متاع فيسبوك كيف تبدلك موازين قوة، لا، بأنك تعاود. بالعكس هذاك يزيد يعمق عدم الثقة. تعال مازلت بتواصل أنا برا، خرج لك كذبة وصفحة في فيسبوك قادر باش تبدل بها، لا، بس تزيد ثقة مع الناس، تنغمس مع الناس وتعمل حزامك وتعاود تبني ثقة باش بالقضايا التي تهم الناس، وغاديك تبدا السياسه الفعليه.
1: السياسه الفعليه خليفه شوشين، باش نرجع معاك طبعا على قراءتك لما قاله رئيس الجمهوريه، رسائل موجهه للمواطنين في علاقه في الانتظارات، الحلول لازمها تكون وطنيه وشامله. وما بين حديث مره اخرى على مساله انه فما مؤسسات وقوانين اليوم هي اللي من خلالها وعبرها تدار الدوله بعيدا عن التدوينات والشطحات والاكاذيب وفق التعبير، وتقريبا كما قالها برشا مرات. مرة أخرى خليفة، خلينا نقول جزء من النقاش السياسي تقوده مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفيسبوكية، تدوينة ثم فيما بعد تصبح مئات التدوينات والصور وغيره، معلومة على معلومة تكون غالطة وتكون إشاعات، وخلينا نقول جزء من الطبقة السياسية تقريبا على امتداد 3 أيام يكون هذاك النقاش حولها، أين الرئيس وحول غياب الرئيس وما فماش بيان على صفحة رئاسة الجمهورية. تقريبا هذا السياق اللي جات بعده زيارة رئيس الجمهورية لأريانا، واللي تقريبا كان في جزء من كلامه جواب كما قال طارق على ما كتب وقيل على مواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش تبعت كل هذا يا خليفة؟ تفضل.
2: هو رو مو جديد، الإشاعات ما هيش جديدة حتى في تاريخ تونس، وخاصة الإشاعات المتعلقة بالوفاة للأسف لازمت جزء من العمل السياسي في تونس. تقريبا إذا كان نرجع للتاريخ، الفترة اللي قضاها الرئيس الأسبق الله يرحمه الحبيب بورقيبة هي ارتبطت بالإشاعات. كل عامين 3 تخرج إشاعة اللي هو توفي، وبعد ذلك تطلع اللي هي كذب، وثم ناس بقت فترة حكمه كامل وهي تستنى في عزريين اللي هو يقوم لها بالدور هذايا التاريخي من أجل القضاء على بورقيبة باش هي تحكم، وبقات ماتت هي قبل بورقيبة وبقى هو في الحكم إلى أن نضج الظروف موضوعية اللي خلته يغادر الحكم. فترة حكم بن علي الله يرحمه، طارق يمكن تقريبا نفس الجيل، نفس الشيء، كانت إشاعات دورية تخرج تحكي على المرض متاعه واستفحال المرض متاعه وقرب وفاة بن علي، وثم ناس معتها أملها الكل وأحلامها الكل تتوقف في انتظار معتها أن يقبض عزرائيل روحها باش هي تتحرك معتها على وعيشنا المسألة هذه. فترة الانتقال الديمقراطي لم تخلو ذلك من جانب، نذكروا الإشاعة اللي صارت معتها حول وفاة الراحل الباجي قائد سبسي في 27 جوان 2019، نذكرها كما تو صيف دنيا سخونة، ويومها بالصدفة معتها صارت زوز عمليات إرهابية وسط العاصمة. كنت من لافايات في اتجاه معناتها الجريدة شارع الحبيب بورقيبة، وشفنا العملية، وفي نفس الوقت تزامنت مع الإشاعة هذه تاع وفاة الباجي قايد سبسي، وشفنا بعدها الإشاعة الثانية اللي تعلقت بوفاة رئيس الجمهورية بالنيابة محمد الناصر. خرجت المشكلة فيش إشاعات هذية خاصة حول وفاة هذية، رأي نقلتها وكالات رسمية للدولة وإذاعات الأولى في تونس ساعتها، ونقلت قالت راهو الباجي طلعت اللي هي إشاعة، تم تكذيب الجانب الخبر هذا وخرج ذري حي يرزق بعد ذيك الله يرحمه. وشفنا زادة حتى الخبر متاع وفاة محمد ناصر في نوفمبر 2019 إلى أن وبداخل مجلس النواب والناس المستورثين بدوا صيب وهو في شهادته في كتابه حكاية معتها على الوقائع الغريبة ليوم وفاته، وهو حي ربي طول في أنفاسه، إلى الرجل خرج من السبيطار وجاه من مجلس النواب معتها قريب يقولوا ليش بيك ما متش صيب يحضروا في الله، معناتها مو جديدة. وهذه أنا نعتبرها علامات عجز وعلامات قلة حيلة وعلامات فعلا تدني في الوعي السياسي. وبالفعل وقت الوعي السياسي أنا والله ما نلومش على صفحات، في الأخر الناس تسترزق ربي يعاونهم في ظل بطالة في تونس، هلا على الأقل ربي جاب لهم معناتها منين يسترزقوا لما حال خدمة مش باهية وصنعة مش باهية، معناتها تخلف لهم برشا دعاء على والديهم انه مش باهي الاشاعات والموت وسبال العباد. لكن ثم ناس جزء للاسف من شباب الانتقال الديمقراطي امتهن واختص وانتصب في القطاع هذا، قطاع الصفحات الشتمين سماه مني ولا الهجائين موجودين. وحكينا حتى فتره من فترات تحدثنا عن صفحات تباع ب 150 مليون و 100 مليون ونعرف الاشخاص، وساعات يقلب 180 درجه، وجزء من الصفحات هذه كانت مع الرئيس تولي ضد الرئيس، وقت اللي كانوا مع الرئيس واللي كانوا يسبوا فيهم تولوا أصحابهم يبارتجوا لهم. معنتها في الأخير إذا كان الناس مش تركز عليها، الناس ما زالت عندها حد أدنى من العقلانية في تفكيرها، إذا كان مش تركز مع الصفحات هذه رأي مش تطيح معاهم للقاع. وأنا اللي قلقني أنا فعلا أنا حكيت نيويورك حتى في الكواليس ما كنتش مركز صراحة، كنت مستمتع بالعيد مع العائلة ما ركزت، مش أول مرة تصير. في الأخير زاد عشنا في أعمارنا من الهزات، عشنا شوية عشنا فترة بن علي كاملة تقريبا في التسعينات جيلي، وعشنا فترة الانتقال الديمقراطي وفترة الاغتيالات، وعشنا الصدمات اللي تصورها كل جيلي عاش. في الأخير ما هوش مش يجي معتها هاوي أدمين بتاع صفحة مش عداها علينا، معناتها اللي مش نصدقوا أخبار كما عندنا مازال عندنا حد الآن لوجيسيال يخلينا نميزوا ويخلينا رزان شوية ونحاولوا باش نقدروا زيد واجبنا المهني خلينا اللي حنين نتحروا في الأخبار هذي. أنا لم أعرها أي اهتماما، لأنه أنا على يقين كتفهم عقلية الناس اللي تدير في الصفحات هذه متاع الإشاعات والأكاذيب هذية وشكون يقف وراها تنجم تفهم وين تحب توصل، لانه عنده جمعتين بدت الموجه تطلع متاع الاشاعات. بدينا باكر الاشاعه حول المؤسسه العسكريه واللي صارت وتم الرد عليها ببساطه كبيره جدا، وانا ما كنتش حاضر معاتها تقريبا، وكفاني طارق في جزء من الرد متاعه، وتيتي هو باسم وزير الدفاع اللي هو وزير معناتها معين من رئيس الجمهوريه، في الاخر يقول له الجيش من وقت الجيش نهبط بيانات شنو يهبط باسم الجيش جنرالات مش تهبط، معناتها حتى اللي اللي اللي اللي, اللي, اللي خرج الاشاعه هذية اولا معارفه محدوده وهم اغلبهم محدودين للاسف. بكري كانوا ادمينات دمادم، بعد الثوره كانوا يحطوا ناس من قوى حطوهم هكا ويشرفوا على الواحد، بعد ولت معتها الحلقه الثالثه والرابعه وكذا حتى على مستوى الشكل الكتابه اكل التات وشال وما تشالش هذاك ما عادش لوج عليهم خلاص حديث لا انزل الله به من سلطان. معتها الناس للاسف زاد جزء من مسؤوليه وسائل الاعلام، لكن الله غالب ما نجموش نجيرو زاد حتى وسائل الاعلام ما تحملهاش اشاعه تخرج ماضي الساعه نتاع الليل، زاد موش مطالبه معناتها وسائل الاعلام باش تكون بالسرعه هذه لانه عندنا وقت نتاع تحري باش تعرف المعلومه. لذلك انا نقول فعلا اغبى الاشاعات والاكاذيب هي المتعلقه بالموت، اغبى اشاعه تنجم تصورها في حياتك اللي هي متعلقه بالموت، لان الموت هو الحقيقه الوحيده كما يقولك في الوجود وغير قابل للتاويل. هي باهي يا سيدي هالجماعة اللي يرقصوا 48 ساعة وصايي مات وثم ناس كما بدوا يوزعوا في المناصب وبدوا يوزعوا ناس يتحلفوا وناس، هي ايش تحسوا توا ايش تحسوا رواحكم؟ والمشكلة رغم بعد لا خرج حتى خرج لهم هو بيده من من العالم الآخر كما قال المرة اللي فاتت، ما حتى في الأخير رجعوا يخدموا شدوا إشاعة أخرى بدو يعتذر على الأقل ما دام عندك الحد لا ما يعتذرش ما يهموش. لذلك ما نركزوش، أنا واحد من الناس بالفعل ننصح العباد إذا كانت تحب تربح مخاخ شوية، الناس اللي فاهم كفيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الغلاء اللي صار اللي يحب يربع عقله يبعد شوية على الصفحات هذية وعلى الفيسبوك، يحاول يتحرى الأخبار عن طريق وسائل الإعلام مهما أخطأت وسائل الإعلام. في الأخير ثم ديما هكا الجانب الأخلاقي معناتها في قيم المهنة هذية، خليه حتى كي يخطأ يعتذر. قداش من مرة العديد من وسائل الإعلام تهبط خبر يطلع خاطئ ما تحرش فيه تصير الأخطاء هذية، تهبط تكذيب سمحني تهبط تكذيب تقول رانا ونعتذر، هذو الناس لا يعتذروا يمروا إلى الإشاعة الأخرى. أنا معنينيش في علاقة بالكلام اللي قاله رئيس الجمهورية، أنا نتصور القيمة الخبرية في الصورة، القيمة الخبرية تقريبا في الصورة اللي هو خرج وطلع موش في ألمانيا وطلع مازال حي يرزق، هذيك هي القيمة الخبرية على مستوى مضمون الخطاب تقريبا هو نفسه، اللي الحلول رأي وطنية ما هيش حلول جهوية ولا تخص أشخاص، وما نختلفش هنا مع طارق، يبدو أن الأمور احنا قادمين على الصيف وفي الصيف يخف شوية الفعل السياسي، يبدو اللي الإدارة والمنظومة في حاجة إلى تعديل كبير برشا، يبدو الأمور ما هيش ماشي خلينا نقوله على مستوى الأداء الوزاري على مستوى العديد على مستوى البطء في الإجراءات على هذه تلمسوا من خلال العباد، علاش قد ما تبعد على الدواخل والعواصم والمراكز الكبرى. أنا ديما نقول مكياسي ديما كن روح البلاد ديما الواحد يقعد مع ناس بخاخة أقل تأثير من الشبكات وثابت أكثر ومستقرة أكثر، فعلا ثم العديد من الأشياء اللي ما هيش مستحيلة أما يبدو يجب التسريع فيها من أجل أن الناس ترتاح أكثر في علاقة بالجهة. خلاف ذلك فليتنافس المتنافسين، هاي ثم انتخابات إن شاء الله بلدية جاية، برشا ناس بدأت تتحضر لذكية شوي بعد حتى من المعارضة بدوا يحضروا في يعملوا في كاستينج للمترشحين بتاعهم وقاعدين يخدموا هذية، وخلي يتنافس المتنافسين ما عندناش حل آخر خلاف الجانب هذية. خلاف ذلك أنا أشوفه في التجارب في العديد من الدول هالسرعة هذية والرغبوية، وسمحني أنا في دقيقة جيت نقول لك راهو الصراع هذا مو جديد، راهو الصراع في تونس هذا سياسيا ما بين شق يناضل داخل الهامش الديمقراطي من أجل المراكمة، وهذا الشق هو اللي توج النضالات متاعه ب 17 أكتوبر 14 جانفي، وثم الشق الرغبوي اللي متسرع برشا اللي هو يخرج ديما في الإشاعات هو نفسه راهو الشق واللي يحب تقريبا يقطف ثمار السلطة في درج ولا درجين ويتحاول كذا، هذا مرام ديما الشقين متسرعين في داخل تونس. أنا أميل إلى الشق معناتها اللي راكب النضالات متاعه والشق اللي هو معناتها تقريبا يعول على الهامش الديمقراطي مهما كان ضيق من أجل توسيعه من أجل اللي هو يلتحم بالشعب واللي هو يعبر على المشاكل متاعه هذا ويكسبهم، أنا نعتبر هذا هو اللي ينتصر في الأخير.
1: واضح، كملت خليفة
2: بالطبيعة.
1: ونخرج من الفاصل الصغير وبعد نرجع نكمل معكم بقية الملفات مهم جدا، زدنا نرجع نحكيه على آخر التطورات على مستوى العالم والمنطقة بعد شوية نمشي للارتيكل ديجور فقرة بالأرقام، ولكن نقبل هذه ونخرج من الفاصل الصغير ورجعين.
3: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل ما زلنا مصير معكم. تبقى من الوقت من ساعتنا الثانية باش نوصل طبعا الحديث عن آخر تطورات الوضع على مستوى المنطقة والعالم، وهذا باش يزن مباشرة لفقرة الارتيكل دو جور.
3: الارتيكل دو جور،
1: المقال من نصيب طارق الكحلاوي. طارق تفضل لك الكلمة.
0: والحقيقة اخترت مقال يهم التوازنات في المنطقة، ونقراه تحولات في المنطقة العربية من خلال عين أمريكية قريبة من النخبة السائدة التي تحكم في الولايات المتحدة. نحكي النخبة معناها العام، مش النخبة الموجودة في السلطة، يعني اللي تساهم في صناعة القرار في الذهنية الاستراتيجية الأمريكية، لكن أيضا فيها نوعا ما من المسافة اللي تخلي فما حد أدنى كنقوله من الموضوعية في قراءة المشهد. وأتفق عموما مع الأطروحة الرئيسية اللي موجودة في المقال. مقال صدر في أهم مجلة للعلاقات الخارجية في الولايات المتحدة، الفورن أفيرز. الكاتب المقال ستيفن كوك موجود في عدد من موجود في الكونسل بتاع الفورن أفيرز اللي يحيط بالمجلة، اللي هو المجلس ثينك تانك بتاع المجلة. كما قلت هذه المجلة الأهم الأبرز الأكثر عراقة في علاقة بالسياسة الخارجية والمراكز دراسات الخاصة بالسياسة الخارجية في الولايات المتحدة. موجود في الأمريكان انتربرايز انستيتوت ثينك تانك واحد آخر مهم جدا أيضا كاتب ستيفن كوك. المقال تنشر في منتصف مايو 2026، وعندنا النص كامل متاح داير، ما تستحقش اشتراك للاطلاع عليه. عنوان المقال مركز الثقل الجديد في الشرق الأوسط، وهو الحقيقة أنا باش نكمل الشطر ناقص في المقال من خلال التعليق، لأنه المقال مركز على المنطقة، منطقة المشرق. أنا باش نحاول نقرأ أيضا استتبعات ذلك على كل المنطقة العربية بما فيها منطقتنا. المقال أطروحته الرئيسية هي التالية: أنه وضع الصراع مع إسرائيل هو الذي سيحدد مركز الثقل في المنطقة العربية. الفكرة تتمثل في أنه مركز الثقل التاريخية الجيوسياسية في المنطقة العربية، مركز الثقل الديمغرافية التاريخية اللي هي مصر، سوريا، العراق، الأقطاب بالنسبة لمنطقتنا الجزائر طبعا والمغرب، هذه المناطق الأكثر ثقل ديمغرافيا واقتصاديا، عادة هي التي تمثل القدرة على صناعة القرار. اللي صار في 30 سنة الأخير هو أنه صار منعرج كبير يتمثل في أنه دول الخليج التي لديها فائض مالي ضخم، عدد سكان صغير، فائض مالي ضخم، تضاعف في الأهمية متاع الطاقة الأحفورية، ومشروع رؤية، كان عندهم رؤية يعني الخروج من هذه المنطقة الجغرافية الصعبة، الصحراء معها طاقة، من خلال استعمال الفائض المالي الجاي من الطاقة، فائض مالي ضخم نظرا لعدد السكان الصغير نسبيا، في اتجاه تأسيس منصة جذابة، منصة سياحية مالية جذابة، والتأثير في القرار العربي، الاستثمار في المناطق الأخرى التي تشهد تراجعا، إما لحروب أهلية داخلية، انهيار منظومات الحكم التي استمرت 50-60 سنة، مشاكل اقتصادية واجتماعية ضخمة اللي هي صايرة في مصر وسوريا والعراق، تدخل خارجي، احتلال خاصة في حالة العراق وأيضا في حالة سوريا من خلال التدخل الخارجي الواضح والصريح. هذا أدى لانهيار السياقات الجيوسياسية الأكثر استقرارا عبر التاريخ، ونشأت منظومات خلنا نجم نقوله مصطنعة بعض الشيء، لا يمكن أن يكون لها قدرة عسكرية مستقلة. هنا نقطة ضعفها، عندها قدرة مالية ضخمة قادرة للتدخل والتأثير في مصر، توا عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في مصر في يد الإمارات والسعودية. لا يمكن تخيل الميزانية المصرية الحالية بدون حقنها بشكل دوري من قبل الفائض المالي الخليجي. هذه الدول باركونتر تحتاج حماية عسكرية. أن الصفقة التاريخية اللي عملتها كانت مع الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، الاتفاق التاريخي بين الملك عبد العزيز المؤسس وروزفلت، ثم تم استنساخها بشكل متدرج لبقية دول الخليج. لكن مع قرار الولايات المتحدة الانتقال شرقا، خاصة بعد خطاب أوباما 2011 والتركيز على مواجهة الصين، التفكير الأمريكي أصبح يتجه أكثر فأكثر لتسليم المنطقة للوكيل الإقليمي. الوكيل الإقليمي الولايات المتحدة هي الكيان، دونك من الضروري قيام منظومة أمنية يقودها الكيان. ولهنا تجي اتفاقات أبراهام. اتفاقات أبراهام لا تشبه التطبيع السابق، يعني هي طبعا استمرار في مسار التطبيع، لكنها تؤمن بمنظومة كاملة اقتصادية وأمنية وغيرها، مش مجرد فتح سفارات. لا لا لا، المطلوب في اتفاقات إبراهام أن الكيان يقود المنطقة في كل المستويات، وأنه هو رأس المنطقة. 7 أكتوبر حرب إيران هي بصدد تحديد هذا. إذا كان استطاع الكيان مع الولايات المتحدة فرض الكيان بقوة الحرب كمركز للمنطقة، فإنه دول الخليج ستعقد اتفاقا مع الكيان. اتفاقات إبراهام تولي مش مجرد فتح سفارات، هو أنه دول الخليج فائضها المالي ومسار هذية يقع حمايته، ما عادش المظلة الأمريكية مباشرة بل مظلة الكيان. إذا لم تحسم الحرب في هذا الاتجاه، فإنه دول الخليج لا يمكن أن تبقى مركز الثقل، لأنه دول الخليج بدون حماية عسكرية لا تستطيع أن تكون مركز، إلا إذا تحالفت مع الدول التاريخية في المنطقة اللي هي مرة أخرى مصر وسوريا والعراق. لهنا الدول هذه في حاجة إلى تغييرات جوهرية، زادة تؤمن بأمن على مستوى المنطقة، سميها من قوم عربية ولا اللي تحب. إن جيت أول منطقتنا النصف الآخر للمقال الغائب، يعني ديما التركيز الأمريكي على منطقة المشرق العربي، نفس الشيء صار في منطقتنا رأى. يعني أنت خروج الكيان قويا منتصرا من 7 أكتوبر وحرب في إيران، يعني أن حلفاء الكيان في المنطقة يخرجوا أقوى. الحليف الرئيسي للكيان في المنطقة هي المملكة المغربية. هنا بالله باش نعمل يعني قوسين. نعرف برشا حديث يا ساعات في لاحية في علاقة بالمغرب، حتى من قبل بعض من يسمونه أنصار النظام، كلام معناته بياسر فضفاض ومش مبني على معطيات، كما المغرب مسؤول على دخول المهاجرين غير النظاميين، كلام فارغ. لكن فما حقيقة صراع في المنطقة، والصراع في المنطقة يكمن في هذه الميولات الجيوسياسية والاصطفافات الجيوسياسية. المسألة ليست مسألة جزائر ومغرب، المسألة هي أي منظومة جيوسياسية سنكون فيها على مستوى الشمال الأفريقي. فما زوج مقترحات، إما مقترح عربي تجتمع فيه الأطراف العربية وتنسق مع القوى الإقليمية تركيا وإيران وعدد من القوى الأخرى ونعمل منظومة إقليمية لا تخضع للكيان، أو منظومة أمنية يقودها الكيان. المملكة المغربية خاصة منذ إقرارها اتفاقات إبراهام اللي مرة أخرى مش مجرد فتح سفارة، هي الانخراط في منظومة كاملة. يعني المغرب توا علاقته بالكيان مش فقط سفارة، تطوير القدرات العسكرية المغربية يتم بالتنسيق مع الكيان، اللي أهم موضوع سيادي يعني مش تفدليك، يعني تطوير المجال في الصحراء الغربية يتم بالتعاون مع الكيان. يعني لهنا مسألة خيارات، مش مسألة الجزائر أو المغرب. أي صحيح نحن في موضوع الصحراء الغربية ماذا بينا يتوافقوا الجارين والأخوين والشقيقين الجزائر والمغرب، لكن المسألة تجاوزت الصحراء الغربية. لهنا بعض الناس يلزمهم يعملوا أبديت، يعملوا تحيين، ولا أصبح الكيان في قلب الصراع في المنطقة موجود معانا لهنا. واختارت للأسف المملكة المغربية على الرغم من الميل الشعبي ضد ذلك، وعروف موقف الشارع المغربي يتضح خاصة بعد 7 أكتوبر وفي مسيرات عديدة صارت واضح الشارع المغربي لا يستأنس التطبيع، لكن فما قوى مغربية ذهبت في ذلك، ليس فقط المخزنة أيضا حتى قوى إسلامية، معناتها جزء على الأقل من الحزب الإسلامي الرئيسي هو اللي صحح، يعني رئيس الوزراء حينها ينتمي للحزب الإسلامي الرئيسي في المغرب. هنا يجب أن يكون لدينا نقاش جدي في تونس، والمسألة مرة أخرى ليست مسألة صحراء غربية وليست مسألة الجزائر أو المغرب، هناك منظومة جيوسياسية إقليمية بصدد التشكل، ونحن لازم نقرر وين يكون بهذا المعنى والوضوح. يلزم يكون النقاش مش بالمعايير اللي قبل توقيع المغرب لاتفاقات إبراهام الأخير، لأنه المغرب لم يقم بالتطبيع المعتاد السابق، انخرط في اتفاقات إبراهام اللي نسقها ترامب وجارد كوشنر، اللي هي عندها معنى منظوماتي يشمل كل المستويات، ويعني أن الكيان يكون مركز المنطقة وليس مجرد فتح سفارات. ولهنا نحتاج هذا النقاش في منطقتنا المغربية.
1: هاي خليفة، من منطلق المقال اللي اختاره طارق واللي منطلق الحديث عليه نحكيه على منطقة الخليج، ولكن هزنا أو فتح الأفاق طارق في قراءته للمقال هذية أو الغائب عن هذا المقال أو عن جزء من الكتابات، هو خلينا نقول خليفة المنظومة الجيوسياسية اللي بصدد التشكل الآن. الحقيقة التطورات اللي قاعدين نشوفوا فيها على مستوى المنطقة بين زيارات بين تصريحات خليفة بين حلفاء أصبحوا أعداء بين أعداء أصبحوا حلفاء بين لقاءات كانت إلى حد ما في سنوات القليلة الفارطة كانت خلينا نقول شبه مستحيلة، لقاءات ربما مثلت مفاجأة، تحالفات جديدة بدورها تطرح أكثر من تساؤل إلى أين تتجه الأمور جيوسياسيا وإلى أين تتجه الخارطة الجيوسياسية. السؤال المركزي يقول طارق أنه شمال إفريقيا اليوم والمنطقة ليست بمنأة عن التطورات اليوم والعالم الجديد اللي بصدد التشكل، يقعد السؤال الرئيسي أي منظومة جيوسياسية ستكون عليها اليوم شمال إفريقيا في ظل هالتطورات، وأنه سؤال يطرح أكثر من خيار، وأنه الدول هذه كل مطالبة باختيار أو بانتهاج الخيار اللي تراه أنسب، أنه مصيره بش يصير الجواب على السؤال هذا. تفضل.
2: هو يمكن الكاتب ركز على المشرق العربي أو الشرق العربي أكثر من ركز على شمال إفريقيا، لأنه يتحدث من داخل الوعي الأمريكي، لأنه على خلاف المشرق العربي تقريبا بقي شمال إفريقيا بمنأى على النفوذ المباشر للولايات المتحدة الأمريكية، نفوذ أقرب إلى أوروبا فرنسا الجانب الكلاسيكي، لأنه حتى الاستعمار تقريبا كان أوروبي، لكن هو ركز على المشرق العربي، وهذا لا يستنقص من أهمية المغرب العربي في المعادلة، وخاصة إذا كان نحكو على الدور التاريخي اللي كان معتها تقوم به سواء الجزائر ولا ليبيا من قبل ولا تونس اللي كان عندها ثقل وكان عندها دور في الجانب هذي، لكن توجهها أكثر كانت علاقات، مثلا نشوفه صحيح ثم علاقات كانت صدامية في علاقة بليبيا، كانت اللهجة أكثر قوة في علاقة بالغرب في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا الحصار الكبير اللي صار على ليبيا لسنوات، لكن تونس والجزائر علاقتها ما كانتش عدائية كبيرة ياسم على الولايات المتحدة الأمريكية، ومع فرنسا كانت علاقات فرنسا الجزائر كانت إلى حدود معتها سنوات، كانت ماهيش علاقات كما نشوفها توا خلاف مع فرنسا، وتونس نفس الشيء نعرف علاقتها مع فرنسا والإرث التاريخي في الجانب هذا. لكن على مستوى المشرق العربي بالفعل ثم تحول كبير ياسر، والتحول هذا عنده عقدين، أنا على الأقل نقول رسميا بدينا نشوفه في الأثار بتاعه من عام 2000، أما هي بدت من عام 91 من حرب العراق الأولى، بدأ التغير وبدأ مركز الثقل بتاع القوى الوازنة العربية انتقل من مصر والعراق وسوريا والجزائر، زاد موقفها كي نحكي على منطقة عربية كاملة، خلينا في المشرق العربي إلى نقولوا من الجمهوريات إلى الممالك، أنا ديما نقول معناتها وقت اللي انتقل مركز الثقل من الدول الوازنة جغرافيا وتاريخيا والدول خلينا نقولوا أكثر اللي كانت الإيديولوجيا متاعها والإيديولوجيا متاعها القومية، لأن 91 تضرب بدأ ضرب تقريبا الدول القومية كل مصر والعراق وسوريا، ودخلت من المنظور الأمريكي في إطار إنهائها. أخذي وقت العراق بدأت ب 91، بعدك حبس 2003 تم إنهاء العراق، بقيت سوريا إلى أن تم إنهائها مؤخرا، اليمن زاد كان عندها نفس التوجه، ليبيا ألحقت بالجانب هذا، معناتها القضية ما هيش مرتبطة بدول بعينها، أولا هي كانت الجمهوريات الوازنة العربية اللي تم ضربها، وفعلا هي هذه اللي صار فيها الربيع العربي، معناتها لأنه ثم العديد من الكتاب يطرح سؤال كبير ياسر، من المفروض الممالك العربية اللي هي أكثر تخلف على مستوى الحقوق والحريات والديمقراطيات، لأن القضية ما نش نحكو على قضية توفر الحقوق للمواطنين، نحكو ما قبل المواطنة، يعني نحكو على رعاية داخل الممالك، تقريبا بقيت بمنأى عن كل المتغيرات العاصفة إلى حد الآن، ما تلقيش حتى على مستوى الفضائيات الكبرى معناتها واللي هي أغلب الفضائيات هذه تا تمتلكها الدول هذه مع تقريبا اللي ذكرها كاتب القرار اللي هي قطر والسعودية والإمارات، يتحدثون عن الديمقراطيات والحقوق والحريات في كل الدول العربية إلا في الممالك، ما يحكوش عليها وكأنها معتها خارج اختصاصهم أو غير معنية، أو كأن البشر الموجودين غادي غير معنيين بحقوق الإنسان والديمقراطية، وتجاهم يزايدوا في الفضائيات متحهم على الدول الأخرى ويخصصوا ساعات ساعات خاصة تونس مع ثم قناة مختصة فيها معتها ساعات للحديث على أدق التفاصيل وأدق الأخبار اللي تصير فيها وعلى حقوق الإنسان والتجاوزات وضعية السجون وكذا، في حين ولا كلمة حول الداخل هذا. للأسف منذ عام 2000 مصر تم تقريبا خلي يقولها قلع أظافرها، وهي بدت العملية هذه من كامب ديفيد معتها و 99، وخاصة الانقلاب اللي صار كبير ياسر على الانتصار العسكري اللي صار في 73 اللي دخلت مسار ثاني مصر في الفترة هذيك، انتهى بكامب ديفيد، ثم بعد ذلك دخلت في فترة ما يسمى الانفتاح، ودخلت في ما يسمى سياق الأمريكا وسياق التعويل على الدول الخليجية من أجل دعمها اقتصاديا، وانتهى دورها. لقينا فعليا في 10 سنوات الأخيرة و15 سنة الأخيرة تقريبا أكثر صورة تعكسها هي صورة الجامعة العربية. يكفي اللي تشوف احنا الجامعة العربية حتى من قبل كانت ديما الناس المواقف بتاعها يقول لك كان الشجب، ولا احنا حتى الشجب والتنديد في الحد الادنى افتقدته الجامعه العربيه الى درجه ما عاش الناس تتساءل على موقف الجامعه العربيه. قبل العباد تخرج تتظاهر خلال الثمانينات والتسعينات تخرج من اجل الضغط على الجامعه العربيه من اجل اللي هي تخرج موقف في الحد الادنى نتاع الادانه. تو الناس ما عادش موجود في ذهن الجامعه العربيه، لان الجامعه العربيه تقريبا اصبحت تحت سيطره 3 دول اللي حكى عليهم كاتب المقال، اللي هي تقريبا قطر والسعودية والإمارات هي اللي تتحكم فيها. وفعلا انتهت الجامعة العربية وتحولت إلى مؤسسة من المؤسسات الخاضعة اللي مهمتها الوحيدة هي التشريع للتدخل في الدول العربية. وشفنا موقفها في العراق، شفنا الموقف في سوريا، شفنا الموقف في ليبيا. تحولت الجامعة العربية كما الأمم المتحدة اللي هي تبصم على أي قرار معناتها دولي استعماري من أجل دخول الدول هذه. لذلك أنا نقول تقريبا عشناها الفترة نتاع أنه الثقل هو في المشرق العربي، وانا نقول بالعكس، وهنا نمشي مع طارق في التحليل. المصير المعركه الموجوده ما بين الولايات المتحده والامريكيه وايران سيتوقف عليه حتى مساله هذه مركز الثقل اللي تمثل الدول الخليجيه هذه، لان اذا خرجت معتها ايران منتصره فان هذه الدول ستنكفئ وستعود الى احجامها السياسيه اللي كانت في التسعينات واللي كانت في الالفيه. واما اذا انهزمت معتها ايران فانه اكيد سيكون على طاولة الدول هذه وهي مستعدة، ما عندهاش مشكلة مع التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي. وحتى السعودية اللي هي موقفها يسمى الأعلى درجة في علاقة بالموقف هذا، مشكلتهم مش ضد الـ الإمضاء على الاتفاق هذا ودخوله، إنما مشكلتهم الوحيدة اللي يلزم على الأقل مخرج الحد الأدنى من أجل تمكين الفلسطينيين من دولة حتى ولو كانت دولة غير قابلة للحياة.
1: واضح مش بشي كافينا الوقت باش نحكيه على الشقيف من قلعة صليبية إلى ورقة عسكرية حاسمة نرجعولها أكيد غدوة مع نور الفارسي، نرجعولها بأكثر تفاصيل معطيات وأرقام. شكرا لك خليفة شوشين طارق الكحلاوي، احنا هكا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. شكرا لك فاروق السويسي، نور الفارسي، حسام يحيى. خليكم موعد الاخبار مع زميلتنا بهير عوجي، نتلقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. كنت معكم ابتسام شويخه، في امان الله.
3: هنا تونس.
4: بوبليسيتي.
3: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان افهم فلاش نيوز.
5: مجزوة ثانية ديوان افهم، عسلمة. الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا تنطلق يوم 3 جون الجاري لتتواصل لغاية 10 من الشهر ذاته، وبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة حوالي 162,435 مترشحا، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالدورة الماضية، وذلك وفق ما صرح به مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي خلال ندوة صحفية عقدتها الوزارة اليوم. ووزارة التربية ستوفر بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان لفائدة 30 مترشحا داخل السجون، وسيتم أيضا توفير مرافقة خاصة لفائدة 3 تلاميذ مترشحين لهذه المناظرة من أطفال القمر، وذلك داخل قاعة خاصة مجهزة بكافة الظروف التي تساعدهم على إجراء الاختبارات. الإدارة العامة للأداءات تعلن الأجندة الجبائية لشهر جوان 2026، موضحة أن يوم 15 جوان يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، في حين حدد يوم 22 جوان كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. كما أشارت إلى أن يوم 25 جوان يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط حصرا في قطاع الصناعات التقليدية، وهو كذلك آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. وفيما يتعلق ببقية الأجل، حدد يوم 29 جوان آخر موعد لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين، وكذلك لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أما يوم 30 جوان فيمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة الانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، وقد حدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 جوان، على أن تجرى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية بداية من يوم 27 جويلية القادم والأيام الموالية. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 49.2% لتبلغ 3643.8 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي. والمرصد الوطني للفلاحة يقول أن الكميات المصدرة بين شهرين نوفمبر وأفريل تطورت بدورها بنسبة 63.9% لتصل إلى 295.4 ألف طن، منها 87.5% زيت سائب و 12.5% زيت معلب. إلى الشأن الدولي، إيران تحمل الولايات المتحدة والاحتلال مسؤولية أي انتهاك لوقف إطلاق النار، ووجهت قوتها المسلحة تحذيرا إلى تل أبيب بسبب التصعيد العسكري الجاري في لبنان. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني يقول إن بلاده لديها استعداد كامل لمواجهة أي تهديدات ومعارك برية. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع هاني. أجمل تحية بهير عوشي، في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: ناف أبواندا.
4: ديوان أبوان فلاش سبور،
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع منتخبنا الوطني التونسي ليخوض اليوم أولى مقابلات الودية استعدادا للمونديال، مونديال أمريكا كندا والمكسيك. منتخبنا يواجه اليوم 8:15 بتوقيت تونس منتخب النمسا في العاصمة النمساوية فيينا، مباراة بتحكيم الحكم الفرنسي جيريمي بينار. بالنسبة لاختيارات المدرب صابري اللموشي في مباراة اليوم، بطبيعة تشكيلة متوقعة، ديما نحكي على تشكيلة متوقعة لأنه الاختيارات الحقيقة ما زالت غير واضحة. بالنسبة لي صبري اللموشي نجم يعتمد 4-4-2، نجم أيضا يعتمد 4-3-3 في انتظار نشوف ولا التشكيلة الأساسية، لكن مبدئيا تشكيلة قد يكون فيها مهيب الشامخ في حراسة المرمى، في الدفاع عمر رقيق أو آدم عروس، علي العابدي على الجهة اليسرى، منتصر الطالبي موجود مع عمر رقيق أو آدم الطاوس في محور الدفاع، على الجهة اليمنى يان فاليري، في وسط الميدان الثلاثي راني خذيرة الياس سخيري وحنا بعل المجبري، نجم بنسبة كبيرة يكون معاهم أنيس بن سليمان، وفي خط الهجوم إسماعيل الغربي وفراس شوات مع احتمالية أنه يشارك خليل العياري أو سيباستيان تونكتي. طبعا ذي الكل تبقى مجرد اختيارات في انتظار التعرف على التشكيلة الأساسية قبل ساعة من انطلاق المباراة. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن اليوم الاثنين على فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للمدة النيابية 2026-2028 هيئة السياسات وأيضا الهيئة المستقلة للانتخابات. صلب النادي الصفاقسي أعلنت أن باب الترشحات افتتح انطلاقا من اليوم 1 جوان في حتى 16 جوان دونك 16 يوم تقريبا بالنسبة للأجال. نذكر أن الجلسة العامة الانتخابية للسياسات باش تعقد نهار 3 جويليا المقبل، والبلاغ الكامل بالنسبة لفتح باب الترشحات تلقاوه على موقعنا ديوانافان.net. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اعلن البارح انه منح الاندية المشاركة في المسابقات الافريقية منحها مهلة الى غاية 30 جوان الجاري، تقريبا شهر مازال، من اجل تسوية الوضعية المالية وخلاص ديون واستخراج رخصة المشاركة في دوري ابطال افريقيا وكأس الكاف. طبعا المهمة هذه لازم تحرص على تنفيذها الاتحادات المحلية كما قلنا قبل 30 جوان، التاريخ اللي باش ترسل فيه الشهادات بتاع الخلاص بالنسبة للأندية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في كرة اليد، منسق لاعب المنتخب الوطني التونسي ونادي ميلسينغن الألماني محمد أمين درمول توج البارح بلقب الدوري الأوروبي مع فريقه بعد فوزه في الدور النهائي أمام نادي كييل 24-23. درمول لعب البارح آخر مباراة ليه وسيغادر ميلسينغن نحو نادي شتوتغارت الألماني انطلاقا من الموسم المقبل. الختام كالعادة بأبرز المقابلات خارج تونس، نحكيه اليوم على المباريات الودية استعدادا للمونديال. أبرز المواجهات، نلقاو النرويج تواجه السويد منافسنا في المونديال ماتش انطلاقا من 6 متاع العشية، أيضا تركيا تواجه مقدونيا الشمالية 6:30، وكما قلنا النمسا تواجه المنتخب الوطني التونسي ماتش انطلاقا من 8:15 متاع الليل. فلاسفور قدم لكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانافان.net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال ودريبة.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafan.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانافان.
8: ديوانافان صوتكم.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثة في حي المطارية في القاهرة نهار 1 جوان 2023. مع 9 متاع الليل الناس بداوا يشدوا في ديارهم وما بقاو كان السهارة، وفجأة قامت صيحة كبيرة فزعت الحومة الكل. الصوت كان جاي من دار واحدة اسمها عفاف، هي اللي كانت تصيح. الناس طلعوا لها يجريوا للبورتمان متاعها باش يشوفوا شنية الحكاية، ولقاوها تكلم في بنتها شروق في التليفون وتقول لها اجريلي راني خرجت باش نجيب قضيات، ورجعت نلقى الباب محلول وبوك على الفرش يعوم ويغطس في دمه. في نفس الإطار شروق جات تجري وثنية كاملة وهي تصيح، ودوب ما خلطت ودخلت وشافت بوها الحاج عناني اللي عمره فوق 70 سنة وكان ملطوخ على فرش وغارق في بركة متاع دم وبكله تعانات من رقبته لصدر الكرشو. المسكينة لعبت عليها الدوخة. بطبيعة الحال تم إعلام الشرطة اللي جاوا على جناح السرعة ولقاوا صعوبة كبيرة باش يفرقوا هكا الحظبة المجزجة قدام الدار، وبداوا في المعاينة متاع ساحة الجريمة. الجيران كانوا فوق بعضهم يتابعوا في المعاينة، والأمنيين أول حاجة لاحظوها أنه الشقة كانت سافيها على عاليها، معناها مقلوبة قلبان زي مهدعة طرات مطيشة وما ثمش تركينة ما هيش مفروتة. بالنسبة للأمنيين الفوضى هذه ما تنجم تكون وراها كانت سرقة، وهذا هو الاستنتاج اللي مشاو فيه وطلبوا من عفاف باش تشوف وتثبت تماشي حاجة ناقصة في الدار. وهي مشات عملت طلع على البلايس اللي فيهم الحاجات الثمينة متاعها وقالت اللي صياغتها والفلوس اللي مخبيتهم الكل اختفاوا تماما، معناها اتهزوا بعبارة أوضح تسرقوا. الأمنيين افترضوا أنه الجاني كان يراقب في الدار واستنى حتى لين عفاف خرجت وخلات الحاجة عناني وحده وبنتها شروخة تحضر في الامتحانات بحضة صاحبتها، معناها ما تروح كان مخر، وبالتالي اللي دخل الدار كان مدمان وفركس وفتش وتفتف في راحة من عقله وهز اللي حاجته به. لكن المسألة اللي خلات نقطة استفهام عند الأمنيين هي الطريقة اللي دخل بها السارق للبورتمان، وما ثم أي حاجة تثبت أنه صارت مداهمة، معناها المجرم يا عنده مفتاح يا الحاج عناني هو بنفسه اللي حلوا الباب. في نفس السياق جثة الحاج عناني مشيت للطب الشرعي والقاو على بدنه 42 طعنة في رقبته في صدره وفي كرشه، الشيء اللي خلاهم مذهولين من الطريقة اللي تمت بها الجريمة، لأنها ما يجي مسألة سارق تخلص من حد فاق به يسرق، وعادة السراق ما يعملوش هكا يهربوا. وبالنسبة للمحققين المسألة هذه فيها غل كبير ويمكن تشفي. وقتها سألوا عفاف بما فيهم الجيران أشكون اللي يعرف أنه الدار فيها فلوس وذهب، والسؤال اللي أهم من هذا قالوا لهم ثماش شكون عنده أحقاد مع الحاج عناني خليه يقتلوا بهك البشاعة، لأنه كما سبق وقلنا لكم الطعنات ما هيش واحدة ولا اثنين وإنما 42 دغرة، معناها الراجل نقبه كالكسكاس. المهم أنه عفاف اللي كانت منهارة تماما وما عادش تتنفس من كثر البكاء قالت أنها وقت اللي هبطت من البورتمان خليت الحاج عناني راقد وما قابلت حتى حد غريب في الدروش أو قدام البلاص، معناها القاتل ينجم يكون طلع بعد ما هي خرجت. المحققين زادوا سألوا ولاد الحاج عناني وبناته قالوا لهم تشكوش في حد؟ عندكم شي فكر على شخص عنده بونتوات مع أبوكم وناويلوا على الشر؟ قالوا لهم راهو أبوهم الحاج إنسان مسالم وما عنده مشاكل مع أي كان. ولهنا المسألة باش تولي فيها أكثر غموض عند المحققين، وغادي في نحاولوا باش يلموا أكثر ما يمكن من معلومات وتقسيات على الحاج عناني لعل يلقاو ثنية يفهموا بها دافع القتل، وعلى هذاك حلوا عليه الكتاب.

0: في نفس الإطار الأمني المحققين عرفوا في انطلاق الأحداث هذه أن الحاج عناني عمر وقتها بالضبط 73 سنة، عائلته على قدها، وهو قرأ وكمل دراسته ومن بعد توظف حتى لين خذا المعاش أو التقاعد كما نقولوا احنا، وكان راجل طيب ومسالم إلى أبعد الحدود وديما بعيد على البلاد، والناس الكل من زملائه العروفات في الخدمة يحبوه ويحترموه. خلف هذا الحاج عناني كان من نوع الحشام برشا، دوبو دوب روحه داخل ببوشته، وبالتالي كان بعيد تماما على الفتيات. وأول واحدة حلات في عينه هي عفاف، اختبأ وعمره 35 سنة وهي 26، وعائلتها وافقوا عليه مباشرة لأنه سمعته ما بين الناس باهية برشا، وأي واحد يتمنى يعطيه بنته. لكن الإشكال الوحيد أنه عفاف كانت غالطة في روحها، وربما طرف الزين اللي من عند ربي هو اللي زاد غلطها وخلاها تتعالى على الأخرين، معناها عاملة روحها بذل البدور، وكانت تعتبر أنها تستاهل شاب خير من رجلها عناني برشا، ويكون مزيان وغني وما يعرفش طرف خليه وين، وشوف هي ترضى بيه ولا لا. المهم أن وقت اللي جاء واختبها ما وافقتش، قالت لعائلتها شكون وهالمنتف اللي جايبين هولي وتحبوني ناخذه، تيهاو جرد موظف الشهر ما يخلط على أخوه، هذا كلي مازال تحبوا تدفنوني بالحياة. عائلتها قالوا لها يا بنيتي اعمل عقلك، راهو الراجل مربوط على الدرجة الثامنة والناس درجات، ومرشح باش ياخذ التاسعة غير العلاوات، ولا عنده لا كده ولا كده من الباب للباب، ولا عنده دعوة لا بهذا ولا بهذا، ولا عنده صحاب، يعني شهريته من الصراف مع العلاوة وعلى الإنصاف، والكلهم باش يكونوا ملكي ديك انضاف.
1: سيبك منهم ده ما فيش غيري، إيمة ومركز في وظيفة ميري.

في نفس هالترابط عائلت عفاف بقاو يحاولوا فيها ثماش ما تطيح شوية. قالوا لها راهو إنسان طيب ومحترم يا أخي، باش تلقى راجل يحمل كيف هو. وبعد ما شيحت لهم ريقهم، عفاف بدأت تفهم اللي العمر ماشي بيها، وهي ماهيش فايقة وقريب تظفر الشيب وتقعد بايرة وحد ما عاد يكهب عليها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عائلتها خافوا العنان يهرب عليهم كيما هربوا اللي قبلوا، وغادي فين كثروا عليها من الضغوطات حتى لين عفاف قبلت. أما عن مضض، وأمها هي اللي كانت مسيطرة على أبوها وعليها وعلى العائلة الكل، ولوتلها ذراعها ولزتها باش تقبل. وفي نهاية الأمر، أش ينجم الواحد يستنى من فتاة تربيت في دار تحكم فيها الأم من غير أي منازع، والبو وجوده سوري لا يعلى يبلك الحنة في ساق البغل. معناها في ذهن عفاف المرأة هي اللي يلزمها تسيطر مش الراجل. وعناني كان ماشي في باله أنه هذا الكل هو وقتي، وأكيد باش يجي نهار وهكا العنزة متاع عفاف تمشي على روحها، خاصة وقت اللي تجيب الصغار يرجع لها شاهد العقل وتريث. لكن الحسابات اللي عملهم عناني كانوا غالطين على طول الخط، لأنه بعد أقل من شهرين عرس باش يفهم اللي هو خرج من الحلمة ودخل في كابوس وما هوش باش يخرج منه. كان ماشي في باله اللي تنرفيز متاع عفاف هي عصبية عادية متاع أي فتاة دخلت في معمعة متاع عرس، لكن اكتشف اللي هي بركان على حاله وما يتفاش بالكل، وحتى حاجة ما كانت عاجبتها وديما تعارك، واللي تقوله هو صحيح حتى لو كان عوج. وبتبيعة الحال اللي عارضها يولي العدو متاعها اللدود حتى كيكون راجلها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عناني ما فهمش علاش عفاف تتصرف بالطريقة هذيكة، رغم اللي كان عامل معاها مجهوده وأكثر من مجهوده باش يرضيها ويلبي لها طلباتها الكل، وهي العجب العجاب ما يعجبهاش. والسبب بسيط، كانت تعتقد اللي هي ظلمت كي خذيت عناني وما هوش من قيمتها بالكل، وعلى هذاك ولات تنتقم منه كل يوم لدرجة أنها تخلق له مشكلة من الحيط وتعاركوا عليها وتقول له اللي هو ما يستاهلهاش. عناني ما كانش يحب المشاكل وهوك يخليها تسيبها بلت عليه ويسكت، لكن كل ما يزيد نهار كل ما عفاف تزيد تفرعا أكثر وأكثر، وليت تترافى التيبة متاع رجلها ضعف، يعني خايف منها مش يعديلها. في تتالي هالأحداث عفاف حبلت وعينان يفرح برشا، لأنه كان يتصور اللي الغطر سمتاحها باش تنقص، لكن كان غالط في حساباته، لأنه الصغار بالنسبة لعفاف هما أحسن طريقة باش تربط بيها رجلها وتخليه مستسلم تماما، وهي اللي تؤمر وتنهي. وأكيد راكم تعرفوا اللي برشا نساء يفكروا هكا. المهم جات الطفلة الأولى، خلطت عليها الثانية، بعدها الثالثة، وكملت الرابعة، وولات عائلة كبيرة. وهكا البنيات كل ما يزيدوا يكبروا كل ما

0: حيلة. فيها تطور هذا من القضية تعدى والعوام، ومش شهر ولا اثنين ولا عام ولا عامين، 35 سنة بالتمام والكمال، والحاج عناني صابر وساكت. عرس لثلاثة من بناته وما بقات كان شروق اللي ما زالت تكمل في تعليمها في الكلية، وربما كيجي حد يخطبها الكابوس بشوفها، لأنه الحاج عناني بش يبقى هو وعفاف. وهذاك هو اللي صار، المكتوب جاء وشروق اتخطبت، وأم عفاف فهمت اللي الدار بش تفرغ عليها وتبقى هي والحاج عناني راسي راسك يا مهمومة، هو الصيد وهي البومة، ومن المفروض يلزمها تنقص شوية، لكن هي بالعكس زادت في التسلط متاعها. ولهنا عفاف باش تصير لها المفاجأة متاع حياتها. علاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات اشريت الرجلة مش هدية، عركة كالعادة، وبدأت تسخسخ فيه وتسمع فيه في الكلام، وما فاقت بيه كان كترشق عليها كالقنبلة. عينيها أحمرت وكشاكش وخرجت، وقريب يأكلها ماكلة. وقتها تصدمت وبقات باكمة، لأنها عمرها ما شافته فيها كالسينة هذيك، 35 سنة وهو ساكت يأكل فستاكة وما يقولش أح. ونهارتها كتكلم تقول قنبلة نووية تفرقعت عليها، لا خلالها ولا بقالها، مش هذا برك، قال لها بعظمة لسانه أنه العدول اللي بيش يكتبوا الصداق متاع بنتها شروق هما نفسهم اللي بيش يكتبوا لها الطلقة متاعها. وزاد فهمها اللي هو حملها 35 سنة وفي قرارة نفسه لا طايقها ولا طايق العيشة معاها، وإنما رضى بالمكتوب. عفاف مشى في بالها أنه اللي سمعته من راجلها كلام برا، لكن من بعد فهمت اللي هو ما يفدلكش وبش ينفذ اللي في مخه، وهذاك الشيء اللي ما قبلتوش. الراجل كان مستسلم وضعيف، منين جاته القوة هذيك الكل؟ عفاف كيف اللي ما جدش عليها الكلام اللي سمعته، لكن كي بذات تلاحظ اللي راجلها ولا ينظم في حياته بطريقة تخليه يبعد عليها تماما، وقتها حست بالحجم متاع الكارثة اللي تستنى فيها، وولات تفكر كيفاش ترجع كرامتها وراجلها ما يطيشهاش ويخليها ضحكة ما بين الجيران والناس. وبالنسبة ليها ما بقالها كان حل واحد، ويتمثل في أنها تبدل طريقة التعامل متاعها مع راجلها، وشوف وشوف يبرد ويبدل رايه وإلا لا. ومن غادي اعطات للذل كارو ولات كل هيش البكمة، راسها ما لحشيش ما تهزوش. وتعداو جماعتين كاملين من غير ما الجيران يسمعوا صوت عفاف وهي تصيح وتتحلف وتسب وتقشتل، الدار ولات ساكتة ورايدة. لكن عفاف كما يقولوا انحنت حتى تمر العاصفة. في نفس السياق عفاف ولات امرأة مطيعة وما تسمع منها كان الله يبارك، وتجري في حظوظ راجلها عناني وما تقولوش كلمة أعوذ بالله، اللي يطلبوا يجيه وما ترفض له شيء. وهو المسكين كان طيب وعلى نياته، وقال بينه وبين روحه أنه مرته عفاف كي وراها حر يديه وقفها عند حدها اتغيرت وتبدلت ورجع عليها أصلها، يعني رجع لها شاهد العقل، وخافت لا يطلقها بالرسمي وتفقد وتقعد راسها راس لحيوت. المهم عفاف شدت الثنية، وهذا اللي كان ماشي في بال راجلها عناني، بما فيهم بناته وأولهم شروق اللي كانت تشوف في كل شيء على عينيها. الطفلة ولات عندها قناعة أنه أمها اتبدلت واختارت أنها تهدي الجو وتسهل الحياة على روحها وعلى راجلها. لكن السؤال المطروح، زعم عفاف رجع لها شاهد العقل بالحق؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهجة تريبيونال والدريبة.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للاكتو نعملو ريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحه الوطنيه والعالميه. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا انا حاتم جزبر.
2: ديوان فهم صوتكم.
3: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت نهار 1 جوان 2023 في القاهرة وبالتحديد في حي المطرية مع 9 متاع الليل، الدنيا كانت رايضة والحركة في الشارع نقصت، وإذا به الناس سمعوا صيحة فزعت الحومة الكل. الصوت كان جاي من دار واحدة اسمها عفاف وهي اللي كانت تصيح. الناس مشاو لها يجريوا للبورتمان متاعها باش يشوفوا شنية الحكاية، ولقاوها تكلم في بنتها شروق وتقول لها اجريلي راني خرجت باش نشري قضيات، رجعت لقيت بوكي عوم ويغطس في دمه. بنتها شروق في سع مجات تجري، ودوب ما خلطت للدار شافت بوها الحاج عناني ملتوخ على فرش وغارق في قلتها متاع دم وكله تعانات من رقبته الكرش والصدرو. الشرطة دوم ما جاءوا عاينوا ساحة الجريمة لاحظوا أنه الشقة كان سفيها على عليها، يعني مقلوبة بكلها، وهذا يوضح أنه الجاني اللي دخل الدار وقتل الحاج عناني بكل وحشية الدافع متاعه هو السرقة، والدليل أنه عفاف قالت أنه الذهب متاعها وفلوسها المخبيتهم اختفوا، معناها المجرم هو اللي سرقهم. في هالمرحلة هذه من القضية وكما سبق وقلنا لكم، عفاف غيرت طبيعتها ولات لابدة وحسها ما يتسمعش، لكن في الحقيقة كانت تلعب في دور الضحية وتحب تنوم راجلها باش تخلط بكل أريحية للي ناوية باش تعملو. وأول حاجة وصلت لها بعد ما رتبت السير ولات رتبة في معاملتها مع الحاج راجلها هي البورتمان. بكل بساطة خلات رجلها عناني يكتبه لها باسمها وباسم بناتها، معناها أثرت عليه كما كل مرة، وقالت له اللي هي خايفة من اللي جاي وما تعرفش على الزمان وتحب تضمن حقها وحق بناتها. ولهنا باش نوصلوا بيكم في القضية لنهار 1 جوان 2023. ايش هي اللي صار بالضبط نهارتها؟ هاو جايكم الحديث.

النهار 1 جوان 2023، شروق خرجت عقاب العشية باش تمشي بحذا صاحبتها تحضر الامتحانات، وهذا سبق وكنا هولكم في أول القضية. المهم قالت البوها وامها اللي هي باش تبدا كيما الأيامات اللي فاتوا، وأم عفاف كانت الطيب في روز الرجل يحبوا برشا، أما زادته البهارات متاعها، يعني حطت له فيه منوم، ومش منوم برك، بلاكة كاملة متاع حرابش هرستهم حتى لين ولاو فارينة، وخلطتهم مع الروز، ومنها نصبت هكاش قالة بعد الستة متاع العشية قدام رجلها، وباخها طالع ومعاه روايح بنينة، وخاصة الهيل اللي يحبوه الشرقيين برشا. الحس الرجل هبط فيها كشقالة بيديه سقيه وبدا يبعث حتى لين ملا تحشو، لكن في سعمهك المنوم بدا يعطي في مفعوله، وعفاف دوب ما شافت عينين رجلها ثقله وبدا ينعس، دخلته البيت النوم ومدته على الفرش، وهو هبط فاشكا وبقات تستنى فيه حتى لين يهبط في سابع نومة، وكشخير ولعت عاتي مشيت للكوجينة جابت سكينة كانت محضرتها بالمناسبة لأنها عارفة روحها باش تعمل، وبتبيعة رجعت البيت النوم وشرعت هيك السكينة على طول يدها وبدأت تضرب في رجلها الدغرة في جرة أختها في كل بلاصة وعلى قوة قوتها، وأول طعنة عطاتها له كانت في رقبته. المرأة حاذقة وتعرف شنو اللي يلزمها تعمل، لأنها ضربته في الرقبة باش كيجي يسيح ما يلقاش صوته، ومن بعد مشيت له للصدر وبالتحديد للقلب، وبقات تطعن فيه وتعاود في نفس البلاصة لدرجة أنه الدم اللي فيع غسل لها وجهها غسلان، الفرش ولا البحر الأحمر من الدم، والشي وصل للسقف وبدأ هابط مع الحيوت، وهي لكلت لملت تضرب في الجثة متاع رجلها وتقول ما ضربتش، وكأنها تفرغ في كره متاع 35 سنة، وحد ما يتصور اللي هي عليها كالدرجة من الغل، معناها كره متاع 35 سنة تحول لثنين واربعين طعنة، لا واحدة زايدة لا واحدة ناقصة، وهكا الدم اللي في البيت ولا سواخي. في نفس الإطار الدامي وبعد ما قامت بالجريمة متاعها، عفاف بقات واقفة تتفرج في الجثة متاع رجلها بعد ما خربت تخريب وما خليت في بدنه حتى بلاصة ما دخلتش فيها كالسكينة، وفي نفس الوقت اتخمم في المرحلة اللي من بعد. المهم أنها مشيت غسلت السكينة بالقداء وحطتها تستقطر مع الماعن، وغسلت الشقالة اللي حطت فيها الروز الرجلها والمغارفة والكاس وما تبعهم باش أثار المنوم الكل تمشي على روحها. من بعد بدأت في المسرحية متاع السرقة، ووقتها مشيت حلت الخزاين وهبطت الدبش وطيرت الجرات وحربتها وخربتها باش اللي يدخل ويشوفها كالفوعة اللي صارت في الدار يقول سارق، وهي بتبيعها كانت تعرف البلايس متاع الذهب والفلوس متاعها، هزتهم وهكا الخماذة اللي عملتها مالها إلا تمويه تابع الإخراج متاع الجريمة اللي قامت بها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عفاف بعد ما خبيت الذهب والفلوس في تركينة الشيطان ما يطلعهاش، على أساس تحطهم بعيد على الدار كي تكمل كل شيء. عفاف بعد ما رتبت الأمور الكل استنات حتى 8:30 متاع الليل، بدلت حوايجها اللي كانوا كلهم بالدم وحطتهم في بان وغسلتهم ونشرتهم، وخرجت من البورتمان والباب خليته مشقق ما سكرتوش، هاوكا زعمة زعمة هبطت تقضي، وبقات تدور في الحومة حكاية نص ساعة، ومن بعد رجعت ودوما دخلت لدارها بدأت تصيح على طول صوتها وتعيط وتقول سراق دخلولها لدارها وقتلولها رجلها. الجيران والناس بطبيعة الحال في سعمة لمو، وهكا حومة المطارية والبلاس تملي بالخلق، ارمي المساك يركح. وشروق بعد ما كلمتها أمها جات تجري، ودوب ما خلطت وشافت هكا المشهد لعبت عليها الدوخة ورسات يفيقوا فيها، وأم عفاف الكلوار تسيح في سياحي قشعر لبدن.
ووقتها تم إعلام الشرطة اللي جاءوا على جناح السرعة.

في تسارع الأحداث الشرطة جات وتعاملوا مع عفاف برشا لطف، لأنه حالتها كانت صعيبة برشا وما كانش يجي لبالهم أنها هي اللي قامت بالجريمة وقتلت راجلها. وهذاك علاش قعدوا يستناو حتى لين الصدمة تتعدى باش يستجوبوها، هاوك على الأقل يعرفوا بالضبط وقتاش خرجت ورجعت والظروف اللي اكتشفت فيهم جثة رجلها. عفاف قالت للبوليسية اللي هي حضرت الرجلها الروز ومن بعد خليته يأكل وهبطت باش تطل على واحدة قريبتها ملحومة وفي نفس الوقت تاخذ قضية من عند العطار. وكي رجعت مع 9:30 متاع الليل لقات الكارثة تستنى فيها ورجلها مقتول ومخرب بالسكينة. ابدت تتصيح حتى لين تلموا عليها العباد والجيران وقالت أنها لقربت للجثة ولمستها، والجيران بنفسهم كي سألوهم البوليسية قالوا اللي هما لقاوها تصيح في باب البورتمان، وهما زاد اللي ما خلاه حد يدخل للبيت اللي فيها جثة راجل عفاف باش المعالم متاع الجريمة ما تتمسش. المهم أنه البوليسية مشاو للديار والحوانت اللي موجودين في الحومة الكل باش ياخذوا منهم تسجيلات كاميرات المراقبة ويثبتوا شكون اللي طلع للبلاص في هاك الفاصل الزمني اللي ما بين 6:30 متاع الليل. وغادي باش تكون المفاجأة الكبيرة اللي ما كانوش يتصوروا فيها الأمنيين وغيرت لهم القناعات متاعهم الكل بما فيهم مجريات الأحداث. وبحكم اللي عفاف قالت أنها خرجت مع حكاية الستة من الدار باش تطل على أقاربها وتاخذ قضيات، في الحقيقة هي اللي خرجت ولعت بتباب البلاص لأنه الأمنيين ما شافوها في حتى تسجيل، وهذا يأكد أنها قعدت في دارها حتى للـ9:30 متاع الليل ووقتها قامت تصيح وتقول جري ولي راني لقيت راجلي مقتول. في نفس الإطار الأمني وبعد ما المحققين اطلعوا على كاميرات المراقبة ووقتها بدلوا اللغة متاعهم مع عفاف، ومن اللي كان استجواب عادي ولا استنطاق وتحطت في الإيقاف التحفظي حتى يتم إثبات تورطها في جريمة قتل رجلها. وفي الأثناء المعمل الجنائي قام بمهمته وبقى يخدم في خدمته وزاد اعطى للشرطة أدلة تأكد مسؤولية عفاف اللي صار. أول حاجة البصمات اللي تم رفعهم البورتمان الكل ما كانت فيهم حتى بصمة غريبة ما عدا البصمات متاع الحاج عناني ومرته عفاف وبنتهم شروق، وهذا بالطبيعة يزيد يحصر التهمة في عفاف. ثاني حاجة التحاليل اللي قاموا بها على محتويات المعدن متاع راجل عفاف بينت أنه تم تخديره قبل ما يتقتل، لأنه كان ثم منوم قوي برشا مع الروز والنوعية متاعه ما هيش اللي تتعطاها كاكا في الفارماسي وما تتمد كان بأوردونانس من عند الطبيب، وبالتالي ما كانش صعيب باش يثبتوا مسؤولية عفاف في جلب المخدر هذاك واستعماله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين مع هالمعطيات هذم الكل ومعاهم الوقت اللي صارت فيه الوفاة يوضحوا أنه الجريمة بأركانها ثابت على عفاف، وكي قالوا لها راهو الطبيب الشرعي يحدد الوقت اللي مات فيه راجلك يعني بعد 6 متاع العشية بشوية، عفاف تبلمت وسكتت لأنها زادت تشدت بكذبة أخرى. وحسب قوالها راجلها وقت اللي هي خرجت خليت ورقت لكن هو وقتها ميت. عفاف ما حبتش تعترف رغم الحجج اللي واجهوها بيهم المحققين وحصروها من الشيرات الكل ثماش ما تنهار وتقول على الحقيقة، لكن هي بقات شادة صحيح وطلعت لهم بكذبة أخرى في بالها باش تمنع روحها، وقالت لهم راهو فما شكون جاب حدا رجلها في غيابه وهو اللي قتلو. المحققين سألوها شكون حسب رأيك اللي جاب حداه وفي شكون تشك خلينا نجيبوه ونستنطقوه، لكن هي ما عطات حتى إجابة، وخلف هذا كلامها كان داخل بعضه ومتناقض. وفي طنبك الاستنطاق جاء الدليل أنه المنوم شريت عفاف بنفسها من الفارماسي وكاميرات المراقبة هما الدليل على الشيء هذا. عفاف كي فهمت اللي ما عاد عندها حتى منفذ باش تهرب من الحقيقة اعترفت أنها قتلت رجلها، وملمحها وطريقة تحديثها
باش يتغيروا كليا بعد الاعتراف هذا، لأنها ولات تتكلم ببرود الدم كبيرة من غير حتى تأثر. والمحقين لاحظوا أنه الحقد متاح على رجلها مازال موجود وباين من عينيها، خاصة أنها ما نطقت بحتى كلمة تدل اللي هي ندمت أو عندها شعور بالذنب. وهذا اللي زاد في الذهول متاع المحقين اللي مازالوا ما تأكدوش من الدافع الحقيقي وراها الجريمة.

0: في نفس الاستنطاق المحاقين توضح لهم من كلام عفاف اللي هي كانت ناقمة نقمة كبيرة على رجلها، نقمة عايشة معها 35 سنة، وهذا اللي يصدمهم. كيفاش مرات تقعد مع رجلها العوام هذيك الكل وقلبها مليان عليه بالكرة؟ عفاف قالت اللي هي خذات عناني بالأكراه، يعني بالسيف عليها. أمها وبوها خذاوهولها من غير ما توافق، وهي كما سبق وقلنا لكم كانت عندها برشة عندزة ومتعالية، وتعتقد اللي هي في مقام أكبر برشة من موظف بسيط، وبالتالي حبت تنتقم منه بطريقتها الخاصة، عاملته بقسوة كبيرة برشة كما أمها عاملت بوها. أما ما كانتش تتصور اللي بيش يجي نهار وراجلها عناني يتمرد عليها ويهددها بالطلاق، وهذيك هي القطرة اللي فاض بها كاسها. كيفاش يطلقها وهي تعتبر أنها للاتو؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث التهديد، هذا هو اللي خليها تفكر في القتل، وعملت المخطط متاحة باش تتخلص من رجلها قبل ما هو يتخلص منها ويطلقها. وفي نهاية الأمر أكيد راكم فهمتوا اللي عفاف عندها قلب متاع سفاح، وبقات تستنى في الفرصة باش تذبح أقرب الناس ليها، وحتى بناتها ما صدقوش اللي أمهم بالوحشية هذيك. شروق اللي كانت تتحضر في عرسها بقات واقفة في المحكمة بتصوير أبوها، وقالت أنه أمها ما قتلتش أبوها فقط، وإنما قتلتهم الكل هي وإخواتها، وقتلت لها فرحة العمر اللي كانت تستنى فيها.
1: سيد الرئيس، قبل ارتكاب الجريمة بأسبوعين عزم المجني عليه على تطليق زوجته، إلا أن نفسها الآثمة وأفكارها الضالة وأنانيتها المفرضة رفضت فكرة طلاقها رغم إقرارها بكرهها لمعاشرته، فلم تقوى على رضع نفسها الآثمة وقررت الخلاص من زوجها عصر يوم الأول من يونيو من العام 23 بعد 2000. تأكد للمتهمة تأخر عودة نجلتها شروق إلى المسكن، تأكد للمتهمة تأخر عودة نجلتها شروق إلى المسكن، وترجل المجني عليه ليصلي العصر ويقضي حاجات بيته. في الساعة 6:26 اتصلت المتهمة بنجلتها شروق مخبرة إياها على غير الحقيقة بمغادرتها المسكن لإبعاد الشك عنها. ترقبت عودة زوجها، هاتفته بدعوى الاطمئنان عليه متلهفة عودته لتسفك دماء. وما أن عاد الزوج المسكين إلى مسكنه ومأمنه فرحا مطمئنا، سألته المتهمة: هل ترغب في تناول الطعام يا عناني؟ فأبدى موافقته، وكان لها ما أرادت. طحنت الغادرة أقراص منومة للمجني عليه، دستها في طعامه، قدمتها له متمنية الاتهام حتى يتسنى لها اغتياله. تناوله المسكين لثقته وأمانه، شعر الزوج بالنعاس وجاءت لحظة الخلاص. دخل الزوج إلى سريره منكبا على ظهره، وما أن خلد في سباته استحضرت المتهمة السكين ولم تأخذ في زوجها إلا ولا دمة. أجهزت عليه بالطعن طعنه تلو الأخرى، طعنه تلو طعنه، طعنات خسيسة من يد غليظة ونفس دنيئة، طعنات متفرقة بالصدر والبطن والرقبة وسائر الجسد، بلغت في مجملها 42 طعنة. 42 طعنة، لم يقوى الزوج المستضعف على المقاومة. 42 طعنة، لم يقوى الزوج المستضعف على المقاومة. 42 طعنة سلبت بها حياته. 42 طعنة مضقت فيها ميثاق المودة والرحمة. أي زوجة تلك سيد الرئيس؟ أي زوجة وأي أم تلك سيد الرئيس؟ بئس الزوجة وساءت مرتفقة.
0: في نهاية القضية عفاف تحكم عليها بالإعدام شنقا، ودوب ما سمعت الحكم صاحت صيحة زلزلت قاعة الجلسة. أما ما كانتش صيحة متاع حد نادم، وإنما متاع هزيمة امراة ما كانش في بالها أنه شوكتها باش تتكسر وتبقى ذليلة في رواق الموت. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم، تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: Publicité.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
8: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. شركة تونس لطرقات السيارة تدعو كافة مستعملي طريق السيارة للتحلي باليقظة والسلوك المسؤول للمساهمة في الوقاية من الحرائق التي تزداد مخاطرها خلال فصل الصيف، موضحة أن تصرفا بسيطا يكون سببا في اندلاع حريق يهدد الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والغطاء النباتية، حيث دعت إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وعدم رمي النفايات أو المواد القابلة للاشتعال على حافة الطريق، مع تجنب ترك الأجسام العاكسة للضوء مثل الزجاجات والقطع الزجاجية بالقرب من الأعشاب الجافة، فضلا عن عدم إشعال النار أو استعمال اللهب في الأماكن غير المخصصة لذلك. عدد من أهالي معتمدية المكناس من ولاية سيدي بوزيد ومن الناشطين بالمجتمع المدني نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المكناس للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالتجهيزات اللازمة وبوحدة إسعاف طبي متنقلة، وذلك عقب وفاة شخصين نتيجة تسمم غذائي طال 9 أفراد من عائلة واحدة الجمعة الماضي. وبين الناشط بالمجتمع المدني نبيل طاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الوقفة تعتبر وصل لتحركات انطلقت منذ سنة 2018 للمطالبة بالعدالة الاجتماعية في القطاع الصحي وتدارك افتقار المستشفى المحلي لأبسط مقومات العدالة الصحية على حد قوله. مصالح ديوان الوطني للتطهير بأريانا تعلن برمجة أشغال عاجلة لإصلاح عطب طارئ على مستوى قناة صرف المياه المستعملة المعالجة بالحسيان في جزئها الأرضي، مما سينجر عنه اضطراب في منظومة التحويل بمنطقة رواد. وأوضحت في بلاغ موجه إلى متسكن المنطقة أن طبيعة الأشغال تستوجب إيقاف عملية الضخ عبر المصرف خلال فترة الأشغال على أن يتم العمل على تسريع نسق التدخلات وإنهائها في أقرب الأجال الممكنة. إلى الشأن الدولي، وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطى بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان في وقت حذرت فيه القوات المسلحة الإيرانية تل أبيب من عواقب التمادي في التصعيد العسكري. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم بعد قصف متبادل بين إيران والولايات المتحدة وبعد أن أمر الاحتلال القوات بالتوغل أكثر داخل لبنان. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2. من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نس ديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات. مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.

0: راديو نفا اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فام صوتكم
2: المثلثة تسعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رونديفو العادة في إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية كالعادة سويتين من زمان نرجع في الأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. مرحبا بكل مبروشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.diwanfm.net. أهلا وسهلا بكل متابعين على ليباج فيسبوك سبور باي ديوان فام ديوان فام وعلى الشين يوتيوب ديوان فام لايف. نصبحوا على أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن شاء نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نترافقوا معكم نرجعوا للويكاند كما قلنا في حلقة جديدة ورحلة أخرى من إكسترا تايم بتاريخ 2/1/2026. إن شاء الله بداية شهر موفقة للجميع وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله شهر جديد في برشا فرحة، إن شاء الله يكون يا ربي يرزقكم بالخير وبكل ما تتمناه، ربي يعطيكم الحاجات المزيانة لكل أيام تقليلة تفصلنا عن المونديال للمنتخب الوطني التونسي والساعات القليلة ما زلت تفصلنا على المونديال. نلعبوا ثلاثة مقابلات أمام منتخبات السويد اليابان وهولندا، لكن قبل هذا نحكي على مقابلاتنا الودية بطبيعة استعدادا للمونديال. الليلة نواجه منتخب النمساوي، اختبار حقيقي قدام منافس من العيار الثقيل. قراءة قبل المواجهة وما هي التشكيلة المحتملة، نسمع شنو قال صبري اللموشي بخصوص المقابلة متاع الليلة. ويقول صبري شوية ونسمعوه بطبيعة، يقول انه التشكيلة متاع الليلة هي الاقرب تشكيلة باش تواجه المنتخب السويد في افتتاح المونديال. انا ما نحكيه بطبيعة على سيليكسيون وجود ابن صبري لموشر وانه الموضوع عمل بوليميك كبيرة، لكن تمنينا انه يقف عند هذا الحد الموضوع، لكن يثير الجدل مرة اخرى. والبارح المكتب الجامعي على لسان السيد معز المستيري نطق رسمي كان وضح، وشفنا ستاتيو على ستوري فخر الدين بن يوسف كان وجه رسالة الى الناخب الوطني. هذا سيليكسيون، لكن الساعة الاولى بيان سور باش نرجعوا للاكتواليتي والترجي الرياضي التونسي وتوج بالكاس رقم 17 في التاريخ. الف الف الف مبروك للترجي الرياضي التونسي وكل مكونات فريق باب سويقة شيخ الأندية التونسية للفريق التتويج بلقب جديد ينضاف إلى خزينة النادي لجماهيره لإدارته للاعبينه. أكيد فرحة بالنسبة لتتويج الكاس والترجي على مستوى الرياضات الجماعية 5-6، نحكيه على 5 ألقاب من جملة 6، ولكن إلى حد الآن ربما فما حاجات لم تنل رضا جماهير الترجي رغم كما قلنا 5-6 من حيث ولا ألقاب في الرياضات الجماعية. دونك نرجع المقابلة تصريحات الهوامش والكواليس. انتهى الموسم بالنسبة للبطولة والكاس، عنا جملة من تصريحات نحكيه على براكوني شكري الواعر ياسين مرياح. الواعر حكى على تجديد العقود، نسمعوا حافظ طالب رئيس الترجي الجرجيسي شنو حكى، ونحكيه على بطولة الإفريقية وكأس الترجي والكونفدرالية. تبتسم لساساس وترجي الجنوب، ماذا سيبقى في الذاكرة من هذا الموسم بعد موسم ماراتوني؟ نادي حملنف يعود إلى رابطة المحترف الأولى، ما هي سبل ضمان البقاء وتفادي الأخطار؟ رحبوا بكافة الفريق. أهلا وسهلا نادي في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، أمين في الأعداد، وكامل فريق قسم الرياضة، وموجود معنا اللاعب الدولي السابق لوغران أنيس العياري. مرحبا نوس.
3: تحية ليك حطوم دوك ونعيمة، تحية للسادة المشاهدين والمستمعين في نفس الوقت.
2: منور رئيس العياري، اليوم وقتك ديجا باش تحكينا على الفيستيارات وباش تحكينا على البوليميك اللي صاير على ابن صبري لموشي، باش نحكيو على المنتخب لي شوا. نحب نحكيو كورة أكثر الليلة الحقيقة، لأنه بعد شوية باش نحكيو على منتخب النمسا، وفما سؤال ديجا باش نوجهه لصديقنا الدكتور صادق قحبيج. مرحبا دوك.
4: مرحبا بك حتوما، مرحبا بالأخين كل بنعيمة و بخونا العياري بيان سور، صديقنا وصاحبنا ومش ضيف البرنامج معناها عياري، فهمتني؟ بيس متريس
2: خدم
4: على روحك، جاء مصاب من بعيد،
2: عمل ليديوكاسيون
4: اكسبيريونس خايبه، عمل شغب بالبرا في الاوروب، جاء لهنا احتضناه احنا كيما تعمل ستاتونيزيا، روامناه خدمنا له شويه على البسيكولوجي، حس روحه مرتاح نفسانيا. دونك بدا يعطي انا نقعد
2: نخاف من التسويق، انا تو
4: لا
2: نخاف يختفوه،
4: عاملين له على 3
2: كلوز ليبراتوار على الاقل 10 مليون يورو.
4: احنا تو قاعدين نغزروا ونقيسوا ونشوفوه هو اسكو ما معناها المستوى الروندمون نتاعو طالع والا فهمني فما ديو دي با نقيموه بعد كاس العالم ان شاء الله.
2: اه يا سيدي انا بعد شويه دكتور اي حضر لي امورك دكتور لي انا
4: نمشي فما كلوز لازم يخلص
2: كلوز ليبراتوار
4: يتعدى للبيرو
2: 10 مليون يورو عملت له كلوز ليبراتوار دكتور
4: تاع ناصر
2: 1.2
4: صحيح.
2: انا عملت لك خليت لك سؤال دكتور خلي لي كنت في العنوان مش تو باش نحكيو عليه قلت اختبار حقيقي امام منافس من العيار الثقيل هل منتخب النمسا عندك بينرجع
3: نفس عند الدور
2: دونك خلينا نرحب بنعنوة نايم اساسي مرحبا نعومي
5: مرحبا بك حاتم مرحبا بكل مشاهدي ومتتبعي ومستمعي ديوان فام عيدكم مبروك الناس الكل لانه رجعنا بعد العيد ان شاء الله عيد مبروك للناس الكل ان شاء الله يعود عليهم بالصحه والعافيه
2: أمين.
5: والحاجات الباهيه الكل وان شاء الله معناها نكملنا الموسم ان شاء الله نبداو المنتخب ونبداو كاس العالم اللي 2026 بون التنظيم ديما فيه عليه الحقيقه لانه ثلاثه بلدان صعيبه شويه الحكايه لكن ان شاء الله معناها بدايه خير للمنتخب ولكل الناس اللي باش تلعب هذيك خاصه المنتخبات العربيه والافريقيه اللي نحن ان نشجعهم البنات في الريجي كالعاده معناها نسلم عليهم
2: انا عم ناولك كمان السيزون عي مسالتك سؤال باش نعاود نسال السؤال كل. سبحان الله الحمد لله رب العالمين انه معناها الوقت عدى فيسع ذكر عم ناول وقت نحكي ونعنوع نقول لك السيزون تاع السنه تعبتنا برشا تعبتنا الحقيقه تعبتنا من برشا سب وبرشا شتم وبرشا انتقادات وبرشا مساجات مزيانه فما ناس اللي تشكر ناس اللي تذم انا رضا ناس اخير غايه لا تدرك بالاخير ولكن واحد يخدم بضمير ويخدم بما يملي عليه تربيته واخلاقه والمهنيه نتاعو وان شاء الله اكيد ربي يقدر الخير بيه. لو نقول لك مقارنة ما بين سيزون تاع مناول وسيزون تاع سنة شكون تعبتك أكثر نايم الخدمة نحكي أنا مش نحكي لك أنا وأنت شكون تعبك أكثر مناول السنة مناول أكثر علاش
5: بون السنة يظهر لي أسهل شوية لأنه بالنظر لبرشا عوامل خاصة اللي توفرت في البطولة التونسية ممكن فهمت لأنه مناول تقريبا الفار كان ما كانش المفعول متاعه كبير برشا ما كانش من ذو البداية كانت فما برشا أكثر مشاكل بالنسبة للجامعة التونسية وكانت أكثر مشاكل في البطولة الوطنية فما برشا بوليميك علينا لأنه الناس تظن أنه نحن ما عناش الحيادية لكن الله العالم أنه في النفوس شنو فما وشنو موجود نحن نقول الكلمة ساعات توجع راهو هذيك هي اللي تخلي الناس تقول لك لا أنت ماكش حيادي هذا هو المهنة متاعنا ما نجمش نرضيو الناس الكل ما نجموش نتفقوا على الناس الكل فما ناس باش تكون راضية فما ناس مش تكون راضية والعكس بالعكس معناها فما العكس اللي الناس تكون راضية تولي مش راضية وذيك هو هذيك هي مهنة الصحافة إن شاء الله نكونوا وفقنا السيزون هذه لكن نتصور أنه الموسم الفارط كانت أصعب من الموسم هذا وإن شاء الله نكملوا كأس العالم أكثر توفيقا
2: إن شاء الله
3: أصعب من الموحة
2: سنة أصعب معناها في الخدمة الحقيقة أنيس الخدمة ولا نوفقها الرأي معناها لأنه عم ناول والله العظيم وصلنا في دي مومون أنه أعطينا وقت تشوف بالحق عطينا وقت تشوف لانه
3: اسباب عملنا مثلا عطيني
2: والله ما نعرفش ما نستحضرش الحقيقه شنيه ولكن التعب اللي تعبناه عم ناول اكثر برشا من سنه
4: قاعد عم ناول كنت مكلف مهمه كعلاش تعبت برشا مشيت ديبلاسمون
3: اي فوالا
4: تعب برشا
2: انا شوف انا معناها ما ارتحتش بالدنيا
5: خاطر مكلف مهمه
2: صحيح
5: سيب الكلمه
2: راهي كلمه يقول
4: مهمه من طرف الديو مش يخدم على
5: روحه
2: لا
5: ما
2: معناها
5: فسرها
2: فهمت
4: لا مكلف بمهمه عنده اورد دو ميسيون
5: فوالا
4: تو انت سامحني جاي باش تبسط الامور بجي تعقد
5: لا مش من انت لازمك توضح
4: دور خلينا نشوفوا النمر وصفر
2: معناها
4: سفرة ديجا معناها بالك راهو جايه بالسيات
2: عم ناول بالحق كمان السيزون ديريكتومون مشينا سفرنا مع
4: الاسبيرونس كل لي جون كونيس معناها جاسبار عم ناول معناها مشى في ان ايتا ان بو ديفيسيل معناها فهمتني كان تعب معناها فيزيكمون من عام كامل
2: صحيح
4: الحمد لله فهمتي حمد لله
3: معليه سيدي على السنة مثلا حاتم انا تبعت شويه بتيتر في الديبيت سيزون كان اصعب عليكم مثلا كان ما كنتش محتك برشا لكن في الفان سيزون كنت موجود لانه ما عشناش سنوات انه عشنا يعني بطوله بالطريقه هذه الحقيقه
4: بطوله وكاس عربيه وكاس افريقيه
3: وخاصه البطوله بالشرم تاع باش ماتش يتلعب في ديربي الماتشات اللي قبل صار وثم مشاكل في الفار المحلل ولا يعس على الكلمة وصلنا للمشاكل ما أعمق الحقيقة لكن
4: بثبت أنت تعس هنا
3: كيف؟
4: أنت لن تعس
3: نتبع
4: أنت لا لا لن لن تعس على روحك ولا مرتاح
3: لا لا لا أنت وانت تحط
4: أنت أنيس عياري هنا بحضة جاسبار وبحضة نعيمة
3: وموضوع رو
4: تعس لنا
3: ايه بالعكس
6: لهنا يبا لا تحسوا روحكم مرضي عمرناش نهار قلنا الكلمة
3: بالعكس
6: عمرناش واحد يلتا اورينتي ولا قل يقول هكا ولا ما تقول شكا
3: هي راي فرصة دوك الحقيقة نشكر الناس الكل اللي ديما
6: دونك سيب روحك
3: ليه ونسيب روحي ديما يا محالة مش هذه المشكل انا ما كانش عندي مشكلة ما عندي حتى مشكل نهار كي ناخذ الميكرو راهي امانة ونحي الانتماء ان شاء الله الناس كل كيف
4: ان شاء الله ولا ان شاء الله
3: وقت اللي ناخذوا الميكرو نحاولوا نتجردوا من الانتماء وهذه حاجه صعيبه الحقيقه اللي ريتها في الكرونيكر تاع تونس لكن اللي شفته سنة عام سنة صعيب على الناس
4: صعيب
3: الكل
4: صعيب
3: نوصل حتى المحاكم وصلنا حتى المشاكل
4: صحيح.
3: ما اعمق في الحكام في برشا حاجات
4: منسوب الثقه زاد معناها
3: والشرم اللي عشناه في البطوله حاتم سنة الشرم اللي عشناه في البطوله عندنا سنوات ما عشناش انه باش نخلطوا في ماتش دربي يكون الفيصل نتاع البطوله هذه حقيقه
4: صحيح صحيح
3: يعني
4: صحيح.
3: المحل كي باش يخرج يحكي نعيمه بتترى انا نعرف نعيمه ونعرف اخلاقها ما دخلش الانتماء في خدمتها انسان كوريكت برشا نعرفها ملي كانت في حنا بعد ما عرفش نعيمه انا نعرفها من قديم زمان انسان كوريكت برشا لكن نقول برجولي برافو شابو للعام بي اللي عملته سنة
2: يلا بعد شوي نحكيو على الترجي التونسي وتوج بالكاس رقم 17 في التاريخ نرجع للمقابلة تصريحات الهوامش والكواليس
7: Et maintenant, écoutez Extra Time.
2: www.diwanfm.net عنوان وحيد لكل وبقية أخبارنا الرياضية.
8: لاكتو دو جور.
2: الترجي الرياضي التونسي يتوج بالكاس رقم 17 في التاريخ، ألف مبروك مرة أخرى لكل جماهير الترجي الرياضي التونسي، أو كديجا بطولة نادي الإفريقي ولقب الكاس للترجي الرياضي التونسي. نعم نحكيو على الترجي أنه اليوم كي نحكيو كان كوب فقط، معنا كي تشوف من بعيد في الرياضات الجماعية ديما نحكي لأنه التنال الأكثر ربما متابعة من جماهير الرياضة كل في تونس، الترجي على 6-5 ألقاب باستثناء لقب البطولة في كرة القدم. الترجي متوج دوبلي فولي دوبلي فلانت ولقب الكاس في كرة القدم
5: على المستوى الوطني
2: على المستوى الوطني بيان سور
5: 6 على 5 دو دوبلي في الهوند والفولي وكوب في كرة القدم معناها اللي يخزر من بعيد يقول معناها كمهم سي سيزون كومبليت معناها بالنسبة للترجي الرياضي التونسي لكن الجماهير معناها مش راضية بالرغم هذا الكل لأنه إذا كان نقارنه بالموسم الفارط الموسم الفارط 6 على 6 معناها دوبلي في
2: هوند فولي
5: وكذلك في كرة القدم نقص تيتر لكن الميريت زاد للنادي الإفريقي اللي كان ند للند لآخر الموسم وهذا يعود للترجي الرياضي التونسي أنه يلزم يخزر روحه في المرايه يلزم يشوف الريتروفيزور نتاعو شنو اللي ينقص على عامنا وشنو اللي تزيد للسنه شنو اللي يلزمو ينقص شنو اللي يلزمو يزيد هذه كلها تحطوا كما نقولوا نحن في الاستاد نتاع انه يلزم يشوف برشا حاجات يشوف شنو اللي ما مشاش يشوف شنو اللي ناقصو السيزون هذا

0: وما هوش يحكي على الكيس أكثر من اللي أحكيه على أنه شنو يلزم التراجي وشنو قاعدين نخدمه، أنه الخدمة راهي بستبدأ من اليوم، لأنه برشا حاجات معناه كي تشوف اللاعبين زادة كيف كيف اللي البارح معناه فما فان كونترا لكن يلعب لك في الماتش، معناه فما نيغوسياسيون كبيرة وفما خدمة كبيرة فما شانتي كبير بالنسبة لشكري الوير. السيف يظهر لي ما همش مش يرتاح ويلزم إدارة تعرف شنو تعمل، لكن زادة يلزمك تحط أنه الموسم القادم راه عندك برشا استحقاقات يعني من ناحي الكل، إذا كان فما سوبر فما السوبر زادة كيف كيف الإفريقي، فما الـ كذلك الشامبيونز ليج، يعني برشا تظاهرات اللي قادم عليها ترجي رياضي تونسي. وزادة يزمك ترجع وتشوف أنه فما فريق النادي الأهلي مش موجود في الـ في الـ في رابطة الأبطال، يعني فرصة يذولي صحيح فما سان داونز فما أورلاندو فما بيراميد، لكن فما فرق أخرى الفريق اللي هو كبير كبير القارة ديما نقولوها نادي الأهلي ما هوش موجود، يلزم تخدم على الحاجة هذية. بالنسبة لي أنا كما الجمهور الكل كما يقول لك أنا سيزون 6/5 بالنظر للي صار وبالنظر للي صابت، لكنها يعني تبقى ديما ناقصة 5/6
1: باش نحكيه على المقابلة بيان سور مهم جدا، باش نحكيه على مباراة البارح بين الترجي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي ونسمع شنو قال براكوني مدرب الترجي شنو حكى بعد المباراة.
2: Alors déjà 8 victoires effectivement c'est très beau. Il fallait faire 8 victoires pour arriver où on en est aujourd'hui bien évidemment. Aujourd'hui l'essentiel c'était de gagner. On n'a pas toujours mis la manière, même si par moment on a vu des très bonnes séquences de notre équipe. On travaille depuis même pas 3 semaines ensemble, donc il y a les automatismes sont difficiles à prendre. Mais en tous les cas j'ai apprécié l'engagement de mes joueurs, la volonté de préserver le but, d'aller chercher aussi de marquer. On a je pense mérité cette victoire même si elle est dans la difficulté. On était la meilleure équipe sur le terrain, on a respecté la hiérarchie. Je félicite cette équipe de Zarzis parce que quand on voit une belle finale comme celle-là, il faut être deux équipes et ils auraient pu nous marquer d'entrée de jeu en première mi-temps. Bon, on a eu un facteur chance avec nous, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que les garçons terminent la saison avec le sourire, avec pas le devoir accompli parce qu'on aurait aimé plus, mais on se contentera de ça et c'est déjà pas mal.
1: براكوني يقول المهم أنه الأولاد كملوا الموسم بالابتسامة، لأنه اللي تعدى ممكن كان صعيب شوية على جماهير الترجي وعلى إدارة الترجي وعلى لاعبي الترجي، ممكن على تشامبيونز ليج على فقدان لقب البطولة. به البارح اللي نسأل سؤال في العام، هل أوفت مباراة نهائي الكأس بوعود بين ترجي تونسي والترجي الرياضي الجرجيسي؟ أنت كتفرج على فينال تاع كأس تونس، هل أوفت بوعودها فنيا المقابلة؟
3: لا لا الحقيقة ما تفرجش في ماتش كبير في نال كوب دي تونيزي، حتى العكارة زادة ما عملوش ماتش كبير، خلينا نكون واضحين. ترجي الجرجيسي اللي معودنا في الفينالات كان خير برشا من البارح. الاسبيرانس ألور لا بعيدة كل البعد على الاسبيرانس، اللي نعرفوها الإيدنتيتي متاع الاسبيرانس عشاك فوا تكون في نهائي. ماتش تيتر فيه حكيه هو على السورير، سورير ما نصورش صحيحة، احنا بلغة التونسي نقوله ضحكة صفراوية
1: عليه.
3: ثم حزن كبير، ثم قلق كبير، معناتها تخلط مع الكلوب افريكان في اخر ماتش يتفك لك التيتر، تخرج من الشامبيونز ليج، عام صعيب تعدى على الاسبيرانس. انتم حكيتوا على 5 تيتروات على 6، لكن الاهم دو تيتر اللي هما يعملوا عليهم جمهور الاسبيرانس، خسرتهم الاسبيرانس. وتعرف كي تخسر الفوت بريسك الفروع الكل ما عادش يتكلم عليهم حد، خاطر الاسبيرانس تعيش بالفوت، تعيش بالتشامبيونز ليج، وجو التشامبيونز ليج والبطوله هو اللي يعطي يعني كما نقولوا احنا نكهه اخرى لبقيه الفروع. الترجي الرياضي التونسي ما كانش راضي، جمهورها ما كانش راضي، والمؤكد انه عوده شكر الواعر تاكد الكلام تاعي انا انه ثم برشا اخطاء صارت فنيه نورمالمون يداركها الترجي الرياضي التونسي وما يخلطش. المدرب الترجي الرياضي التونسي
1: براكوني
3: حكايه قال باد مانيير، سي فري باد مانيير، لا هو لا بوميل نجموا يعملوا بصمه في الترجي. الحاجه اللي تميز
1: حتى هو ما عملش بصمه في الاسبيرانس،
3: ما عنده حتى بصمه
1: بالحق،
3: والله ما عنده حتى بصمه.
1: بارابور كي نقارنوا بينه وبين باتريس بوميل،
3: نجي نحكيوا على الترجي تقول لي سيت ماتش سون ديفيت، نحكيوا على ديزادفيرسير تعاني في مرحله النزول، نحكيوا على الاسبيرانس اقوى برشا من اللي نحكيوا. نورمالمون ما يحكيش على الارقام نتاعو في الترجي التونسي، لانه الامتحانات الكبيره كل فشلت فيها كسوا هو ولا بوميل. انا نحب نعرف ايش فشل بوميل هو
0: ليه، هو راهو انيس سامحني الجورناليست قال وي ماتش سون ديفيت، فهمتني؟
3: اي هما مو في تونس زيد
0: فوالا اخي، هو خذ الجمله فهمتني.
3: اي هو في تونس توا اليوم نحكيو عليه هو على الارقام نتاعو، انا نرى انه زيد هو ميزموش يحلم برشا باش يكون مدرب التراجي غدو، ميزموش يحلم فيه الموضوع هذا. التراجي يستحق مدرب على مستوى عالي وعالي جدا، مدرب يجي يعمل لك بصمه، مدرب يجي يخدم على مستوى الانضباط مع شكري اللي باش يحط بصمته وحط الناس

0: تيتر برشا زي حاجة تفرح المكشخين الكل. عودة خليل شمام ممكن تنجم تكون للترجي، ممكن
1: فما الإمكانية،
0: إمكانية كبيرة يكون
1: خليل شمام مدير رياضي في المنتخب الوطني،
0: مستشار فني يعني يقولوا مدير
1: رياضي مع زياد الجزيرة،
0: موضوع
1: فما إمكانية عودة خليل شمام
0: ينجم يرجع كما نقولوا احنا مرافق فريق في الترجي الرياضي التونسي. فما برشا حاجات باش تغير في الترجي وهذه يذول لي ليسبيرونس.
1: فما محاولات معناها انه فما ربما احتياج مع
0: ينجم يكون
1: ثم
0: حتى اكور
1: ينجم يكون ثم اتفاق
0: ينجم يكون ثم اتفاق فهمت يعني لهنا احسن فرصه الخليل بيتر يرجع مع شكري، احسن فرصه اللي هو زاد كيف كيف يرجع للترجي التونسي ويكون حاسم زاد ويكون صاحب قرار في الترجي. برشا حاجات تتغير لكن خلينا واضحين ما يزمش نغطيو عين الشمس بالغربيه، معناتها هذه اللي كوميون نتاع سنوات فيها فشل على مستوى الانتدابات، كلفه التراجي مبالغ كبيره والتراجي عانى من الحاجات هذوما. الحقيقه جاء الوقت اللي لازم يفيق التراجي التونسي، اداره التراجي ككل، انا نحكي كوره عندي انتماء حتى حد بار البقلاوي وجمعيتي في نطاق زاد معين، لكن اليوم نحكي كمحلل فني. عانيت جماهير التراجي من انتدابات الفاشل، وعانيت جماهير التراجي من ملعبيه الحقيقه جاءوا يعني تعديوا في التراجي التونسي وخذوا مبالغ صفر اضافه. اليوم نحكيه على مرحلة جديدة باش تعدى بها التراجي. من هو المدرب باش يقود السفينة؟
1: من هو المدرب الذي سيقود السفينة؟ مهم جدا. انت حكيت على موضوع رونوفالمونت كونترا، لكن ديما خدينا باش نحكي على مباراة الكاس وبعد باش نحلو اطراف الحديث بناء على تصريحات نسمع براكوني شنو قال حول هل انه سيواصل كمدرب، سيعود في خطته الاصلية مدير فني. نسمع شنو قال براكوني.
2: Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Je suis présent. On m'a demandé de gagner des matchs, je les ai gagnés. On m'a demandé de se qualifier pour la Champions League, on s'est qualifié. On m'a demandé de gagner la finale aujourd'hui, on l'a gagné. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Je vais partir en vacances et puis on verra ce qui se passe.
1: C'est pas moi qui décide. مش انا اللي نقرر يقول كريستيان براكوني.
0: يعطيه الصحة على الفترة اللي عدها. براكوني عارف اللي هو ما نجمش يكون مدرب الترجي، قناعاته الشخصية ما نجم يكون مدرب أول في الترجي.
1: أي دكتور. انا مش خليك تجاوب على انيس العياري، باش نحكيو على المقابله والحاجه. انا سالته اي لا سالته سؤال لكن حابب بعد تعدي ونحكيو على موضوع براكوني. العياري يقول لي لا المقابله لم ترتقي الى المستوى والا المطلوب نتاع النهائي كاس تونس بالاسبيرونس على جرجيس.
3: لطيف جدا
1: بالحق. ما شو تقول عليها انت
3: سيس في لغتنا احنا
1: اي
3: فينو معني.
1: انت باش تقول ما اعظم معناها
3: هزيل ماتش خايب ياسر، ماتش ياسر خايب
1: عليه،
3: هزيل جدا.
1: توقعت يكون خير
3: دلوا
1: بالحق
3: دلوا
1: ريانك ريانك
3: ترجع شهر تاني تشوف ماتش شامبيونا هما تيا ين كوبي تشبه اسبيرانس معناها
4: شهر التالي معناها
1: سنين سنين
3: هيبا شهر التالي سيبا أربع سنين
4: شهر التالي ماهوش بالنظر للماراثون اللي لعبوه اللاعبين تنتظرش الحقيقة أنا بعمري ما
3: شهر التالي افيك رفيعة
4: مش معناها مش نلقى في أعذار راني فهمتني ما انا ما كنتش نستنى مانيش نستنى في ماتش كبير الحقيقه
3: ما كنتش نستنى شبه الماتش شامبيونا
4: صعيب شوي
3: كيف صعيب
1: الريال صعيب شوي
3: الريال لقب طلعتكم
1: الريال بوديوم في الاخير
3: باش نهبطوا فهمتني بلو با كوتير
1: على 10 دوك
3: 3 على 10
1: اوه 3
3: خايب ياسر
1: قاسي دكتور
3: ياسر خايب ماتش اون ديجاجي منه زوز فرص اي انكور زاد دي سيتياسيون مش فرص اوكازيون تاع دانو اي بون تو بون سوني با اون اوكازيون
0: حتى شيء
3: ماتش ياسر خايب ماتش ماتش اللي يعكس
1: نهايه موسم دكتور
3: الاسبيرانس ربحت يعطيها الصحه برافو منعت سيزون تاعها اونتر بارونتيز منعتها لا سوفي لا فاس وبرا كيما قلت لك نعيمه لا بيرت معناها دو شامبيونا ايتي ان غرو كو مي بون شكري يجي يكومونس الاكسبيرانس نتاعو بتيتر حاجه باهيه باش ينجم يبني على الصح باش يعرف شكون فالابل يكمل معاه وشكون يتخلى عليه. بون هذوما لي غروند ليني كي تغوص شويه شهر تالي كما قلت نعيمة وي مي افيك مريح كي روفيان افيك رفيعة دو ميوز اون ميو افيك بو عالي يرجع من الضربة افيك ديارة اللي ثبت مع مع مع براكوني افيك دانو كون لو فيو با ممتاز جدا من ماتش الماتش. هذا هو انت كي ترى دانو احسن لاعب في الترجي براتيكمون مع رفيعة اي لي جون كونتينيو دو لو كريتيكي تعرف المستوى قد قد Bah, et puis Taraji Girgis n'a fait que défendre et quelques contres et tout ça, mais n'a pas été incisif. Mania. Mais Kenich, bidoun makhal, ou l'abat, on va dire, à les fautes un peu de Taraji, il fait sortir de balle, elle a pressé, etc. Tactiquement, mais qui m'a dit le français, sans aucun génie, n'avait pas les armes techniques تنجمش بون الناس كل تشكر في ترجي جرجيس بتتريني الناس باش تغش عليا تا وي داكوردو ما تنجمش تعدي عام كامل بالرحماني ولا رحموني تي با ما تنجمش داكوردو اوكي احنا رانا واجهه والعباد تخرج يعطيكم الصحه برافو تحبوا لا كريتيك كونستركتيف ولا تحبوا رمي الورود وتحبوا كذا
4: اي كونستركتيف
3: اي ترجي جرجيس جمعيه كبيره وصلت تلعب على اللقب ما تي با تلعب عام كامل ب 12 لاعب 13 لاعب عام الجاي نفس الحديث اللي حكيته على سي اس اس وتغشش كيلكو بار رئيس شويه المره اللي فاتت ونفس الحديث اللي حكيته على كلوب افريكا وتغشوا حبه كلوب افريكا فما واقع في الكوره راه ما ترحمكش راه ترجي جرجيس ما غير 5-6 تري بون ريكروتمون بروميير تور اي بوي سون فار فماش راه فماش ما رحميني في الموضوع هذا راه ليه ويعطينا الصحه يعطيكم الصحه داكور ساريت لا في الموضوع برافو في الاخر ترشحتوا كوب على خاطر وصلتوا دمي فينال ني بلوس ني مو وصلتوا فينال ما نافي با رامبورتي لا كوب تقول لي البون تو ليتيجو اي تو سا باهي داكور اوكي متفاهمين مي انت تو ناريان في بور اوزي تو ناريان في بور ميريتي تكتيكمون كنت واقف بالكدا بون لي زاكسيون واقفين بالكدا فهمني ولا لي زيكسونتري ما عملوش غلط ابري ترجي جرجيس ام ماتش متوسط على الاخر
1: متوسط معناها
3: هذه
1: عكس توقعات
3: هذه سي ما بروبر فيزيون دي شوز
1: اي اي رايك
3: من بعد كل واحد ينجم يحكم نجي نحكموا على السيزون تاع جرجيس حاجه اخرى
4: باهي دكتور انا جيت
3: نحيت بربي جوست كمل نحيت سي اس اس هذاك ماتش ممتاز هذاك نمشي معاك
1: ماتش سي بي ماتش ممتاز
3: ماتش سي بي
1: فرجنا فيه لهنا ماتش ممتاز
3: ماتش ريفيرونس وماتش سي اس
1: ماتش سي اس اس
3: ماتش سي اس شامبيونا فيرسيون بوجلبان 2.0 بارابور على بوجلبان 1.0 تاع عمناول هذاك ماتش ممتاز دوزيام جورني ولا هي بروميير جورني تاع شامبيونا سني وماتش سي اس اس كوب لي دو ماتش فار دو لا سيزون تاع جرجيس مي جرجيس كجمعيه عودتنا تلعب كوره الكري معناها دي زوكازيون تعمل في 4-5 معناها البارح كي راهو بالضياف كي انت البلاي ميكر نتاعك اللي هو سوبوزي الاوريجين نتاع لي زاكسيون نتاعك الكل تلوز تستنفذو وتفسخو في لي تاش ديفونسيف وهو بطبيعته فينيون شويه وقد قد على المستوى فيزيك ما باش يعطيك حتى شيء بعد على المستوى الهجومي ماتش تري تري تري ميديوكر
1: باهي
3: دي دوز ايكيب
1: لم ينل رضا محلين الفنيين اي نعيم اعطيني
4: انت انا راني معاهم اللي هو معناها ماتش متوسط متوسط جدا لكن انا بالنظر للماراثون اللي تعمل السنه في سيزون بالنظر للتحضير للكاس الكاس العربيه بالنظر لجيت كاس افريقيه بالنظر اللي يلزمنا نكملوا بكري لكاس العالم باش نخليه للمنتخب ولو انه نعرفوا للمنتخب من تونس معناها 3-4 ملاعبيه مشيو فهمتني معناها كنا نجموا تعطي فرصة أخرى معناها شوية للسيزون بنظر لي ما لعبناش في رمضان كي ترجع حتى مقارنة ترى الكوب في العالم الكل ما هوش ماتش كلي ديما تلقى الكيبة فابوريت هي اللي براتيكمون تربح شفنا نيس ولونس لونس ربحت أولاما نيس شفنا بايرن شوتغارد كيف بايرن ربحت أولاما شوتغارد معناها شفنا إيطاليا كيف زيدا لينتر ولاديو معناها ما تنجمش تشوف ماتش كبير في ماتش الكوب
1: ماتش الفينالية
4: يعني تربح الملعبية
1: من قبل قلت ماتش الفينال كوب سيسا. تتربح
4: معناها نشوف
3: ربي هالكلمه هذه بون فوا بور توت بربي سيكاش معناها تربحها وما يتلعبش بربي
1: في الاخير انت عندك
3: لقب فما واحد ينجم يربح ما غير ما يلعب يرى عباره ركيكه جدا اش معناها يتربحها وما يتلعبش اش معناها لازمك انت تقعد واقف تستنى لين الاخر يحطها في جولو ما تدوى جويت يتكلم عيال
0: اش نقول لك كمل
3: معناها يتربحها وما يتلعبش
1: كمل في عقلك
3: شنو اللغه هذه اش تربحها خي فما ماتش يتربحها وما
4: يتلعبش لا هو القصد منه هو
3: حاطط شنو يقرا
4: يا دكتور سنس
3: هي دي بروبو مستاهل كجمله
1: ما بدكش الكلمه
4: جمله تتقال
1: شو ما بدكش الكلمه عمرك لحظه عمرك ما قلت انت
3: يعني عمري ما قلت ارجع لي
1: لا الفارق كي نرجع لك
4: ارجع لي
1: انت 1000 ماتش تقول ماتش ويت لي كيما هذوما راهم يتربحوا وما يتلعب
3: لا نقول الاخير ثلاث نقاط لا
1: اي صحيح
3: نقول انا ثلاث نقاط
4: دكتور
3: الجمله هذه بالذات ما نحبها
1: يهمني نقاط
0: دكتور
3: عندك ماتش 6 نقاط
1: وعندك ماتش ويت تقول يهمني الانتصار على المانيير
3: اي ما تقوليش يتربحوا وما يتلعبش الانتصار على المانيير سبب با دير يتربحوا وما
0: يلعبش خلينا ناخذ معاكم الكلمه في ساعه ونعطي النعيم الزوز صحاح وماكمش فاهمين بعضكم ثم تشويت اي ثم تشويت يقول معناتها معناتها يتربحوا ما يتلعب يسيفري لكن ثم المينيموم ماتش البارح انا مع الدوك يقلق برشا للمتفرج واللي يحب يتمتع في كره تنجم تخرج حتى شيء من ماتش البارح تقول لي انت ما لعبتش مليح سيفري ما لعبتش مليح ما حطيتش فون جو ما ثماش فكره ما ثماش سيركوي بريفيرونسييل باش تتعدى منه لكن تنجم تربح على بالاريتي تنجم تربح على كره ثانيه تنجم تربح على بتي ديتاي في ماتش غلطه نتاع منافس ماتش البارح لسبيرونس الحقيقه نكون واضحين اكوتي البارح لسبيرونس راهي ما شدتش جرجيس وخنقتها ما عملتش الماتش الكبير حكي على دانو اعطيني دانو من جهه الترجي التونسي قداش الماتش كان حاسم فيه ملاعب اتليتيك وانا ما جبتش ديفونسور راني جبت اتاكون تعرف راهو في جمعيه كبيره في افريقيا تلعب في مستوى عالي وقت اللي نجيب انا اتاكون سيت ان فينيسور ينهي الهجمه
3: مش ديما مش ديما
0: بيسيرش كمل لك فكرتي ومن بعد
3: قلت اعطيني انا اعطيتك
0: بالنسبه لي انا دانو كان الترجي يخمم فيه الموسم القادم وفنيين يراو انه دانو باش يكون الحل التراجي على المستوى الهجومي رايي الفني اللي يخصني انا التراجي رياضي التونسي ما يستحقش دانو المواسم القادمه التراجي رياضي التونسي يستحق مهاجم هداف
1: ماخي بيه
0: يستحق مهاجم يحط الكره في الشبكه
1: بيه شكري الواعر النائب الرئيس المكلف فرع كرة القدم تصريحه بعد المقابله نعيم يقول انه شكري الواعر اليوم بيه كي اول مقابله معناها في اول حضور لي يتوج بلقب نسمع شكرا واش نو قال
5: سيفريرا والريزلتا الباهي تخليك باش تخدم في اريحيه معناتها رغم المراره اون توكا نخدموا في الربح كي نخدموا في الخساره لكن الربح ما يلزموش يغطي برشا حاجات ولذا يلزمنا نخدموا بلا شعبويه نخدموا الكره صحيح ونعملوا اللي يلزموا يتعمل في الكره صحيح ولذا جمهور الترجي الميريت ايكيب اقوى برشا من هك وان شاء الله عام الجاي تكون ليكيب اقوى برشا من هك
1: ان شاء الله عم جاي يقول اللي كي بتكون خير برشا من هكا شكري واحد
0: ما كذبش كلامنا شكري قال الحقيقه وشكري راوي تحب ولا تكره معناتها مو جاي باش يغطي عيوب اللي صايره في الترجي اليوم يعرف كل كبيره وصغيره وما يجملش شكري في الخدمه نارت لي ينجح يقول نجحت نارت يقول اخطات يقول معناتها ما مشيتش الامور ما مشيتش جاي لقى الترجي موش كان اللي تصوره ولا يشوفه هو على المستوى الفني ما لقاش لي زيليمون اللي يلزمهم يكونوا في الترجي
1: في مرحله صعيبه
0: لكن ما لقاش لي زيليمون اللي يستحقوا يلبسوا مرويل الترجي التونسي يعني اليوم هو عنده غرب كبيره برشا ما تجم زيد تخرج الملاعبيه الكل لكن القرار باش يكون حاسم ويكون صعيب خاصه كنا نحكيوا على الملاعبيه اللي فانت كونترا كان سميهم لك الكل خاصه الاجانب
1: 12
0: انا قصيله انا نحكي على الاسترانجي قصيله
3: قصيله مش فانت
1: قصيله مازال
0: شكون فانت كونترا في الاسترانجي
3: ساس هو كما يسابيل تقا ومرياح
4: قال لك ليزيترونجي
3: ليزيترونجي اوكبيلو
1: ياساس
3: وساس
0: واضح يعني بالنسبه لشكري اليوم لازم يخمم اكثر في ليزيترونجي بور يعاود يحكي معاهم اكثر على ثم ملعبيه تستحق فسخ العقود ثم ملعبيه اليوم زاد كيف بالحقيقه تستحق تعاود لهم والا لا انا ابار اوكبيلو في الترجي الذي تونسي حاليا مره حتى ملعبي في ليفانت كونترات نجم تعاود لهم تنجم تعاود له سوف ياسين مريح ما نعرفش شكري كيفاش باش ياخذ الزاويه نتاعو ياسين
1: والله كانك تقرا في افكاري ياسين مريح حكى البارح على تجديد الكونترا او نسمع ياسين مريح كونترا والعقد نتاعو شنو قال ياسين مريح حول هذا الموضوع
6: اللي في الخيضة بيسالفي سواء ياسين في الترجي ولا مش في الترجي جمعيك اللي فيها ما وملح وليت فيها برشا حب وبرشا احترام وشديت فيها كابيتان كنا لها برشا احترام وبرشا حب ان شاء الله ديما نتمنى لها الخير وكان موجود الحمد لله وكان مش موجود هذا الحمد لله نشجعهم قلب ورب
1: بيه اي
0: ملعبي كادر
1: تحكيت على المرياح ياسين مرياح شنو قال
0: ملعبي كادر وإدارة الترجي الحقيقة تجم تخرج الملاعبية كونسيتام ملاعبي كادر وعلى شكل الوعر والإدارة تخمم مليح إذا تحب كيف كيف تخلي دي كادر الأولى باش يكون كادر في الترجي التونسي هو ياسين مريح
1: به نعم وانت شقاولك ياسين مريح كي فاند كونترا باش حكيو بعد رنوفالمون شنو قال شكل الوعر عندي جانا قزنا في الديكلاراسيون شوية مدام أنيس العياري حكي على ياسين مريح
4: جست فقط باش نرجع للديكلاراسيون تاع شكري الواعر فيت في راهو بصحيح التيتر ينجم يفرحك اما زاده راهو تيتر كيف هكايا ما تنجمش زاده تبني عليه لانه هو عارف هذا الحقيقه عارفها شكري الواعر يقول لك مانيش في اريحيه لانه هذا ما يغطيليش العيوب نتاعي يعني تيتر كيف هذا ما يغطيليش العيوب نتاعي اللي لازمني نصلحها لانه في العاده راهو التيتر هو تخليك تفرح وتنسى اللي يلزم تعمله ولازم في الترجي الرياضي التونسي نعاود نرجع لياسين مرياح يظهر لي ياسين مرياح قدم في السنوات الأخيرة برشا حاجات للترجي، لكن الترجي الرياضي التونسي كيف كيف قدمت له برشا حاجات، زوز إصابات دو ليغامون كروازي وقفت معاه في برشا مواقف في ظروف كيف كيف، زاد ياسين مرياح في فترات قدم فيهم حاجات باهية، قدم زاد حاجات كما ما نحبش نقول سلبية، لكن في الفترة تعدى كما نقولوا نحن بجنان بالحدث وقت اللي استحقت له في فترة ما ترجي الرياضي التونسي. يظهر لي دي كادر فما موجودين، لي كادر فما بن حميدة فما بن علي، هذوما زاد الكل راهو فان كونترا معناها فما جلاسي كيف كيف فان كونترا، فما تقى فان كونترا اكيد يلزمك ليدر في الفريق، اكيد فما شكون يلزم يشد لك الجمعية في فترة حساسة كيف هكايا، لكن زاد راهو مصلحة الترجي الرياضي التونسي انه ما تنزمش زاد تبقى هنا، ديما نقولها وقلتها مع راهو دفاع عمره اكثر من 120 سنة ما تنجمش تعمل عليه، راهو في تعمل عليه في كل التظاهرات ما تنجمش انت تقف زاد عند مرياح، ومرياح معناها متعرض باش يتعرض للاصابات صحيح انا ديما نرجع نقول لك ليدر، لكن زاد الليدر ينجم يتخلق في الفريق، راهو الليدر ينجم يكون حتى من ميش راهو تحط له كابيتانات تحط له براسار ينجم انت تبني عليه الصغيره هذيك
0: وينجم خلينا
1: ينجم يكون
4: انا
3: انا
4: نحكي
1: ينجم يكون
4: ولا معناها انا ما عنديش حاجات جزم معناها ما عنديش قطعيه فهمتني انا ولا هذا هو معناها فما حاجات نجم تبني عليهم بعد، لكن هو فما لونتونت اللي ما بينه وما بين الترجي الرياضي التونسي كيفاش باش يتفاوضوا وينجم يكون موجود كما ينجم يكونش موجود.
1: هاي دكتور باش نربط لك الموضوع ياسين مرياح وشك الوعر على مستوى التجديد،
3: مرحبا
1: ياسين وشك الوعر شنو قال حول موضوع تجديد العقود والاولويات الفتره القادمه يحكي عليها نائب رئيس الترجي التونسي شك الوعر تفضل.
7: تجديد العقود راهو جا نقول لك انا دخلت في مرحله صعيبه، مرحله نتاع افاش الملاعبي مع التربي كونترا نتاعهم وشا، فما اللي يحب يعاود وفما اللي ما يحبش يعاود، سي ديفيسيل بور ريسبونسابل كي ندخل نلقى جوارات مع التربي كونترا نتاعهم. اليوم انفار نيغوسي نعاودوا الحديث مع جوارات ونشوفوا اسكو هما ربطوا مع جمعيات اخرين ولا لا، خاطر سي با فاسيل بلايلي معناتها ان دوسي ابار، بلايلي عنده دوسي في التاس، اتصل بيا نهار الجمعه انا وستاف جوريديك باش نعطيوه الوراق اللازمه ولي بابي نيسيسير باش يونتامي معناتها الجلسه نتاعو، فوالا وفرنا له كل شيء، وكالك سوا البلايلي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا بالمعروف يلزمنا نشوفوا، بلايلي عطاه برشا للترجي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا، الاسبيرونس باش تعمل اللي يلزمو تعملوا مع البلايلي.
1: الاسبيرونس باش تعمل اللي يلزمو يتعمل مع البلايلي، يقول لك صعيب دكتور في تدخل انت كمسؤول تجي قدامك في مرحله نتاع 12 ملاعبي بالتمام والكمال فان كونترا. بحكينا شوية على ياسين مرياح، هل انت معاه كلام عياري مع شكون، مع عياري ولا مع نعيم؟
3: بل كل شيء باش نبداو متفاهمين.
1: اي نبداو متفاهمين،
3: راهو البني يبدا بالبازة الصحيحة.
1: اي باهي، وشنو هي البازة الصحيحة؟
3: البازة الصحيحة أول حاجة هو الجارديان والديفونسوريت.
1: باهي،
3: قبل ما نوصلوا بليلي وتاكونيت كل شيء تنشوفوا الحل هذاك. عطينا اليوم البازة الصحيحة. سنة أكثر من أي عام مضى. سنة أكثر من أي عام مضى. بارابور على 2023 الاسبيرونس عرفت دي ديفيكولتي التالي سنة، تحس اللي أي جمعية تنجم تقدم الاسبيرونس كل وقت، أي جمعية تنجم ماركيلة وأي جمعية تجيب لها الاختار
1: مش الراحة. أنا محب الترجي ما يجبش يكون مرتاح،
3: لا لا لا، سنة أكثر من أي عام بتاتر عمناه البريود صغيرة مع ريجي كامف خاطر ريجي كامف بورتي فير لافون، أما سنة صارت ديفايونس على مستوى المنظومة الدفاعية ككل، صارت دي ديفايونس انورم سورتو على مستوى الاكس. دونك ترجي عرفت برشا
1: دكتور مساش ناخشك شوي
3: تفضل.
1: انا في راي كلامك ما نجمش نقول كلمه ماهوش لوجيك، ولكن انت تتحدث على ثاني احسن خط دفاع في تونس، معناها ايكيب في قداش من المقابله قبل 11 في الشامبيونان، الكلوب قبل 10 بوند، معناها انت سمعني قول لي انت هكا ونعطيك انا الشيفر كيما هذا
3: خبرك خنكلمك،
1: قول لي
3: ديفونس ولا اي
1: ديفونس،
3: قول لي اكثر من اي وقت مضى معناها
1: في 30 مقابله في البطوله،
3: لا الحساب ما يجيش كيك،
1: مالك كيفاش
3: احسب الإيك جي against الأهداف الواضحة والإيك جي ضد الترجي بتاع السنة بارابور على عمليه ولو تعمليه
1: شنو إيك جي؟ عطيني أنت إيك جي أنا نعرف عليها
3: نسبة XG. الفرص
1: أي؟
3: السنحة للتسجيل
1: ضد الترجي
3: اللي تكونسيديهم
1: أي؟
3: اللي تعطيهم أي؟ المنظومة الدفاعية بتاع الترجي السنة
1: عندك الجلوبال انت
3: سير ما عنديش
4: ما نعطيك يقول لك زاده في الشبكه قداش تحط
1: صحيح
3: طيب لا لا لا لا لا تحسب على حد الشبكه لا لا لا
4: تو انت كي باش تقول لي زاده
3: انت كي تحسب على حد الشبكه لا عايش لا
4: فهمت فرص السينحه معناها الدفاع قام بالواجب نتاعو
3: لا لا بالعكس كي تجيب فرص السينحه كونتر الترجي وكل فريق يلعب كونتر الترجي اي لي سور دو ماركي حكيتش على ماتش الكوبا نحكي على الشامبيون
1: نحكي لك
3: احكي شامبيون
1: حتى شامبيونز ليغ
3: لا لا لا نحكي على الشامبيون
1: اي
3: شنو شامبيونز ليغ شنو شامبيونز ليغ يا اخي سامحني سامي العروسي هنا ما جاش بحذاك مرفيت ما قالكش نعاودوا ماتش الاهلي على روتور 60 مره ما نربحوهمش قالها الراجل ما قالاش ها قلوار تاع الترجي يحكي يا اخي بن سعيد ما كانش سبايدر مان نارتها كابيتال في الربح بتاع الترجي على روتور شنو يا اخي
1: شكون اللي قالت لهم هذا
3: هو فهمتي سامي العروسي
1: لا انا مش حاضر
3: مكش معايا هاني وقتها معايا قال راهو ماتش ترجي نعاودوه 10 مرات والاهلي ما نربحوش على خاطر وقتها الترجي لا تي سيرفي بارنتري غران غارديا متفاهمين اما الترجي مش مستنسين بها الكونسيت اوتون دوكازيون فهمني على شو باش نبني هنا نبني معاه كلام نعيمة عام كامل فيه 30 شامبيونا وفيه 5 كوب وفيه 14 شامبيونز ليغ 4 بريليمينير 6 شاسمو بول وأربعة إقصائيات صحيح ولا هذوما 49 ماتش بخلاف السوبر ليغ اللي نحكي على العام الجاي بروجيكسيون سوبر ليغ زوز 3-4 ماتشوات بخلاف لي ماتش انترناسيونو دونك كل جوار في الترجي إلي سوسيبتيبل باش ينجم يلعب 60 ماتش نجم تبنيهم بالديفونس الحالية
0: ما معنى ديفونس دوك
3: ديفونس المنظومة الدفاعية ككل معناها لي زاكسيو تبعني لي زاكسيو تو جاي افيك لا فريكونس دو بليسور اللي عنده باش يلعب 70% اني مدير رياضي نجي اليوم حط ورقة وستيلو قول عندي 60 ماتش تو جاي قداش باش يلعب لي مثلا مثلا نعطيك ليكزومبل شوف نفهموا بعضنا اني اليوم مدير رياضي تاع النادي الافريقي خذيت حسين بن علي ليكزومبل تيب عندي 50 ماتش عام الجاي مثلا نحي سوبر ليغ نحي كل ماتش نحط حسين بن علي باش يلعب لي 25 ماكسيما باسكو لا فريكونس دو بليسور في حياته كامله في كاريره كامله يا حبي ذاك نربي ينفخ في صورته عندي عام ممتاز
0: درك فما حاجه بقى. مهمه برشا انتم قعدتوا مركزين على الجارديان والاربع ديفونسور
3: لا لا لا نحكي على المنظومه هاني جيت هاني جيتك على المنظومه هاني
0: المنظومه الدفاعيه
3: منظومه كامله ربي خلي جيتك باش لعبت تفهمني اني اليوم تو جاي باش يلعب لي 35 40 ماتش مريح باش يلعب لي 35 40 ماتش ساعة قبل كل شيء مريح وجلاسي راهم في الكونترا وبن حميدة وانت تعرف نعيمة
4: وبن علي
3: وبن علي الكواتور كواتور 4 من 5 تيتولارا قبل ما نتعدل دانو نتعدل كوسيلة ونتعدل قبل ما نوصل غادي ساعة جيري سي بريفوار صديقي اي بريفوار نبني على الصح وحاجة أخرى ساعة هي جاسي مميش خلنا نتفاهموا بن سعيد عمره 34 عام و 33 عام واضح ولا ماشي فير فهمتني ولا اخر عوامه في الترجي مش اول عوامه في الترجي كي ناوي باش تركز عايش ولدي باش تلاقي في الكوره
1: 32 بشير
3: 32 ناوي باش تركز ناوي باش تلاقي في الكوره ناوي باش تولي ان فيتور غارديان ليدر ناوي معناها باش تقوم ان بو تفسخ لي موفيز ابيتود على الميدان وخارج الميدان وما فماش خير من غارديان انترناسيونال اسطوره في الترجي في المنتخب باش يحكي مع اللغه هذه قبل كل شيء خاطر نسمعوا في حكايه نتاع الصيد نسمعوا في حكايه نتاع الخرداني نسمعوا في برشا حكايات صحيح نعيم ولا مش صحيح انت ولد الترجي طلعت برست في الترجي وليت ايكيب ناسيونال وليت غارديان تيتولير في 4 شهور ومن بعد عرفت ان كو دو بومب 90% منه اكوز دو توا حتى حد ما ضربك على يديك ما فما حتى واحد جينا حق قال لك خويا ما عادش تلعب نحيت روحك واحد هذا قبل كل شيء اسكو جو في افوار نيسيسيتي دو ريكروتي ان ترويزيام غارديان ولا لسا باش ينافسهم خاطر ما عنديش ايفونتويلمون ثقه كبيره اللي هما في الستين ماتش باش يعطوني اسيرونس توريست
1: بشير بشير وامين وصدق دبشي مختار عفاوي 4 غارديانات عندك
4: صدق دبشي في الكونتر
0: دبشي في نقطه مهمه بنحب نحكي فيها تو كي نرجعوا للتراجي تو نلقى بن علي اللي قبل ما يجي دراجر وقبل ما يجي كايتا هو تيتولير يفسخهم الزوز يعني نجيب دراغون ونجيب كايتا ويرجع بن علي تيتولير نحكي على بن حميده تيتولير نجيب عرعار ونجيب اللي فيك ما جاش بن حميده في كيب ناسيونال يلعب هي خلينا نحب
3: قال لك بن حميده شي خلينا احنا سمعنا اللي فما فما دي تري تري تري زامبورتون اي بروش كونتاكت من بن حميده وقريب باش ينتقل لنجم للدوري السعودي
1: مجرد اخبار
3: معناتها
1: مجرد اخبار
3: ريمير سي ابروندرو سيريو
0: معناتها يا جزبار اليوم كي نحكيوا على شكرك تجيبوا في ستاسيون كيما هكا وتحطوا في الاختيارات هذوما في بلاست باش يقعد مثلا يلقى دو تروا شوا ويركز نحكيوا على منظومه كامله سواء دفاعيه ولا هجوميه
3: نبداو ديما
0: يعني مشكل كبير برشا مشكل كبير برشا اللي صار في الترجي انا منقول الجريمه لكن الحقيقه في حق جمعيه كبيره كيما ليسبيرانس ما نجمش نلقى تروا ولا كاتر لي دروا ونلقى تروا زرير جوش. هذوما الاختيارات على انا اساس صاروا وما يصيروش في الترجي التونسي نورمالمون. الترجي كان يستحق اكثر على المستوى الهجومي، ادوات مخيره برشا، كان ثم نظره فنيه. اليوم اللي صار صار وتبعاته هو الخروج من الشامبيونز ليغ وخساره البطوله.
3: انت لاتيرال انترناسيونال ولعبت ليترونجي، واضح. ركز معي بالضبط في السؤال.
1: هاي دكتوري هاي
3: دراجر امونافي اني امونافي حسب ما نعرف الولد وحسب ما نعرف الجوار
1: ستخدم شي كونتراتو لو 30 جوان 2027
3: سوني سوني كون بيريود ترانزيتوار. دراجر قادر حتى البارح هي بالمباركي معنا في التاسعة فسرنا الولد 80% من الخمسة شهور هذوما مضروب، دونك ما نظلموش. انت تعرف الولد عنده كاليتي
0: شنو الاصابه نتاعو؟
4: هي مضروبه
3: عند الدكتور ولا الدكتور تعرفها اصابه خايبه برشا وتتعاود ريكورانت اشاك فوا يجري ولد يشد الدكتور.
4: اي سامحني ما انت تعمل شو شو لهنا انا شكون خاطر انت كاداره وقت اللي انا نخمم نجيب ونعرفوا اللي انا مضروب لما انت دي شوز نعمل معها بري كونترا وقول له راك انت معايا سيزون جايه لكن وقت اللي تحضر وتعمل العمليه نتاعك انت راك معايا سيزون جايه.
3: ما يصحش في بلاصه
4: ليه ماني قلت لك خلي
3: انت مأمن به ولا ايش؟
4: انت عندك اربعه ديجا سامحني
3: يا رسول الله. الاربعه مش مالين لك عينك بما انك جبته انت.
4: اي الاربعه مش مالها لك لعبت مالها لي انت موجود عندك ديجا ومشيت
3: رومي او مضروب مازال ما حضرش
4: ومشيت ليه ومشيت بعد تصغر هاك ماكش تلعب فيه
3: باه خاك يعني نعطيك لو كونتر اكزامبل
4: نجيبه مضروب ليه سامحني
3: لو كونتر اكزامبل
4: سامحني شو شو لا خلي مش غلطه مثلا
3: هذه
4: غلطه لا غلطه
3: ماهيش غلطه
4: علاش نجيبه مضروب
3: لا مش غني
4: ما لعبتوش انت لا
3: اني نعطيك لو كونتر اكزامبل
4: انت استفدت منه
3: المثلوثي جبته سي اس اس ولا مضروب 6 شهور تعرفه ولا فالور سور ولا صبرت عليه ولا رونفور للسي اس اس تقولش عليه ريكروتمون في الميركاتو بتاع جانفي ولا اني دراجر وقتاش نقول فشل وقت اللي 1 سبتمبر يبدا لمراد الله وقتها سامحني مع كامل احتراماتي للي جابه كسواسي المنصوري والا سيرياض قبل ولا نمبورت كي ما نعرفش شكون جابه وقتها نقول لهم سامحوني راه
4: معناها انت ماهوش انت ديب فاشل بالنسبه
3: لك جامد لافي جامد لافي
4: انت شنو استفدت منه انت 6 شهور شنو استفدت منه
3: انا مصحح له عامين ونص
4: ليه انت عندي ديجا
3: انا مصحح له عامين ونص الراجل 6 شهور يعني مش حاضر بس اون فالور سور جو تو بوز لا كيسيون اوترومون
4: شو انت انت عندك اربع اريير دروا سامحني منهم واحد اجنبي اللي انت ما
3: مش كونفانكو بيه
1: خليها دكتور تكمل
3: خليها
1: تكمل معلومات
4: فينا مش كل لعبت انت لعبت بن علي رجعت تطلع في بن علي شنو خيتو انا نحكم ونحكي الواقع ولا لا
1: معناها
4: انت 6 شهور ما استفدتش منه علاش انا نجيب فيه 6 شهور وما نستفدش منه ونخلص فيه الدوبة اللي
1: الدكتور يقول لك انا مصالح عامين ونص 6 شهور ما حضرش نجم يقول
4: لي ليه ما نجمش وانا عندي ديجا اخي كيفاش انا مثلا خطي
3: عندك انت ماكش انت اللي عندك ما همش عاجبين
4: هاني ما استفدتش منه
3: يهديك ربي جو تو بوز لا كيسيون
4: ريزونمون
3: هذا ما فهمتوش كيسيون اوترمون اليوم 1 جوان حبيت تمشي تجيب اري دروا انت يكون تونسي دو بريفيرونس اكس انترناسيونال وينجم يعطيك دون لي دو تروا موا تعاود تجيب ولا
4: ما نعاودش نجيب
3: شكون باش تجيبها؟ لازمك تجيب شكون باش تجيب
4: يا اخي انت موجود عندك
3: وينهم موجودين؟
4: هاك موجود عندك انت هاك رجعت تلعب في بن علي
3: محمد بن علي متوسط جدا يا هذيك ربي الراجل خلط للسونتراج اربع مرات
1: نشوفوا عيال
4: مانيش نحكي شوف مانيش نحكي وراني مانيش نحكي على الكاليتي خاطر مانيش نحكي على الكاليتي ومتوسط جدا هاو يلعب
0: منها
4: هو
0: انا حاجه بركة بعيد عن الفن
1: عياري اعطينا رايك انت في
0: الترجي الذي التونسي بامكانيات الترجي كيف تجيب لاعب مضروب الساعه وكيفاش الملاعب هذا يجي للترجي التونسي من غير فيزيت ميديكال ساعة أي أدكتور طندون داشي ثم ضربات راهو يبانوا في في في في في التيست ميديكال على أنا
3: سيرجيب
0: يخلي لحظة عاد
1: يخلي يكمل
0: عاد نحسك مدافع شرس دوك رغم ان احنا مانيش نحكيو على الاداره
3: مش مدافع شرس
0: نحكيو على راي فني
3: دراجر نعرف عنده
0: لا نحكي على راي فني خلينا نحكيو
4: راي فني مانيش نحكيو على الكاليتي بالنسبة لي أنا
0: قدوم دراجر للترجي التونسي فشل جو كونفيرم انه دراجر وقت اللي جا راني جبت ملاعبي حاضر شوف انا نحكيو للملاعبين اللي جاوا للتراجي ماهمش حاضرين وجاو فتره نقاهه للتراجي نسميهم ثم زوز ثلاثه ملاعبين جاوا للتراجي التونسي نستحضر اسامهم جاوا خذاو فتره طويله في التراجي التونسي قعدوا اشهر باش يحضروا وما حضروش انا وقت اللي نجيب دراجر على الشامبيونز ليغ وما نلقاهاش انا وقت اللي نجيب دراجر على الشامبيونز وما نلقاهاش الماتشات الكبيره كل دراجر ما كانش موجود فيها وشكون ضامن لي دراجر عام الجاي باش يتجاوز الاصابه نتاعو وباش يكون كونفيرمي على الجيره اليوم علاش ما نعطيش انا الميريت نتاع بن علي يا خويا خليته بن علي بعيوبه بايجابياته بسلبياته ليلى وشك فوا يعني بن علي اللي ما يحكيوش عليه جمهور الترجي يعطي اللي عنده ما غير ماسك الجيد اللي عنده يعطي نحب الملاعب اللي ما يحسبش ما نجيبش ملاعب يلعب تراح ويتخبى تراح وهذا يكلف الترجي غالي وغالي
1: نسلك سؤال عياري
0: العاطفة الفنية
1: نسلك سؤال مسال جاوبني عليه بي انت اليوم مثلا انا خديت دوسيين تاع الريكروتمون تعرف انه احنا في تونس عندنا الاشكاليه نتاع ليزيترونجي هذا ولا انا ليس دفاعنا اي لكن ممكن تخمام عندنا ليزيترونجي يلعبوا اربعه سور تيرا عندنا مشكل ولا معناش انت اليوم الترجي مشيت في القات ربما حلول ملعبيه في الملعبيه اللي بين ناسيونو انت ملاعبي مثلا في قيمه دراك انترناسيونال هكا ولا لا وتونسي تجيبه لازم يكون عنده بليسير تصبر عليه ولا لا
0: ما صبرش عليه
1: ما صبرش عليه
0: انا اصلا كايتا جي اجي نفهمك عمري ما ريت جمعيه كبيره في فريق يجيب ريد روا ساعه الحقيقه كان نكونوا واضحين اترونجي تعرف وقتاش نجيبو اترونجي نجيب مداوى انا نتاع سانداو صديقه
4: افول
0: ما مداوى افول
1: والله دخلت معاه
0: نقول لك حاجه
1: مشيت معاه
0: في الكرة في الكرة في الكرة تحب تحكي معاه
1: مشيت معاه مداوى كان ناقص كان
0: يا حاتم تحب نحكيو على الترجي المحلي ولا الترجي العالمي ولا الترجي الافريقي صنف لي تو نحكي معاك
1: عطيني الترجي الافريقي
0: الافريقي اللي يحبوه جماهيره بالكيفيه نتاع الانتدابات وبالكاليتي اللي لقيت قاعد نشوف فيها السنوات الاخيره كان باش تعاود نفس الاخطاء الترجي يوصل في وقت ما عادش ياخذ الدوري المجموعات وهذه حقيقه يا جمهور الترجي راني ما عندي مشكل مع حد ونحكي فني وزاويتي الفنيه تنجم تاخوها انت حاجه اخرى لكن الاصلاح يتم عن طريق النقد راهو اليوم مستحيل نجم يكون عندي كايتا ودراجر وبن علي وبوزيان في جمعيه كبيره اسمها الترجي اعطيني شكون باش تخرج شكون باش يقعد يا اخي هذوما ماهمش مبالغ ماديه
4: ونيس فوق ما هذاك بعد اصغر ملاعب عندي 22 سنه بوش نيبال المسيح
0: باهي خلينا نزيد نحكيو هذيك ماهيش فلوس انت ما هي فلوس تدي سالير على السالير على سالير تسوى 30 ولا 40 ماهيش فلوس كي نجيو نحسبوهم انت علاش اليوم في الترجي التونسي نخبيهم الحاجه هذوم نعرف في جمعيه عالميه عندها دوزارير جوج دوزارير دروا على مستوى محترم والكونكورونس قريبه والثالث تعرف منين يكون من الامال اللي هو ابن الترجي ومدرسه تكوين الترجي نحضروا ونجهزوا وقت اللي تصير الفرصه تك نعمل له الترجي مو جاهز ما حضرش البيبينيير نتاعو اليوم ديزاكسيو في غياب جلاسي مريح اليوم نورمالمون يكون عندي دوبلور ولد صغير تك تعطيه يبالك هذا مشكل صحيح. ان شاء الله مع شكر الواعر
1: مع شكر اكيد فما دي بيست نتاع ملعبيه معناها تم التواصل معهم وفما شكون عطاه موافقه مبدئيه ربما فما عقود باش تمضى الايام القادمه في الترجي
4: بلي جوست حاجه بركه معناها خلينا نرجو خاطر انا وانيس ميما في فهمتني بالنسبه دراو ما ناش نختلفوا على الكاليتي نتاع الملاعبي لكن انا نحب ملاعبي حاضر انا جبته بالدوفي جبته بالفلوس ست شهور باش يعاوني ربي الابطال بطوله واللي كومبيتيسيون الكل انا نحبه حاضر فهمتني مش ست شهور انا نقعد نعاني في اصابه ولي انا عندي فوالا ونقعد نعاني في اصابه وانا عندي ديزارير دروا او موي ماديو المهمه فهمت شنو هذا معناه باش نلقى الاخر بيننا بين ظفرين خليني نرجع راه فما حاجه اللي لهنا ما تحكيش على في صفيصه راهو 12 ملاعبي هذوما ولا ما نعرفش 10 ملاعبيه فان كونترا بالنسبه لي انا كاداره نتاع الترجي الرياضي التونسي غراف مش لانه فما دو دوسي اني تو باش نيغوسيهم لانه لي دوسي هذوما اللي هما فان كونترا كارني نيغوسيتهم من قبل بعام من قبل بعام ونص اللي نعرف انا في معناها في خلال عام فما عندي الملاعب الفلاني اللي هو مغادره في ستة شهور اللي هو باش يغادر في عام ونص اللي هو باش يغادر وقت اللي تنيغوسي مع العبيد هذوما وهما مازالوا عندهم عام ونص عام وعام اما مش نجي نيغوسي معاهم وهما فان كونترا لانه وقتها الفافور تولي عند الملاعب مش عندك انت كإدارة
1: ربما اراده والا قرار بعدم تجديد عقود لاعبين هذوما
4: هكاك حاجه اخرى
1: صحيح ربما فما لاعبين هذوما فما عدم رضا على
3: مراته تقول لك مادام وصلوا فان كونترا
0: يعني توا العقليه لا مانيش معاك تعرف علاش ما نجمش اللاعبين اللي حكينا عليهم الكل اداره الترجي باش تخرجهم الكل على الاقل شيء باش تخلي واحد
1: واضح
0: يعني لما مو كان قدمت معاهم شوية في نيغوسياسيون
1: بعد شوية ريكاب صغير لأولاد نحكيه على الموسم لأنه فات البطولة وفات الكوب نحكي بعد شوية كما قلنا بعنوان بطولة الإفريقي كأس الترجي الكاف تبتسم للسياسيس والترجي الرجيس بعد شوية كل واحد فيكم يخلينا شنو بقى في الذاكرة في الموسم 2025-2026 في لاش نيوز مع زملائنا من قسم الأخبار ونواصل إكسترا تايم
8: إكسترا تايم ديوان اف ام
9: ديوان اف ام
8: صوتكم
9: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور
10: وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان فام فلاش نيوز.
11: مجازوة الرابعة ديوان فام عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية حوالي 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار. ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. الوحدة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة ينشط بين ولايتي سوسة والمنستير ضمن الحملات الأمنية المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات. والمصدر الأمني وضح لمراسل ديوان فام بالجهة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أشخاص وحجز 12 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي، أي ما يعادل 120 صفيحة معدة للترويج. كما أضاف أن الإطاحة بأفراد الشبكة وهم أصيلو إحدى معتمديات سوسة وولاية المجاورة جاءت إثر كمين محكم سبقته عمليات رصد ومتابعة واستعلام، مبينا أن الوحدة الأمنية أدرجت عنصرا رابعا بالتفتيش. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يناقش مع نظيره الجزائري أحمد عطاف التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية التونسية بغرض تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة 23 للجنة اللجنة الكبرى المشتركة، وذلك بما يكفل الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى الأهداف التي سطرها قائد البلدين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت صاروخين إيرانيين استهدفا قوتها في الكويت. والسلطات البرازيلية تعلن عزل رجلين قدم أحدهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
12: 9.2. من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقاونا من 5 للسبعة من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: écoutez Extra Time.
1: مرحبا بالجميع على 14 دقائق نواصل المشوار في ساعتنا الثانيه في اكسترا تايم حتى للخمسه متاع العشيه. باش نحكيوا على المنتخب وبرشا يتسائلوا على توقيت المقابله 8 غير ربع منقوله على منصه ديوان سبورت. نجموا تتابعوا مباراه تونس النمسا الليله على منصه ديوان سبورت بدايه 8 غير ربع كيف كيف المباراه الوديه الثانيه امام المنتخب البلجيكي كيف كيف كيف منقوله على منصه ديوان سبورت. نحكيوا كما قلنا سكرنا الساعه الاولى باش نبداو الساعه الثانيه ب ريكاب قلنا في العنوان ماذا سيبقى في الذاكرة. دكتور شنو أبرز حاجة تبقى في ذاكرتك أنت من الموسم هذا؟ كوب ولا بطولة اختار معناه؟
2: يقف في الثواني الأخيرة لأنه لفي ماركام تاع السيزون. سيزون اللي عرفت برشا سيناريوهات راهو معناه بطولة نحكي تعرف يعني الشغف متاعي الأول يمشي ديما البطولات. أما أنا في النادي الإفريقي نيتي با لو جران فافوري معناه
1: نيتي با لو جران فافوري. وقتاش دكتور قلت لك ماذا ولا بدلت راي؟
2: لا قلته من الاول
1: بالحق
2: بيان سور ديما نقول عاد اني نقول لك الفريق هزت معجزه
1: نعاود نقول لك مره اخرى. وقتاش قلت انه الكلوب ماهيش باش تكون لو جران فافوري؟
2: ماهيش جران فافوري من اول سيزون مي شوما فوزون بشويه بشويه.
1: وقتاش تبدلت؟
2: تبدلت العمليه وقت اللي الكلوب كي حست روحها قربت لسبيرونس ما كانتش بعيده. ديما نقول ليكار اللي يخليك تبعد في شامبيونا هو 7 نقاط فما فوق
1: فما فوق
2: معناه اكثر من زوز ماتشات طونك توي في الانترفال نتاع 2-5-2-6 نقاط سي توجور جوابل. وخاصه اللي الترجي كما قلت لك نعيمه عرفت معناها خلينا نقولوا ان بيس دو ريتم خاصه على المستوى الفيزيك وبالاكوموليشن دي ماتش سورتو بالسور تنسيون اللي جاتها باللي ماتش وبالامبورتانس الكبيره نتاع الشامبيونز ليغ راهو سي ان اسانسور ايموشنيل راهو اهلي بعد زيد اهلي بعد اون شوت فيرتيجينوز تطيح كاريمون مع سان داونز وقت اللي الامال الكل كانت معلقه على الشامبيونز ليغ. يفو سان رومتر يفو دو تان تحب لك وقت راه بعد ترجي عرفت بيريود خلينا نقولوا ما عرفتهاش في 30 عام الاخرانيين نعاود نقولها ما ذكرش ما ذكرش راجي قعد 7 ماتشات ما ربحتش.
3: علاش اليوم دوك حسب ما فهمت انا انه النادي الافريقي التوش راهنت انه الترجي ما كانش في عام كبير
2: بيان سور
3: حسب كلامك
2: بيان سور
3: يعني اليوم وقت اللي تتوج النادي الافريقي وانت تعرف اللي تيتر من نحكي وعليه كان نجم يكون بعد تعب واحد حسيت في كلامك معناتها التتويج تاع النادي الافريقي خليه يتوج انه راهين
1: عدم جاهزية
2: التوج. تحب نقول لك حاجه
3: ما نعطيوش ميريت
2: باش نقول لك اي باش نجاوبك كان باش نجاوبك باهي تعرف لامبورتونس كابيتال اللي خليت النادي الافريقي تفسخ اون بون فوا بور توت لامبريسيون هذيا ترى مزيد ما كملتش في الاناليز نتاعي قلت فك 7 ماتشات
3: هذوك ما فهمت انا
2: لا دقيقه لا كلامك لوجيك
1: لا كلامك فيك في لوجيك
2: لا فك 7 ماتشات هذوكم ترجي مش مستنسى تقعد ما تربحش 7 ماتشات ما بين شامبيونا وشامبيونز ليغ مش مستنسى تقعد 6 ماتشات تعمل فيهم 3 أو 4 بوان. النادي الافريقي الا بيان اوتيليزي لي زارم والماتشات اللي عنده على ديسبوزيسيون وربحهم لكن النادي الافريقي بجودو ضيع دي بوان مع سليمان اللي خليه هو لا فولنيرابل اي على بورتي نتاع الترجي في الدربي. والشيء اللي خلى النادي الافريقي يستحق اولى ما نرجع سؤال حاتم وقتاش حسيت نادي افريقي ولا فافوري الشيء اللي خلى نادي افريقي يستحق اولى ما شامبيونا نتاع السنه اكثر من انه الترجي ضيعها ولو انه الترجي ضيعها في اون بارتي من لا سيزون اللي هو ربح الدربي في الاخر كي النادي الافريقي جا في
1: قبل بجورني
2: قبل بدو جورني
1: انت قبل بدو جورني وقت تبدلت شويه
2: لا
1: مش قبل مش بكري معناه في اخر البطوله
2: نادي الافريقي كان بعيد 4 بونت ورا
3: دوك خاطر وقت اللي يقولوا الكلوب والاسبيرانس حتى بالاربع وحتى ب6 بونت يقعد الشرم نتاعهم ما ثمش البعد اللي كان كبير. خليني اقول لك حاجه الناس الكل قلنا صعيب وبعد عادي جدا سي ابي شت الاسبيرانس في بنزرت عمت اكس
1: جرجيس
3: في لهنا اسفاق سهنا لو كلوب مع سليمان في سليمان كل شيء جايز
2: عادي هي.
3: الحاجه اللي اعطات شارم سنه هو عوده النادي الافريقي عن طريق بوابه فوزي البنزرتي. مش كل مدرب ينجم يخلط بالكلوب افريكا الاخر خطوات البطوله بالمانيير وبالفكره نتاع اللي يزمني نتوج. ما ثمش فريق ينتدب فوز البنزرتي ما يلعبش على لقب
2: طبعا
3: هذه حاجة. وفوز المنزرتي ما يقبلش يريني فريق مشروع مش تاع مشروع. فوز المنزرتي مدرب يعني يعيش ألقاب يعيش رهانات يعيش تحديات. يعني اللقب نقول 60% فوز المنزرتي
1: 40% بقية العوامل
3: 20% اللاعبين لأنهم طبقوا واحد
1: 20% شوية يعني.
3: وبش نعطي الباقي ميريت الجمهور والإدارة لأنه
1: 10-10 قسمتهم هكا
3: خاطر هذا حق ناس. لأنه نادي الإفريقي تحب ولا تكره اخدم زادة البرة متيرة وذي حقيقة تتقال نعيشوا فيها.
2: انت عياري قاعد تحلل
3: وتحليلك خلي
1: خلي
3: راهو كورتنا اليوم قاعده تتعاش كل واحد عامل حيطه على جمعيته.
1: خلي وسط
3: كل واحد عامل جدار برلين لجمعيته وهذه حقيقه. ما دام عندك اليوم منظومه تحكيميه ما احترام للمنظومه الحاليه اوبليغاتوارمون والجمهور اي نادي باش يحاول يقف صد منيع باش ياخذ حقوق جمعيته بطريقه حضاريه باش يضرب على جمعيته باش يطالب حكم أجنبي. وهذه حقيقة في بطولتنا. أنا من المنبر هذا النجم نوصل رسالة الحقيقة الحيمودي.
1: أنت ماذا هذا ماذا بقى في الموسم أنا تاو
3: هذا ما بقى في الموسم بيه. شكر الله سعيكم بارك الله فيك عام كبير تحكيمنا تألق على مستوى المونديال عنا زوز حكام على مستوى الإفريقي ما شاء الله ما لقيناش مشاكل السنة تحكيميا زفارة رائعة ما استعملناش الفار. اليوم نحب نوجه له سي جمال وهذه حقيقة ما تمتعناش معاك ما تطورناش معاك حتى كان الجامعة اليوم اقترحت عليك عقد جديد. انا كدولي سابق راى انه اليوم حتى كان زيد عام واثنين وثلاثة في البطولة متاعنا ما هو بش تغير حتى شيء. اليوم انا مع التغيير والتغيير واجب خرجتي الأعلامية قليلة لكن مهم الكلام نقوله. أنا نتحمل مسؤوليتي أكيد أكيد نحترم الناس الكل لكن راني تحب ولا تكره نحب الكرة عشتها ونعرفها ونشمها ونشوف حتى النظرة الأرضية.
1: موسم فاشل تحكيميا
3: موسم فاشل مع جميل حمودي لأنه وقت اللي تجيب ربيت والليدر تتمنى يحسن والناس الكل اول ما جاء شي جمال مع احترامنا الكارير والكبيره بلوتو كحكم ومرحبا بيك وكل شيء تمنينا نمشي معك ما ابعد ارقامك والحاجات اللي عشناها في البطوله التونسيه ما تخلينيش اليوم انا كفني راك مستقبلا انت باش تقود التحكيم ولا باش تكون عندك قرارات صارمه لتغيير والا تحسن السفره التونسيه
2: كمل به اي فنيا تو مش نسألك سؤال فنيا
1: مش عادلنا أي معتو بعشوية عن السيليكسيون دكتور محضر درس كالمنتخب
2: بيسالش فنيا بور أبويي لبارول بتاعك حتى النعيم عطت رأيها الجمعة اللي فات ترجي سنة أدى
3: ترجي ما قديش سنة
2: قديش ترجي سنة البورسنتاج متاع هينا نقوله الكالو اللي عارفه معنى الطيحة متاع الروندمان متاعه فما 50% ولا
3: ترجي 60
2: ترجي قديش أكثر من 50% سنة
3: اقل من المتوسط قولوا 40%
2: يرحم والديك. النادي الافريقي نجم يؤدي اكثر من هكا ولا وصل للبلافون دو فير لازم توا التعزيزات والركروتمونات وانت مدير رياضي سابق معناه فوزي بنزرتي 60%
3: عطيتو يعني دوك توا
2: فوزي بنزرتي
3: السؤال انا فاهمك انا
2: عطيتو 60% ولا معناش بدل ماكسيموم اللاعبين
3: انا فاهمك دوك انت توا قلت الكلوب لو بلافون يعني عوده التراجي بالانتدابات سيطره ثانيه للتراجي هذا كلامك
2: كان تنجح
3: هي خليني نكمل يعني اليوم احنا اليوم في بطولتنا سيطره التراجي مهمه جدا بالنسبه ليك انت باش تقعد نفس المشوار
2: بالنسبه
3: لي يعني تي رايك هو ولا اخي انت تحكي باسم الجميع ما تحكي باسم رايك انت والخاص غيرك انت عنده راي مخالف ونختلفوا في الاراء صحيح. اليوم يلزمها تكون ثم كونكورنس في البطوله الترجي لازم يكون جاهز ويزم يكون موجود في رابطه لاتاكي من نادي الفريق اليوم بالانتدابات نتاعو باش يكون زاد هو ما عادش باش يفلت لك في الالقاب ويحب يرجع واليوم المشكل اللي كان عائق راني مش ندافع عن النادي الفريقي بالعكس الترجي الذي تونسي في وقت ما كانت مرآه كره قدم تونسيه على مستوى الافريقي وهذه حقيقة لكن وقت اللي الترجي يفشل على مستوى الانتدابات على مستوى التتويجات والماضي بعيدا في الشامبيونز ليغ يلزمنا ننقده لكن النادي الافريقي وقت اللي يصير تطور وقت اللي النادي الافريقي يتعدى مراحل الخطايا اليوم ولا الترجي النادي الافريقي ولا فريق نحبه ولا نكره جدي للمنافسة على الألقاب الموسم القادم.
1: أي نعيمة ماذا بقي في الذكرى توانيس العياري مشى ديريكت مع التحكيم على جمال حمودي دوك حكام على يقول لك النادي الافريقي علامة سنة هي بقات في الذكرى وتتويج الافريقي بالقب البطولة
2: نايم أساسي.
0: بو أنا بالنسبة لي أنا ثلاثة حاجات
2: اليوم.
0: أولهم نمشي مع أنيس في حكاية التحكيم.
2: معارة يا أنيس
0: لانه انا
3: بالنسبه لي اليوم حسيت بالامان
0: بالنسبه لي انا نجي جوين ينجح هكا مقارنه بالحمودي واللي نجي جويني نجح وظلمناه لانه كنا كنا نجمو نعطيوه الفرص الاكثر
2: اللي اعطيناها للحمودي
0: بالطبيعة ونعطيوه الوقت الكافي ولانه اول حاجه ما نحبش ندخل في الجنسيه أما النجم ندخل فيها لأنه أولاً تونسي يعرف ما له وما عليه تجاه كرة القدم التونسية يظهر لي المكون في الدول الأخرى ما ينجمش يجي في تونس ويفشل اللي يعلم في الناس الأخرى ما ينجمش يجي لتونس ويفشل لكن كنا نعطيوه مش فترة انتقالية نعطيوه الوقت الكافي باش النجم نصلحه وكانت بداية إصلاح راه كانت بداية لكن نحنا في هذه كنا صعاب برشا وكنا كما قلوا نحنا قطعيين في إبداء الرأي متاعنا للأسف جبنا السيد جمال لكن هاك تشوف معناها شنو اللي صار في بطولة السنة وهذه بالفار معناها ونحنا كنا نطالبوا أنه يلزمنا الفار لكن يظهر لي بالفار زادت المشاكل أكثر وأكثر بالنسبة لي أنا يلزم
2: السيزون
0: هذية وفي الفترة الصيف ناخذوا بالحق ملف التحكيم التونسي ناخذوه بكل قال آخر سرامة وبكل جدية باش نجموا الموسم الجاي نعرفوا على شنو قادمين ونجحوه لأنه يلزموا يكون ناجح راه الموسم القادم بالنظر لنهاية الموسم هذية فهمتني واللي صار في الموسم هذي نرجع ثاني حاجة كيف باش نكون مع الدكتور لأنه بالنسبة لي أنا موسم النادي الإفريقي ناجح وناجح جدا بطولة يظهر لي بالأرقام عن جدارة نهاية ديربي ما تنجمش تكون أحسن من هكية أنه تاخد تيتر في ديربي وانتصار وفي آخر اللحظات ما تنجمش تكون معناها كما قلوا نحن تنجم تحلم بها الحقيقة معناها اسكو باش تعاودوا السيناريو هذايا ما ينجمش يتعاود
2: انك باش تقول يقول لك ميم دون لي ريف لي بلو فو
0: فوالا هذا هو معناها خلي انه شوف
3: هذاك على سيف سنا
0: كله
2: مازال العرض سيف سنا
3: مازال
2: عرض كبير لين تبمبي يا بابا الله
0: لانه
2: البارح العرض
0: جات فيه كل الحاجات الايجابيه بالنسبه للنادي الافريقي ما تنجمش تكون نهايه اون بوتي كيما هكايا بالنسبه للنادي الافريقي وهذه يظهر لي حاجه ممتازه الفريق انا بالنسبه لي انا حتى الملاعبيه نتاعو بالاطار الفني

0: باراب اللي شاركنا فيها
1: ما تعدتلكش الكوباراب
0: ما قال لي ما تعدتليش
1: جمع هنا قعدت لنا
2: الكوب دافريك ما تعدتلي
1: الكوب دافريك ما عنديش مشكلة
0: لا لا لا بالنسبة لي أنا لأنه الفشل في الكوب دافريك هو سبب المشاركة في الكوباراب
1: اون جراند باركي
2: فما موضوع إذا أنت باش ما تعديوش عليه صعود النادي الرياضي اللي حمام الأنف وعودة الرابطة المحترفة الأولى ألف مبروك للنادي الرياضي اللي حمام الأنف ألف مبروك لكافة مكونات الفريق من جماهير وإدارة النادي خاصة سيد موجي بحر يحظى بمكانة كبيرة برشا الحقيقة كلوب تونس كل سي مونجي بذكريات مزيانة قبل معكم انتم في حنا بعض قبل بالمكشوف وسويع سبور أما ما ترجع ناسيونال
1: الكابيتان
0: الكابيتان
1: عاد إليه من جديد
0: مونجي ريت قالهم 5 ملايين
2: لا 5000 دينار
1: بريم 5000
2: موجودة موجودة يا سيد لا ما ترجع ناسيونال دكتور
1: برافو برافو معناها كبير يعود من جديد استنسنا بالديبلاسمونات في حمام الانف وبالجو وبلا فيرفور اوتور دو سو كلوب ميتيك معناها حقيقه معناها الهمامه ما تنجم تكون كان في الرابطه المحترفه الاولى والديبلاسمون الحمام الانف ممتاز ممتاز جدا وحمام الانف كي تمشي تلعب ايور انا رفوز جامي لو جو معناها جمعيه اللي هي ديما عندها اون ايدي دو جو تلعب الكره الكره Et puis, elle a toujours été là. Ou Hokmet fi Barsha titroué.
0: Oui.
1: Que ce soit Hazet, ou la Nahat, ou la favorisée. Bien sûr, fi ihtiram le mithaq riyadi. Jamaïa mythique, Jamaïa, un club multititré, un club معناها, qui a toujours été là pour animer, باش يعطيك الرونق ويعطيك النكهة والجو في البطولة. وفي الأخر سامحوني البارح في التاسعة. لا صحيت قوميس مش صحيت سيسي
2: بعد انت كان كلمت قصبري جاوبتك صحيت قوميس
1: صحيت قوميس
2: صحيت الشطحه في الفستيرات صحيت قوميس صحيت
3: ربي انت في مساج لجمهور الهمامه
2: اي اي تفضل
3: يا جمهور الهمامه استحفظونا على الهمامه بالحق استحفظونا على الهمامه استحفظونا على حمام الانف في الباهيه حمام الانف محبوبه من جماهير التونسيه الكل مش اليوم وقت اللي مستحقت لكم حمام الانف في ديبيت سيزون باش توفروا سيوله ويزم تيقف الاداره بس الحقيقه ما ثمش موارد في حمام الانف موارد نتاعها جمهورها وليزابونمون الناس لازم تعاون حمام الانف باش تقف على ساقيه اول العام مش من بعد كي توصل تلعب مانتيان وقت تجي رجال اليوم منعت غدوه منعت اليوم رجعت عن طريق سيلمونجي بحر الرجل هذا بعد وكرس وقته وكرس صحته ورجع لحمام الانف وكان دي فيه وتحدي وقت اللي جمهور حمام الانف وناس حمام الانف الكل ايست منو حمام الانف يرجع الوحيد اللي ما يأيسش هو مونجي بحر تجارب مونجي بحر ليزيكسبيريونس نتاعو حبه الحمام الانف خليه يكبش في الحلمه اوتوماتيكمون بامكانيات بسيطه نسمع في موارد قديش يخلص في ملاعبيه 32 الف دينار في الشهر مبالغ زهيده جدا وحمام الانف يرجعها ما نجمش يكونوا برشا اشخاص ما نجم يكون كاين واحد برك اسمه سيمونجي بحر بتجاربه بحمه الحمام الانف قولوا برافو شابو ليك وانا نارت لي نعمل جمعية ونكون رئيسها أول مدرب
2: عندك النية
3: الوجود ما تعرفش على المكتوب
2: تحب تكون رئيس
1: بيسطر يحب يحكم
2: يحب ينفذ
1: ينفذ يحب يحكم
2: يحب يموت
3: ليه ما نخدم نكون صاحب قرار
2: عياري كان حب يحكم انا نعرف اللي هو كان يحب لكن نرفض خليها تو
1: حتى كي مشى من قص ورداد باش
2: والله لا دكتور
3: باش
2: يحكم
3: في والله لا
2: ونعرف انه كان في موقع نتاع قرار نتاع انه يحكم في حاجه كبيره برشا ولكن رفض في الدقيقة الأخر
3: الدقيقة الأخر وانت تعرف علاش لكن علاش قلت الكلام هذايا على مبصر الوليد الشامو شمس الدين أنا أنا أنا أكون رئيس نادي ولا أكون عندي صاحب قرار نجيب شمس الدين الذوادي هذايا بس بروجي لأي إنسان يحب يبني بروجي يبنيه مع شمس الدين أفكار أنا الحقيقة عمري ما تقابلت معاه ما نعرفوش ما عنديش معاه كونتاكت نعرفه كامل كلاعب ولا توا كمدرب كومبيتونس كبيرة كاركتير كيفاش يجري ماتشوات وحمام الانف بامكانيات بسيطه يوصل يربح الملعب الجيبسي اللي كانت معناتها كانت افضل على الورق نقول برافو وان شاء الله حمام الانف تكمل مع المشروع هذا وتعطي ثقه للمدرب هذا باش ينجموا يقعدوا عام به اخر في الناسيونال
2: نعيمه كليم على مهام
0: هو الماتش نتاع الصعود كان اتحاد تطاوين لانه هذيك كان الماتش اللي خلى الحمام الانف معناها تكون في
2: تطاوين
0: فوالا هذا هو
2: الريمونتادا
0: هو فوالا هو اللي خليها في كوكبه الطليعه وتكون موجوده الهمهامه بلاصتها في الوطن يرا وعندنا برشا مارينيش الهمهامه والمرسى في الوطن مع بعضهم رجعوا مع بعضهم ميليتو انه زوز الجمعيات هذوما يكونوا موجودين
2: الحقيقه طرح لها ماما والمرسى طرح لها ماما استاد تونسيان

0: هذوما تراح
1: هذوما الحقيقه زوج جمعيات بلاصتهم في الـ في الـ في الوطن ها ماما جمعيه كبيره جمعيه عريقه من عام 1944 منجي بحر خدم خدمه كبيره لكن الناس زاد اللي في الليغ 2 4 سنين خدموا خدمه كبيره لانه راه مش بسهل انه فريق يكون كما نقولوا نحن في الوطني ويرجع الليغ 2 راه وصلت حتى انها كانت تتنجم تطيح للتروا لكن فما ناس قاعده مقاومه بليش فلوس وعطات من كما نقولوا من العرق نتاعها وعطات اكثر ما من على حساب عائلتها ووقفت مع نادي حمام ننف لين عاودت رجعت المنجي بحر صحيح زاد كيف كيف جاها في الوقت لكن في الليغ 2 فما جمعيات يقول لك فما رؤساء وفما ناس يقول لك ليه انا ما عنديش علاش اني وهكا نشوفوا نحن في المسؤولين كيفاش اللي هذا فما حتى مسؤولين قاعده تتقدم تو انتخابات قاعده جايه وفرق قاعده جايه فما بالك في نادي حمام ننف كيتيح للليغ 2 تحيه للناس الكل اللي خدمته واللي خلت نادي حمام ننف يرجع انا بالحق راني نحب نرجع للاسامي لانه راهو تميم الحزامي حمام ننف نور الدين ديوا حمام ننف بن شويخه كيما نقولوا التكنيس الكبير
2: علي بن
1: عبد القادر حمام ننف سليم سيسي قيدوم الاجانب في تونس هذوما معناها الحقيقه جمعيه هذيه وهي راهو كيما قال الصادق كانت لبيت نوار برشا جمعيات ونحات برشا تيترويات لبرشا جمعيات
0: واضح بعد شوي نحكيو على المنتخب الوطني التونسي نحكيو على مرة أخرى مضطرين نحكيو على بوليميك صايرة وجودة بن صبري لموشي يا زينة مش لازم نحكيو عليه نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لأنه البارح خرج ووضح معظم ستيريا على هذا الموضوع نحكيو على المنتخب الوطني يستهل الوديات بملاقات النمسا اختبار حقيقي أمام منافس من العيار الثقيل
3: إكسترا تايم عشر أيام على انطلاق كأس العالم والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربع متاع الليل ديوان سبور تبع شجع نصر كارتاج
4: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية نس الديوان أحلى ناس
3: إكسترا تايم
0: مرحبا بكم من جديد المنتخب الوطني بتيم الثاني غرباء يستهل الوديات بملاقات النمسا قلنا بعد شوية اختبار حقيقي قدام منافس من العيار الثقيل مباراة بداية من ثمانية غرباء منقولة على منصة ديوان سبور بوليميك تواصلت ظنينا انه فات كملنا انتهى وحكاية خرج صبري لموشي في الكونفرنس بريس وقال وبرشا عطاته الحق وبرشا جات ضده اللي جاوا ضده أكثر من اللي جاوا معاه بوليميك كبيرة لكن مرة أخرى شفنا ابن صبري لموشي لابس ليكيب مونتاع ليكيب ناسيونال موجود والبارح معز المستيري نطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم سألوه الزملاء مرة أخرى حول هذه شنو اللي صار لقطة هذه ونسمع شنو قال معز المستيري
5: كنا حكينا على أساس تواجد ابن الناخب الوطني معناتها في فترة سابقة في الطرابلس بطلب من الولد نتاعه هو باش يكون قريب منه هو ويحاول يقربوا لتونس معناتها باش ما تصيرش الغلطة نتاعه لكن طلب هو الناخب الوطني أنه يكون موجود معه في بعض الأماكن على نفقته الخاصة طلب هذه كتابية لكن الحقيقة معناتها هذا ما يشفعش باش يكون موجود معناتها في الحافلة نتاع المنتخب اليوم طلبني السيد نائب الرئيس وحكينا في الموضوع هذا وباش تتم معناتها بيان سور امباسينيالي معناتها الحكاية هذه الناخب الوطني أنه عندنا التزامات تتعلق بالمنتخب المنتخب الوطني صبري لموشي ناخب وطني يشتغل في المنتخب الوطني في الجامعة التونسية في تونس دونك لازمنا معناتها نكونوا منضبطين اكثر من هكا ومتاكد انه ماش باش تلقاه باذن الله
0: اي انيس انت يا انيس ما فماش اكثر واحد منك في البلاتو ما نجم يحكي على موضوع كيما هذا عشت في ليكيب ناسيونال عشت في برشا استاجات وبرشا مقابلات ولي كومبيتيسيون الكبار سنوات من كوب دافريك للكوب دي موند للانتر كونتيننتال برشا تظاهرات لعبت فيها أنا باش خليك الموضوع في العام كيف تشوفه أنت؟
6: ساعة ديكلاراسيون ذي قد تحرم معز المستيري باش يعيش مونديال في باش يمشي لأمريكا قد يحرمه لأنه الحقيقة ولينا المسؤول يقول الحقيقة والمسؤول يدافع على حرمة المنتخب ويكون صادق ويقول لازم يتقال من قبلهوش واللي هو ضد صبري لموشي وتولي بوليميك والناس اللي تدافع على موضوع صبري لموشي ولده شكونوا من الناس هذو؟ مسوا كورة لبسوا شورت ومريول يعرفوا ما معنى حرمة المنتخب جوست نسألوا بر كان على تونس كنا نحبه كل واحد كيفاش ينجم يضيف لها من بلاصته. البلاد بلادنا ناس كل نعيشوا فيها وان شاء الله ربي يطول في اعمارنا وان شاء الله ديما تونس حيه بالف خير وان شاء الله ربي يبقى عليها الستر. احكيوا على المنتخب ما خرجوش الامور هذه حرمه ثنية التحدي هذا ولا سي بون. انت رسلت كتابين انه باش تاخذوا النفقه اوكي. اولا الساعه ما ينجمش يكون في البيوس إكيبمون كيف الملاعبي يعني تحب تحطهم على الملاعبي. وانا اللي عندي بتتر بعض المعطيات انه زاد صبري لا مش يقترحوا في الاطار الفني بالنسبة لليستات اقترحوا باش يكون. رفضت الجامعة رأي الجامعة بيدا في صراع شوية خفية يقولوا راهو ثم صراع مع صبري لموشي صبري زيدا راهو قاعد يطلع لنا في التونسيون شوية
2: خرج ووضح علاش تعود مرة أخرى ايش الإصرار هذا
6: قاعد يطلع في التونسيون هو تو قبل مونديال نورمالمون كيكلموك مرة سيبون ولدك يقعد كوتي وتحضر خدمتك انت راك جيت عندك كونترا مع المنتخب التونسي باش تعمل بيرفورمانس باش تهز المنتخب بعيد نورمالمون
2: نحكيو على في غنى عن الكلام
6: تعاد جبنا هما كلموك مرة عملوا لك رومارك خويا سيبون تعاد انت تنجم تعملها اليوم في في في, في ما نعرفش انا
2: نقرا لك ستاتيو بربي عياري اسمع مني شوي فخر الدين بن يوسف شنو كتب البارح باش نترجموا شنو قال فخر الدين. قال عزيزي المدرب صابي اللموشي نكتب لكم الرساله هذه باللغه الفرنسيه على امل ان تتمكنوا من القراءه نتاعها بانفسكم دون الحاجه الى مترجم. على قد علامتنا كرة القدم من الانضباط وجدية واحترام القواعد هي أسس كل نجاح، كما علامتنا أن بعض الأماكن داخل المنتخب الوطني تعد مقدسة، حفيلة الفريق، الواجبات الجماعية، قاعة الاجتماعات، غرفة الملابس، وقول كل شيء أرضية الملعب، هذه المساحات مخصصة حصريا لأعضاء الوفد الرسمي. إن ابنكم يحب تونس حبا عميقا وهذا أمر يلامسنا جميعا، نحن نقدره ونتمنى له دائما الترحيب في بلده، كما أنه مرحب به لدعم المنتخب وتشجيع والدي خلال كأس العالم، لكن احتراما للمبادئ التي تنظم حياة المجموعة وحرصا على الحفاظ على احترافية منتخب لا يمكنه التواجد في الأماكن المخصصة للوفد الرسمي والارتداء ملابس طاقم الفني أثناء المنافسة. أرجو أن تتقبل هذه الملاحظة بكل احترام والتقدير الذي نكنه لكم، لقد صيغت بروح بناءة دون أي نية للنقد الشخصي وإنما بدافع الحفاظ على القيم التي تشكل قوة الفرق الكبرى. جميعنا خلف المنتخب الوطني، جميعنا خلف العام التونسي. تحية تونس. فخر الدين بن يوسف نعيم أنيس
6: معه على الاخر. فخر الدين عمل ستاتيو مهمه جدا لكن وقت اللي زاد صبري لموش يعطينا دروس في الاحتراف وقاعدين انت كي جيت المنتخب باش نتعلموا منك راهو دروس في الاحتراف. ايمي جاكي روجيلو مير عاش معنا في الكوب دافريك 2004 عاش معنا كوب ديمون جاميرين عائلته مره بركة رينا في فينال
2: روجيلو مير
6: روجيلو مير سامحني مره بركة ذولي رينا عائلته في الجرادان زاد جامين هربتوا الفيستير
2: ما فماش كون قبل
6: ما شفنا مستحيل رينا ود عم
2: بخلاف عائلته
6: ابارو هو
2: كره الانجي ما فماش
6: يا ودي ابارو هو قلت لك مارينا حد علاش اليوم بالذات الى نسيت صبري اللموشي باش يفرض ليه ولدك راهو تونسي وعلى راسنا وعيننا وراهو بالحق معناتها فهمت ينجم يدعم المنتخب من بلايص اخرين يقص معناتها بلوتو يمشي في بلاصه فيب في ماتشوات يدعم ولده بالرسائل اللي تحب لكن ماهوش في التيران ماهوش في الوتيل ماهوش في قاعه الاجتماعات ماهوش معناتها في الكار يعيش كواليس المنتخب كل توسي يتمنى الحاجة هذه.
2: مش كان وش نحكي لك مش نحكي لك لقطة نعيمة وبعد نرجع لموضوعنا. فكرت لقطة ديجا صارت 2017 2018 بالحق ما استحضرش النادي الصفاقسي يلعب هو وساليتاس في بوركينا فاسو في وغادو. وقتها مشيت أنا ممثل على ديوان فام للرحلة هذه. في السيونس لانتريمون اللي تسبق المقابلة. احنا ساعات برفوك نمشيو لافريك بار اكزومبل تلقى مثال وفد اعلامي مشى وقت اللي ما توفرش سياره رسميه للوفد الاعلامي ساعات نطلعوا في البيس نتاع نتاع اللاعبيه من قدام تصير وحتى الامور الامنيه وغيره وقتها باش نطلعوا في البيس هذه جاني سي حمادي طاهري تحيه لي ربي يذكره بالخير سي حمادي طاهري جاني قال لي حاتم ديزولي راه سي رود كرول ما يحبش سهل العمليه رود كرول ما يحبش قلت له الله يبارك فما حتى إشكالية بالعكس نحترم بالطبيعة رود كرار مشي وخلطت بعض على تاكسي مشينا عملنا المقابلة ولا لانتريمون بعد السيونس لانتريمون يجي رود كرار يجبدني لجنب نعيمة جوست لحظة قالي معناها قالي ما نحبكش تتغشش ما نحبكش تتغشش لأني خذيت القرار وش قولك عليش أنا باش نتناقش معاه قالي تعلم اسمه هذه نفكرها قالي شوف برفول ملعبية في السيونس لانتريمون تصير نقاشات وساعات توصل حتى تتطور الأمور العركة. سمعوني في الكلمة تتوصل لساعات للفستير. ومن بعد قال لي بارفو فما لاعبين يذكروا العركة في البيوس في وسط الحافلة دوم روحين تصير إشكالية هذه. قال لي فرضا خرج الأخبار وصارت العملية هذه وخرج الأخبار خرج مثلا نقوله مسؤول وإلا ملاعبين شكون خرج الخبر بعد يقول لي هو الصحافي الموجود في الحافل دونك حمايه لك وديما نقول لك حاجه رد بالك تطلع في كار بتاع لاعبين سواء مع فريق والا مع منتخب
1: وطني
2: هذا رود كرول والله نزيد عليكم كلمه آه. ومن وقتها اي دو بوي ريت حتى نمشي قبل دي ديبلاسمون بعد دي ديبلاسمون حتى يطلبوا مني باش نطلع امور امنيه وغير وسافرنا قول لهم لا سامحوني ديزولي راه ما نجمش هذه والله الحكايه جات معناها انه باش تعرف ليس لوما لصبر اللموشي وليس لكن انا نحكي هكا في حاجه تعديت دونك راهي الفستيارات والبيوس والفطور كل شيء راهي حاجات مقدسه
1: اكيد حرمه هذيك نتاع ناس نتاع جمعيه نتاع فريق نتاع منتخب انا بالنسبه لي باش نعاود نرجع باللي منين انتهى انيس في حكايه روجي لومير انا يظهر لي نتفكر روجي لومير في الفينال المدام نتاعو والفامي بايبي عليهم باك البابي مشوار هذيك من بعيد هذا اللي فوالا هذا اللي نتفكروا فهمتني هذا اللي لو سول اللي هزينا معاها الكوب دافريك معناها باش خلينا نرجع الموضوع وباش نزيدك على فخر الدين بن يوسف والستوري نتاعه وتمثلني مثلني على الاخر الحقيقه ستوري فيها كل الاحترام وفيها قال كل شيء فخر الدين بن يوسف واللي لازمه يتقال باللي جوست اونتر بارونتيز نمشي للناس اللي قاعدين يقولوا انه قاعدين تشوشوا وقاعدين تحكيوا لانكم انتم تحبوا تجيبوا المدرب التونسي واستنستوا بالمدرب التونسي والله انا على مدى السنوات الفارطه الكل كنت ديما نطالب تاع اول حاجه بمدرب اجنبي لكن يظهر لي ولا مدرب تونسي شفته جاب ولده ولا جاب ابنه على الاقل هو احترم لانه الناس هذه تحترم مش معناها منتخب وحرمه منتخب ولدك على راسنا وعينينا يحب المنتخب وعنده في البيت متاعه والتصويرة الوحيدة اللي عنده في بيته هي تصويرة المنتخب على عيننا وراسنا يحب المنتخب ذاك اللي لازم معناها كما أنت لعبت وقلت راني أنا كنت نحب نجي وكذا وكذا معناها ولدك زاد يزم يتربى على حب تونس لكن هذه حرمة منتخب ومن حق شو أي جورناليست وأي صحافي بالنسبة لي أنا أنه يسأل الأسئلة هذه ورأي الأسئلة هذه ما هيش تافه لأن أنت في الكونفرنس دو بريس في تبرقة بيانت ووضحت لكن التوضيح متاعك عملت له الكونتراديكسون
2: لم يطبق
1: فوالا لم يطبق وعملت له الكونتراديكسون كان كما قلنا نحن في البوس وليت هكية وليت تضارب وما هوش اللي قلته بيه. هو اللي صحيح أنه موجود وأنت قاعد تخلص عليه في الفلوس وما يلزموش يكون موجود
2: نحكيه على مباراة النمسا هاي الدكتور صبري اللموشي بعد شوية باش نحكي لك على المقابلة صبري اللموشي يتحدث على مباراة اليوم أمام منتخب النمسا
7: Maintenant, il nous reste encore deux semaines avant le premier match, mais une très belle opposition contre une très belle équipe qui met beaucoup d'intensité, qui a un jeu à la fois de qualité directe, athlétique, mais très physique, qui va nous poser des problèmes et il va falloir qu'on accepte de souffrir et qu'on puisse être solidaire dans ces moments et réussir à leur poser problème également. Donc ça va être un match très intéressant, je l'espère, mais c'est forcément plus on va se rapprocher du 14 plus on aura d'informations il nous reste que deux matchs hein. Le match de demain est le premier de la semaine et il faudra bien le prendre par le bon bout pour préparer au mieux ce qui nous attend dans 15 jours
6: الفئة منه اختلفنا معك في النقطة لكن احنا داعمين لولانين انا نحكي على روحي داعم لولاني المنتخب وراك زيدك كيف باش ندعمك باش نقفوا معك
2: برافو
6: نجاحك يهمنا برشا لكن النقطة ذي برك اختلفنا لكن بعدين على المستوى الفني رانا ورا المنتخب وراك اكيد وان شاء الله بالتوفيق
2: برافو اي دكتور سمعت شنو قال صبي لموشي انا في العنوان دكتور قلت اختبار حقيقي امام منافس من العيار الثقيل نمسا منافس من العيار الثقيل دكتور
8: انت فنان انت فنان
2: جارب
8: في العنوان
2: بجارب
8: فنان ليس فقط في العنوان
2: بجاه ربي منافس معيار ثقيل
8: منافس ممتاز ممتاز باش نعرفوا حقيقة إمكانياتنا
2: ممتاز
8: وممتاز باش يخلينا نمشي وفي نفس استراتيجية اللي باش نلعبوا بها ضد الفرق اللي هي انتر بارونتيز اللي va nous dominer في الكورة يعني احنا باش نكونوا en phase de réaction أكثر منا en phase d'action وهذا لوجيك وعادي لأنه اليوم فما une qualité technique différente فما لاعبين يلعبوا في مستوى عالي وعالي جدا فهمني يعني اليوم كون لو فيو با احنا عندنا لاعبين باهين محترمين عندهم خلينا نقولوا كارير ممتازة عندنا دي خلينا نقولوا دي فيغور دو برو معناها دي فيغور اللي هما يعطيو ان تري بون امبريسيون على المنتخب واولهم هانبال اللي هو اكثر لاعب عنده فالور مارشاند في تونس 9 مليون اورو اللي هو رقم متوسط برشا بعده يجي سخيري كيف كيف يلعب في البوندسليغا لكن اليوم كي نشوفوا لوتريش اما 26 واحد من هانبال وسخيري دونك انت باش تشوف روحك في المستوى العالي جدا كي نحكيو على لاعبين على با نحكيو على دافيد الابا ظهر لي معناها نحكيو على لاعبين تنشط في مدريد لاعبين تنشط في الشامبيونز ليج عنده 80 و100 ماتش في الشامبيونز ليج وعنده 70 و80 كاب انترناسيونال واللوتريش راهو تخدم في خدمه عنده 4 سنين هذه راه ملي جا رانغنيك رالف رانغنيك لعبيد اللي ما تعرفوش واللي هو الارشيتكت نتاع البروجي ريد بول الكل بروجي سالزبورغ ومن سالزبورغ لايبزيغ وتوا الفرق الكل الريد بول التسطير الكل عند رالف رانغنيك وشكون خذا بلاصته تو كلوب ودايور هما سي لا ميم ايكول ليكول دو كونتر بريسيك ليكول دو لا بوسيسيون مش لاتيرال سي لا بوسيسيون فيرتيكال دونك هما اي سون تري تري معناها اورينتي فير لا فيرتيكاليتي اليوم كي تلقى ساق على با اليوم كي تلقى لاعبين كيما سابيتزير في الوسط مان يونايتد
1: لايمر
8: كونراد لايمر ارير دروا وارير غوش وحتى ميليو تيتولير زاد في المنشن كي تلقى بوم غارتنر كيف كيف في الوسط كي تلقى ارناوتوفيتش القدام ميم سي كبير في العمر ما يقعد البيز وعنده معناها لي زابي سي دي الكل نتاع المهاجم العصري يدور يخرج يديزوني يلعب تلقى مثلا لاعبين بون هما برشا ناس ما يعرفوهمش مي سون تري تري زوتيل على الكوز نتاع لوتريش كيما بوش اللي كان ولدنا في بولونيا في ولدنا في الكالشيو معناها لانه يسو فون دو بلوز ان بلو مانس لي سويفور اللي تبعوا في الكالشيو دونك بولونيا وتالانتا سيناريو دروا تري تري كيما تحبهم انت اللي يعديه بعد الوسط اكثر من اللي يعديه التيل ستيفن بوش كي تلقى موينيز هذا كيف كيف اللي كان في بي اس في في ماينز هم اكثريتهم يلعبوا في المانيا
1: في البوندسليغا
8: المانيا وكيلكوزان يلعبوا في في الاوتريش
1: فما حتى اللوساتور نتاع البوندسليغا معناها بالنسبه للنمسا
6: اي
1: فوالا هذا
8: عندهم عندهم عندهم
1: اما سي اون ايكيب انا نحسها ماهيش ايكيب دو ستار سي لورغانيزاسيون معناها الجمعيه اللي تلقاها
8: لورغانيزاسيون سي توجور ان كات توجور ان كات ديرير من بعد لورغانيزاسيون في الوسط تتبدل بارفوا تبدا ا 3 افيك اون سنتينيل جو دي بيان اون ا لا فان او اولا او ومن بعد في الوسط فما دو رولير وعندها دي جوار تري بوليفالون قدام تنجم تلعب بعشرة اللي هو سابيتزير كيما تنجم تلعب دو زيليي وتلعب برناوتوفيتش وبارفوا زيدا يلعب مع غريغوريتش نجم يلعب وا دو دوفون يوجعوا برشا القدام للذكرى ايطاليا ايطاليا كونتر اوتريش في اول ايامات لا ريفولوسيون تاع الاوتريش قبل ما يجي رانغنيك رالف 2021 في اللورو اللي هزتو إيطاليا 2021 اللعبة في الأولمبيكو في روما إيطاليا ربحت وقتها في البرولونغاسيون بونتو كيز واحد بلاش لك في دقيقة 70 أرناوتوفيتش مارك 0-0
9: حصر أرناوتوفيتش
8: اللي انت ماركا صباع في اللورجو معناها لوتريش خرجت إيطاليا براتيكمان سيه معناها وقتها وراوه معناها جس 2 سنتيمتر جمعية كاسحة برشا في الوسط والبريسينج أو ترانس تخنقك ما تخليكش خرج كورة اي بوي لو كونتر بريسينج على معناها على بير دو لا بال رانغنيك لا تيوري نتاعو على بير دو لا بال موان دو 10 سكوند بور ريكوبيري لا بال دونك كي بشترا اليوم اكسيالنا باش ياخو راحته باش يزلاش شي ديريكت
6: معايا دوك معايا في نقطة اليوم معايا في نقطة نقول إنه الماتش هذا بالنسبة لي أنا راهو بعيد على انضباط التكتيك وإيش ما نبش نلعبوا بيه ولا الادفيرسير أنا سيتان فري تيست فيزيك
8: لأنه الحقيقة باش تقبل الضرب
6: مونتال مونتال أون سو بريبار يعني نجموا نجهزوا رواحنا وإحنا توانسة نكومينيك بيان ما بينات بعضنا نجهزوا أما راهو فيزيك سي بون عندك ولا ما عندكش لأنه اليوم كي راه المنتخب على المستوى البدني بيتيتر يتيح لي في 60 65 لين القلق نتاعي، لان كي باش نخلط للمونديال باش نلقى دي باتاي معناتها معارك كبيره مع اليابان مع ادوات كبيره مع
1: هولندا
6: رهيبه. واليوم مراش المنتخب على مستوى الذب الفيفاسيتي على مستوى اكل الديويل والانتيسيبي وراك الفريشور فيزيك نخاف، لانه راهو التونسي ذكي على المستوى التكتيكي.
1: زيد على ذلك طلع في المكسيك راك
6: فوالا فهمت ايش احكي لك، يعني انا ما نخافش منه اللاعبي التونسي تكتيك مو قوي يجري راه ذكي يعرف يعدي امور، ولكن اللي يخوفني على المستوى البدني انه
8: ماتش جارديان اليوم راهو ماتش جارديان اليوم لو جارديان فا فوار 4 5 اوكازيون واضحين
1: موجودين. شوف زيد راهو خلينا نرجع نكمل مع انيس لانه راهو البيرفورمانس نتاع الملاعبيه نتاعنا في الأوروب اللي قاعدين يلعبوا في البلدان الأوروبية ما يكملوش الماتش راه الأغلبية نتاعهم، خلينا نكونوا صريحين
8: أبار
1: أنه قبل ما يتضرب طالبي
8: صحيح
1: خيري ليه بلوزو ما صخيري ديجا ما يبديش
8: صحيح ما يبديش
1: في الأخر ما يبديش حنا بعد ما يكملش
8: ما يكملش
1: صحيح. الغربية الأغلى معنيها
6: خذيرة
1: هاي ولا ليه يعني أنا خذيرة معنيها ما يكملوش الماتش يلزمك زادة تروى ماتش كوستو معنيها اليوم بالحق انتس تري تري تري بون تيست اليوم
2: ضد يحكيوا على التشكيله يحكيوا على التشكيله نسمع شنو قال صبري على مش على فورماسيون يقول راي التشكيله باش تلعب اليوم هي الاقرب لمواجهه منتخب السويد نسمع شنو قال صبري لمش
7: ليكيب كي با ايت اليني دومان با بوكو سو رابروشي دو دو دو دو ماتش دو دان 15 جور ميم سي دان 2 سيمين مي ايل ايت ايفيدان ك اون اي اوبليجي دو بريباري ان تي بو كيلكو شوز كي بور نو اي تري امبورطان سي لانتام دو لا كوب دو موند سو ماتش كونتر لا سويد دان 15 جور لا ميور فاسون دو بريباري سو بريمير ماتش دو كوب دو موند سي اون بيل كونفرونتاسيون ان فيزان اون بيل بيرفورمانس افيك اون بيل اتيتود فاس اون بيل ايكيب لا دوزيام سي لو شوا دو لوتريش كانت جي la tournée à Toronto et la tournée en Autriche et en Belgique avait été déjà finalisée par la fédération. Je trouve que à la fois la tournée au Canada et ces deux matchs, puisqu'on a deux équipes européennes dans la poule, sont des tests qui vont être certes importants, mais on a une poule difficile. Je trouve que c'est la bienvenue, c'est très adapté, même si effectivement il faudra prendre dans la mesure du possible.
2: قريبة يقول لك المباراة الأولى ضد السويد
6: هو الحقيقة ما كانش مطالب باش يوصل معلومة انه راهو الماتش هذا هو باش يكون يعني ماتش السويد بنفس التشكيلة. احنا تونس معنا منخبي وحاتم، لا عنا ميسي مخبينه في الخصر، لا عنا رونالدو، لا عنا مو اربع كعبات شنو عملوا بلوك با ظاهرين ما عنيش
8: كنتر على رويحك
6: شوية
8: بلاري
2: صار ذيك هي كالعادة
6: شنو نعملوا ليه السيستانس
8: كالعادة شنو نعملوا شوية كورة دكتور
6: انا كورة اسمع
8: علي
6: وي الحقيقه
1: انت تلعب كوره وانا
2: نلعب شويه كوره
8: نلعب كوره مع صبري لموشي مش بعد شهرين واربع ماتشات زاد نعطيو حق
6: الراجل صبر
2: اليوم لعبونا كوره
6: اما الحقيقه ما
2: لعبنا كونتر البرتغال الدكتور وكونتر اسبانيا وكونتر البرازيل ولعبنا كوره
6: يا حاتم ما عندناش منخبيه ولعبنا واضح والفكره واضحه وشوف نكونوا واضحين ماشي ربي معنا بالقلب بالدراب وكيف العاده باش نقفوا مليح جيش
8: هما زاد مش يعطيو كل شيء هما ما تشاميكان مش يعطيو كل شيء مش كعبه
6: نحكي انا مانيش نحكي على اليوم نحكي اون جينيرال على الكوب دي مون
8: ماتش اليوم ماتش ما يعنيوش حاجه كبيره
6: ديكلاراسيون معناتها باش تحضر هذه ولا عندك خطط وعندي مثلا حاجات مخبيه
2: لازمنا خطه
6: ليه
1: عندنا
6: ولا باش نلعبوا الخطه الوحيده اللي باش موجوده عندنا هي تاع البلوك كان عندك خطه ضغط العالي خويا ننصحكش بس صبري
8: بالحق النجم
1: جست حاجة بركة دكتور بس خطر هو يحب الضغط العالي جست البارح يظهر لي ولا البارح ولا نعرفش الأردن لعبت ضد سويسرا شفت الضغط العالي شنو
2: ثلاثة تمريرات
1: فما لقطة اللي موسى التعمري قاعد يطلب فيهم باش يطلعوا
2: أطلعوا
1: ريتها البونتو وهذاك اللي طلع في تروباس
2: مليترام
1: في الجول أنا أطلع
8: هو يستنى فيك باش تطلع هو يتمنىك تطلع
1: مع العالم أنه الأردن
2: شو سكروا اليوم
6: دكتور ما نسكروا مش اليوم
8: مش اليوم مسكروا نسكروا ديما بعدنا
6: مسكرين
8: اللي يسمعوا يسكروا اليوم
6: هي بروفا بيه
8: يقول كنا مدريد واليوم ما باش نقراو
6: والله هي بروفا بيه للماتش الاولاني نتاع السويد تكتيكيا ان شاء الله
8: ما نجمو نرجعوهم راهو مثلا بريسيون بار انترميتانس خاطر عندنا وليداتنا القدام فيف عاشوري تونكتي سعد
6: تاخذ 5-7 دقائق دوك تستعمل تروح اصحابك ما تنجمش 90 دقيقه
8: وتعطيهم لامبريسيون انك ماكش باش تطيح وتقبل ماتش كامل معناها انك تفجحهم شويه تبريسيهم تخنقهم توخر شويه
2: باش نكلفك بمهمه سبيعة أخرى النرويج السويد تتفرج وتحكي لي على السويد
8: الدربي
2: مرقلين حبك تجي غدوة حافظ درسك
8: حاضر
2: السويد منظمة تكون دونك اليوم كما قلت سي عياري شو الخطة
6: الخطة طايح البلوك ومعنا ربي وكانتر لا لا باش من بالحكي خلينا نعطي ميرا رويه رو شويه تبديل جو الحقيقه وراه ذيك ستيل دو جو هذيك راه تو في كره القدم سي تان ستيل دو جو اللي عندي يعرف امكانياته وين احنا نعرف امكانياتنا وين ما عندناش منخبيو ما عندناش دي ستار كبار لكن عندنا قلب جمال عندنا رجل سيوده نعرفوا خرجوا تراحنا وذكاء التونسي راه مهم برشا تكتيكيا احنا قويين ان شاء الله كره تتبع وريوسي زاد احنا مجيش برشا فرص في الكوب دي موند ولا في لي ماتش اميكو سي تري بيان اليوم النمسا الحقيقه زاد فيكتوار للمورال للملاعبيه وراه كل الدعم ليكيب ناسيونال بالعكس حتى رغم صعوبه المهمه ايماننا كبير بكم فير لافون بريستاسيون بي كان جات كاليفيكاسيون جات ما جاتش ديما ورا المنتخب
2: تحيه تونس ان شاء الله تحيه تونس دكتور دونك اليوم
8: ان شاء الله زينه اخويا ان شاء الله زينه ان شاء الله راو ايبوش تاع جمعيه
2: اي صحيح
8: وموا راو دي زيدي خاطر كونتر كندا لعبنا سيرتا مومون صحيح
1: ومازال بكري وقتها
8: اي مازال بكري اما لعبنا كومين وجبنا لا بلو غروس اوكازيون تاع المباراه تاع دو كونتر زيرو معناها دو كونتر حارس
2: وانا نقول لك اليوم يا دكتور باش نربحوا واحد بلاش
1: جوست حاجه بالنسبه للاوليد كي تجينا اوكازيون واحده ما كاينش نسجلوها انا توا الاوكازيون ضد الدنمارك نتاع الجبالي
6: وبربي وبربي يا خليل العياري يا خليل يا روب كره القدم التونسيه وانا انا جي دي بيان روب كره القدم المتعه معاه خويا
2: صديقي حبوب حبيب بن صالح تحية كبيرة ليك اليوم إن شاء الله زينة للمنتخب واحد بلاش أنا نقول سكور منتخبنا انتصار في أولى الرسميات أنتو جديات في انتظار الرسميات مقابلة بداية 8 غرباء منقولة على منصة ديوان سبور شكرا
8: ديوان
2: عيار.
8: سبور ديما موجودة
2: الحمد لله
8: واكبة للأحداث الرياضية المهمة
2: مرسي دوك مرسي عياري مرسي نواتيكم صحة للكل مرسي نادية إيمان وأمين شرقي في الأعداد تحية كامل فريق اسم الرياضة ديجيتال ويفس مع صديقنا أنيس الغول وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس ديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
10: إكسترا تايم
11: أحلى بونوس لأحلى ناس
12: مع لوخ جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
10: أريد طور عالمك
13: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
14: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم لا تريوندا هي كلمة باش تسمعوها برشا منذ الأسبوع المقبل مع بداية فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026 وتمثل اسم الكرة اللي باش يلعبوا بها جميع الفرق المشاركة واللي المرة هذه تحتوي على تكنولوجيا مجددة في محاولة من الفيفا أنها تطبق القوانين وتساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والتقليص من ظلم الفرق لا تريوندا اسم فيه كومبينيزون ما بين تري وهي ثلاثة دول المنظمة لكأس العالم 2026 وهما أمريكا والمكسيك وكندا وأوندا واللي تعني باللغة الإسبانية الموجة الكرة المرة هذه ماهيش باش تصلح للعب فقط بل باش تلعب دور لاسيستون الحكم من خصوصيتها الموجودة في مركزها نلقاو كات بانو يلصقوا ويكونوا ان تريونغ لمثل الصلة ما بين ثلاثة دول المنظمة الكرة تنجم تتواصل مع الفار من خلال تكنولوجيتها الداخلية لأنها بالون كونيكتي كما صار في كأس العالم 2022 لكن الفيرسيون هذه نوفيلمون اميليوري تريوندا عندها ان كابتور دو موفمون دو 500 هرتز يوزن 15 غرام بامكانه تسجيل وارسال معلومات حول تحركات الكرة مباشرة معلومات كيما سرعة وشكون المس الكرة التراجكتوار والبوزيسيون وباش تكون اوتي مهم برشا في حالة التسلل وتحديد الأخطاء اللي يصعب اكتشافها بالعين المجردة معلومة أخرى هامة لأنه كرة كأس العالم 2026 لازمها تتشحن بار اندكسيون لمدة 90 دقيقة حتى يعمل السيستم دو كابتور بصفة متواصلة لمدة 6 ساعات كاملة أخبار عادي وغريب عرضني على أحد صفحات التواصل الاجتماعي، حاولت أني نوصل للمصدر الأول للتأكد منه، ولو أنه كما قلنا أخبار عادي في مضمونه لكن النشر على النت هو اللي خلاني نحكي عليه. يقول أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بدأت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارة المركزية، وهذا في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة الأنظمة المعلوماتية وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية. الإجراء هذا جاء تبعا لمنشور صادر عن الوزارة تم توجيهه بتاريخ 25 مايو الفارط إلى المديرين العامين للإدارات المركزية، ويقضي بضرورة تثبيت برنامج مضاد متاع فيروسات على كافة الحواسيب المهنية مع التأكد على وجوب تفعيله وعدم تعطيله تحت أي ظرف. وفي المنشور أوضحت الوزارة أن البرنامج هذا يندرج ضمن استراتيجية وقائية تهدف إلى تأمين النظم المعلوماتية بالمصالح المركزية وحمايتها من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة اللي يمكن أنها تتسبب في أضرار جسيمة وتسريب معطيات حساسة. السؤال اللي يبقى مطروح هو كيفاش كانت الخدمة قبل في الوزارة من دون حماية، وهل أن الوضعية هذه موجودة في باقي الوزارات أم لا؟ Une nouvelle ère du PC. هذا كان ميساج اللي تم نشره في نفس الوقت وبطريقة غريبة على منصة إكس من طرف الحسابات الرسمية لثلاث شركات عملاقة، وهي ويندوز وإنفيديا جي فورس وآي أم، يوم 29 ماي الفارط. ميساج غريب على 3 كونت ديفيرون أوفيسيال لثلاث شركات كبيرة، خلات لي زانترنوت يستناو في ريفيلاسيون مهمة جدا تخص لو مارشي دي زورديناتور بورتابل. إذا وبمناسبة لو بروشان كومبيوتكس دو تايبي باش نشهدوا ربما ثورة جديدة في عالم الحواسيب، وفين لو باترون Nvidia Jensen Huang قدم une conférence de presse كانت منتظرة برشا. إذا تم الإعلان على l'officialisation du processeur N1 et N1X من شركة Nvidia بهندسة من شركة ARM، وشراء هذه صنعت خصيصا للحواسيب المحمولة الأودو جام، وللابتوب اللي باش يكونوا مجهزين بها هما Lenovo, Dell, Asus et MSI. دخول Nvidia على سو سيجمون يمثل نهاية هيمنة كوالكوم التاريخية اللي تحاول قدر ما تنجم أنها تبقي على المونوبول متاع لونتخي دو جام بإصدارها لسانوفيل بلاتفورم سناب دراجون. منافسة مباشرة جديدة باش يكون رابح فيها هو المستهلك، واللي باش يصبح عنده الخيار وأكثر بيرفورمانس إنرجيتيك وذكاء صناعي على كل الحواسيب المحمولة المستقبلية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Dion FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
15: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز، أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
16: أريد طور عالمك.
17: ببليسيتي
18: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.dionfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. 10 أيام على انطلاق كأس العالم، والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربع متاع الليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج.
19: ديوان فهم فلاش نيوز
20: خامسة، ديوان فهم عسلمة. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة منظمة ومستمرة تهدف إلى ربط المشاريع الإفريقية ذات الإمكانات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار والشركاء التقنيين وفاعلي التنمية، وذلك على مدار السنة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل اللقاءات الظرفية بين أصحاب المشاريع والمستثمرين إلى آلية دائمة للتعرف على المشاريع ذات الأثر الكبير ومرافقتها وتسهيل ربطها بالشركاء. عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة كونكت سلطان جبناين يقول إن المنظمة تقدمت بجملة من المقترحات والتعديلات على مشروع مجلة الصرف الجديدة بهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للمعاملات المالية ومواكبته للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مضيفا أن كونكت أعد 38 مقترح تعديل تشمل عدد من الفصول الواردة في مشروع المجلة، استندت بالأساس إلى دراسة تجارب دولية مقارنة من بينها المغرب ومصر والاتحاد الأوروبي، وشدد على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية كقاعدة عامة في مجلة الصرف الجديدة على أن تكون القيود والاستثناءات محددة وواضحة. شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة عن طريق اختبارات في اختصاصات متعددة، وبلغ عدد الخطط المفتوحة للتناظر حوالي 165 خطة، فيما يغلق باب إيداع الترشحات عن طريق البريد مضمون الوصول يوم 8 جوان الجاري. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن حصيلة القصف الإسرائيلي على لبنان ارتفعت، مشيرة إلى سقوط 3433 شهيدا و 10395 مصابا منذ 2 مارس الماضي. المتحدث باسم جيش الاحتلال يفيد بأن الجيش وجه تحذيرا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وحذر من أنه سيضرب أهدافا في المنطقة إذا استمر حزب الله في إطلاق الصواريخ على المستوطنات. قوات الاحتلال أحرقت عشرات المنازل وممتلكات الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال أضرمت النيران في عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي غطت أجواء المناطق الشمالية الشرقية من القطاع. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
21: ناف أب واندر.
4: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام، صوتكم ناس الديوان.

0: Radio NAFA.
1: Publicité.
2: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم
6: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فهم
7: ديوان فهم
6: ديوان فهم
7: صوتكم
8: تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا؟ زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوتكم
4: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
9: 5:17 أهلا وسهلا ومرحبا بكم شكرا على المتابعة هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 على ديوان فهم صوتكم الجميلة نادية في الإخراج إيمان أمونة في الإخراج الرقمي سماح مفتاح من قدم الميكرو سيد العميد توفيق ديدي أهلا وسهلا ومرحبا
10: أهلا بيك
9: أهلا بسيد العميد
10: أهلا بالكابتن ومبروك حمام لون
11: ربي بدلك عايش
10: يا ودي فرحنا برشا الحقيقة
11: حضرت البيسيلة ما حضرتش يا مال
10: حضرت للاحتفال حضرت مش نحتفلوا إن شاء الله سليم خويا لاباس
12: اهلا وسهلا
10: نور الزمن كيف العائله العاليه رجعت لنا ان شاء الله كنا منورين
9: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير
10: بعد بالله يرجع لي سماح
9: رجعت لك رجعت لك سيد العميد ابن وسينا دكتورنا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا
12: اهلا وسهلا سماح تحيه ليك عيدكم مبروك الناس كل انا خاطر اول حظوظ هذه حتى من قبل العيد مع التسنين دائما مدام سيد العميد بدا يبارك نباركوا الهامه حمد لنف نباركوا للترجي بكاس تونس نباركوا الناس كل اللي نجحوا موسم رياضي الحمد لله وفي سلامات
9: الحمد لله
12: ومعناتها ولي مايور زيكيب هما اللي توجوا النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي الصفاقسي زاد موجوده في الكاف زاد زيس على الباركور اللي عملته عمناول معناتها فيناليست وتعديت للكاف زاد دونك كلها مهمه في الناسيونال خلي شويه حيويه في الضاحيه الجنوبيه
9: وسقيت الداير زاد في الناسيونال
12: اي بيان سور هنيناهم سقيت الداير وحمام حمام سوسه ان شاء الله مبروك للجمعيه الكل وان شاء الله العمل اللي يتواصل وان شاء الله الرياضه التونسيه من حسن الى احسن
9: ان شاء الله الجماهير الرياضيه ديما بخير وديما فرحانين طلياني اهلا وسهلا
11: أهلا لقي شحويلي
9: أهلا وسهلا
11: لاباس صباح
9: شو كنت
11: فورمة فورمة شو جبتنا اليوم عندك فكرة تحلفة فينا 3 أيام غاية سيد العميد ربي فضلك ربي عايش الدكتور الغالي يعطيك الصحة في المداخلة نتاعك هذاك اللي حشتنا به إن شاء الله بشوية بشوية العقلية نتاعنا تتغير وأنا نتمنى أن النوادي الكبرى كي الاخر يربح ولا حاجه زيد يهنيه فهمتي كيما في مسائل في كذا ولا فهمتي
9: مبروك للهمهم
11: ولا ما عملنا ليله باهيه خارق العاده
9: ايوه
11: الحاجه الباهيه هي ان العائلات بولادها ببناتها انا عمري مريت الحق وليدات صغار انا اللي عجبني وليدات صغار بالمراه والحمل في دونك معناها هذوما يسوبر يعني الجمهور علاش انا قلت مره معش في التاسع اللي قلت له مراه لي غران كلوب نمر جامي يكذب عليك تعدينا بمراحل مراحل كبيره ياسر مراحل اربع سنين ما عندكش فكره يعني في الاخر انا بالنسبه لي انا انجاز بالشيء اللي عنا انا حقاني قال رجل بالشيء اللي عنا بالمواد بالاليات اللي عنا المتاحه ومعناها وفما فما فما فرق عندها 2 مليار 3 مليار دو بيجي ديفيزيون دو اتونسيون فهمت الحمد لله يا ربي وكهو توا راهو البطوله بدات اليوم بين خمو وعايشكم رئيس ما جمعيه راهي تجمع الناس الكل وان شاء الله نحيي ومن
9: ننسى
11: فوالا
9: يزيو من
11: اللي يزيو من اللي قوره والجمهور اللي جاي راهو اتونسيون معناها امانه راهو امانه تاعكم امانه وان شاء الله معناها
9: الجمهور امانه وتاريخ الجمعيه امانه
11: تاريخ تاريخ وقلت لك
9: جمعيه كبيره عند ولادها
11: جمعيه كبيره
9: ولاد المستقبل
11: ان شاء الله
9: مبروك مره اخرى للهمهمه ومبروك مره اخرى للترجي الرياضي التونسي حصوله على كاس تونس الف مبروك للترجي والمكشخين الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا منهم نوروزه الجميله نوروزه
0: اهلا وسهلا سامح تحياتي ليك تحياتي لكافه دور سيد العميد عايشك دكتور كابتن ندو أمونة سلم على توينس الكل يسمعوا فينا عيدكم مبروك ذا كما أنا الدكتور كيف أول حضور لي بما أني كنت متغيبة
9: زوز من نهار ثلاثة ما شفتكمش
0: تحياتي للناس الكل إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما مبروك بتبيع المكشخين الكل المكشخة وإن شاء الله ديما عاملين جو الجماهير متاع الفرق الكل إن شاء الله ديما فرحانين بالحق شفنا النادي الإفريقي بدينا بالنادي الإفريقي بدينا بال بعد الإسبرانس بعد الهمهمة بعد الإسبرانس إن شاء الله ديما فرحانين
9: إن شاء الله ديما عاملين جو الكل تكون بخير وربي يحفظ تونس والتوانسة الكل شويخة باش نمشيو للضرب البارح في ضرب البارح باش نحكيو على الغشة في البكالوريا والكيت وكذا وكل عادة نورز ما تنجمش ما تكلمش شكون وما تقولوش حاجتي بكيت باش نسمعوا معكم كل التفاصيل في الكواليس لكن قبل رسالة من السيد العميد تفضل سيد العميد
10: شو السماح استبقنا الأحداث في المنبر هذايا منذ مدة لما تنمروا على الأستاذ المرحوم
9: الله يرحمه
10: اللي توفى نتيجة التنمر عبر الانترنت وحذرنا من الخطر الداهم على تونس هذية اللي هو أعطيته اسم أنا جرائم القتل عبر الانترنت علاش خطر الأمور راهي زادت ويزم السلطة توا تتحرك وتاخذ قرارات حاسمة باش الشيء هذا يقف توا اليوم اتصلت بي زوجة ضابط من الحرس الوطني الله يرحمه توفى وتذكروا ناس تقريبا منذ مدة من عام 23 توفى في ظروف غامضة وقتها وتتكلم تقول لي راهو التنمر زاد على حده راني وصلت لدرجة أني نفكر في الانتحار ردي أني قلت لها ما تنساش أنك أم وزوجة ضابط وتكون وزوجات الضباط في كل أسلاك يكونوا من مواصفات خاصة لازم تكون عندك رباط جأش وتكون عندك القوة وتبعد على هالإنترنت واليوم الكلمه باش نقولها ارحموا في الارض يرحمكم في السماء ثم دي باج على خاطر باش يزيد بعض الـ يعني لي فيو يجي يحط اعراض الناس على قارات الطريق المراه تحكي لي نقلت من دارها من كثر ما كثر عليها التنمر وهكذا يعني مش معقول اليوم طمنت قلت لك في مقام بنتي وراه ما تنساش راه عندك مسؤوليه باش تربي بنتك وراه ما تنساش راك مرض ضابط مهما تكون وسكر وذنيك على

0: راه اليوم انا واحد من الناس والله انا فلتهم والله أوه. كل من يعمل كما هكايا وكل من يجي يحط عرض الناس ويتخبى وراك الكلافيه هذاك باش يمس الناس انا بالمرصاد والكابتن بالمرصاد وسليم بالمرصاد وسماح مفتاح بالمرصاد وانا ورز علاش على خاطر راهو راهم ينجموش يتصوروا شنو نجموا يعملوا
1: صحيح
0: راي كوارث نجم يصير حاجه كما هكايا وقفوا شيء هذايا من فضلكم السلطه لازم تتدخل القوانين لازم تتغير وكل من يعمل كما هكايا يا خويا يتحاسب
1: انا ديما نسال شنو يربحوا الناس هذو اللي يمسوا الأعراض واللي يحكيوا في شرف الناس واللي يكذبوا واللي يسميوا ناس متحايلين ويسرقوا عبيد ويكذبوا عبيد انت في الاخر شنو تربح تربح راهو بارشا ذنوب عند ربي سبحانه أكها وهذاك شنو ممكن اللي يزيدك في الرصيد متاعك ما لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا مواطنيا أنت باش تربح شكرا لك سيد العميد على الملاحظة بربي سيد العميد قبل ما نبدأ والسامية سليتي قالت نحب السيد العميد يقول جويوز أنيفرسير لزوجها تحب من عندك أنت ديديكاس تفضل سيد العميد
0: عيد ميلاد سعيد زوجك وحياة مديدة لك أنت إنسانة رائعة إنسانة بنت برنامج قطعة منا من هالبرنامج هذه سامة سليتي ما فلتت حتى برنامج ثم مجموعة كبيرة اليوم من الكتيبة صدقوني في قلبي ونعتبرهم عائلتي إذا عيد اعتبرني كأني موجود بحذاكم وإن شاء الله يا ربي كل عام أنتم فرحانين وكل عام وأنتم فهمتي تربيه في صغيراتكم معناها في أحسن حال والزوجة الوفية هكا تفكر في زوجها خير من حد شيء في الدنيا هذا هو النادي به ديما دائما إن شاء الله مبروك يا سامي رانا نحبوك برشا سامي
2: والله
1: وربي هنيكم يا سامي أنت وزوجك باش نمشي وإحنا توت سويت وسان ترانزيسيون لضرب البارح
3: ضرب البارح
2: في ضرب البارح الموضوع الهام توا قاعد يدور خاصة أنه نهارين أخرين أو أقل من نهارين باش تبدأ الباك ندوة صحفية خاصة بالامتحانات الوطنية دورة 2026 باش نحكيه على وزير التربية اللي قال اللي الكشف عن كل هاتف جوالي تم إدخاله إلى قاعة الامتحان في المناظرات الوطنية باش يتم التصرف معاها بحزم أو بقوانين
1: بأعلى درجات
2: الحزم نسمعوا لك سخي
4: نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش مثل الهاتف الجوال مثل الساعة الإلكترونية مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل أقول أننا لن نتسامح سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة ويسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها تحتفظ بها الإدارة ثم عندما يغادر يحملها معه ربما أقول أن البعض كل قليل قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق قبل أن ينطلق بصفة فعلية يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شابهه فيتحمل المسؤولية كاملة وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة هذا تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة
1: السيد وزير التربية اللي كان قال للوزارة وجميع الهيكل المتدخلة جاهزة تماما لانطلاق امتحان البكالوريا تنظيمين ولوجيسيا وكان ادعاء الأولياء قالهم يزم انتوما اللي تحكيوا مع صغاركم انتوما اليوم راهو اللي بارتنير متاع الامتحان هذية احنا قلنا نورز من جهة الأخرى التلامذة اللي قاعدين يحضروا رواحهم في رواحهم للغش هذية كيفاش يعملوا
2: رغم هذا كل سماح نحن نفكروا اللي عم ناول فما أساليب غش كنا حكينا عليها أي. وكنا تواصلنا حتى مع ناس تعاونك باش انت يوريوك ليزيكزامان الكل باك كامل لكن السنة هيت نعملوا طلة على ليكيت في اي بي اللي يستعملوهم ليكيت في اي بي اللي يتباعوا على لي ريزو سوسيو لكن
1: كنا راهو خاطر الكلام اللي باش يتقال اختير شويه دونك راهو الصوت مبدل ما فما حتى حاجه أنديس. توري ولا انديس يوري الهويه نتاع السيد اللي قاعد يتكلم نسمعوا الاكستري الاول ترى
5: والله جبنا كعبات 20 كعب عرفت بعناهم وحبسنا خاطر كابسه شويه كابسه على الحاكم نشوفها والله عندي اسمعني شكون عندي شكون انا ريت البريود اللي فات تكلمت قلت له حاجتي بسرعه بالجمله فهمتني قال لي ب 190 تعرف كلمت البارح قال لي نحسب لك على 190، كلمت البارح قلت له قلت لي

0: اللي 350 يا اخي. انا يا هل تراك المشروع 350 كيفاش باش نبيع 600 400؟ يعني حكاية فارغة غريب حاجة حاجة داهية وكهو قرب وقت انت بعد غدوة هاد هاري باش نبعث لك نمو وشكون قول له حاجتي كذا وكذا وما تمشي له وشوين هو دبارك تمشي له معاي ما دبارك كلمة حد تمشي له قول له هبطلي بالسونتر فيل وانت تقابل في البصال ولا يبدأ هاي بلاس تقابل معاه في قهوة فهمتني قاطر كحندير فيها برشا من اللي شد هو يعدي وما يعمل لك راه ما انت مش حبته بالسونتر فيل باش تقوله في قهوة الفلانة الفلانية تقابله تخدم ايه بوان باش تخدم ما انت اسئل يقول له في رانسي ولا قطر ساعات ولا يخرج في السود.
1: خذينا رقم السيد هذي بعثه لنا بر ميساج تواصلنا معه طبيعة فما كلمات
2: بدلنا الأصوات
1: طبيعة بدلنا الأصوات أما فما كلمات بش هو أمن لنا السيد هذا معناها وعطيناه كلكو ديتاي بش هو ما خافش ما يقولش معناه أنه السيد هذا نجم يضرني ولا حاجة. عطانا الوقت بالضبط اليوم 5:30 متاع العشية يعني توا تقريبا
2: هو يستنى قاعد في باردو
1: من المفروض يستنى في قهوة في واحدة من المقاهي في المنطقة اللي أنت
3: فكرتها سماع
1: وهنانا وخاصة وأنه أكد اللي كيفش نتقابله في القهوة بش يورينا بالضبط كيفش تتم العملية وأنه حتى ولو فما أدوات تاع تشويش رأي الحكاية مريقلة 100% نسمع.
0: أنا هو اللي أنت لفتك أنت فقر بوقت لأن خطر بقعد شد السلاح أنت ما فيش يتوانا ترشيهم لله وكان شي زان 5:30 في نصير جاوبي نقعد في قاوة نوري كل شيء وفي قربة 50 بالنخر ذاك هو صنع ده كان عمرك مريد لخول سنوانسية ويكتب عليك لكل كالخرى الصوت وفي 2016 يلا وشنا
2: 450 دينار آخر الصوت وراه سيلونسيو والأمور واضحة. سيد الأول اللي كلمناه قال على غالب جبت 20 كعبة وبعتهم الكل وتوا ما عادش نجم نبيع على خاطر راه الحاكم قاعد يتبع فينا استعمل الكلمة هذية. كيفاش حصلت على أرقامهم نورس؟
1: فعلا سماح بالحقيقة فما معناها الأكسي سهل جدا على وسائل التواصل الاجتماعي تنجم تدخل تكتب في الريشيرش كيد في اي بي تو تلقاهم أجوجو موجودين لسويم فما حتى أكثر من 600 دينار وما هوش هذيك السوم الصيف فما ما أغلى خاصة كل ما تقرب الفترة متاع الباك كل ما زيد الأسويم أغلى وأغلى وفما شكون ما يحطوش نوامرهم بطبيعة مساج بريفي كذا وهذيك علاش نحن بظهر الحمد لله أنه تواصلنا مع شخص حاطت نمروه غريب جدا أنه حاط نمروه
2: والسيد الثاني باش يخلي الناس تثق فيه يقول أنا عم ناول راني عديت بالكيت كنت باك وسنة أنا إتوديان دونك تهنيو فاصل ورجعين
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: publicité.
6: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد وخطاوات غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: 10 أيام على انطلاق كأس العالم والأجواء تدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8:15 متاع الليل. ديوان سبور تبع شجع نصر كارتاج.
8: سوبر سيستا إجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثين دقيقة مثلا معكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. كنا سمعنا حديث السيد وزير التربية فيما يخص عملية الغش، يقول بأنه الوزارة ستطبق القانون بأعلى درجة الحزم، وقال بصوته أنه رأوا كل حد باش يلقاو عنده أي وسيلة من وسائل الغش وفي وسط الامتحان باش يتحمل مسؤوليته. في المقابل كيف ندخلوا احنا لوسائل التواصل الاجتماعي نلقاو كل أنواع الغش متوفرة على قارعة وسائل التواصل الاجتماعي. 190 دينار بدأت في أول بريود الكيت هذوما، وصلوا توا 450 دينار، وين قالوا لي اللي ليلة الباك يوصل حتى المليون ومليون ومئتين. وقت اللي العباد فريمون تحب على الكيت هذا سيد العميد.
2: الحل بسيط جدا جدا جدا باش هاللي كيت هذوما يكون ما عندهم حتى صلاحية. يا سيد وزير التربية، القاعة اللي بفيها الامتحان ممنوع التليفونات على التلامذة وعلى اللي يراقب على الناس الكل. القاعة هذيك اللي في الامتحان تكون ممنوع فيها جميع التليفونات، ثم ممنوع خروج التلامذة قبل نهاية الحصة، خاطر حكاية كيفاش تتم. يبعثوا التلامذة اللي ما عندهم حتى أمل ياخذ الورقة ويخرج بها لبرا يصوروها وكذا، وتتعدى العملية وترجع بالليكيت وقتها يثم شكون يصح يصلح بسرعة الحكاية ويلقى الحلول ويبعثها بالليكيت. هاي كيفاش تتم العملية. إذا الحل واضح يا خويا، تطبيق القانون تطبيق أعمى كومبليتمون على الناس الكل. القاعة هذيك مقدسة اللي فيها الامتحان ممنوع يدخلها أي تليفون لأي إن كان، خاطر راهو الباهي والخايب في كل بلاصة. تنجمش تضمن اللي من البلايس كل هاي نقولها لك من الاخر، خاطر كيفاش كل عام بعد ربع ساعه نلقى واحد من الناس نلقاهم في الانترنت. انا اللي سوجي فهموني كيفاش هنا يخرج مسؤول يقول لنا بنا بنا بنا سحر بعد ربع ساعه يا كابتن تلقى لي سوجي موجودين في الانترنت. اذا باش نقصوا عمليه التيكيت هذه، ما يخرج حتى حد بالقاع وحتى تليفون ما يدخل حتى حد. هذه هي العمليه بكل بساطه. راه هنا يولي اللي كيت معاش حد معاش عندهم حتى صلاحية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، من غشنا فليس منا. ما نعرفش واحد في حياتي أنا شفته بما فيهم الطالب اللي حكيها ذي نجح باك بالكيت قل له راك مشفش في حياتك، هاو مصحرك من تو. خاطر إنسان ركز حياته على غش بشو قديم يغش راهو في كل شيء، واللي كل جواب جواد كبوة بيجي نهار على وجهه، خاطر يغش يغش يغش نهار ما تحصل. خاطر إنسان اللي معناها حياته كاملة بناها أنه يغش بيجي يجي نهار ويحصل. إذا هذا ما راهو حياتهم معناها راهي مرسومة وراهو فشلهم واضح وجلي، لأنه ما خممش في الاستحقاق، خمم باش يمشي بطرق ملتوية وطريقة الغش هذه في خدمته في زواجه في حياته في كل شيء باش يغش وباش يجي على وجهه يوم
1: ما ينجمش يربح هو غشيش.
2: اكزاكتومو هذا هذاك علاش هذا
1: هي يعني. دكتورنا
3: والله انا دايخ معناتها
1: في
3: كوميرس كامل تجاره كامله ولات مبدعين معناتها نحن في الميسره هذه معناتها باك عيد ما شاء الله معناتها ديما المارشي باراليل يخدم وديما السوق السوداء تخدم. بون الحل اللي قال له سيد العميد هذاك هو، ما زاد يلزم نتفطنوا اللي فهم عباد فوق زوز وثلاث تليفونات يجي كيفاش نعملوا باش نعملوا فوي معناتها نتاع البدن كامل لوجو المكاتب لوجو وفما بنات وفما اولاد وشكون باش يفركسهم وكيفاه معناتها سي توت اون لوجيستيك ماهيش سهله العمليه.
1: يمدك تليفونهم خبي تليفون
3: اخر وهم خبي تليفون اخر بيان سور فهمت، ينجم يخبيه في بدنه ينجم يخبيه حتى في وسط كلاسته وما تعرفش عليه معناتها كيفاش باش تعمل باش تفركسهم كيفاه. تولي تجيب قوة الأمن الداخلي معناتها اللي هم مستنسين يفركسوا الناس يوليو يفركسوا في التلامذة معناتها التطبيق شوية صعيب وسيغتو اللي يلزم معناتها فما جنسين موجودين دونك إن البنات يفركسوهم يلزم نساء والولاد يفركسوهم رجال معناتها مش سهلة ولا ما نعرفش
1: قديش منهم وقديش بتخو وقت
3: فهمت قديش بتخو وقت وقبل الامتحان ومعناتها بوبلي كبير فهمت. شو بقول لك إن شاء الله إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا والاستحقاق ديما إن شاء الله الأجدر
1: والاستحقاق للأجدر الطلياني.
4: لا شو الموضوع سهل بالنسبة لينا، هما الأربع عناصر المشاركين في هالاحتيال هذا هي العائلة الولي هكا ولا الولي والوسيط والموزع هذا كنا نسمع فيه والتلميذ والأستاذ اللي قاعد بعيد حتى هو زاد يحتال أستاذ. وانت كنت كشبتني حتى اللي في الصالة
2: ممنوع
4: كيف
2: عليه
4: كيف تبقى اللي إذا احنا وصلنا له هذا هي اخويا والامن ما يجمش يوصل له ما يعرفوش
2: يعرفوا
4: باهي اذا احنا وصلنا له بطرق وقتها صح بطرق معناها بسيطه وكذا وقال كيفاش هذه يا سيدي شبكه ويلزم الناس اخويا يمشيوا يعرفوا عندهم 200 وسيله باش يجيبوهم كل يا اخويا يجيبوهم شو ما هذاك معناها والعائله عايشك باش تعطي مليون انت مليون للعلوش ومليون للكيت ومليون نار الشومه ومليون وعشر ملايين الحرقه عايشكم وفضلكم ربي يفضلكم ربي يفضلكم الاكثر ولا اقل
1: واضح طليني ماذا بينا الاولياء احنا رسالتنا اليوم والليله الاولياء ان شاء الله بالنجاح لتلامذتنا الكل اللي يتغشش ولا يقول سيبوا الباك لا احنا رانا ما نسيبوش البكالوريا على خاطرنا نغيروا على تلامذتنا ونغيروا على الامتحانات الوطنيه نتاعنا وراو الغش موجود في العالم الكل والعالم الكل قاعد يجري ورا الغش والطرق اللي لبرا معناها حاجه شيء
4: غريب
1: شيء يوقف المخ معناها
4: الكيتا
1: وصلت في الصين فما شعر ارتيفيسيال شعر ارتيفيسيال
4: جمعتك عندهم في الشعر
2: اما ابا
1: صحيح
2: على الاقل هم ذكاء اصطناعي عملوا بها مصانع دخلوا في الصناعه ودخلوا في
4: احنا
2: ندخلوا في الامور الخايبه
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لتلمذتنا الكل وماذا بينا زاده انا الكلمه الاخرى ماذا بيا عام من العوام نعرف شكون بالضبط اللي خرج دوفار
2: والله كنت حاسس
1: حتى السيد عميد يقول لك بون تلامذة وكل شيء ما نعرفش دوفار يخرج بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق انا نحب نعرف كيفاش العمليه هذيا
2: تخرج دوفار
1: خاطر كان ما يخرجش الدوفار
4: الكيت
1: ما عندك ما تعمل بيه
4: منهم فيه
2: تتذكر انت لازمنا وحدات كامله راهو تول امكانيات ينجم يعرف بالضبط شكون خرجوا وانا اي بي وانا كذا تقنيات اليوم ينجم في ساعتين من زمان يجيبوه راو هذا هو اللي قلت لك علاش يلزمنا وحدات كبرى خاطر خليه ما تكفيش بلاد كامله وفيها جاي من شعب يلزمنا وحدات كامله اليوم باش نحضروا احنا للهم اللي جاينا الذكاء الصناعي والغش والانترنت والتنمر هم مزرق جاينا وتجسس هم مزرق جاي راو اليوم عاش كافي خليه ما عاش تكفي يلزمنا حاجه كبيره
1: باش نكملوا نقولوا شكرا لوزارة التربية على خاطرها فريمون ياسر فما خدمة قاعدة تخدم كيف نشوفوا اللي فما كونفيرونس دو بريس كاملة بالوزير باللي ديبارتمون الكل كانوا موجودين للتفسير الكذا وتلقى وزير التربية يحكي كاريمون مع الأولياء معناها بخلاف التحضير اللوجستي والقانوني وبخلاف انه يقول لك باش نعاقب ما خليه ما قالوا
4: اللي يعطيوا له فلوس
1: ما خليه ما قالوا معناها باش الامتحانات هذه تكون في أحسن وأبهى تجلياتها شكرا لكم كل قاعدين تسمعوا فينا باش نمشيو توا تو سويت لي توب أكتو
0: توب أكتو
5: 31 جوان 2026 ومن استوديو هادي وانا في ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في نهاية الأسبوع وتوا 5:41 رئيس الجمهورية يؤكد من أرينا أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلول وطنية. مئات المكالمات متوينسة في العيد بسبب البلاغات عن الأضاحية. مياه مجهولة المصدر في تونس تحذير خطير من خبراء. متطوعون يطلقون حملة لتنظيف شاطئ الزويرع والحد من التلوث البلاستيكي. على خلفية حادثة التسمم الأخيرة وقفة احتجاجية بالمكنسي للمطالبة بتحسين الوضع الصحي. من العيد حتى لليوم 698 حادث مرور و18 قتيل
2: يا رسول الله
5: تسجيل أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي بالحديقة الوطنية بشكل ونختم بتفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات بين سوسة والمنستير
0: توب أكتو
1: شكرا نورز شنية حكاية التليفونات والستاتيو والبوست على ما صار في العيد شنو صار في العيد
5: نحكيه على دي ببليكاسيون خاصة في جروبات تشكيات متاع ناس هاو الحمل علوش بها حاجة هاو مرمي في الطريق هاو فما بلاصة في الكبدة بها حاجة هاو اسكو نورمال لقيت بلاصة كيما هكا في الرية وغيره وغيره من الأسئلة والاستفسارات هتنفهموا شنو اللي صار بالضبط في فترة العيد الأضحى مع الدكتورة راضية بودينا طبيبة بيطرية متفقدة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية تكشف ما تم رصده من قبل الهيئة في العيد في تصريحها لناس الديوان
6: الهيئة تلقات حوالي 421 مكالمة هاتفية فيهم 220 مكالمة RAS لا شيء يذكر حاجات عادية مثلا خرافة، اقتني خروف أبتو فاشل ولا ما بعضعش. دونك فما حكايات هاني شيء لحد ما مطمئنة، و 200 مكالمة فيها حالات مرضية أو أسباب غير طبيعي، أو معناها حالة غير طبيعية لبعض الأعضاء أو للساقطة. فهل 200 مكالمة ثم عنا 97 مكالمة جات على وجود طفيليات أو نقول مجهرية في وسترية في الأحشاء وفي الكبد، كما الدودة شريطية، كما ليسيستيسيخ في الكبد، كما ليسترانجل، هذو أنواع طفيليات. المآلم تاعها هو أنه العضو إذا كانت انفستاسيون ماسيف، إذا كانت إصابة كبيرة، لو نتخليو على العضو بعد ما نصمتوه ونردموه قبل ما ولا نلقيه في ساشيري قبل ما نلوحوه في الطبيعة هكيكا، ما نلوحوش هكيكا في الطبيعة. 98 مكالمة جاتنا كيس مائي وخايب برشا. الكيس المائي اللي هو المصدر نتاعو الكلاب اللي تقتات أو تقتني أو تأكل الأحشاء الملوثة بالكيس المائي، ثم يرجع يلوث لنا الطبيعة. عنا عدد 5 حقائق كلها معناها ملوثة بالبوسوفير، مرض البوسوفير. دونك السقيطة تبدا صفراء قانية، صفراء قانية غير صالحة للاستهلاك بالمرة. المآل نتاعها هو الإتلاف الكلي للسقيطة برتبها ردم صحي. والحقيقة سجلنا أنه الأسنان حتى الضحية غالية شوية، كلها فوق الرغبة نتاع المواطن يبدا نتبعوا فيها بطننا، معناها يدخلنا على الواتساب ويبدا يقول لك يولي فيك بالقطعة وهذايا، معناها فما رغبة ملحة الحقيقة باش انت تعاون باش توريه باش مادي بيه أقل حجز، مادي بيك تقوله تقرقش متل وحش هذاك.
1: واضح، شكرا على هذه التفاصيل. بون مانيش نرجع عليهم التفاصيل هذوما الكل، وكان فسرنا باش الناس تفهم، خاطر برشا عباد مازالت عندها تساؤلات. امانه باش نمشي بلوتو نورز بعد الكباش هذيا، الموضوع يحبوا ياسر الكابتن حكي عليه برشا والناس توا فاقت بدات تحكي. الماء مجهول المصدر اللي قاعد يدور في بلادنا.
5: وين حذر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي من استهلاك المياه مجهولة المصدر المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، خاطر تنجم تمثل مخاطر صحية كبيرة. وين أوضح في تصريح إذاعي اللي المياه هذه غير مطابقة لأبسط معايير مياه الشرب، كما أنها غير خاضعة للرقابة، داعيا إلى تجديد المراقبة ومنع ترويجها. وأشار اللي عدد من المواطنين يلجؤوا إلى مياه الباعة هذوما المتجولين بسبب ارتفاع تكلفة المياه المعلبة اللي قد تتجاوز 130 دينار شهريا.
1: واضح، هيني إيجا باش نحكيو على ماتش النمسا. إيجا إيجا مادام دخلت هيني برايب دكتورنا محمد سليم العسلي. أنا السؤال اللي باش نسأله توا، أما أصلح نشربوا ماء السبالة؟ على الأقل احنا فاهمين هذاك ماء في السبالة في الدار، ولا الماء هذا مجهول المصدر؟
3: لا، ماء السبالة السبيل على خاطر كنترولي معناتها في على الجراثيم ولا كيميائيين كنترولي من السونات. ينجم يكون ما السبيل موش غني بالاملاح المعدنيه كيما المعدنيه كيما لو مينيرال، مي ان توكا سيكوريزي، ما فيش مشاكل نتاع تسممات ولا غيره. نحب نرجع للعلوش كلمه اللي قالته الدكتوره، خد فينا المونتا وشو المشكل نحن حكينا عليه، لو كيس كيداتيك الكيس مائي حكينا على المشاكل نتاعه وشي نجم يعمل. المشكل هو شنو هو؟ خلنا ناخذو نحن كي الحاجات تتعمل دون لي ريغل دولار. اش معناتها؟ معناتها كي علوش ولا بقرة واللي هو يتذبح في الاباتوار ويكون كونترولي الفاليداسيون تاعو تصير من طبيب بيطري باش يخرج للكوميرس. لو رول هذا نتاع طبيب بيطري نحن ما عادش نعملو فيه في الدار وقتها في العلوش. معناتها المواطن ما عندوش الخبرة الكافية، هذاك علاش فما اون بانيك اي تاش باش يهز التليفون ويسأل. دونك هذاك علاش ديما نقولوا للعباد ديما ما تخش ريسك، il vaut mieux ما تستعملش وما تكونسوميش الشيء هذا خير من اللي تاخذ الريسك وتطمع في تقول علوش باش لوح وكذا درا شنو فلوس خسائر فلوس. وفي الاخر الكيس تيداتيك نجم يكون مرض معناتها الون تيرم، ينجم يكون خطير على صحه الانسان. دونك ونعاودوا نرجعوا للماء، نوعيوا المواطنين يا ولادي خذوا الماء الكونترولي، يا معناتها اذا كان ما سباله ما فيهش حتى مشاكل كونترولي هذاك من السونات، سينو اللي نجم يشرب لو مينيرال. فهمت؟ لو مينيرال و ونرجعوا المشاكل المينيرال معناتها اللي سورتو المعلبين في البيبز البلاستيك والاكسبوزيسيون تاعهم اللي تقعد في الشمس وتو جاي موسم الشمس ويقعدوا بالسوايع وبالنهار قدام العطار ولا قدام الحماس اللي يبيع فيهم محطوطين في الشمس راهو زاد هذاك مضل للصحة. دونك il vaut mieux انا يظهر لي ديما تشري من عند العبد اللي يخزن اموره في الماء نتاعو في الظل والداخل فهمت مش اكسبوزي ولا تمشي كاريمون الغروند سيرفاس انت ترانسبور ديجا هو من المعمل لين يخلط ويمشي تباع شوف اثنيه قداش يقعدوا قداش يبات البدر قداش يقعد في الباركينغ وين باش تهز وكذا والغروند سيرفاس بيد وقت باش تدخلوا ما معناتها يقعد قدام التين نتاع الحانوت ضربه فيه الشمس ليل نهار كامل دونك هذا زاد راه مهم باش نوعيوا الناس ما يستعملوش الماء الاكسبوزي في الدبابس بلاستيك في الشمس.
1: باهي وكل ماء هذاك مجهول المصدر انا باش نقول لك وانت صلح لي كان انا غلط. أيه؟ مش معناها ماء لونه صافي
3: لا لا
1: وما فيهش ريحه ماني راه ما يعملش مشكله
3: لا لا
1: فوالا
3: لا سان فريان دير
1: ما عنده حتى
3: اذا كان اذا كان عمل الريحه ولا عمل لون ومعناتها أيه. ولا مدردر ولا كذا راه ديجا معناتها الامور خرجت على السيطره معناتها مش ان با كونسومي خاطر اغزر هما فما دي تو نتاع الجراثيم مقبولين في اي ماء صحي ما يعملوش خطر
1: أيه.
3: نرجعوا ديما شوف الماء مجهول المصدر في تونس سبب ديما معناتها في بلايص فما اوبئه صغيره صارت للحمى التيفيه لا فيفر تيفويد وموجودين وصاروا في بلايص
1: الماء مجهول المصدر أي. ممكن يتسبب في الحمى التيفيه
3: اي نجم ينجم يكون الحمى التيفيه ولا غيره من امراض اخرين ولا ديزانتوكسيكاسيون اخرين نحن ديما نقولوا نستعملوا الماء دو روبيني ماء السباله هذا كونترولي من عند الصنات والا لو مينيرال اللي هو الصحي خير من ماء السبالة أحسن حاجة تستعمل لو مينيرال مي لو مينيرال اللي في الدبابز البلاستيك ردوا بالنا منين نشريو وكيفاش وما ناخذوش لو مينيرال اكسبوزي للشمس
1: من ليكسبوزيسيون نتاعهم نعرف ما تنجمش ما تحكيش في الموضوع يلاه
4: معناها في نفس السياق في نفس السياق على الماء هذا تكلمنا عليه قد يمشي مو عنده كميون هو
3: يدور
4: لا مو عنده كميون ويمشي في الكياس مو نوقفوهم هذوما ونخطيهم ونحيوهم ونحيوا له البرمي نتاعو ونخطيهم اثنين انا مره ميسي فري
3: انا يظهر لي راهو الكابتن اللي يدور في الكياس عندهم ترخيص
4: اي فهمتني
3: انا هكا يظهر لي
4: ما نعرفش
3: خاطر تشوفهم راهو سيتي
1: اون
3: سيتيرنا سيتيرنا اون اسيي انوكسيدابل
4: كانوا صغار
3: فهمت
4: كبروا كبروا ولا كمينات فلوس ماشي اي كابتن موجود به انا مش نقول لك حاجه في بسرعه في نفس السياق طبيبه تاع عيون بون تعرف رجلها بروفيسور كلا غريف دي زورغان وكذا مره جبدنا الموضوع هذا مشيت نعمل قالت لي خالتي شو احنا سباله بروفيسور تاع الكلى تسمعوا فيا يعمل غريف دي زورغان يمس سباله وعامل فلتر
1: فقط
3: اي
1: يشرب الماء
3: فلتر
1: احسن اكزومبل ما نجموش معناها باش يكونوا التوانسه يفهموا اكثر
4: اما ان شاء الله يسمعوا وسائل الاعلام يودي ما عادش يشربوا مش الاحياء الشعبيه يودي الراقيه قدام الديار ومرسيدس قدام الدار
1: اللي دكتور يقول لك حتى الماء المعدني ردوا بالكم منه كي يبدا في دبابز بلاستيك
3: الشمس
1: ايش نقولوا على الباقي هاني البراهمي اهلا وسهلا مرحبا
7: بك سماح
1: مرحبا يا هاني مرحبا يا هاني
7: مرحبا بك سماح
1: مرحبا اهلا وسهلا بك
3: مرحبا بك
7: مرحبا بك
3: دخلت في صف لوجو خرجت
7: سلكت بالفار مرحبا سماح مرحبا بك سماح كنا مرحبا سيد العميد دكتور والكابتن باش نبارك الكابتن سعودني تحمل الانف بصراحه
4: تصور عاطي والله يعيشك
7: والله نتفرج في تروح تفكر فيه
4: والله العظيم والله العظيم يا هاني راك هنيتنا يا هاني
7: الحمد لله
4: والله
1: وجه مبروكه
4: وجه مبروكه
1: مرحبا بك هاني ابراهيم نحكيو على مباراه وديه تجمع المنتخب الوطني التونسي بمنتخب النمسا المباراة الودية اليوم 8 غرباع متاع الليل
7: بالضبط سماح 8 غرباع بعد شوية نتبع معاكم
1: وسمحني هني الصور هذية توا مباشرة من فيان من النمسا خصيصا لناس الديوان البلاصة هذيك اسمها ستيفان بلادز كما تقول انت شارع الحبيب بورقيبة شكرا لمراسلتنا صبري شارين مفتاح مباشرة على عين المكان أختي بعد التصور اللي هي بيدها بالعلم متاع تونس. قالت لي سماح الشارع أحمر اليوم بالعلم متاع التوانسة في فيان
4: وأختنا غادي أختنا مستفرج اليوم
1: وماشى الاستاد قالت لي تصور الكل والفيديوهات الكل مستاد. ميرسي صابرين على الصور
7: تبارك الله على التوانسة لحقيقة اللي كنت باش نحكي خاطر توا عرضوا لي فيديو زادة ويبدو أنه العدد
1: احنا فيديوهات متاعنا
7: اي لا اما انا العدد اللي شفت فيديوهات اقل شفتهم اقل دونك الفيديوهات هذوما اكثر فبالتالي تعطينا على الاقل استنتاج انه العدد مش تكون كبير.
1: هو لو رونديفو في الشارع هذا تفهموا توانسه الكل في البلاتس هذايا باش يتلموا توا الناس الكل ماشيين مع بعضهم للستاد
7: اللي هي ساحه كبرى في العاصمه.
1: قالت لي غايرنا ما نجموش نعملوا كراكاج وكا
7: في الملعب ان شاء الله. دونك نتهناو انه على الاقل تكون عندنا بعض الالاف من الجماهير التونسيه على الاقل 2000 3000 نتصور يمكن حتى اكثر.
4: قالوا 5000 6000
1: قالوا وي قالوا خاطر فما راهو برشا جاو من المانيا
4: مقرب لبعض
1: الالمانيه الكل مشاو واللي في النمسا كذلك باش يمشيو لبلجيكا
7: بالضبط وسمح بلجيكيا زيد
1: وفرنسا
7: وهولندا بالضبط ان شاء الله يكون عدد كبير. وراهو شوف راهو الملاعبيه قبل ما ندخل سامحنا نحكيوا على المباراه على حكايه الجمهور هذيه راهو مهم جدا انك تلعب في مباراه في اوروبا ماتش اميكال قبل كاس عالم وفي مع دوله اللي مش برشا توانسه موجودين فيها وانك تلقى 5000 6000 توانسه معناها راهو مهم جدا حسب حتى اللاعبين والاطار الفني. انا نتصور الملاعبيه تو ماهمش يشوفوا الصور هذوما نتصور كي باش يدخلوا على ارضيه الميدان يعملوا الحركات الحمائيه بعد شوي باش يتفاجئوا من العدد هذوما بالتالي ان شاء الله حاجه تكون في صالحنا. دونك كما قلت مباراه في اطار التحضيرات للمونديال المباراه الاولى مباراه ثانيه نهار 6 جوان نهار السبت ضد المنتخب البلجيكي مرسو اكبر من المرسو هذايا الحقيقه في بلجيكيا. صحيح منتخب بلجيكي معاش منتخب بلجيكي نتاع قبل لكن زاده مازال عنده اسماء كبيره في عالم كره القدم. بالنسبه لمباراه اليوم سماح مباراه باش تكون بتحكيم فرنسي حكم المباراه هذه باش يكون برنار بوانيي الحكم الفرنسي هذه دولي منذ سنوات وحكم معروف في فرنسا. حاجه اخرى بالنسبه للمنتخب التونسي اليوم صبر لموشي باش يجرب نتصور حتى الكابتن تصور يوفقني باش يجرب ويبدا يجرب التشكيله نتاع كاس العالم نتصور وشيء اللي يخلي حتى تشكيله محتمله معناها فما ناس هابطت ل 4-3-3 فما ناس حكيت على 4-4-2 لكن صبر لموشي نتصور التشكيله الاساسيه باش نعرفوها قبل بساعه وقبل ما تكمل انت البرنامج بربع ساعه نعرف التشكيله الاساسيه للمنتخب التونسي.
1: انت قاعد مازلت موجود معنا خاطر بعد فما عندنا صور مستعد وباش نحكيوا على التشكيله المحتملة وغيره. لكن كما العادة هيني احنا توا ولينا مستنسين انه نحكيه في كل شيء كان في الكرة نحكيه على المدرب على مرته على ولده على عائلته على لطوم تاو اللي يحكي به على الفرنسية متاو اسكو بهي ولا مش بهي على المساجات اللي بيناته هو والملعبية وبعد كيف كيف نزيدو نحكيه على الكات كات دو والشعب التونسي العظيم خاصة في الكرة
7: نحكيه كات كات دو ونحكيه
1: احكي لي زوز نحكي لنا كل شيء
7: انا حابش نحكي برشا يعني يمكن الكابتن يجم يعطي
1: لا لا لا معايا
4: خدمتك هذه مش
7: انت انت انت لمحت باهي ميسي شوف انت لمحت شويه على الحكايه انت لمحت شويه
1: على ولد صبري لموشي
7: بالضبط انا عرفتك باش تلمح عليا الحكايه باختصار باش ما نطولوش معناها الحكايه احترافيا راه ما تجيش ما غير ما نزينوها ونقولوا
1: هذا اللي خلوه اغلب المتابعين
7: شوف ما غير ما نقولوا يحب يحبوا في تونس ماهوش يحب يحبوا في تونس لانه كان حاضر معاه ايضا وقت كان يدرب في قطر وكان لبس مريول الفريق اللي هو كان يدرب فيه ما تصورش وقت كان يحب فيه في قطر والفريق اللي يلعب فيه دونك من غير ما هو يغلطنا ويقول نحب نحبوا في تونس. انت جايب ولدك كاستاج كبش يتعلم كتحبوا بحذاك تحبوا يونسك هذه أمور شخصية لكن احنا كمحترفين في منتخب خاصة لو حتى الفريق ما تجيش في منتخب نفسه من الحياة الشخصية والحياة المهنية بالنسبة لصبري لموشي هذه نقطة إن شاء الله هو معناها يعرف كيف يصلحها وراه ما يجيش ولد مدرب ومهما كان شخص حتى احنا كصحفيين سماح ما يجيش انك تطلع في كار تعمل لعبية كسوى فريق ولا منتخب احنا كصحفيين ما يجيش نطلعوا.
1: انا ما نجمش نجيب بنتي نحطها في كرسي غادي قاعدة بحذية وانا نقدم في المباشر ويظهر لي هكذا
7: exactly.
1: كابتن أعطيني مدرب محترف نتاع منتخب
4: حتى مش محترف
1: أي؟
4: اللي يحترم روح
7: بالضبط
1: مدرب
4: روح. أي؟ يحترم روح المدرب احنا عنا 4-5 حوايج مقدسة ما تدخلش
1: أي؟
4: هو ليلة الماش الوتيل حتى حد بيرسان بيرسون خاطر فما جماعه ويجيو سبورتريات ومعملي كيما عملوا في المنتخب في قطر ولي ماناجير يدخلوا البيوت وحاسينه سوبر مارشي كبير عندك الوتي عندك الكار عندك الفيستير عندك التيرا. انا كنت راني فما ناس ما حبتنيش خاطر كيما مثلا طبيب ما تدخلوش في بيت العمليه بالضبط ميتافور معناها اما التيرا تاعي عندك حاجه باش تقول لي بعد رئيس عيط لي لكن ولا خل فهمتني دونك اربعه ذوما الناس كنت تعرفهم المدربين
1: لوتيل ليت الماتش
4: لوتيل
1: الفيستير
4: الفيستير التيرا والترانسبور
1: والترانسبور والبوس اللي هز
4: البوس ما يطلع حد ما يطلع حد اذا ما معناها ابسط مدربين يعملوها تبقى هو انا ما فهمتش وكلمنا وعملنا وقلنا وناس قالت له وزيد يعاود نفس الشيء مش معقول بون ما تلبش مريو لك مريو المنتخب وفي الدكوره
1: وتشارك
4: وفي التيران بس وسكيل باري في الكار ومشى في الطياره وكذا بون لا يخليك الناس كل معاك والناس كل تشجع فيك سي لموشي كذا اسمع ما تعطيش فرصه للذباب باش يتكيوك وعايشك وعطيتهم الواحد نتجيستي في بلو يا ولدي ما عايش تبع فيسبوك تبع اذا تبعت الفيسبوك راك مش ذيع
1: هو الكلمه الاولى اللي قالها قال لي منيش نتبع فيسبوك
4: يتبع خاطر قاعد يجاوب خاطر قاعد يجاوب في الفيسبوك
1: انا كرويا نعطيكم انتم الكلمه اتصاليا نتصور انا نفهم شويه في الاتصال وقت اللي دي باش يجاوب الكوتش نتاعنا صبري لموشي قال انا باش نجاوبكم كابو سيد الممرن احنا راو نتحدث معك كممرن كابو راو هذيك نجمو نحكيو في بلاي اخرى انت حكيو مع ناس اخرين مش معنا احنا الاعلام التونسي ما تجاوبناش كابو احنا سالناك كممرن جاوبنا كممرن هذا اتصاليا انا نجم نحكي فيه دكتور
3: انا يعني والله باهت معناتها متعجب في صبري لموشي على خاطر عامل كارير بروفيسيونيل يورينا وين راه هذايا في الجمعيات اللي كاور فيها مثلا ما لعب في جمعيات كبار هو يظل
4: يلعب مع زيدان وديشان
7: يلعب في اولمبيك مارسي يلعب في الانتر
4: يلعب في الانتر ميلان
3: ناخذوا مثلا الانتر ولا الوام راشي
4: يلعب في اوكسير مع غيرو مع دراغ يعني تعلم
3: راشي مثلا لي زونترونور بون انترونور من حق عائلته باش تحضر وتشوف وتسند ولادها ما في الجرادان فما الناس لعبت الكوره وتعرف فما خصوصيات تاع الكوره essentiellement le vestiaire essentiellement le bus على خاطر داو المشاكل بين الجوادات نجم تمتد للفيستير وللبوس وهذيك الكويزين انترن تاع الجمعيه معناتها الناس كل تعرف هذه لوتيل في في في ستاج بلوكي لا سوبورتير
7: ستاج تحضير كاس عالم
3: يتسمى قبل لا ستاج تعرف ستاجات كانوا يسميوهم
1: الحمد لله قال ما حبش نتكلم راه
3: ستاجات
1: جاي يحب يتكلم شي يقول هنا
3: ستاجات كانوا يسميوهم معسكر
4: معسكر
3: معناتها
1: معسكر تدريب
3: تدريب علاش معناتها يلزم كونسنتراسيون يلزم تحضير يلزم الستاف بيدو يبدا قريب الجوادات والجوادات تقرب الستاف نتاعها لي زانترو بصراحه به يقول هو انا انت قلت حب يتحدث حب يتحدث كيما بوه نقول له ذاك انت فوزافي امبوزي سانو انت كما جبتش ولدك راك ماكش تحضر كابو
1: فوالا مازالت معنا هاني ابراهيمي مازال معكم في ناس الديوان اخبارنا ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: ببليسيتي
9: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
10: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
11: 10 ايام على انطلاق كاس العالم والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربع متاع الليل ديوان سبور تبع شجع نصر كارتاج
12: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
13: دي وين ديوان افهم فلاش نيوز
14: موجز السادسة ديوان افهم عسلمة. تنفيذ قرار إتلاف بالقوة العامة لخمس هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدة بوربة بولاية منوبة، وذلك بعد ضبط صاحبها خلال الشهر الماضي بصدد ريها بمياه الصرف الصحي وقيام لجنة جهوية مشتركة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية المنتوجات والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها وفق نص قرار الإتلاف الصادر عن والي منوبة. وقد تبين أن الفلاح تولى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة شويقي تشرف على صيانتها أحدى الشركات الخاصة، وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحة الطماطم التي ما تزال في الطور الخضري وفق وكالة تونس فريق للأنباء. النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة تأذن بالاحتفاظ بصاحب وكالة خاصة للتوظيف بالخارج بشبهة تورطه في سلب مبالغ هامة من عشرات الشبان تحت عنوان توظيفهم بالخارج بعد أن تولت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة إلقاء القبض عليه، فيما تم اليوم إيداعه بالسجن المدني بالمرنقية على ذمة حاكم التحقيق بالمحكمة حسب ما أفاد به مصدر أمني لديوان أفهم. وتعمد المشتبه إهام ضحاياه بقدرته على توفير عقود عمل قانونية وسليمة في الخارج، حيث استغل رغبة الشبان المتضررين في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ليتسلم منهم مبالغ مالية تناهز آلاف الدينارات مقابل وعود زائفة ووثائق لا أساس لها من الصحة وفق ذات المصدر. وحسب الأبحاث الأولية فقد تبين أن 44 شخصا ينحدرون من ولايات تونسية مختلفة تضرروا من المشتبه به. الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا تنطلق يوم الثالث من جوان الجاري لتتواصل إلى غاية العاشر من الشهر ذاته، وبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة حوالي 162,435 مترشحا، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالدورة الماضية وفق ما صرح به مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي خلال ندوة صحفية عقدتها وزارة التربية اليوم. والوزارة ستوفر بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان لفائدة 30 مترشحا داخل السجون، وسيتم أيضا توفير مرافقة خاصة لفائدة 3 تلاميذ مترشحين لهذه المناظرة من أطفال القمر داخل قاعات خاصة مجهزة بكافة الظروف التي تساعدهم على إجراء الاختبارات. إلى الشأن الدولي، مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول لقناة الجزيرة بأن حزب الله موافق على الالتزام بوقف لإطلاق النار شرط التزام إسرائيل بذلك. القيادة المركزية الأمريكية تعيد 121 سفينة وتعطل 5 حتى اليوم لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط ومحليا الجنوب آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس قليل السحب بأغلب الجهات والريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر عامة قليل الاضطراب لمحليا مضطرب بالسواحل الشمالية، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 18 و23 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
13: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تبعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
16: ديوان فام صوت كوم.
15: ديوان فام فلاش سبور.
17: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي اللي يلعب الليلة بداية من 8:15 متاع الليل في فيينا مباراة ودية إعدادية للمونديال من المنتخب النمساوي. بالنسبة للتشكيلة المحتملة لعناصرنا الوطنية، مهيب الشامخ، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، علي العبدي، يان فاليري، الياس الصخيري، راني خضيرة، أنيس بن سليمان أو خليل العياري، حنبع المجبري، إسماعيل الغربي وفراس شوات. حسب الفورماسيون ممكن برشا المنتخب التونسي يلعب خطة الأربعة 4-2. مباراة بشكون منقولة على منصة ديوان سبورت. نادي الرياضي الصفاقسي أعلن اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للمدة النيابية 2026-2028 الهيئة المستقلة للانتخابات. صلب النادي الصفاقسي أكدت أنه باب الترشحات يفتح نهار غرد جوان اليوم ويتواصل إلى غاية 16 جوان 2026، مع الإشارة أنه الجلسة العامة الانتخابية في السي اس اس تعقد نهار 3 جويليا 2026. الترجي الرياضي التونسي أعلن مغادرة البرازيلي يان ساس للفريق الإسبيرانس. انشر اليوم فيديو عبر صفحته الرسمية شكر فيه ساس وأعلن مغادرته للفريق. نذكر أنه متوسط الميدان البرازيلي لعب 3 مواسم مع الأحمر والأصفر، كان أحرز خلالها 5 ألقاب، 2 بطولات، 2 كؤوس وكأس السوبر التونسي. نادي النهضة العماني تعاقد اليوم مع المدرب التونسي سعيد السيبي لقيادة الإطار الفني للفريق خلال الموسم القادم. بالنسبة للسيبي خاض عديد التجارب في تونس والخارج، من أبرزها تدريب النادي الأفريقي الملعب التونسي، بالإضافة لعدد من التجارب في الدوري الليبي. الختام بالمباريات الدولية الودية، حاليا بلغاريا تواجه مونتينيغرو، بداية من 6 انطلقت مباراة ديربي سكاندينافيا بين النرويج والسويد اللي باش تكون في مجموعتنا. بالنسبة للسويد في المونديال 6:30 تركيا تلعب ضد منتخب مقدونيا الشمالية، و8 غير باع في فيينا النمسا تواجه المنتخب التونسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية فلسطين.
18: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة. أما

0: www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وأربعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. غدا سيد العميد عنده خدمة لبرا وإن شاء الله يرجع بحدنا غدوة في نفس التوقيت. سينو قالوا لنا المطر بدات تصب في بعض المناطق في الجمهورية التونسية. قلنا نمشيو من توت سويت مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: مساء الفل للناس الكل. من جديد بالنسبة لأحوال الطقس لليلة الاثنين 1 جوان 2026، خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط ومحليا بالجنوب آخر الليل، ثم طقس قليل السحب بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالسواحل الشمالية. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 18 و 23 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات، وهذا طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا نورز. هني مازلنا نتبعوا في الأمور،
4: مستنيو في التشكيلة الأساسية.
1: مستنيو التشكيلة الأساسية. هيت ملا نمشيو لي زعمة صحيحة.
2: زعمة صحيح.
0: زعمة صحيح.
1: زعمة صحيح. شكون يبدأ؟
3: شكون يبدأ؟
5: أي هني هنا
4: ضيف.
3: مش نحكيو على سائح كان موجود.
1: ربي سامحني نعاودها الضحكة هني.
4: كيفاش تنعاود؟
1: شفتوا ضحكت.
3: نحكيه على سائح كان موجود في إيطاليا، تم تغريمه بألاف الدولارات. علاش؟ على خاطر حفر اسم حبيبته يعني أو خطيبته في على جدار الكولوسيوم.
5: كولوسيوم.
1: كولوسيوم.
5: كولوسيوم. الكوليزي.
1: أي كولوسيوم إيطالي.
4: في إيطاليا هذا.
5: صحيح.
4: نتصور صحيح الخبر. لوجيك ما يكون صحيح.
5: صحيح.
1: أيوة.
3: ليني. علاش؟ خبر صحيح.
1: شوف رحت.
3: في الحكاية صارت في جوان 2023 تحديدا، وين ألقت الشرطة الإيطالية في روما القبض على سائح أجنبي أثار غضب واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما قاموا معناه شافوه يستخدم مفتاح معدني لحفر اسمه واسم صديقته أو حبيبته على جدران مدرج الكولوسيوم الأثري اللي يعود لألفي عام.
1: وراهو تعرفوا شو معناها خطية؟ معناها خطاوها ب 15,000 يورو
5: شوي
1: تقريبا 50,000 دينار تونسية. هذه العقوبة تجي بموجب قوانين حماية الأثار. القوانين في إيطاليا
5: بيلعبوش.
1: عملت عملة هكا
4: هكا في كل سنس
1: ماني كتبت اسم في بلاصة
4: كي كنت صغير.
1: عملت
5: عملية. شو أنت كبير توا؟
4: أنت كبير. كنت ستة وكبرنا كابتن.
5: كنت تعمل قلوب على الشجرة هكا.
4: أي شجرة والحيوت.
5: والطاولة متاع المكتب.
4: وفي البحر. والطاولة متاع المكتب وفي البحر.
5: هني معاه فلانة وإيجاز قلب.
1: قلوا فينش قلب. كانوا يكتبوا أبيتي. قبل أمور بور توجور.
4: أمور بور توجور.
1: أي هكا.
5: نسخيب أكسون بيتي وحدها.
4: أنا خلطت على
1: بيتي أبلون.
4: الحرف الزحروف مثلا أنا أش بلوس حرف فلاني بعد تحطهم ولا إيقال تكتب أمور ولا لوف ولا حاجة وبعد ولا يعملوا في قلب.
1: قديش تعدى من حرف على الحروف هذه؟
4: الألفابي.
1: الألفابي الكل.
5: شنو هني؟
1: قلت قديش فمل خويا
4: علي كنت صغير
5: علاش تحطوا قلب
4: فماش حاجه صغير
5: لا وفما دي كل علاقه تنتهي كابتن كابتن فما كل علاقه تنتهي يولي القلب وفيه فلاش
6: لا فلاش وفلاش في نقطه احمر
5: اي نقطتين دم
1: شوفك الطليان شملت انت طليني من العمايل هذوم
6: لا احنا لا
1: فرت كتبت شو كنتوا تعملوا
6: ولا حد شيء
1: شو حد شيء
6: شو
1: تبعت جوابات بعت جوابات
6: شكون مرحة جوابات
1: اسكن
4: انتي هو انا بعت جوابات
1: جوابات هني
4: ولا بعت مرة جوابات
1: شو ديكوبرة شو ديكوبرة حبيبة
4: شو راهو عمري نقول لك قديش عمري سنة خامسة قديش 11 سنة
1: بعت جوابات

0: فيق به المعلم
1: فيق به المعلم في بالو فوسك كتبت لي تهمه جاب ربي يقراها معناها الورق ما تفضحش
2: شنو في
1: الفوسك تفضحت خاطر جوي
2: شنو مكتوب فيها بربي الورق
1: رساله
3: رساله حب
1: رساله حب
2: رساله حب يا والله
3: دكتور ما في 11 سنين
2: فهمت علاش قال لك كنت صغيره
4: هذوما كيما كابتن كيما كي الجوارات في الكوره يقول لك بريكوس
3: اي
4: هو هاني بريكوس على بالك
2: باهي سي هاني شكون السؤال اللي من بعده في زعما
1: السؤال اللي من بعده خليه كابتن للاخر
4: نمشي معاه
2: دكتور
4: ايوه
2: نحن
4: تحصلني
2: كنا نحكي ولا نمسى نحن ديجا سرقت شاحنة محملة بعشرين طن من الشوكولاتة الفاخرة في النمسا والانتربول دخلت في الحكاية
4: في النمسا؟ ايه غلط
1: صحيح
4: غلط
2: غلط
4: غلط
2: أخبار صحيح
3: تعلم تعمل غريمات
2: ما جوستمون تقلبت الدنيا عليها راهو
3: الشوكولاتة كيكة في الشمس واحد
2: هي شحنة على ملك شركة تصنيع حلويات نمساوية شهيرة جدا تعرضت لعملية احتيال غريبة السائق متاع الشحنة ذي اعطى أوراق هوية مزورة استلم مقطورة مبردة تحتوي على 20 طن من الشوكولاتة قيمتها آلاف مؤلفة متاع دولارات غالية برشا الشوكولاتة هذه ماشية لبلجيكيا ومن بعد اختفت لا الكاميونة موجودة ولا السائق هذية وبش نجموا يلقاوها الانتربول هي اللي دخلت
4: شيء
2: في الشحنة هذي مغرومين بالشوكولاتة دكتور ما تصرف على الشوكولاتة ولا لا
4: اي للصغار اي
2: للصغار
4: اي
2: تشري برشا شوكولاتة
4: نشري
2: طليني مغروم بالشوكولاتة
3: بيه شوكولاتة ما مش فما شوكولاتة بالشوكولاتة
2: اي
1: اللي هي
3: شو اللي هي
2: فما فما عندك انواع معينه نتاع شوكولاته فريمون ميديبيك
4: هي احسن أي. احسن شوكولاته
3: تنجم بيش حتى اللي بيرج عنده شوكولاته بيه
4: نجم تكون أي. نجم تكون صحيه اذا كان ناكلوها هذيك موديراسيون شوكولا نوار اللي فيه اقل حاجه 70% من الكاكاو
3: ان شاء الله كومبوزيسيون تاعو صحيح
4: ما هذيك هذيك تنجم تكون خاطر فيها مثلا المغنيسيوم مي واخي بشوكولاته كونتريرمون للعباد اللي ما يعرفوش هو شوكولا بلون
2: أخي بشوكولاتة
3: حلوة
4: بشكل خاطر بورد بورد كاكاو وما ثماش معناتها الكاكاو فيه بكل فهمت دونك صحيح الشوكولاتة البيضة ماش باهية شوكولاتة الكحلة
2: شوكولاتة
3: الشوكولاتة البيضة مش
4: مي يلزم يقراو
2: نقراو أخي بنوع شوكولاتة
4: يلزم نقراو الكومبوزيسيون حتى الشوكولا نوار خاطر فما شوكولا نوار يزيدوا فيه السكر زايد يولي يقلق فهمت
1: عندنا نوع نتاع شوكولا نوار في تونس ما غير ما نسميه اللي فيها 74%
2: اي اي
1: كاكاو الحقيقة بنين على الاخر
4: مي ديما افيك موديراسيون حتى شوكولا نوار انت ناكلوا كميات صغيره مش
2: انا من الناس وتشد اللي
4: تشد طبليه تاكلت
3: والله هي كل الشوكولاته معتبره خويا تشد طبليه
2: تاكل هي محلاه كي تهدي زاد شوكولا
3: اهلا وسهلا
4: انت انت تحب تهدي ولا يهديوا لك ساعه
1: اكيد
2: يهديوا لي
1: اكيد يعني شفت مرات تقول لك تحب نهدي شوكولاته مستحيل
2: انا ما نحبش يهديوا لي شوكولاته ما ناكلهاش مهما يكون نوع الشوكولاته لا بلون لا نوار لا فاخره لا بهيه لا منك
1: الشوكولاته اما نسوق يهديو تفرح بها
2: بيتي النادي المخرجه
3: مثلا
2: ما نحبش علاش نادي قليل علاش مش انا خاطر تحضر لي في الغنيات بتاع الكويز ويعلم بها ربي اعطينا السؤال الاخير للطليني كابتن نحكي ولا ببغاء قام
3: صاحبي
2: اي صاحبك اي شهد في محكمه على جريمه قتل وساعد الشرطه انهم يكشفوا القتل
3: ما هو يعاود الكلام
2: اي لو بيروكيزم
3: لو بيروكيزم صحيح
2: قال طبيعي
3: اي لو بيروكيزم فهمتي وكثروا
2: كثروا موجودين منهم
3: برشا فهمتني بون انا من المنطلق اللي هو يعاود وفهمتني هو يعاود كلام حتى فما ناس طلقت جبريل
2: صحيح
3: دونك
2: صحيح ولا غلط يا طليل
3: بون تو مش عامل لك الكريماس هذيك والله بالنسبه لتفكيري انا المنطق المنطق يقول صحيح المنطق نتاعك يقول غلط
2: الاجابه صحيح الاجابه الاخيره
3: يا اخويا صحيح
0: صحيح الدكتور غلط
3: ما منطق
4: طلعت هيني
2: شوف الايطاليين يغلط ألف مره يبدا سكت كي يجيو في زعما صحيحه ملاويركم انتم
0: في قضية جنائية صارت في ماي 2015 في ميشيغان الأمريكية أصبحت ببغاء من نوع إفريقي رمادي الشاهد الرئيسي في قضية مقتل صاحبها. الببغاء هذه كانت موجودة في غرفة الجريمة بدأت تتعاود في كلمة بدقة كبيرة وبصوت يشبه صوت الضحية عبارة لا تطلق النار دونت شوت. ساعدت هذه الكلمات المسجلة الشرطة والإدعاء العام في إعادة بناء مسرح الجريمة وتوجيه أصابع الاتهام للزوجة اللي من بعد اعترفت بارتكابها جريمة قتل زوجها.
2: ولا ما عادش الزوجات الفاضلات ما عادش تحطوا ببغاء في الدار
3: ما في كل شيء ولا بالحق
2: ما الببغاء في الدار ليش
1: شكون عنده يا اخي ببغاء
2: تشوفوا المشاكل
3: ببغاء برشا مغرومين ولا برشا
2: غايبين الدكتور كان عندكم ببغاء في الدار قبل ولا
4: لا
2: جامي بيروكي عمي لا ما نعرفش شكون انا من صحابي كان عندهم بيروكي في الدار
1: حاجه قليله برشا
3: صارت له مشكله 100%
2: ربي يسترهم ربي يسترهم الناس الكل فما التشكيله ولا مازالت
1: نستناو شويه
2: هاني البراهيمي نحكي على مباراة ودية تجمع المنتخب الوطني التونسي بمنتخب النمسا باش نمشيو شويه خلاك ديزلايك كما قبل طالياني مهمه منتخب النمسا اليوم والمنتخب الوطني التونسي نستنيو مباراة فريمون هامه
3: ما احنا مباراه تقييميه من كاس العالم فرديا وجماعيا أي. وخاصه الكومبورتمون ديفنسيف
1: دي جوار
3: ناس نسمع يا وليدي رانا ماشيين نلعبوا لو نيفو يلزمنا نلعبوا من توا لو نيفو بور تيستي نوتر واحد المخزون البدني نتاعنا نشد ولا ما نشدوش هذا
1: المشكل البدني وحتى الذهني
3: لا ذهني لا ذهني شو بدني عندك 90 دقيقه وعندك 105 متر و 68 خويا العزيز وانت تجري فيهم وتمشي وتجري وتعملوا كذا وتطلعوا تي سبرينت بعد شنو معناه الناس مش عاطيه قيمه للشوز فيزيك للكوتي فيزيك ذاك باش تحارب بيه يقول لك الجرينتا نو الجرينتا وقت عندك فيزيك خرق العاده
1: تتوري
3: عزيمه وتجري يعني. وكذا دونك هي المشكل في تونس توا هو قالها قال معناه هو صرح بها فما تفاوت كبير توا الاخرين احنا نقولوا قداش من ماتش العب نتاع اسمه لوتريش 68 وبوندسليغ واحنا نحسبوا الساعات اتونسيون سي تري ديفيسيل هذا ولا يلعب اربع سوايع هذا ولا ينعرف شنو هذا عنده 6 اشهر ما لعبش هذا عنده 3 اشهر ما لعبش بون ان شاء الله ان شاء الله بور لي 20 سيونس اللي عملهم ولي دو ماتش نتاع كندا ودو ماتش هذوما فهمتي ولا ان شاء الله ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نكونوا في في مستوى الريتم
1: ان شاء الله والاهم باش نتعرفوا اليوم على تركيبه الدفاع الكابتن حكي على الدفاع لانه مهم جدا تعرف المنتخب التونسي مش يمشي كاس العالم باش يلعب الهجوم معناها خاصه في مجموعه كيما هكا دونك لازمنا نتستي ونختبروا دفاعنا بالكدا دونك اليوم التركيبه نتاع الدفاع لانه ديلان برون بعيد برشا على المقابلات بنسبه كبيره 99% مش يكون اساسي بالتالي فما متصار طلبي في محور الدفاع والبلاصه الثانيه باش تكون بين ادم عروس وعمر الرقيق دونك ذي البلاصه الاولى باش تعرفوا عليها اليمين واليسار عندنا يان فاليري وعلي العابدي بنسبه كبيره باش يكونوا هما اساسيين دونك هذه الحاجه المهمه اللي ان شاء الله يعرف يختار صبري مش تركيبة بتاع الدفاع
2: الاتحاد النمساوي لكرة القدم اللي كانت أسس عام 1904 في الثلاثينات كان المنتخب معروف باسم وندر تيم الفريق المعجزة وكان من أقوى منتخبات أوروبا المنتخب النمساوي الشارك لأول مرة في كأس العالم عام 1934 احتل وقتها المرتبة الرابعة أفضل إنجاز في تاريخه كان المركز الثالث في كأس العالم عام 1954 في سويسرا من أشهر مبارياته الفوز على ألمانيا الغربية 3-2 في مونديال 78 هي مباراة تعرف في النمسا باسم معجزة قرطبة آخر مشاركة لي في كأس العالم قبل العودة الحديثة كانت سنة 1980 90 ابرز نجوم عبر التاريخ دافيد ألابا اللي توا موجود
1: لاعب ريال مدريد
3: مضروب
1: اي مضروب
2: ماتياس سانديلار وماركو ارنوتوفيتش
1: ارنوتوفيتش
2: هما ابرز لاعبي منتخب النمسا.
1: جوست
2: تصور برشا يسمعوا فينا ما يعرفوش منتخب النمسا مش من المنتخبات اللي احنا مستنسين بها.
1: لعبنا مباراه وديه عام 2007 21 نوفمبر 2007 ضد المنتخب النمسا 0-0 وفات. وبالنسبه للكلاسمون فيفا تعرف كابتن مهم الكلاسمون فيفا معنا في وقتنا توا باش تعرف حتى انت المنتخب هذا اللي باش تواجهه اقل منك اقوى منك برشا. اليوم منتخب النمسا في الكلاسمون فيفا 24 بالنسبه للمنتخب التونسي 44 بالتالي فهم فرق نتاع 20 منتخب بيناتنا. اوكي ماناش بعد برشا لكن فما على الاقل فرق حتى في اللاعبين تصور عندهم لاعبيه لو في بطولات خير من لاعبيتنا التونسي.
3: الكلاسمون تاع الفيفا ليس بمقياس.
1: ما قلتش مقياس لكن يعطيك
2: فكره. لازمنا نقولوها
1: يعطيك فكره.
3: نجم نجم تلعب مع 90 وتربح.
1: اي احنا مثلا لعبنا مع فرنسا في كاس العالم الاخيره اللي هي ثانيه عالميا وربحناها. ماهوش مقياس لكن تاخذ فكره انك انت شنو تنجم تلعب وشنو تنجم تعمل امام منتخب كيما هكا معني.
2: فاصل ورجعينا.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
6: Publicité.
5: 10 أيام على انطلاق كأس العالم والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8:15 متاع الليل. ديوان سبور تبع شجع نصر كارتاج. على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوتكم
5: ناس الديوان من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: رجعنا لكم في ناس الديوان. شكرا على المتابعة. في خبر عاجل ترامب يقول نتنياهو أكد أنه لن يرسل إلى بيروت أو أي قوات وأي وكان فما قوات موجودة في طريقها إلى بيروت ستعاد بالفعل ويعلن رسميا على وقف إطلاق النار في بيروت. الحمد لله على أخواتنا اللبنانيين. وكذلك الحديث اليوم على وقف إطلاق النار في إيران والمفاوضات. يقول ترامب أنها براتيكمون وصلت لحل دونك ماشيين في الساعات الأخيرة من ما قبل وما بعد الحرب الإيرانية الأمريكية. دكتور عندك ما تقول كنا نحكي على النمسا
4: أنا صايب على ترامب. أنا بديت باش حطيت بريمير وباش رجعتني أنت
3: الكورة
2: كيما تحب. عندك زوز مواضيع
4: على الكورة. أنا موافق إش كان يحكي الكابتن وهاني زاد خاطر كون لو فيزيك لاش لو مونتال لاش معناتها هذايا سي لي زابيسي دو فوتبول ولا دو سبور معناتها أو نيفو أون جينيرال سي معناتها الجاهزية البدنية هي اللي تربط كل شيء. والجوار اللي حاضر بدنيا شفت أغزة عندك جوار تونسي مهوش معروف متوسط في شامبيونات تونيزيا فيزيكمون يبدأ حاضر تحط قدامه مارادونا مهوش حاضر تونسي هو اللي بيغلب.
2: تقول انت المونتال عمره ما يغلب الفيزيك.
4: المونتال الفيزيك خاطر الماتش 90 دقيقة فما الدرجين 4 ساعة الأولى فنيات واحد من بعد يبدأ لو الفيزيك هو اللي جاوب لي زاكسيليراسيون لي سبرينت لاجريسيفيتي شكون اللي يمشي قبل على الكورة شكون اللي حارب أكثر شكون اللي حاضر فيزيكمون. المشكل نحن اللي يخوف يمكن في ليكيب ناسيونال اللي جواراتنا ما همش يلعبوا في 90 دقيقة في معناتها لي بروفيسيونيل تاعنا فهمت بون مي عنا إفكتيف هو يلزم فما ذكاء في الجستيون تاع الإفكتيف معناتها الأحداث اللي يبداو لي شونجمون وشكون هما يعرفوا راهو جينيرالمون معناتها يا دي بريباراتور فيزيك يقول لك هذا يلعب 60 دقيقة هذا يلعب 70 هذا يلعب ينجم يلعب ماتش كامل. نحن وراء ليكيب ناسيونال توا وان شاء الله معناتها ان شاء الله ان شاء الله نقدموا اون بيل بريستاسيون بيان كو الميسيون صعيبه شويه ضد جمعيات معناتها بصراحه معناتها ستاندينغ واحد اخر هولندا وجابون والسويد معناتها ماهمش في الستاندينغ بعيد علينا شويه ان شاء الله نعملوا اون بيل بريستاسيون كيما كيما 78 حتى كان ما تعديناش دوزيام تور نورنا نورنا كورتنا ونورنا درابونا ونورنا بلادنا هذا هو لو بلوز امبورطون نخليو اون امبرسيون باهي على الفوتبول على الفوتبول التونسي
1: لا هو راه السفي عملنا 3 بوين كيما الكوب دي موند اللي فاتت أيه. ربحنا مباراه ترى بنسبه كبيره نترشحوا خاطر المونديال الذي 48 منتخب ترشحوا 8 افضل ثوالث من 12 مجموعه بالتالي انت كان جبت 3 بوين معناها بنسبه كبيره تنجم بنسبه فما... كبيره برشا نجم ترشح
2: فلا وإن شاء الله مربوحة بالنسبة للماتش اليوم زيدا وكما قلنا رسميا اتفاق على وقف إطلاق النار بلبنان نحن باش نمشيو توت سويت للكويز كويز الكويز غنيات من عند السيدة المخرجة الجميلة نادية نادية هي اللي تحكم في الكويزات أنا هنا
3: أجيبلها في شكلاتها
2: نادية شو تعمل
4: إن شاء الله الامتحان سهل مش كما الجمعة اللي فات
2: فما شكون كريت يا جماعة هاني في بالي
1: لا لا
3: سمعت تعطيني
2: غنية تواصل يلا معاش كنا بداية ونادية الغنية الأولى نفرحوا بهاني قد لي يلا هاني ركز
4: هو بش طلعها تو تشوف
2: يلا
3: والغنية جيبونا
2: اي عرفتها اي اي يلا
3: شيله
4: بالاصابع
7: اللي تمن انا ويلزق فيه
2: انا ويلزق

0: Tavara.
1: Tavara.
2: Tavara.
1: تعال
2: بيت
3: 5 على 10
2: المعدل عنده المعدل الغنية اللي من بعدها يا نادي خليلي الكابتن وسليم شوية في القديمة باهي
3: وانا شوفوا
2: شوفوا شوف طاليان يا
3: ما قلتش
2: طاليان يا
3: تونسية دي واحد ريتا تاع الجو واحد دي الفور دي مرا
2: حشي بالاسم انا حشي بالاسم صعيب اسم الفنان عروستنا الكل نحطوها يلي
3: يا نعشو
2: يلي
3: زينك زينك عامل حالك
2: لا يلي رشق
3: المشموم
4: يلي رشقت المشموم
0: يلي
4: رشقت المشموم
2: خميس الحنافي
3: يا مرة المشموم عنده رمزية أما تحطه على اليسار ولا على اليمين هذا كويز وتبدا لابس دنجري
0: اي فسر انك تحطه على اليمين معناها تحطه على اليسار معناها
2: شو الفرق بين المشموم على اليمين ولا على اليسار؟ ما هي طالعين
3: متزوج ولا متزوج ولا
2: ولا اعزب
3: هكا نعرف والله اعلم
0: اي على اليمين
2: على اليمين معناها اليسار نغمه مع الخاتم
3: يعني نعرفوا والله اعلم هو تو الكتيبه يقولوا لنا كان غالي تصلحوني
2: مين معرس
3: قال معناها المعرس والعازب
0: اي على اليسار مثلا
2: معز منوبي قال لي مين معرس معناها معز يفهم حتى في المشموم
4: من الكيب ناسيونال
2: معلم معز
3: الحمد لله مانيش غلطين في الواحد بقى يمين ويسار
4: باه انا يا سيدي ديما المشموم على اليسار
3: ما لازم أمدل
4: لا خطني جوشي
3: مش جوشيس مش جوشيس
0: الناس ما يعرفوش
4: جوشي
3: في اليد وانا جوشي في السير
4: بدلوك انت
3: بلا بالحق
2: وانت المشموم على اليمين ولا على اليسار طبعا
4: بالماكلة
3: والله شوف هذا داخل بعدك انت تحط وين يجي
2: قال انت داخل بعدك اعطيني غنية للدكتور
4: المفيد
3: مش المفيد مش غادي ربي فضلك يحطوه كي يحلوا سوريا ويحطوه غاديك مش معقول يا كابتن
2: مسكين مشموم غنية للدكتور يا سليم
3: والله يا ريت
2: خلينا راوكي يقعد في بلاصه العبيد وتقابلوا بعضكم خلي لي مشكله
4: هنا خلينا نكمل نتفاعل السوريه رجال يحطوا كيك مشموم ولا
3: واللي يحطوا المرايات ما يحطوا المرايات غادي زاد بديت
2: اي بربي كل مرايات غادي
3: وكل مرايات مش معقول وحتى في التوين نتاعها
4: مش حلو
3: مش حلو فما ناس يشوفوا حلو
2: غنيه اللي بعده الله يرحمه

0: كان فوق النخل
1: شوية مسروق بالحق
0: في مقام الحجاز
1: فلا بي لإذية ما مشيتش
2: صراحة
1: معنا
2: صعبت ناجي. علينا يا نادي
0: ليه طعم بالعالي
1: بالعالي عليك
0: تسيبين هاتو نقول لك فيها
1: أعطيني نورزة غنية النوروزة
2: أنا عرفت أنا عرفتها
1: فنان تونسي
3: لحظة خلينا نكمل نسمع
0: تكلم هنا على روحك ما تقمعكش طلعتها طلعت
3: ما عرفتهاش ما
0: نعرفش ايش
2: من نسيق يسلم لي جمالك
4: يسلم لي جمالك انا ما بيخطر على
0: البالي
4: روحي شو بحبك انا شايف الخيال
0: ربي معك
4: يسلم لي جمالك انا ما بيخطر على البالي
0: ولا اكتشفته حتى
1: تحية لي هاي من النسيق اغنيته ياسر مزيانين وهو فنان متروبي برشا
0: وعليش مش
1: راجل اخلاقه عالية برشا
0: مش معروف بكده
1: معروف
2: كان قبلت
1: اغنيته اي ونحبوك ترجع تعمل اغنيات اي من ربي غني
0: هو ما يعملش برشا اغنيات اما وين يعمل اغنية سوكسي
1: سوكسي تضرب
0: فما الاخرى اللي عملها غوميكسي المغربية
2: عنده برشا اغنيات
1: اي من النسيق اغنيته حلوين وصوته حلو اي من
0: وحتى مظهره حلو معناته كانوا لبناني
1: صحيح تحية لي هاي من متروبي برشا
2: هاي عنده مثلا فيك وعنده برشا غنية أخرين عنده زادة واحدة قديمة شوية
1: قلبي معذب
0: قلبي معذب المغربي
5: هذيك يغنيها
1: هو قلبي معذب
5: ولا يعملنا منها حاجة
1: شوية قلبي معذب به نيديا
5: وين نحسبه مغربي
1: زيدوا غنية غنية عن نظيف جاي يا جماعة زيدوا غنية غنية فقط هيني يلا
2: تونسية
1: يلا هوني سرجع
3: راكب على الحمراء
1: عشوك ما استنيتوش
4: راكب على الحمراء
2: طلعنا لبعض

0: راكب على الحمراء منيرة رودي مزيارة هذا يا
1: زحفة
0: ممكن ممكن ايه خاطر قبل مش كانوا يحطوا الزربية كيما المرجوم احمر ولا
1: على شنو؟
2: أغنية تراثية
1: أي بتتر الجحفة
0: بيه بيه يلا عطينا أغنية للدكتور يلا
3: إي كومون

0: لايف يا الله يهديك.
1: ليه عنده اغنيه تاع المولد تاع عبيه شكري بوزيان.
2: شكري بوزيان
1: الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه حلوه هي.
0: شكري بوزيان اي بصلي على سيدي النبي
1: يا على هذيك
0: على زينه الاغنيه. اخر اغنيه النورز يلا.

0: خربي ذا
1: هي سليم
2: هي جواب حليم
1: هي حليم هي صيف يلا
2: دو الشمس
1: هلا
2: دو الشمس.

0: الشماسي اوكي سليم بالنسبه لك مش فهمت انت سيستم حليم ما يدورش ام كلثوم لا لفريده ورده لا فهمت شويه حمام خيري شويه ملحم بركات
1: حمام مشوي
0: يلا التشكيله الاساسيه نور زعيتنا للضيف نتاعنا التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني التونسي في مباراته الوديه اليوم ضد النمسا في النمسا
2: بالضبط سماح التشكيله الاساسيه فيها مهيب الشامخ حارس مرمى اليوم يان فاليري على الجهه اليمنى علي العابدي على الجهه اليسرى وفي قلب الدفاع عمر الرقيق ومنتصر الطالبي دونك عمر الرقيق هو اللي باش يكون موجود مع منتصر الطالبي في وسط الميدان الثلاثي اللي ديجا معروف معناها نحكيو على راني خضيره الياس السخيري وحنا بعل المجبري معاهم ايضا انيس بن سليمان اسماعيل الغربي وفراس شواط يبدو اني 4-5-1 يبدو اني حسب الاسماء يبدو اني من بعد الانتشار على الميدان
0: يبدو اني ورا مش يبدو اني
2: يبدو أن على التشكيل
0: يبدو أنه
2: والله بالدارجة عاد
0: ويقول يبدو أني ولا قلت
1: قضية مهيب ولا
2: مهيب الشامخ بين عاود فيسع مهيب الشامخ يان فاليري علي العابدي منتصر الطالبي عمر الرقيق راني خضيرة الياس السخيري حنبع المجبري أنيس بن سليمان إسماعيل الغربي وفراس شوات
0: هذه التشكيله الرئيسيه اوفيسيلمون هاني ابراهيميا
1: نقولوا التشكيله الاساسيه
2: مش الاساسيه
0: مش انا صلحت ما خاطر نتبع فينا
1: اوكي خويا رجعتني
2: واحد
0: باهي ميسيج كي جيت في هذه ميسيج نور شو كنت توشوش الهين شو قلت
3: قول
0: قول اي ما تقولش ما
3: تقولش خير
0: سألت على اسم لاعب
1: انا نعرف انا شكون سأل
4: لا فورماسيون رونترانت انا رايف
0: فوالا لا فورماسيون رونترانت
4: فوالا
0: هاي شكليه يا طبيب هاي شكليه يا طبيب اللي راه على يميني راه وجماعه ما ترحمش
1: كده خاطر انت هاني وعملت له تيراد بعد تشكيله رئيسيه
0: خلينا نكملوا اون دوسور نكملوا سوريز سور لو جاتو ما نجموش في اول الجمعه
3: كي تقابلوا الدكتور
0: هاني انا زيد هيت نحكيو على قرى الأطفال SOS اليوم مساهمة صغيرة منك نجم تعطي لطفل فرصة باش يولي عنده سند أمان يقرأ يتعلم ويعيش حياة كريمة اليوم باش نحكيو كيفاش نجم تكون جزء من التغيير هذايا عن طريق البيابي الاقتطاع الشهري القار ومعنا بهاء الدين بن حميدة مسؤول وطني عن تنمية الموارد بقرى الأطفال SOS بهاء الدين مرحبا بك
5: عسلامة سميح مرحبا بكل مستمعي دوانا فيم الحمد لله ونقولكم عيد كم مبروك مرة أخرى
0: يفضلكم ميرسي بهاء مرحبا بيك احنا ديما نحكيو بهاء على البي ا بي لكن اليوم ماذا بينا قلنا هي تنفسروا كل يوم قلت نجموا تشاركوا بالبي ا بي بي ا بي شنو هال البروسيدور هذه بالضبط
5: اكزاكتومون اليوم البي ا بي تعرف هو لو كونطرا دو بريليفمون اوتوماتيك بيرمانون دونك اليوم هذا هو عباره عن عقد يتم امضاء اليوم بين المتبرع والجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس الهدف نتاعو انه يكونوا عندنا ديفون ستابل يكونوا عندنا توازنات ماليه خاطر احنا نعرفوا اليوم البريليفمون بيرمانون يمكننا من انه تكون عندنا ستابيليتي واضحه نعرفوا قداش فينانسييرمون نجموا ندخلوا فلوس في الشهر هذايا وفي العام اللي بعده وفي العام الجاي باش نعرفوا احنا ما مدى معناتها المارج نتاع انترفونسيون تاعنا وين نجم يوصل بالضبط وقداش من صغير نجمو نكفلو لانه اليوم ما ننساوش انه الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS هي منزل تقريبا لاكثر من 10000 صغير دونك اليوم من خلال زوز برامج برنامج الاول هو برنامج الايداع الاسري والعائله البديله اللي يجيو الصغيرات بحذنا في منازل مع امهات SOS وكذلك عندنا صغيرات اللي ناخذوهم احنا انشارج في إطار برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال وين ندعموا الطفل وهو في العائلة متاعه ونحاولوا نخدموا مع العائلة باش يكون عندهم أن بروجي اللي يدخل فلوس ويكونوا هما ستابل فينانسيرمون في ظرف مدة تكون بين 3-5 سنين باش ينجموا هما يكفلوا العائلة متاعهم الحمد لله اليوم تقريبا مدام سمع عنا حوالي 9500 منخرط في الكونترا دو بريليفمون اوتوماتيك
0: فما 9500 تونسي منخرط في البي بي هذه
5: والحمد لله هو شيفر مهم لكن المسيره ما زالت طويله لانه احنا تونسي يظهر لي فيها 12 مليون كان قعدنا كان الشيفر قاعد يصيح 12 مليون تونسي
4: 12 مليون و125000
0: اي ما تنساهمش هذوك
4: كنا 11 مليون وكذا عندنا مده واحنا باقي 12
5: دونك اليوم تظل 9500 مازال برشا على 12 مليون اذا كان نوصلوا حتى مليون تونسي نتصور معاش نوصلوا نلقاو حتى صغير مستحق يد العون لانه اليوم راهو 31000 صغير مستحق
0: اذا كان شكون تقول 9500 احنا عندنا تقريبا اكثر من 31,000
5: منخرط في البي
0: اي في البي بي قدامهم، فما اكثر من 31,000 صغير فاقد للسند. وبربي انا فما شكون سالني قال لي سماح فاقد للسند ما معناها يتيمه، تسالت السؤال هذا؟ لا راو فاقد للسند دي نجم يكون البو موجود واللم موجودة، لكن البو مريض لم مريضة ما فمش ما مصدر بتاع رزق قار للعائلة، راو فاقدي السند مش معناها يتامى فقط. راو جمعية SOS قرى الأطفال SOS ما تهتمش فقط باليتامى ولا بنوع معين متاع صغار، كل صغير محتاج لينا قرى الأطفال SOS تعتبروا ولدها هكا ولا
5: اكزاكتو. احنا اليوم الأبواب مفتوحة لكل صغير مستحق التدخل، كل صغير مستحق دعم نفسي، مستحق دعم مادي، مستحق دعم اليوم بيداغوجي مهم زادا في مرحلته الدراسية، لأنه اليوم كما ذكرت لابروف أنه اليوم في برنامج دعم الأسرة قاعدين نتوسعوا، احنا موجودين اليوم في 12 ولاية، هدفنا أنه نتوسعوا إن شاء الله ومكاتبنا يكونوا موجودين في تونس الكل، لأنه اليوم العمل يكون عمل مع مؤسسة الدولة ومع سلطة الدولة والعائلات اللي تم التدخل لهم دراسات ملفات تصير مع الدولة. فاليوم هدفنا أنه ما نشوفه حتى صغير مستحق في تونس، وإذا كان اليوم أي تونسي يدخل www.sosve.tn ويتكفل بصغير فهو يرسم له طريق أمل في حياته. ونعود نقوله أنه راهو التبرع بالنسبة لجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS كسوة تبرع معتها بونكتويل ولا تبرع عن طريق البي بي، راهو فيه امتياز جبائي وين أي منطق تيتو للSOS حتى كشخص مش كمؤسسة، وهدايا في قانون القانون المالية 2026 أي تبرع أخذيته دونك آخر العام تاخو أتستاسيون دودان فيها الكوميول نتاع تبرعاتك حتى بالبي بي نتاع كل شهر قداش تبرعت، دونك نعملو لك الكوميول الكل في أتستاسيون دودان، واللي هذا يخول لك أن يتم طرحه من قاعدة الأداءات وعلى الضريبة اللي تكون بتبيع على الامبو بالنسبة للمواطنين.
0: وإن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. شكرا لك بهاء الدين بن حميدة مسؤول وطني عن تنمية الموارد بقرى الأطفال SOS بخطوة بسيطة نجم تكون السبب في تغيير مصير طفل. تبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosbu.tn ولا كلموهم على 58 371 002. ونعتذروا من الأخبار، تفضل بها آخر كلمة
5: جوست هذيك رسالة حبيت نوصلها للتوانسة. راهو اليوم صغيرات تونس، صغيرات SOS وما صغيرات تونس، كل عملنا يكون مع المؤسسات مع الأطفال مع العائلة، دونك إن شاء الله نوفروا بيئة ممتازة لكل طفل. 58 371 002 ولا www.sosbu.tn. وشكرا لكل التوانسة على دعمكم في الداخل والخارج.
0: شكرا بهاء، شكرا لكل من تابعنا، تحياتي لكم. نسال ديوان 8 غربة مباراة ودية بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب النمسا، إن شاء الله مربوحة للولاد. الكلنا معكم نسورنا نسور قرطاج أخبارنا، احنا نتقابلوا غدا في نفس التوقيت. دي سيلا نقول لكم نحبكم برشا في لمنا.
6: ناس الديوان ببليسيتي 10 أيام على انطلاق كأس العالم، والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربة متاع الليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج. ديوان افام فلاش نيوز موجز 7 مساء. ديوان افام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار هذه الليلة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط ومحليا الجنوب. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا بالجنوب، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 18 و 23 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل، داعيا في كلمة ألقاها اليوم في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي الكوري المنعقد بجمهورية كوريا إلى تجاوز منطق التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندية والمصالح المشتركة، بما يمكن الدول الأفريقية من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الدولي. والوزير يشدد على أن مستقبل العلاقات الإفريقية الكورية يحمل أفاقا واعدة، داعيا لمواصلة العمل المشترك بروح المسؤولية والتضامن والثقة المتبادلة من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين. النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة تأذن بالاحتفاظ بصاحب وكالة خاصة للتوظيف بالخارج، تم اليوم إيداعه بالسجن المدني بالمرنقية بشبهة تورطه في سلب مبالغ هامة من عشرات شبان تحت عنوان توظيفهم بالخارج. وحسب الأبحاث الأولية فقد تبين أن 44 شابا ينحدرون من ولايات تونسية مختلفة تضرروا من المشتبه فيه، حيث استغل رغبتهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ليتسلم منهم آلاف الدينارات مقابل وعود زائفة ووثائق لا أساس لها من الصحة وفق ما أفاد به مصدر أمني لدي ونفهم. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بقفصة تنفذ على امتداد شهر ماي الماضي 1716 زيارة تفقد استهدفت مسالك المنتوجات الفلاحية وفضاءات بيع الأضاحي ودواجن ومحلات بيع المرطبات والمخابز، حيث تم تسجيل 346 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من طن من مادة الفارينة المدعمة وفق رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة سنة فرجي في تصريح لديفون فام.
7: تم خلال شهر ماي 2026 تسخير 113 فريق مراقبة اقتصادية، منها 51 فريق مراقبة مشتركة أفضت من خلالها إلى القيام بعدد 1716 زيارة تفقد استهدفت مسالك المنتوجات الفلاحية وفضاءات البيع الأضاحي والدواجن والمحلات المرتبات والمخابز. تم إنجاز من خلالها عدد 346 مخالفة اقتصادية، منها بالنسبة للخضر والغلال 36 مخالفة اقتصادية، بالنسبة للدواجن 20 مخالفة، بالنسبة للحوم الحمراء 28 مخالفة، بالنسبة للمخابز والمرطبات 15 مخالفة اقتصادية مع إضافة للمخالفات الأخرى. كما تم حجز 1 طن و25 كيلوغرام من مادة الفارينة للمدعمة من أجل الإخلال بترتيب الدعم لدى مخابز مصنفة.
6: وفشان الدولي وكالة أنباء تسنيم تفيد اليوم بأن إيران علقت المحادثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب التي يشنها الكيان المحتل على لبنان، ونظرا لأن لبنان كان أحد شروط المسبقة لوقف إطلاق النار. وفي سياق متصل الحرس الثوري الإيراني يهدد اليوم بفتح جبهات جديدة في حال واصل جيش الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وقطاع غزة. وقالت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية اليوم إنه إذا شن الاحتلال هجمات على بيروت فإنه يحذر المستوطنين في شمال الأراضي المحتلة بضرورة المغادرة إذا كانوا لا يريدون التعرض للأذى. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة.
8: ديوان اف ام عسلامة.
9: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
10: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
11: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
12: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
8: ملكه الموجة صفاقس
13: على 91.2
8: تونس،
13: 93.5
8: نابل والوطن القبلي
13: على 106،
8: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
3: مساء النور أهلا وسهلا ومرحبا تحياتي للجميع في 60 دقيقة مشوار نتلقى معكم تاوي توصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة عودة على أهم الأخبار والأحداث على المستوى الوطني تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات اللي تابعوا فينا من الداخل ولا من خارج زادة إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ورائقة وجميلة للجميع تلميذة البكالوريا بداية العادة تنازلي بعد غدوة نبدأ وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الصغيرات حظ موفق زادة الأقسام النهائية في 6 والنوفيام اللي قاعدين زادة يحضروا في رواحهم امتحانات بشتوفة هكا غدوة للمرحلة الابتدائية ثانوي وفاء يعني العطلة بدأت كمان شوية بشوية تحس أنه الأجواء متاع العطلة بدأت داخل العائلة التونسية تحياتي لكم الناس الكل مرحبا تحية لمستعملي الطريق طريق السلامة للجميع سيسر واحدة إن شاء الله ربي وصلكم سالمين غانمين تحية للناس اللي تخدم بالليل ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة الناس اللي تسمع فينا في الديار عشان نكون مونسينكم زادة والجالية التونسية اللي موجودة في الخارج إن شاء الله أخبار البلاد الكل توصلكم عن طريق في 60 دقيقة شنو مش نحكي والليلة شنو هي مواضيعنا يلا تتسويتها أمطار رعدية غزيرة ستشمل عديد المناطق بداية من الليلة فكيف سيكون الوضع الجوي موضعنا في أنفونتوكس تداول فيديوهات لجحافل من الوشوشة في تينجا والمناطق المجاورة في ولاية بنزرت فما هي الأسباب موضعنا في فيسبوك فيديو لمصابة بمرض السرطان تطالب فيه بحقها في الدواء في الأجل يثير تعاطفا على مواقع التواصل الاجتماعي صاحبة الفيديو وظيفتنا الليلة في العيون بعد حادثة التسمم التي راح ضحيتها شخصان أهل المكنس يحتجون موضوعنا في فسفاس تقديم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة والفلاحون يطالبون بإقرار إجراءات تحفيزية موضوعنا في اللاجرية مع ارتفاع درجات الحرارة وتفشي ظاهرة بيع الماء بطريقة عشوائية داخل الأحياء السكنية هل يمكن أن يتسبب ذلك في تسممات غذائية موضوعنا في فيدباك رغم تراجع الأسعار صادرات زيت الزيتون تسجل ارتفاعا ب 64% موضوعنا في اللاكتو والغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص تدعو إلى التصدي لظاهرة مراكز التكوين العشوائية موضوعنا مع لافيت دجور ومسلسل لبناني جديد من بطولة ظافر العابدين ونادين هنسي بن جيم حقق أرقاما عالية في نسب المشاهدة رغم أنه مازال في بداية العرض نقترح عليكم لنا في بون بلان
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
3: محمد زعبار في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي أشرف الرباحي كوتا ديجيتال هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام
3: أمطار غزيرة فيديوهات شفناها على صفحته على موقع المرصد التونسي للطقس والمناخ للأستاذ عمر بحبة أمطار غزيرة شملت عديد المناطق في ولاية الجمهورية شنو الوضع الجوي الآن؟ الأمطار وين قاعدة تنزل الكمية المحتملة وكيف سيتواصل الوضع الجوي؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ الأستاذ المبرز في الجغرافيا أستاذ عامر بحبة مساء النور أهلا وسهلا ومرحبا بك عيدك مبروك
4: مرحبا أستاذ هدى تحية لك وتحية للسادة المستمعين عيدكم مبارك سعيد كل متابعي ديونا فام وانت زاد أستاذ هدى
3: شكرا يفضلك
4: كل اللي معك في الإيكيب
3: شكرا يفضلك مرحبا أهلا وسهلا فيديوهات قاعدين نتبعوا فيها الحقيقة وشوفنا حتى خسائر مادية لعديد الفلاحين خاصة فلاحي الدلاع في فيديو تم تداوله في ولاية سيدي بوزيد خسائر بالجملة أمس هذه نتيجة لأمس هيت نبداو ساعة حوصلة أمس شنو صار بالضبط والكمية بتاع الأمطار اللي تم تسجيلها شفنا الأودية تجري كما أنت قلت معناتها الأسبوع اللي تعدى واليوم زادة كيفاش باش يتواصل الوضع الجوي مع صار فصل الصيف تخلينا بالمطر هكا اول يوم امس ولا ولت امس والمطر المطر دخل بالمطر الطقس الفصل
4: بالضبط وهذه اللي ما يطلق عليها بامطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجه التسخين النهاري الحراره نتاع تعرفوا تو منذ بعض الايام الطقس بدي يسخن بشوي بشوي اليوم سخن اكثر الامطار يعني نزلت ولامس نهار السبت ونهار الاحد امس اقل شويه من نهار السبت واليوم ظهر لي تقريبا كما نهار السبت يعني امطار كانت غزيره ربما حتى اكثر من نهار السبت مع جريان مهم للأودية الأمطار يعني خلال 48 ساعة الماضية أمس ولمس تركزت على ولايات القصرية سيدي بوزيد قفصة القيروان فما حتى ولايات أخرى حتى في جنوب تونس في مدنين في تطاوين في شمال توزر في يعني فما بعض الكميات الضعيفة أو المتوسطة وفما بعض المناطق راهي وصلت حتى 30 ملم وحتى أكثر كما مثلا في ولاية القيروان على ما أظن أول أمس أو أمس كيف كيف زاد حتى ولاية زغوان كان زاد سجلت كميات من الأمطار أول أمس واليوم تقريب نفس السيناريو كما قلنا أمطار الحمل الحراري والتضاريس دونك الأمطار هذه ديما تكون موجودة في الولايات الغربية دونك كانت متوقعة باش تكون فما أمطار خاصة في ولايات سيدي بوزيد والقصرين وهذا هو الوقع وفما زاد أمطار موجودة حتى في ولايات أخرى مجاورة ولا معتمديات أخرى مجاورة مثلا حتى في جهة الساحل في ولاية المهدية خاصة مناطق السويسي شربان فما حتى نزول كميات من التبرودي كنت نشرت منذ قليل يعني تساقط كثيف للتبرودي إن شاء الله ما يكونش عنده يعني أثار سلبية كبيرة ثم زاد كيف كيف حتى في ولاية المنستير في غربها منطقة عمير تتوازرة زاد كيف كيف فما بعض الأمطار دونك ذكرت بعض المناطق هذه اللي هي في شرق تونس خطر في شرق تونس الأمطار مش متوقعة برشا ووصلت إلى شرق تونس كما قلنا ولاية المنستير والمهدية محلين طبعا ولكن الأمطار الأهم تركزت خاصة في ولاية القصرين ولاية سيدي بوزيد زاد حتى في ولاية قفصة كنت نشرت صور منذ قليل سند أمطار غزيرة وخاصة الجريان متاع الأودية كان موجود يعني عشية اليوم ومازال حتى التوا في ولاية القصرين سيدي بوزيد وحتى في القيروان مناطق كما حفوز مثلا واد مرق الليل كيف كيف في تالة في زلفان في فريانة في السند في سيدي بوزيد زادة في عدة مناطق سيدي زويد على ما أظن أظن ما تلقاو كل التفاصيل في فيديوهات منشورة على صفحة المرصد دونك الحمد لله أمطار كانت غزيرة في وقت وجيز وتعطينا جريان الأودية وتعطينا في بعض الأحيان كما قلنا التبرودي التبرودي ما كانش في برشا بقايا اليوم والحمد لله محلين في بعض المناطق كما مثلا غرب المهدية في منطقة السويسي وشربان
3: باش يتواصل الوضع الايامات الجايه بنفس الطريقه ولا فما استقرار في العوامل الجويه
4: هو توا الامطار في يعني حاليا وين نكلم فيكم ما زالت تنزل في بعض المناطق متفرقه لما حاله بدات تضعف يعني الكتله نتاع السحب الممطره تبدا تضعف شوي بشوي زي معروف او ديما النوعيه هذه نتاع الامطار ديما تكون في العشيه
3: شيء مخر او الليل كهوا معناتها حد هذاك حد
4: أي ما تقعدش يعني تقعد كيما لك حتى للمغرب حتى الأول الليل ساعة 7 ساعة 8 ثم تضمحل علاش خطر تتغذى هي ماك الحرارة متاع النهار هذاك علاش دونك إذا كان الحرارة تمشي دونك الأمطار تولي تضعف السحب تولي تضعف وتضمحل دونك هذاك علاش يعني ممكن منا لساعة أخرى معناتها ما تنتهي التقلبات وتوا ما زالت في بعض المناطق في وسط تونس وإلا سيدة حتى في جنوب غرب تونس في ولاية قفصة في وسط تونس القيروان سيدي بوزيد القصري نفس المناطق اللي ذكرتها كي تو مازلت فيها حتى زادة في سليانة خاصة منطقة يعني جنوب سليانة حول مكثر إلى آخره المناطق هذه تو فما سحب وفما من حين لآخر فما بعض الأمطار مش في الولايات الكل خاطر كما قلنا بدأت تضعف ولكن معناتها الأمطار مازلت موجودة تو يعني محليين في بعض المناطق إن شاء الله بالنسبة يعني إجابة على سؤالك دونك الأيام القادمة مبدئيا الأجواء باش تستقر يعني على مستوى الأمطار دونك شهدنا تقريبا 3 أيام أمطار حمل حراري وتضاريس من العشية لعشية الأيام القادمة مبدئيا ما فماش تقلبات ربما غدوة ربما أمطار ضعيفة جدا على بعض المرتفعات الغربية مش مؤكدة ولكن عموما ربما ما فماش تقلبات نحكي على الأيام القليلة القادمة ربما تعود التقلبات خلال الأسبوع الثاني من شهر يعني جوان اللي دخلنا له معناتها اليوم. الأسبوع الثاني ربما في البداية متاعه، وخاصة ممكن في المنتصف متاعه، زاد من المتوقع باش نسجدوا مرة أخرى النشاط للسحب الرعدية الممطرة هذه. ولكن مبدئيا الأيام القليلة القادمة ما فماش تقلبات يعني مهمة، ولكن فما جديد على المستوى الحراري، لأنه من المتوقع في جنوب تونس خاصة وحتى في بعض مناطق الوسط الحرارة باش تزيد بعدة درجات. وفي جنوب تونس مثلا الايام القادمه خاصه نهار الاربعاء والخميس ونصف الثاني من الاسبوع عموما باش نكون فما حراره اربعينيه
3: شيلي معناتها.
4: نجم نقولوا شيلي بون، مش يعني الحراره مش كبيره برشا، يعني ماناش باش نوصلوا 45 او 48 درجه، الحراره تقريبا باش تكون في ال 40 41 درجه في جنوب تونس في عدة ولايات خاصة توز القبلي، حتى زاد في يعني دواخل قابس كيف كيف، زاد حتى غرب مدنين في تطاوين خاصة بعيد على البحر، ما نحكيش على جرجيس وعلى جربة وعلى زاد مدينة ممكن قابس، أما كي ندخل داخل شوية دونك تولي الفم باش يكون فما حرارة مرتفعة نصف الثاني من الأسبوع القادم بداية، هو حتى غدوة تبدأ الحرارة تزيد بشوية، لأنه اليوم مثلا الحرارة في تونس تقريبا كانت من 25 إلى تقريبا 35 درجة، ولكن الأيام القادمة غدوة مثلا باش تزيد أكثر شوية باش نوصل في بعض المناطق حتى 37-38 درجة في الجنوب، النهار الأربعاء ممكن نوصل حتى 40-41 درجة. الحقيقة باش تقعد الحرارة لبعض الأيام ممكن 3-4 أيام نحكي على جنوب تونس. بالنسبة لوسط تونس الحرارة صحيح باش تزيد ببعض الدرجات، ولكن تقعد ديما 30 يعني ممكن أعلى من المعدلات بقليل. في شمال تونس وعلى السواحل الشمالية والشرقية الوضع شقد عادي، يعني ما فماش حرارة كبيرة، صحيح ربما تزيد درجة اثنين، الأجواء تنجم تزيد تسخن أكثر شوية، ولكن ديما تقعد حرارة صيفية عادية حول المعدلات أو أعلى بقليل. هذا يعني كما قلت الأيام القادمة، ربما من بعد خلال الأسبوع الثاني من شهر يعني جوان اللي قلت ربما باش ترجع فيه بعض التقلبات خاصة على المناطق الغربية كما اليوم. دونك من المتوقع ربما الحرارة تنخفض ببعض بعدة درجات وترجع عادية، نحكي على جنوب تونس خاصة اللي هو باش يشهد الارتفاع هذايا يعني الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله باللطف والسلامة خاصة في المناطق الفلاحية ومع تساقط التبرور اللي حكيت عليه ومع جريان الأودية وغيره. إن شاء الله نطلب السلامة لكل الفلاحين، إن شاء الله أمطار لا ضرر فيها أكيد جدا، هذا ما نتمناه، وإن شاء الله تكون أمطار خير ونسيسر واحنا خاصة في مع ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب وفي كل المناطق المعنية بذلك، ووقته معناتها في وقته ما يتلام هكا ولا يا أستاذ عامر.
4: بالضبط، وهو ما تم ملاحظة على ذكر التبروري، راهو الحمد لله راهو كذي كان نقارنه بالسنة الماضية راهو عم ناوي في مثل هذا الوقت، يعني في بداية جوان وخاصة زاد في أواخر ماي راهو شهدنا نزول كميات ضخمة كبيرة جدا من التبروري، وكانت من الحجم الكبير حجر معناتها تقريبا يعني الحجم متاعها كبير، ونذكر وقتها خسائر كبيره في ولايه الكاف خاصه في ولايه سليانة. دونك الحمد لله يعني السنه هذه حتى لو كان فما تبروري ولكن الحجم نتاعو صغير، يعني ما ان شاء الله ما فماش برشا خسائر. صحيح شفنا في بعض المناطق فما بعض الخسائر على ما اظن، كي راهي خسائر على ما اظن نتاع جريان مياه، معناتها نتاع مياه جراتك علاش الحقل اللي فيها الدلاع، على ما اظن خسائر نتيجه جريان نتاع المياه.
3: هاي فرا جريان مياه وي
4: لا مش تبروري. ولا جرين مياه خطر، نزل كمية مهمة على ما أظن 30 مليمتر في وقت وجيز، خلت المياه يجري بقوة. دونك تعرفوا اللي فما نباتات يعني فراجيل شوية في ساعة ما تتقلع إلى غيره، مع قوة الجريان خاصة وقت يكون الماء في وقت وجيز الأمطار في وقت وجيز. ولكن كما قلت على مستوى التبروري الحمد لله إلى حد الآن الوضع عادي، راهو وإحنا متسنسين، راهو ديما في ماي وجوان، راهو ديما فما التبروري مش جديد، وأنت والعام السنة هذه إلى حد الآن لباس معناتها التبروري جويد مش خشين برشا، حتى لكن فما أضرار يعني أضرار مش أضرار كبيرة برشا كما اللي تم تسجيلها يعني السنة الماضية.
3: في تفاعل مع أصدقائنا على شنال يوتيوب تاعنا، جدي الياس يقول لك امبارح عندنا تبروري كبير دقدقها الدنيا ما نعرفش وين بالضبط، في رؤوف العيار يقول لك توا الأمطار تنزل في قفصة منذ ساعة تقريبا كما قلت أستاذ عامر، ونذكر واحد من أصدقائي يحكي على صفاقس على منزل شاكر فالا زيدي حمدة يقول في صفاقس الآن مرأة أمطار وتبروري في معتمدية منزل شاكر. إن شاء الله أمطار الخير يا ربي، هذا ما تمناه. شكرا جزيلا.

0: TikTok ou chaîne YouTube D1FM. Ou Zeda à la site interne www.d1fm.com. À la D1FM, mais il faut que chaîne. صوتكم كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: مرحبا. فيديوهات قاعدين يدولوا فيها مواطنين على مواقع التواصل لجحافل من الوشواشة في عديد المعتمديات من ولاية بنزرت في تينجا والمناطق المجاورة. شنو الأسباب؟ شنو اللي قاعدين يمروا بها المواطنين؟ شنو حكاية عادية مش عادية؟ تعدت قبل ما تعدتش؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته. فيسبوك. رئيسة المجلس المحلي بتينجا سيدة يسرى عباس، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا لله، مساء الخير.
1: مساء الفل، مرحبا. فيديوهات في الليل خاصة ملحيوت القاعة كلها معبية، معناتها جحافل متاع وشواشة. شو اللي قاعد يصير بالضبط؟ صار لكم قبل هذا في تينجا؟ وشفنا في تينجا، شفنا حتى في عدد مناطق المجاورة، صار هذا قبل ولا فما أسباب خلت الوضع هك؟
2: هو أكيد أولا مساء، شكرا على الدعوة، ميرسي بيان،
1: مرحبا.
2: وموضوع صحيح، شفنا كيفكم برشا فيديوهات ودجا برشا تشكيات جاتنا بالنسبة لنا، جات للمجلس المحلي، مواطنين كما احنا زادا مواطن من المواطنات اللي يتشكيوا صحيح من الناموس. هي ظاهرة ديما موجودة وقت يدخل السياسي في الموسم هذا، الناموس يهد، لكن المرة هذه مالوغوزمون كان بكيفة كثيفة جدا انسوبورتابل. ولا بيان سور هي آفة، دونك فيها برشا أسباب ما نعرفش نحكي فيها توا،
1: تفضل نحكي فيها توا، ما وقتش نحكي، تفضل.
2: بيان سور لا نتخيل مازلت معناها بو بريزونتي لي فيديو ولا حاجة،
1: يمكن الفيديوهات يمشي وانت تحكي، معناتها فوالا
2: الأسباب عديدة والمصادر مختلفة. دونك احنا توا صحيح البلدية هيك تعمل في حملات داوي قاعدة الكل، لكن سي انسوفيزون، على خاطر هي كي نقولوا احنا على ظاهرة ناموس راهي هي لازم نشخصوا الاسباب نتاعها، انتشارها والمصادر التكاثر نتاعها باش نعالجوها. كي نعالجوها نعالجوها من جذورها، يعني مش فما ناموس اوكي نخرجوا افيك لي ماتريو نتاعنا نعملوا رشان وكل، نو سي با سا، توت اون ايتود، على خاطر كيما قلت لك اللي هي المصادر مختلفة والحلول لازمها تكون سبيسيفيك، كل حل حسب المصدر نتاعو. برينسيبالمون برينسيبالمون الأسباب هي اسمه المياه الراكدة.
1: ثم امطر معناتها ثبت الفترة الأخيرة ولا شنو بالضبط؟
2: بيان سور، طيب يبدأ أنت عندك فما وديان قاعدة تصب فيهم المطر، هي تبدأ فيها لأنها فما المصارف قاعد يخرج، مصرف المياه يعني قاعد يخرج غادي، دونك بيان سور كي تنزل الأمطار باش يتكاثر وباش يولدك الناموس هذاك باش يخرج هو يعني بطريقة كثيفة. دونك لهنا نقولوا الأسباب الأولاني اللي هو كيف زاد الأوساخ اللي لهنا ندعيو المواطنين باش يعيوا شوية، راهي صحيح الناموس لكن احنا راهو سبب فيه الظاهرة هذه، لي ديشي اللي قاعدين نلوحوا فيهم البارتو، على خاطر معناها فما ظروف هي قاعده تساعد على تكاثر اللي هي لي ديشي الفضل اللي قاعدين نلوحوا فيها فيغيا ترافير، قاعدين نلقاو فما كيف بعض النقاط الزرقاء اللي هي كنت نحكي فيها مياه راكده، احنا هي مدوي مياه نتاع مصارف احنا نزيد نصبوا فيها لي ديشي، دونك هذاك يكون سبب اولا. ثانيا كيف نشوفوا فيهم ومشكورين هما على المجهود البسيط البلديه اللي قاعده تقوم به، لكن راهو فما دواء خاص وهي وزاره الصحه في بالي كل عام تهبط توتان في واحد لسنين ليستا نتاع دويات، دونك فوميو كل عام يبدلوا ينوعوا، مش نفس النوع ولازم نوع يكون سبيسيفيك للناموس هذاك، ومش توا لازم مقبل. احنا راسلنا قبل الكتبه العامه القديمه
1: اي
2: وعملنا معها جلسه كونسيرنون سي سوجي، الخاطر ماهوش جديد هي ظاهره الناموس، وقلت لنا رانا باش نعملوا بلانين كامل على الدواء، لازم يكون دواء خاص للناموس هذاك، ولازمنا كيف الناس كل كيما قلت لك نعالجوها من الجذور. حاجه اخرى زيدا اللي لاحظنا كيما توا ناخذ اكزامبل احنا البرة وكل، فما نوع من الاشجار اللي هي تحاول تمتص، يعني كيما نقولوا احنا لومبيش الناموس باش يتكاثر. احنا هذا كيف من منبركم انتوما نقولوا للبلديات وقت اللي نجيو باش نزرعوا ولا المواطنين نزرعوا اشجار او نباتات، لازمنا تكون بصفه انتقائيه، نعرفوا نقتنيوا النباتات اللي نوت ا لون تيرم راهي ماهيش باش تضرنا وترجع بالمضره.

0: نقولوا ناموس، راهو ناموسه كي الله لا يقدر تنجم سي كونتاجيو. انا نقول كي تقرص لك عبد فما دي مالادي كونتاجيوز تنجم تمشي تقرص ولا تنجم يعني ترجع صحيا علينا بالمظله. وديجا من زياراتنا احنا كمجلس كي مشينا البكبكه وكل بعض العباد من روائح ومن ناموس ومن كله يعني انتو قاعدين يعانيوا من المشكله هذه. حاجه اخرى زاد مدى
1: قبل ما نقول حاجه اخرى فقط انا عندي انت تحدثت على سيده كاتبه العام البلديه، احنا تواصلنا مع بلديه تنجة الحقيقه عرقينا منهم كل التفاعل وكل الترحيب، لكن فقط الولايه تمنحهم من التدخل الا بتصريح كتابي في انتظار انه ياخذوا تصريح كتابي وانه معناتها يسمحوا لهم باش يتدخلوا باش يوضحوا. انا نعتبرها مساله او ذات اولويه اليوم انك تتدخل وتفسر لسادة المواطنين علاش قاعدين يعيشوا في الوضعيه هذيا، مستناو واش معناتها الاجراءات البيروقراطيه، اكتب لي ورقه واعطيني تصريح وغيره من اللي قاعد يصير كل معناتها اليوم نسهلوا عمل الناس ونوصلوا للمواطنين ونطمنوا المواطنين ونقولوا لهم ها وشو اللي لازمنا نعمله ها وعلاش طاير هكا في تنجة ولا في غيره من المعتمدات المجاورة.
0: دونك معناها حضوري ان اليوم الحمد لله فما مجالس فما احنا نخدموا باغاليل ديجا الناس الكل، انا نقول ديما فما هدف واحد الناس الكل لازمنا نكرسوا من اجل مدينتنا ومن اجل تونسنا. دونك نرجع ونقولوا على لازم فما اتخاذ اجراءات وقائيه، اكيد راهم يسمعوا فينا والمعنيين اكيد راهم يسمعوا فينا، راهو بالحق سي انسيبورتابل خاصه الصيفه هذه. ظهرت الناموس ديما نعانيو منها لكن السنة بصفه رهيبه. نتسائلوا يندرى سامحني في الكلمه لو صح قصر، يندرى المصبات كثرت، يندرى الوعي قل، لانه كي نقولوا احنا مصبات اذا راهو هو المواطن اللي قاعد يصب في النفايات ما هوش واعي. نتسائلوا
1: حتى كي نصب المواطن النفايات في الاخر فما عمليه رفع نتاع فضلات قاعده تصير هكا ولا على انه عمليه الرفع تصير في وقتها ولا لا، هذا هو اللي نتسائلوا عليه اليوم.
0: بعد لكن ما دام احنا توا كي تشوف انت باغ اكزومبل احنا كمجلس قاعدين نعملوا في يعني زيارات ميدانيه وقاعدين نشوفوا خاطر المواطنين نستجيبوا للدعوات تاعهم تو دوك نجيو نشوفوا نلقاو فما دي بوان نوار دي بوان بلو اللي هما كالبلو ذوك برشا كيما نقولوا بكبكه كيما نقولوا برشا نقاط عندنا اللي هي فيها 100 هكتار. دونك القاعد حاشاكم المصبات قاعد نتاع مصرف المياه قاعد تصب وزيد العباد هاني قلت لك انا برشا وعي لازمنا، العباد قاعد تصب فيها تقول لك هي البلاصه معناها متروكه فهمت، تبدا عنده شويه ردم وشويه بني ولا شويه وسخ ولا حاسيك شويه زبله. هي البلديه يعطيهم الصحه قايمين الحق ومشكورين مشكورين مشكورين في السخانه ولا في الشتاء ديما متواجدين، لكن ديما معاهم هما لازمنا اون رونفورس خاطر سي لا فورس كيفاش اللي فات باغ لونيون، لازمنا احنا كمواطنين ايدينا فيهم هما مش مقصرين لكن حتى احنا برشا واعي لازمنا.
1: واضح برشا واعي وان شاء الله يكون التدخل زاد في مستوى الوضعيه اللي قاعدين نشوفها. فانت قلت لي انسيبورتابل اللي قاعدين تتعداو به سنه معناتها في تنجة مع التصاور والفيديوهات معناتها الناس اللي مش قاعده تشوف، راهو نحكي لكم على الوشوشه بالقدس معناتها موجوده في القاعه تلمون معناتها فلا هاي فلا ونعرفوا معناتها الوشوشه راهي تنقل برشا امراض ومساكن الصغيرات معناتها شنو يصير فيهم كي تقرصوا وشوشه شنو يصير فيه الصغير معناتها مش كيما الكبير وتنجم تكون معناتها سبب نتاع نقل برشا امراض الله لا يقدر. على كل شان التدخل يكون في الوقت من ولايه بنزرت لانه شفت الموضوع حدايا في عديد المعتمديات مش كان في تنجة فقط، ومرحبا بلديه تنجة اذا كان عطاوهم لوتوريزاسيون باش يدخلوا معنا مرحبا بهم. شكرا جزيلا سيده يسرى عباس رئيسه المجلس المحلي بتنجة، تحياتي ليك لكل المستمعين في ولايه بنزرت الجميله، واصل معكم مشوارنا مرحبا 7:33 دقيقه على موجتنا.
2: في 60 دقيقة
3: بوبليسيتي
2: 10 أيام على انطلاق كأس العالم والأجواء تبدا الليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا، تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربع متاع الليل. ديوان سبور تبع شجع نصر كارتاج.
4: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم في تفاعل مع هواجس المواطنين، مع مطالبهم، مع مشاغلهم. فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو ولقى تعاطف كبير من من من ناس، لانه تقريبا برشا برشا ناس راو رواحهم في سيرين اللي وصلت لهم صوتهم، وبرشا عائلات معناتها قالوا راو سيرين معناتها كانت صوتنا الناس الكل. شنية معاناة مرضى السرطان مع الأدوية المفقودة ولا الأدوية اللي ما تجيش في الوقت متاعها، لأنه جزء كبير من العلاج لمرض السرطان هو أنه تاخو الدواء متاعك في وقته معناتها. فيديو هذا باش نتحدثوا عليه أكثر تفاصيل، باش نستقبلوا سيرين وباش نحكيوا معاها شنو اللي صار لها بالضبط. سيرين الشابي لطف عليك، مرحبا بك، اهلا وسهلا، ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا ربي.
3: يا عائشه
1: مرحبا، تايو لو كوراج باش تتكلم في فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو، وكنت صوت عدد كبير من التوانسه. صحيح خرجت برشا دموع، لكن وصلت صوت برشا توانسه. قلت نحب ناخو دوايه في وقته. شو اللي صار بالضبط سيرين؟ اكتشفت معناتها مرض سرطان ومشيت في بدايه في العلاج نتاعك، في فتره العلاج بشنو اصطدمت بالضبط؟
3: اصطدمت اللي احنا ما ناخذوش في دوينا معناتها فاسلنا بالحق تتعذب باش تاخذ دواء. مثلا نحكي على حالتي انا معناتها مي بارون سون ديفورسي، جو سوي ان انفون يونيك، كنت عندي خوات، معناتها نجري على روحي وحدي. اول ما بديت انا اكتشفت لي عندي مرض وكل شيء، بيان سور مشيت لطبيب وتيتيرا، وبديت باش مش نديبي يعني مش نفوتك شويه بالحديث. انا قبل ما نبدا انا باربع ولا خمسه ايام كيف ما نقول، دخلت كيما العباد الكل عملت دي غوشيخ سوغ لي ريزو سوسيو، شفت معناتها اش معناها شيميو واش معناها، خاطر حاجه الحقيقه ما عرفتيش يعني قبل. انا مش بلي باش ندخل باش نلقى كل شيء محلي، وبالعكس ما استنيت احاطه نفسيه، استنيت العباد باش تقول لي كلمه طيبه، استنيت برشا حاجات. نلقى روحي انا بعد بجمعه نبكي على دويه، انا عندي عام ونص نبكي على دوية، راني اليوم باش خرجت.
1: معناتها مش من يعني مش من اول
3: هاي. مش اول ما انا اول نتذكر اوردونونس عطاهي لي طبيب، نتذكر عطاوني غوسو، وكم انا وقتها في سفيقس ما نعرفش العبيد اللي لطف عليكم اللي ما ربي الله لا يبليكم، اما العبيد اللي مرضى بنفس مرضي تعرفش معناها الشيميو الاحمر. انا وقتها نصب في شيميو الاحمر اللي هو هو نوع متاع شيميو موجود، هو يطيح الشعر دايوغ. صدقني وصلت على شيء غولانت، وانا وقتها عاملين غوفي متاع دواء وطلعت لتونس ومشيت لوزارة الشؤون الاجتماعية. نحب نشكرهم برشا، وزارة الشؤون الاجتماعية قديش محلية وقديش تستاهلوا معانا، وقديش برشا ناس غادي يتر محليهم راو. انا منيش مشكلتي مع الاشخاص، بالعكس هما معناتها انا ما نعرف اللي هو الدواء مش باش يجيبهولك من دارهم، هو الدواء ماهوش موجود. وقتها عملوا لي غوفيو صار في
1: رفضوا لك الدواء معناتها هاي
3: تقول اي تخيل انت
1: معناتها انت عندك اوردونونس وعندك تشخيص والدواء ترفض. علاش ترفض الدواء؟
3: ما نعرفش.
1: شكون اللي رفض لك الدواء؟
3: الكنام. باهي نمشي انا اختك نعمل نمشي نشكي للوزاره الشؤون الاجتماعيه. اوغوزمون وزاره الشؤون الاجتماعيه وقتها وافقوا لي. ونحب نقول لك اختي اللي ريتو هذا اللي نحكي لك فيه هنا الكل، اذا راهو وقت
1: وراهو
3: ايامات وما راهو ديدات. انا مانيش قاعده نمشي فيهم في حسي. انا قبيله نحكي لك حاجه، يحكي معايا انا مين هو طبيب، صدقني قال لي كلمه ما نجمش حتى نوصف لك شنو حسيت. قال لي انت عباره على انسان مريض بالجريب، هي جريب سامبل جريب، مانيش نحكيو على اللطف عليك كونسي. قال لي نجي اليوم نعطيه حربوشه، نرجع له بعد جمعه نسقط له شطر، بعد جمعتين ما هوش باش يبرى.
1: معناتها اهميه الانتظام في انه واحد ياخذ التريتمون نتاعو مهم ومهم جدا في العلاج.
3: ايفيكتيفمون اختي حكي له هذيك من الاول، وبعد اخذت لاكور، بعد استنيت ما نعرفش درا قداش، بعد جاني الدواء قعدت نصب فيه سبتمبر عام ناول. كيف كيف اختك صار فيا اللي ما صارش حد، عملت لوبيراسيون وعامله استئصال للثديين، يعني اوبيراسيون يعلم بيا ربي سبحانه، اصلا نفسيا وجسديا واللي تحب انت الكل. انا كيفاش عايشه ونخرج في حالتي هذيك نجري حاشاك ونلهط على الدويات، يعملوا لي رفيو، نمشي للمحكمه ونعمل قضيه في المحكمه ونربح القضيه،
5: ونعلمهم عن طريقة عدل المنفذ ونقعد نستنى بالشهر وبالأكثر وما نجمش نوصف لك معناتها أنت تنجم تتخيل معايا يعني ما نعمموش أنا بعض من اللي يخدموا في الإدارات التونسية منطقهم وأنت تعرف والناس الكل تعرف اللي بعض منهم إن شاء الله ربي يهديهم يخرجك دموعك على خدك وقلنا مثالش وهذيك باش بليه
1: اللي هو عبي. اللي هو جزء من العلاج في مرض السرطان هو الهدوء ولا والراحة النفسية
5: نقسم لك بالله وهو أيام فضيلة ولا نزيد عليك حرف أنا فعمال دفع ناقف ونقول لهم ما عادش ضربة فيها ضربة يزي فيه البركة
1: قرر أنك تتوقف على العلاج
5: يزي بالحق والله بالحق وراس أختي يزي فيه البركة يزي ضيعت حياتي ضيعت خدمتي ضيعت كل شيء ومن تقعد أن يخد فيه في وقته الدواء هذية تخيل أنت أنا من وقتيش أنا من 25 مارس ربحت قضية معناها أخذر أنا من قبلها قديش عندي من اللي خذيت الرفو
1: معناها اليوم واحد بالشيخ وحقه في الدواء لازم يمشي يرفع قضية ويجري من محكمة
5: أي ونعلم عن طريق عادل المنفذ وأنا أختك في حالتي يعلم بيها يا بنتي تعرفش معني تمريض كونسير ونجري يختك في المحاكم ونشد في الصف وطلعت بالزيام واطلع في منارش درشنو بالشوكة في الأخر تيخو وحتى كان جيت ناخده في وقته راني انا من 25 مارس ناخد الحكم بيجا انا نهار 25 مارس ربحت القضية ضد الصندوق وعلمتهم عن طريق العادل المنفذ علمتهم بالحكم وبعثوا لي الورقه الكلام اللي انا اتختم لو 27 ابريل للقضيه وهذا الكل نعاود نقول لك راهو واقد
1: لقيت دواك لو 27 ابريل ولا
5: لا ما لقيتش واليوم راني لو 1 جوا وما لقيتش وحالتي الصحيه ما تعنيهش بس اللي حكيت معاه ونزيدك حاجه اخرى انا عامله جلطه
1: لطف عليك
5: اي ولا انا ديجا ندي عند ناشر قبل نعدي في الحق نتامي ولا النجم أما أين ديني هو عاملة جلطة ما عنديش شهر ونفسي عملتها جلطة
1: فجرت السرطان وعدم علاج السرطان
5: نرقد يعلم بي يا ربي نرقد ما نلقى شكون يريدي نرقد جلس في عيني ربي وصدقني والله ما نيش لهنا بعد تختفي بزان نيجاتيف وكل شيء أما صدقني ندخل احنا عمي بوزان جوك معنيتها ندخل كل يوم نلقى تعبيت قاعدة تموت قسم لك بلي كل يوم وقول انا وقتيش صدقني كنت بعت توا ميساج على واتساب اللي هو تبعت لك وصيتي كيف بتها عندي يعني
1: نتفعلك احنا ما خديناكش الليله باش تقول لنا راني باش نموت ولا راني باش نوقف العلاج بالعكس نحبك ديما قويه سيرين كما انت قويه وكما انت تجري وتحملت مسؤوليه وحدك وما حتى حد موقف معاك اكيد باش تنتصر معناتها العزيمه والاراده اللي عليك باش تخليك تنتصر عليه المرض هذايا وتخرج منه اقوى فقط هو نداء عاجل ربما للكنام ولكل المسؤولين في البلاد هذايا
5: اليوم برشا مسؤولين للامانه يعني
1: هاي
5: تمني برشا مسؤولين صراحه ما نستحضرش معناتها شنو الخطه بالضبط اما معناتها بالحق برشا تليفونات وبرشا يقولوا لي احنا غدوه خاطر اينا وفيت نتسلك حاجه راني ما نمشي يقولوا لي فماش الدواء نقول لك بوقتيش يجي نقول لك ما نعرفش معناها ممتع عندي
1: اينا وقتيش ما عندكش ديزيشيونس معناتها وقتيش باش تاخذ العلاج نتاعك
5: ما عنديش بالحق اوكي نمشي كل مره نمشي جايه اليوم انا
1: اليوم اش قالوا لك بعد ما خرجت في فيديو وعمل برشا بارتاج اش قالوا لك المسؤولين اللي كلموك
5: قالوا لي الحقيقه ما حليهم ما ضحكوا معايا بالكدي وسيوني وكل شيء وفيما يخص الصداقه قالوا لي ديتي غدوه
1: اي
5: يا اما تاخذ ويك يا اما او مينيموم نقولوا لك وقتاش باش تاخذ ويك
1: غدوة الريبونس معناتها فوالا يعطيوك ان شاء الله
5: يعني
1: ان شاء الله ميسالش معناتها واحد اخر ربما يسمع فينا يقول لك اي هما ما تكلموا كان ما انت عملت فيديو ولكن ما خرجت وغير ما ميسالش فوالا جا التفاعل حاجه باهي
5: صدقني كان معناها كان عندي كيفاش توا نوريك صدقني وصولي في دي ميساج قلبي تقسم شي يقول لي معناتها اللي في الميساج ولا اللي تقول لي اسمعني سيدي شنو هي دويك انت انا راهي امي وصل لها الدواء بعد ما ماتت هاو تصويرة الدواء بكش انت يصلح لك يعني الناس تموت بعد ما تموت يجيها الدواء
1: الجهه الموافقه باش ياخذ الدواء فوالا
5: معناها وقت اللي جا الدواء لطف عليكم ما فيش زبانه سيء هذيك وقت معناها اللي تصورني يقول لها انت ما تستحقوش، تقول لي ليه راهو وقت وصلت يا سي ديجا توفيت. ما تجيب تستني تستني وامي تحزني للقبر باش تجيبوا لي دواء.
1: تفضلي
5: تستني تستني ونخرج الى مكتب قدام لعبتي تجيبوا لي دواء. وصدقني مش نقول لك حاجه، لو انا يمكن اللي تفزني هو الكلام اللي معناتها لافاسون تفغلي اللي حكى بها معايا السيد. من باي لا تخيل كانش دخلني البيرو معايا في الكلوار البارة، وكان الطريقه نتاع هو يزدي وانت في جرته تلقط ديك الاربع كلمات في الاخر. انا غزرت نحكي ما نعرفش، قلت له به انت ما تعرفش يا خويا، بعثني لشكون يعرف،
1: اعطيني شكون يجاوب،
5: اعطيني شكون اللي يعرف، نزيدش قل لي شكون انت ما تعرفش وقتاش هو يوصل يجي من البر. به كلمه يجي من البر يا اخي، هو باش يجي من البر على سفينه، هو في فرنسا الدوي، في تونس كل يوم عندنا كاتر ولا سانك فول، راهو باريس تونس. بعدين كي نعينه باش يوصل دوي راهو وصل، كنانو باش يجي دوي راهو جاي، رانا نحكيو بال 25 مارس، يعني شهرين وجمعة، شهرين وجمعة ما نجمش حتى فول يجي فيهم باك ودوا. في الاخر نقف قدامك دموعي تقطر حياة، ميتش حتى انت يا خويا ميتيل اغزرني بنتك ويقف قدامك، راهو اللي عطاه مازال يعطي، اين تعرف كان عندي رسالة نحب نواجهها للمسؤولين، راهو اللي عطاه مازال يعطي. راني انا عمري 32 سنه، كان عندي عامين نداوي، كان جيتني 29 عام تقول لي باش تمرض بالكونسير نقول لك فينك في راسك.
1: نذكر نذكروا معناتها سيرين، نذكروا سيرين انت صار لك رفول الدواء، مش مش بتاع لك في الاول، معناتها نذكروا من الاول رفضوا لك انهم يعطيوك التريتمون، فوالا رفضوا انهم يعطيوك الدواء، بعد انت التجأت للمحكمه، فوالا
5: رفضوني المره الاولى مشيت شكيت عند الصندوق الوطني، عاودوا رفضوني مره ثانيه مشيت شكيت في المحكمه، عاودوا رفضوني مره ثالثه عاودت شكيت في المحكمه، عملت زوج قضايا في المحكمه.
1: إيه علاش رفضوا لك معناتها؟ انت عندك تحاليلك وكل شيء، علاش رفض فضلك نعم نعطيك
5: والله
1: فما حالات كيفك هكا يرفضوا يعطوهم معناتها العلاج، ولا فما حالات كيفك هكا يرفضوا انهم يعطيهم العلاج؟
5: برشا برشا وبرشا يحكيك صدقني برشا، انا حتى من العبيد نعرفهم، يعني انت صاحبتي تب معايا في الدويره جي الله يرحمها توفيت، عندي حاضره قاعده تتوفى، عندي ناس كل شيء تصب معايا في الدويره قاعده تموت،
1: حالات ما تشوف فيها يوميا.
5: انا عندي زميلي ديجا نترحم عليه معناتها بالمناسبه هذه، شيخ محمد علي جلاتي توفى عندي وجمعه.
1: خاطر انا نعرف حالات مثلا يقعد الكنام يدرس في الملف وما يجيش الدواء، فما سبيطارات تسبق لك تعطيك الدواء تقول لك يجي من الكنام تو ناخذ وين الدواء معناتها.
5: ما سبقوليش اختي.
1: ما سبقولكش فوالا للاسف. هذا اللي صار، وهو ودايور انت اللي اليوم معناتها رغم حكم المحكمه تستنى لتو ما جاكش الدواء نتاعك. على كل هو نداء للصندوق الوطني للتامين على المرض انه يوفروا الدواء.
5: ثم نداء نحب نقول ابطار يوفروا الدواء، راهو ما فيها باس، ديجا احنا راهو ما نوصلوا، نقفوا قدامكم الوقفه هيك كينيا المربي راهو جبل وجي عالي على كتفنا، ما فيها ما تخسر حد شيء، راهو جوست تحكي معايا دبان مني.
1: لا كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة وشفاء بالطبيعة. هاي
5: صحي، انا راني لا عندي مشكل لا مع مع ادريك لا مع زيد لا مع عامر لا مع السيد هذيك، انت كي تعرفني في الشارع انا راني ما نعرفكش، انا نتعامل مع مؤسسة انت تمثلها قدامي انا لا اكثر لا اقل، يعني كي نسالك هذا ونسال جاوبني، قول لي وين نمشي، قول لي من شكون نمشي، قول لي لوين، هل طلعت انا لتونس وقتي قلتوا لي برا للوزارة مشيت، مثال راهو الطفوا بينا راهو فما نساء كبار، اختي تاكل في البخت، فما نساء كبار راهي تخرج من بيحة على خدار، اني انا ساعات نبعث امي، في انا متسمى حالتي النفسيه خير من امي، كي نبعث امي تاخذ في شيميو لصغيرها ما تحسش بيها انت. هذيك انا اكثر مثال صدقني نحب جلد نحب نعديه نتاع بالله يحاولوا، فيهم برشا باهيين وفيهم برشا يكثر منهم الناس، اما فما زاده برشا تسومين ما فيها بيس كي تريتيونا يا خويا حتى راعي ولنا مرض ما نساش.
1: لطف عليك سيرين، ربي يشفيك ان شاء الله، ربي يعافيك وان شاء الله يتوفر الدواء وتاخذ العلاج نتاعك وتنتصر على هذا المرض وتخرج اقوى واقوى ان شاء الله، هذا ما نتمناه لك. شكرا سيرين الشابي انك كنت صوت برشا ناس ما نجمش توصل اصواتها، وشكرا انك كنت معنا في المباشر، احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم 7:49 دقيقه على موجاتنا
4: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: بعد حادثة التسمم اللي صارت ثاني أيام العيد في معتمدية المكنيسي من ولاية سيدي بوزيد، الحادثة هذه اللي راح ضحيتها زوز أشخاص ربي يرحمهم إن شاء الله ربي نعمهم، اليوم في المكنيسي صارت وقفة احتجاجية، شنو اللي صار؟ علاش احتجوا أهالي المكنيسي؟ نحكي في الموضوع تتشويتا.
2: فسفس
1: هو ناشط في المجتمع المدني في المكنيسي سي نبيل الطهري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
6: مرحبا هدى.
1: مرحبا بك. شو اللي صار؟ علاش أهالي المكنيسي احتجوا؟ ما زلت ما خرجتش نتيجة التحاليل ونستناو بتبيعة مع هيئة سلامة المنتجات الغذائية، لكن اليوم شفنا عديد الشعارات اللي رفعت في الوقفة الاحتجاجية هذية، من بينها تركيز وحدة الإسعاف الطبي المتنقل سمير، هو مطلب من المطالب الملحة لأهالي المكنيسي.
6: هو في البداية خلينا نأطر صح على الحراك اللي صار اليوم، خاطر هو الحراك جاء نتيجة حتمية للسياسات بتاع حكومات متعاقبة بتاع مناصرات الإشراف اللي وصلت أزمة ثقة بين المواطن والمسؤول. يعني وقت لحقوا الحراك بتاع اليوم ما هوش استثمار للحادثة اللي صارت الأليمة اللي بتبيع الناس كلها تأسفولها، أما الحراك ذا بدأ من 2018 على خلفية وفاة رضيع هارون طاهري في المستشفى المكنيسي نتيجة نقص وغياب تام للتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة اللي كانت تنجم تنقذ الرضيع ذاك. ومن بعده معناها صارت جملة من التحركات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بالتدخل السريع من أجل إيقاف نزيف الموت. يعني كي نقول نزيف الموت وده من بعد الرضيع ذاك مات من العشرات من الوفيات في المكنيسي اللي ما تمتش معناها انقاذهم، خاطر مثال كي نحكي على مستشفى المكنيسي اللي يكاد يكون مستوصف، علاش نقول هكا؟ خاطر كي نحكي على وقت نحكي على غياب تجهيزات او غياب اطار طبي وشبه طبي ما نحكوش على تقصير اداري، هنا نحكي على مس من حق دستوري ومشروع من اللي هو الحق في الصحة والعدالة الصحية والدولة الاجتماعية هذه اللي ديما تنادي بالعدالة الصحية وتنادي بالتمييز الاجتماعي. نشوفه اليوم اللي المكنيسي معناها هذه يمكن من الحالة رقم 100 أو أكثر، بعد سلسلة من التحركات جاء وزير الصحة وأذن بجملة من القرارات من بينها تركيز وحدة الإنعاش الطبي المستقل، من بينها معناها تفعيل قسم الإنعاش وانتداب إطار طبي وشبه طبي، خاطر ما نجموش نحكو على تفعيل قسم الإنعاش وعمليات ما غير إطار طبي وشبه طبي، ما نجموش نحكو على هذاك في غياب بقدم معناها هي جملة من القرارات اللي تم اتخاذها حتى مع الوزير الأسبق، حتى من عهد سونيا بالشيخ، حتى في عهد في 2018 وقت اللي تعقد مجلس وزاري مضايق يعنى بولاية سيدي بوزيد على خلفية الثورة وغيره على أساس الإحاطة بالجهات المحرومة والجهات المهمشة. هذا اللي تم ريالمه
1: معناته تم اتخاذ جملة من القرارات عبر مختلف الحكومات المتعاقبة، لكن على أرض الواقع ما تمش تجسيد. هذا هو
6: اتذكر قد حبر على ورق. هو شنو اليوم؟ هو ما قد لدينا رو أسماني أصبحنا اليوم كأني رانا ما نستنوش حتى في عطف حتى وموش منا من عند حتى إنسان. أصبح المواطن في المكنيسي يفرح بقرار بسيط كما يفرح الموظف يأخذ فلوس من الديستريبيتور رين داعك. هذا هو اللي قاعد صايرنا احنا. آخر مرة حتى جبت وفد برلماني هنا يعنى بمراقبة أو متابعة المشاريع الغير منجزة وقت على خلفية زادة حراك أخر عندوش حتى شهر في مستشفى المكنيسي قبل ما تصير الكارثة هذه، يعني الكارثة هذه يعني ترتقي نفس الكارثة متاع اللي صارت في على خلفية سور المزونة ثلاثة ثلاثة الله يرحمهم. كيف معناها أيام العيد كانوا يموتوا 9 ويموتوا 10، وراهي المكنيسي كي نقول راهي محطة عبور راهو طريق جي بي 14 هذه الوطنية رقم 14 تقريبا ما فيهاش سمير. كي نحكي على سمير احنا ولينا نطلبوا في سمير اللي هي أمبولانس معناها إيكيبي وفيها ميدسان إرجونتيست وفيها أنستيزيست وفيها كذا باش نجموا نابورتو سكور للباسيون وين هو موجود. هذا هو إجمالا
1: أنت نرجع للمستشفى المحلي بالمكنيسي وبعد الحادثة اللي صارت حادثة التسمم وقت اللي جاءوا الحالات هذوما للمستشفى كنت فما إمكانية مثلا لإسعافهم لنقلهم إلى سيدي بوزيد ولا إلى نقلهم إلى مستشفى آخر يكون أكثر فيه تجهيزات ولا شو اللي صار بالضبط؟
6: اي بكيت اجبتهم بيها فتكسوا حبيت تسألني سؤال هذا. شوف ريت انا ديما في كل اجتماع عام شنقولهم حتى الاطار الطبي والشبه الطبي الموجود في المكناسي قادر يموت بلسعة عقرب لانه هو بيده رو سبيتار مش مشكلة في البرسونال وش عمل هوش تقصير انت البرسونال انا عمري ما اتهمت واحد برسونال هو بيده ضحية كيفي اذا انت ما توفرش الماتريال ابروبريي للبرسونال كيف مش يخدم البرسونال اليوم يطلب يرحم والديك لانه هو حاجة في حاجة لتعزيز الإطار الطبي والشبه الطبي ما تجيش تخدم خمسة وستة فرامل ما تجيش تخدم طبيب بركة معناها احنا نحبو أمدساء إجنطيس بيرمانو نحبو معناها نحبو في بلاس طيب مش تجي سمير هداء سمير يزم فيها إكيب تخدم فيها وإكيب تعاونها هك ولا بس على مدار الساعة أي أكسيدان رو أنا نحكي لك على بلاسة نقطة عبور للجزائريين للليبيين ونحكي على الليزان اللي حول المكناسي نحكي على منزل بوزيان نحكي على الكرمة نحكي على قرية المش نحكي على فهمت وبعيد على مركز الولاية 56 كيلومتر هكا ولا
1: كلهم عاد يصبوا في المكناسي يعني
6: ولا جوست نقطة بركة ريت احنا نمنو كي نقول انا راهو حتى الفصل 12 من دستور 2014 اللي نص على معناها على
1: يعني نتاو في دستور جديد راه
6: لا احنا لا مش فاهمني مازلنا وجستمار يعني مش نكمل الكلمة مازلنا نجم نستشهدوا به معناها مطلبيا وكل شيء لأنه موجود ريال مون كان موجود هك ولا اللي هو شنو هي الدولة الاجتماعية؟ الدولة الاجتماعية تشتغل المواطن الضعيف المواطن المهمش المفكر وراي مش شعارات وماهيش شعبوية هذا هو ريال مون التمييز الإيجابي راه مش جيت لو صحيح أنا أي بلاصة أي جزء في تونس تكون فيه مستشفيات نفرح لكن علاش كل شيء علاش ما نقطعوش مع المركزيه علاش انا نقطع 300 كيلومتر باش نمشي للعاصمه نداوي علاش مرتي تمشي تولد في صقر علاش الاخر يتكسر هنا يزو يبقى سنه ثلاث ايام مطيش علاش الفقير اللي ما عندوش كهرباء باش يتنقل فهمت هداش ليه لا
1: فلا بعد تقريب الخدمات الصحيه من المواطنين في المناطق الداخليه هو اولويه اليوم باش نجموا ننقذوا حياه الناس في حالات معناتها في ديكاد جونس كما اللي صار معناتها في فتره العيد. ان شاء الله صوتكم يكون وصل وان شاء الله مطالبكم تكون وصلت الى وزاره الصحه وان شاء الله التفعيل والوعود اللي كانت عبر معناتها السنوات اللي فاتت وعبر الحكومات المتعاقبه ان شاء الله ترى النور اليوم. هذا ما نتمناوه للمكناسي والغير المكناسي ولكل معتمديتنا الداخليه باش نوفروا فلا نوفروا للناس هذوما الحمايه وهذا ما نتمناوه هو ما نخسروش ارواح خاطر احنا راس مالنا في البلاد هذيا هي ارواح الناس.
6: وده ما ينساش نحكي بركه سامحني
1: تفضل سي نبيل
6: اتاكد ان اي اي اي مطلب مشروع راهو حتى شوف اذا كان ما تمش المتابعه نتاعه وراهو عنده 8 سنين انا كنقول لك 8 سنين نفس المطلب وصار فيه مراكمه ومتابعه شعبيه هك ولا اصبحنا ننتظر في ابسط الحقوق هذا هو المشكله راهي حاجات معناها الدوله باش تخسر في منطقه معناها سمير اون امبولانس ايكيبي ما نتصورش ان هذا معناها سافو برشا للدوله
1: واضح. شكرا سنابين الطاهري ناشط المجتمع المدني بالمكنيسي كان معنا في المباشر حكينا على الوقف الاحتجاجي اللي صارت اليوم من طرف اهل المكنيسي بعد حديثة التسمم اللي راح ضحيتها شخصان في معتمدية المكنيسي في فترة العيد. احنا مصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم الاخبار مع فؤاد الاخبار رياضية مع قدور مشوارنا تصل حتى للتسعة
4: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متعليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: Radio NFR. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
0: على ديوان أف أم. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم جوك موسيقى تسمع راب

0: آن اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة مساء ديوان اف ام عسلمة. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ أنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي تريد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية، وذلك في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية ذات من قبل مصالح الوزارة وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنبه عناء التنقلات وفق ما ورد في نص البلاغ. الخبير في علم المناخ عامر بحبة يؤكد أن نزول أمطار غزيرة في ظرف وجيز اليوم نتيجة ما يعرف بالحمل الحراري والتضاريس، مشيرا إلى أن هذه الأمطار تركزت بالأساس في الولايات الغربية وخاصة في سيدي بوزيد والقصرين بالإضافة إلى أجزاء من ولاية قفصة، كما امتدت لتشمل ولايات أخرى مجاورة من بينها جهة الساحل وخاصة ولايتي المهدية والمنستير. ووفق المصدر ذاته فقد أدت الأمطار الغزيرة إلى سيلان وجريان الأودية في عدة مناطق لا سيما في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان، موضحا أن فعالية السحب الرعدية الممطرة بدأت تضعف تدريجيا بشكل متفرق، خاصة وأن هذا النوع من الأمطار عادة ما تكون ذروتها في فترة بعد الظهر والمساء وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: أمطار الحمل الحراري والتضاريس، الأمطار هذه ديما تكون موجودة في الولايات الغربية، دونك كانت متوقعة باش تكون فما أمطار خاصة في ولايات سيدي بوزيد والقصرين وهذا هو الوقع، وفما زاد أمطار موجودة حتى في ولايات أخرى مجاورة ولا معتمديات أخرى مجاورة، مثلا حتى في جهة الساحل في ولاية المهدية خاصة مناطق السواسي شربان فما حتى نزول كميات من التبرودي، ثم زاد كيف حتى في ولاية المنستير في غربها محلين طبعا، ولكن الأمطار الأهم تركزت خاصة في ولاية القصرين ولاية سيدي بوزيد زاد حتى في ولاية قفصة، وخاصة الجريان متاع الأودية كان موجود يعني عشية اليوم ومازال حتى لتوا في ولاية القصرين سيدي بوزيد وحتى في القيروان، دونك الحمد لله أمطار كانت غزيرة في وقت وجيز وتعطينا جريان للأودية وتعطينا في بعض الأحيان كما قلنا التبرولي، هو توا الأمطار في يعني حاليا وين نكلم فيكم مازالت تنزل في بعض المناطق متفرقة لمحالة بدأت تضعف، يعني الكتلة متاع السحب الممطرة تبدأ تضعف شوي بشوي زي معروف أو ديما النوعية هذه متاع الأمطار ديما تكون في العشية، ولكن مع الأمطار مازالت موجودة توا يعني محلين في بعض المناطق.
1: عدد من أهالي معتمدية المكنس من ولاية سيدي بوزيد ومن الناشطين بالمجتمع المدني ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المكنس للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالمكنس بالتجهيزات اللازمة وبوحدة إسعاف طبي متنقلة، وذلك عقب وفاة شخصين نتيجة تسمم غذائي طال 9 أفراد من عائلة واحدة يوم الجمعة الماضي. وفي الشأن الدولي هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بوقوع انفجار في سفينة شحن في الخليج قبالة جنوب العراق بعد إصابتها بمقذوف مجهول وفق ما أكده مصدر عراقي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة، وفي المقابل وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تؤكد اليوم أن فريق التفاوض الإيراني سيتوقف عن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر على الجمهورية الإسلامية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور.
1: ما
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي يلعب حاليا في 10 دقائق في فيينا مباراة ودية اعدادية للمونديال امام المنتخب النمساوي. بالنسبة لتشكيلة منتخبنا الاساسية، مهيب الشامخ في الكاج، منتصر طالبي، عمر رقيق في الاكسنترال، علي سار، علي العابدي، يان فاليري على اليمين، لياس صخيري، راني خضيرة في الارتكاز، قدامه منيس بن سليمان، حنبع المجبري، واسماعيل الغربي، قلب هجوم المنتخب التونسي في راس شوات. مباراة منقولة على منصة ديوان سبورت. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للمدة النيابية 2026-2028. الهيئة المستقلة للانتخابات صلب النادي الرياضي الصفاقسي أكدت أنه باب الترشحات تفتح اليوم، يتواصل إلى غاية 16 جوان، والجلسة العامة الانتخابية للسياسيس نهار 3 جويلية 2026. الترجي الرياضي التونسي أعلن مغادرة البرازيلي يانساس للفريق الاسبيرانس عبر صفحته الرسمية اليوم، نشر فيديو شكر فيه يانساس وأعلن مغادرته رسميا للفريق. نذكر أنه متوسط الميدان البرازيلي لعب 3 مواسم مع الترجي، أحرز خلالها 5 ألقاب محلية. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم تجديد عقد حارس مرمى فريق كرة اليد أصيل النملي فريق باب سويقة. أكد أنه عقد النملي يمتد ل3 سنوات قادمة إلى غاية موفى جوان 2029. ختام بالمباريات الدولية الودية أعدادا للمونديال. حاليا بلغاريا مونتينيغرو، النرويج السويد 3-1 لمنتخب النرويج، تركيا مقدونيا شمالية ماتش تلعب حاليا 3-0، والمنتخب التونسي واجه حاليا المنتخب النمساوي 0-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هداف 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.
4: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا أهلا وسهلا في 60 دقيقة في الجزء الثاني نتلقوا معكم توصلوا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا. مساء النور معز المنوبي نصف الدهش سمير هواري زهرة زهيرة الترميناتور فارس العياري. مرحبا ياسين أهلا وسهلا. شكرا فدوى دليبيبي مساء الخير. شكرا للجميع ومرحبا بكم. شكرا على تفاعلكم في كل المواضيع اللي احنا قاعدين نطرح فيها. سلوماس ده مرحبا اهلا وسهلا تحياتي ليك. مساء النور شكرا شيف سلوى يعطيك الف صحه مساء الخيرات. وشكرا على حسام مرحبا اهلا وسهلا. شكرا ان شاء الله نسيتكم هذا حد وتحياتي ليكم جميعا. ذكركم في الجزء الاول من برنامجنا في 60 دقيقة تحدثنا على التوقعات الجوية ارتفاع مرتقب في درجة الحرارة بداية اليوم الغد. حكينا على الليلة أمطار بكميات غزيرة في عديد من المناطق. ضيفنا كان أستاذ عمرو بحبر أستاذ المبرز الجغرافي الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ. مشينا لتينجا من ولاية بنزرت ونحكينا على فيديوهات لجحافل من الوشوشة اللي تغزو المنطقة وكانت فما برشا شكيات من المواطنين في انتظار يكون فما تدخل معناتها يكون ناجع في الموضوع هذا. كان ضيفتنا رئيس المجلس المحلي بتينجا قالت بصفة رهيبة ظهرت وشوشة هذا الموسم هذا وما تعودناش عليها قبل. تحدثنا على سيرين الشاب اللي ظهرت في فيديو سيرين المصابة بمرض السرطان شرار بيش فيها للطلب فيه بحقها في الدواء في الأجل. فيديو أثار تعاطف كبير على الريزو سوسيو. سيرين كانت ضيفتنا قالت أنا قررت في عديد المراحل أني أتوقف عن العلاج وتقول فما ناس بعد الموت متاحة جهة الموافقة على الدواء. خبشينا المكنيسي زادة تحدثنا على وقفة احتجاجية متاع هالي المكنيسي يطالبوا بي أنه تكون فما تجهيزات في المستشفى المحلي بالمكنيسي بعد حديثة التسمم اللي صارت في العيد. ويقولوا هذايا معناتها حادثة من الحوادث برشا ناس ماتت خاطر ما فماش تجهيزات لغادي. يلا نمشيو إلى موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة والفلاحون يطالبون بإخراج إجراءات تحفيزية. نحكي في الموضوع تتشويتا في الأجري. ضيفنا كهية مدير باتحاد الفلاحة والصيد البحري بباجة سي سفيان الرزقي مرحبا بك أهلا وسهلا. مساء النور عيدك مبروك.
3: مساء الخير وعيد مبروك لجميع التونسيين والتونسيات.
2: مرحبا أهلا وسهلا. السلجم الزيتي إيش معناتها السلجم؟ حتى أنها تنفسروه معناتها للناس اللي تسمع فينا هالنبتة هذية اللي دخلت في تقاليدنا السنوات الأخيرة شنية بالضبط وشنو نستنفع منها؟
3: هي السلجم الزيتي هي زراعة ماهيش من عائلة حبوب من عائلة أخرى. هي زراعة زيتية نسموها زراعة صناعية لخاطر يتم تحويلها وخرجوا منها زيوت. هي نبتة بالدارجة تشبه شوي لنبتة اللبسان اللي نعرفوها عندها وردة صفرة وتبدأ موجودة في حقولنا. هذه كيف فما ناس يغلطوا فيها تبقينا نفس العائلة الاشكال وانه بون السلجم الزيتي معناها نبتة تعطينا الزيوت الأخرى ما تعطينا الزيوت
2: الأخرى ما عندها حتى فايدة كان أنه تكون
3: نجم يكون عندها فايدة
2: للمرعى مثلا
3: للعلم للي يكتشف العلم. هي نبتة بالنسبة لنا تسمى نبتة طفيلية تضرب المزارع متاع الحبوب. أما السلجم الزيتي زراعة يقوم الفلاح معناها باقتناء البذور وزراعتها والعناية بها ونحول منها كميات هامة من الزيوت تصل إلى أكثر من 40%.
2: 40% معناته تعطي مردودين
3: 40% زيوت. وكل الخبراء معناه يأكدوا وأنه الزراعة هذه هي زراعة اسمها معناها الزيوت هذه زيوت غنية جدا بالأوميغا 3 أكثر من زيت الزيتونة.
2: تجميلية ولا غذائية معناته؟
3: غذائية هي زيوت نباتية غذائية وموجودة في السوق المحلية تو حاليا موجودة عادنا تتباع التونسية 100%.
2: قداش السوم نتاعها لتر مثلا زيت سلجم قداش يتباع؟
3: والله حاليا في الفانه في المساحات الكبرى توصل 5 لترات تتباع ب 27 دينار
2: 5 لتر ب 27 دينار معنات هاي
3: 27 دينار
2: وشو هذا معناتها يفوحوا به يطيبوا به شنو يعملوا به بالضبط؟
3: يطيبوا به نجم تاكلوا معناها حتى في السلطه نجم تزيدوا السلطه معناها هي زراعه محليه
2: تونسية 100%
3: زرو معناها البذور مستوده بقينا. فما كرتاج اللي هو المصنع في في زغوان يقوم حاليا معناها باتفاقيه مع ليرات باش قاعدين يعملوا في البحوث نتاعهم باش نخلقوا صنف تونسي.
2: صنف تونسي باهي
3: ان شاء الله.
2: انا فقط حبيت نسال وقتاش بدينا احنا نزرعوا في السلجم في بلادنا؟
3: والله تلزم زيت للتذكير وللتاريخ معناها تعملت في اخر الثمانينات في بن بشير في منطقه بن بشير في جندوبه مع بالشراكه مع ديوان الزيت وخواص. مشيت خدمه سنوات بقينا الحقيقه ما راتش النور ما نجحتش التجربه دي. وجاء من الكارتاج جران وعاود احيا هالزراعه هذه في 2014. 2014 تو عدنا 12 سنه ونحن نزرعوا فيها الاتحاد قاعده تتطور فهمت. بقينا فما تشوبه بعض الاشكاليات نحكو لكم عليها معناها تباعا.
2: علاش ما نمشيو للاشكاليات وشنو الرهانات اللي تواجهكم كفلاحه فقط في معناتها انت قلت لي بدات في جندوبه نحكي على بيجا اليوم بيجا منتج رقم واحد في تونس ولا وين تتركز اساسا للزراعات معناتها نتاع السلجم؟
3: بيجا رائده في الزراعه هذه علاش خاطر الظروف المناخيه والتربه. الحقيقه هي وين نجحت معناها الزراعة وعطات إنتاجية مقبولة نجم نقوله حتى ممتازة. وفما أقبال زاد كبير من الفلاحة كما نعرفوا الزراعة دي نستعملوها في التداول الزراعي. التداول الزراعي نحن نحكوا على موضوع
2: التداول الزراعي ما توقف للرتح الأرض هكا
3: هذا هو حتى نحن ما نجموش نزرعوا ديما نفس العائلة حبوب حبوب يعني نزرعوا قمح صلب قمح صلب ولا حتى كندخلوا القمح الليل فارينا ما كما تعرف الناس وإلا ندخلوا شعير وإلا ندخلوا حتى بالسيفة هذوما كلهم نفس العائلة. ما خرجناش من عائلة الحبوب وبالتالي ما عملناش تداول زراعي. نقول لهم من التداول الزراعي كندخلوا عائلة أخرى كيما الفول كيما الحلبة كيما القرفالة كيما الخبزة. علاش نحن نعملوا على أساس إن زي هذايا على خاطر عندنا إشكاليات كبيرة خاصة في باجة الحقيقة هو في حاليا عندنا آفة الهلوك هذه هي آفة تضرب الصابة الفورمة أثر عليها برشا. وبالتالي ولا ملجأ الوحيد للفلاح بشأن التداول الزراعي هو السلجم الزيتي فهمت. وكما نعرفوا زاد فما حكينا قبل على العباد الشمس اللي هو بيده تأثر في جزء منه بل الهلوك هذا فما عدة أصناف نتاع هلوك
2: ما عندوش دواه الهلوك هذا ما
3: عندوش دواه حاليا فما تجارب تبقين ما فماش فعليا 100% ينقص أما ما نجمش يقضي عليه 100% إن شاء الله البحوث العلمية تتطور إن شاء الله نجم فما معناها محاولات نتاع أصناف نتاع فول ونتاع قاعدين يخدموا اللي يتقاوم شوي بالنسبة معناها المشكلة نتاع الهلوك هذايا. احنا حاليا كفلاح وكمنظمه دقيقه حايرين علاش من نجموش تطور في زراعه الحبوب وتكون عندنا دروندمون بهين من غير تداول زراعي. يلزمنا نمشوا بزراعه معناها زراعه تكون مضمونه وانه خاصه وانه الزراعه هذه هي زراعه باللي كونترا بالتعاقد الفلاح ينتج والسوق موجوده مضمون السوق مضمون 100% ما مضمون السوق على غير الفول اللي قبل الفول يكون مثلا كيجي عام صابه ما تنجمش تروجه. هذا اشكال والا الحلبه تكون حل بيت بقينا زاد الفلاحه عندنا يبقوا عندهم بالسنوات والستوك نتاع القرفاله نتاع الحلبه موجود في المخازن ما نجموش نروجوها واسعارها وصلت 200 تبعت 250 ب 300 دينار وهبطت حتى ل 80 دينار.
2: باغ كونتخ معناتها اليوم السلجم ولا الكولزا معناتها تنتج منه تبيع منه وامورك واضحه معناتها كفلاح يمشيو يتوجهوا معناتها باش يرتحوا الارض نتاعهم لزراعه السلجم. انتم اليوم تطالبوا انه شنو معناتها
3: بشرط وبشرط بشرط خاطر نحن الدين الحقيقه هو باش نحطوا الناس في الاطار وان الزراعه هذه هي زراعه شجرت عليها الدوله باقي نتبقت ما بين القطاع الخاص وما خواص خواص معناها ما بين
2: تحبوا الدوله تدخل في الموضوع هذا
3: وما بين معناها السيمونسي اللي يجيبوا في البذور وما بين الفلاح. فما دي كونترا تري بارتيت يتعمل ما بيناتهم ويحددوا فيه الاسعار. نحن كنا نبيعوا فيه ب 180 دينار عميل ثاني باع فيه ب 880 دينار كي وقع معناها تدني في الاسعار الخارجيه خاطر المعمل هذا يشارك في في في
2: مربوط
3: معناها بالكور مع ديوان الزيت كيما بقيت الخواص كيما بقيت معناها

0: هو الساعه من 180 حطت 165 ثم 145.
1: واضح. شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحه. سيد سفيان الرزقي كاهيت مدير بالاتحاد الجهوي والفلاحه والصيد البحري بولايه بيجه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مواصل معكم مشوارنا 8:25 دقيقه على موجتنا
2: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
3: ديوان فام،
2: ديوان فام،
3: صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مع ارتفاع درجة الحرارة وحنا قادمين على فصل الصيف وتفشي ظاهرة بيع الماء بطريقة عشوائية داخل الأحياء السكنية، كل الناس اللي تصفي في الماء تبيع فيه في شاحنات ولا في حاويات وغيره، والمواطنين يشريوا في الليتر على ما أظن بمية فرنك، أنا أتذكر هكا السوم ظهر لي، وديما ما تقولك أرخص من المياه المعلبة، ديما خير من ماء الحنفية، هذا معناتها المواطن شو يقول، يقول لك على الأقل نشرب محلو ونطيب به وغيره وغيره وغيره. الظاهرة هذا هل يمكن وإحنا نحكيه معناتها في الفترة الأخيرة على ظاهرة التسممات الغذائية اللي هي زادة سبب من أسبابها ارتفاع درجات الحرارة، هل أنه الماء زادة ينجم يتسبب في تسممات غذائية ولا لا؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشفيته.
3: فيدباك
1: الخبير في التنمية والتصرف في الموارد السيد حسين الرحيلي ضيفنا في المباشر، مرحبا يا مساء الخير، أهلا وسهلا، عيدك مبروك.
4: كل عام وانت بخير، وتحية إلى كل المستمعات ومستمعي إذاعة ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. يفضلك، ظاهرة الماء بطريقة عشوائية مش ظاهرة جديدة، هي ظاهرة متواصلة منذ سنوات، حتى نحكيوا عليها نفسروها كيفاش تصير، باش نفسروها لسادة المستمعين، شنية بالضبط هي الظاهرة هذي، أزموزار معناتها بالضبط ولا شنو هو بالضبط اللي صفيوا به، معناتها هل أنه أنك لفيت أنك تصفي الماء بالطريقة هذيك مخطر وإلا لا، وإلا الخطر يكمن في الحاجات اللي نحطوا فيها الماء؟
4: لا، هو المشكل أولا تم زوز أنواع، تم المياه الناجمة على وحدات تقوم بتركيب نسموهم ديزوسموزور، ينقصوا درجة الملوحة وفيها نوع من معالجة الماء، وهذه تقريبا موجودة في العديد من المناطق وقاعدين يبيعوا في الماء، ولكن ليس هنالك إلى اليوم قانون ينظم هالعملية هذه، وتقريبا الدولة من مشمولاتها أن تنظر للقطاع هذايا وللوحدات هذه وتنظمها وتنظم القطاع هذا.
1: معناتها فما ناس تسمع فينا سي حسين تاوي يقول لك عندي أزموزور في الدار، هل أنه هو خطير في حد ذاته وإلا الخطورة مش في اللاباري؟
4: لا لا لا، مش هو خطير، ما يعني هنا احنا شو نقوله، احنا بشكل عام تحط معناها أباري في الدار ينقص لك شوية من أملاح ما يقلقش، لأنه ديجا الماء جايك من مصدر موثوق به، هو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
1: شنكون
4: واضحين هنا، لأنه مياه مراقبة، مياه معناها على المستوى البكتريولوجي سليمة، ارتفاع درجة الملوحة أو لتود كربونات هذيك مسألة أخرى، ولكن مياه الصناع باش نكون واضحين مطابقة للمواصفات الوطنية المعتمدة في تونس،
1: واضح،
4: ماء غير مراقب، ماء غير مراقب من أجهزة رسمية تونسية من أجهزة الدولة، راه يعتبر دائما فيه مشكل كبير، لأنه الناس، أنا نحكي خاصة على الباع المتجولين، باكلي سيترنات واكلي بيك باك هذوك اللي غاروا أكلي كيبينير اللي عبوهم، وإلا في صهاري الأبار هذه غير مراقبة، وهي أنا نعتبرها بمسؤولية الدولة، وتقريبا المياه هذه أو ماء حلو، ماء من بير فلاني، ماء من العين الفلانية والعيون، وهذه مياه غير مراقبة، ما نعرفوش تركيبتها وتوازنها نتاع الأملاح، لأنه لبدن وقت لي تشرب ماء بدون ما يكونش متوازن على مستوى الأملاح المعدنية وغير مراقب، راو بعامل الوقت ينجم يتسبب في برشا أمراض وخاصة أمراض الكبد، لأنه قلنا نحن راو حاجته بكمية الدنيا ما يلزمش الماء اللي نشربوه يطيح على كمية معينة من الأملاح، والأملاح هذه ما تجي إلا من خلال معناها مصادر مراقبة منظمة، وذاك علاش اليوم انتشار الظواهر هذه هو صحيح مرتبط بتدني وتراجع نوعية مياه الحنفية لتقريبا تراجع الاستثمار في الماء منذ سنوات تقريبا أكثر من 20 عام، كذلك لظروف ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وتراجع التساقطات في السنوات الأخيرة يخلي الماء معناه

0: يتملح وبالتالي المجهود اللي تبذل فيه الصونال معناها في غدير نقول له خاصة كي نحكوا على تونس الكبرى يكون معناها قد ما ينقص ما ينجمش ينقص الملوحة إلى مستوى واحد أو واحد معناها. ولاحظنا نحن في الفترة الأخيرة كي كثرت المطر وتعبت مجموعة من السدود نوعية الماء في الروبيني تحسن. ليش؟ لأن الملوحة نقصت برشة بفعل التساقطات وبفعل كمية الماء. النقطة الثالثة هو أنه اليوم عندنا مشكل كبير في البنى التحتية لنقل المياه، فتنجم كمية المياه تخرج من غدير القلة مثال معناها تكون جيدة وتكون نوعية من نوعية مقبولة، ولكن في قنوات انت 10 و15 20 عام قنوات عندنا 10% من القنوات على المستوى الوطني وعمرهم يفوت ل 54 عام. إذا القنوات هذه معناها تمثل نقطة سوداء وتنجم تساهم بطريقة مباشرة في تراجع وتدني المياه الشرب.
1: نحكيه على 10% من قنوات السوناد معناها هكا؟
0: من السوناد بحسب تصريح كاتب الدولة للمياه 10% تفوت 50 عام، معناها القنوات قديمة جدا. ونتصور أنه القنوات عندها مدة عندها عمر افتراضي كي يتجاوز تولي تأثر على نوعية المياه وتأثر حتى على الاستدامة
1: حتى الترتمون اللي نعملوه ونصبوا حاجات في الماء معناتها اللي قاعدين نقوموا به هذاك الكل ما يخليش القنوات هذية تكون الوضعية متاحة أفضل.
0: أي؟ لا لا القنوات راهو عندها عمر افتراضي وعندها وسائل تعهد وعندها عمر افتراضي كي تتجاوزوا كما أي قطعة كما أي حاجة يجي وقت مبذلوه. نحن تأخرنا برشا في الاستثمار في قنوات إيصال الماء الصالح للشرب، تأخرنا برشا في البنى التحتية المائية بشكل عام. في 30 سنة الأخرى تقريبا تم تخلي كبير معناها بظروف تقريبا المالية العمومية ما عادش تسمح ولا التوجهات نتاع الدولة معناها في التخلي التدريجي عن الخدمات، الشيء اللي خلانا معناها تقريبا اليوم معدل استهلاك المياه المعلبة على المستوى الوطني تقريبا من خلال تقرير أصدره ديوان المياه المعدنية سنة 2023 نحن تقريبا 246 لتر للفرد في العام، وهذه نعتبر ثالث أو رابع دولة بالمقارنة بعدد السكان في العالم، وهذا دليل واضح على أن هنالك معناها تراجع في نوعية المياه. شيء يخلي الناس اللي عندهم على الأقل الطبقة الوسطى اللي قادر باش يشرب 4500 و5 دينارات يومين في أيام في شهور الصيف اللي ولت 4 و5 و6 شهور، وهذا راهي كلفة مالية كبيرة، وإذا كان نقيموها راهي ما بين 150 ل180 دينار شهريا، هذايا تقريبا يثقل كاهل الطبقات الفقيرة وفي الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية. الشيء اللي يخليهم يلتجئوا للباعة المتجولين، يلتجئوا للمياه هذه الغير مراقبة 20 بدون ب 20 متر بلفين فرانك. دونك بالنسبة ليه معناها خير بارشة هذا ينجموا، أما ما ينجمش كل يوم يصرف 4 أو 5 دينارات على 6 قرارات ماء معلبة. وبالتالي اليوم الإشكالية هذه إشكالية أنا نعتبرها مسؤولية الدولة مباشرة في مراقبة المياه هذه.
1: الفراغ التشريعي لازم نلقاو له حل اليوم، فما فراغ تشريعي في الموضوع.
0: نظموا قطاع وحدات تحلية المياه المنتشرة على العديد من المناطق، نظموا لها أمورها وهي ولت واقع ولت مصدر يعاون أجهزة الدولة باش توفر مياه على الأقل مقبولة من طرف السكان، ويلزم التفرض عليهم المراقبة الذاتية ومراقبة أجهزة الدولة. 2 يلزم وزارة الصحة وزارة الفلاحة وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها في الباعة المتجولين، وهذا هو الخطر معناها مياه تقريبا راكدة في مواقع ما نعرفوهاش في ديكوبينار.
1: نجم تعمل تسممات وإحنا نحكي على التسممات مع تصيح سين.
0: الماء هو تقريبا 98% من الأمراض خاصة بالنسبة للصغار وبالنسبة لكبار السن رأي تمر عبر الماء. رأي الماء إذا كان فيه مشاكل إما يعطيك معناها يعني تأثيره مباشرة إذا كان على المستوى البكتيرولوجي، ولكن إذا كان على مستوى توازنه وتوازن كمية الأملاح اللي فيه راه بعامل الوقت راه يخلق لنا أمراض معناها نحن في غنى عنها. ذاك علاش كل عام احنا والإعلام مشكور معناها يطرح المسائل هذه، واحنا نقول يا دولة تحملي مسؤوليتك في المراقبة في التوعية، وأن المواطنين راهو نستسهلوا الماء أنه رخيص ولكن تأثيراته راهي. أنا نقول نستهلك ماء الصوناد نصبر شوية وخير على الأقل مطابق المواصفات مراقب ومؤمن.
1: واضح، شكرا جزيلا للخبير في التنمية وتصرف في الموارد السيد حسين الرحيلي، شكرا على هذا التدخل، شكرا على هذه التوضيحات. 8:35 دقيقة على موجاتنا، فاصل ونتواصل.
2: كل ما يهم التونس في 60 دقيقة على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم في 60 دقيقة مع هدى الورمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. رغم تراجع الأسعار، صادرات زيت الزيتون تسجل ارتفاع ب 64%. نحكي في الموضوع تتفيته.
2: لانفيتي دو جور،
1: لانفيتي دو جور ضيفنا الخبير في السياسات الفلاحية سيد فوزي الزياني. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور، عيدك مبروك.
3: كل عام وانت بخير، وكل عام ديوان فام بخير والتوانسة بخير، وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: شكرا، مرحبا. صادرات زيت الزيتون تسجل نمو قوي خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 25-26، مدعومة بارتفاع الكميات المصدرة والعائدات رغم تراجع أسعار التصدير مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. كنحكيه على 64% مقارنة بالموسم اللي تعد. ساعة نفسره على نهي ستة أشهر نحكيه معناتها بالضبط، نفسره للسادة المواطنين. وإحنا بدينا موسم الزيتون متعثر والفلاحة شكا برشا والأسعار تحت برشا، لكن نحكيه اليوم على مستوى التصدير، نحكيه على أرقام كبيرة.
3: صحيح، الموسم باش نوضحه، الموسم زيت الزيتون والزيتون يبدأ معناها خاصة زيت الزيتون من 1 نوفمبر من السنة اللي احنا فيها. يعني الموسم الحالي هذا اللي تو نحكيه عليه بدأ في 1 نوفمبر 2025، ومبيعات الزيت وموسم زني الزيت معناها الزيت الزيتون بصفة عامة التصدير يوفى في 31 أكتوبر من 2026.
1: معناها احنا كي نحكيه على ستة الأشهر نحكيه على نوفمبر وعلى ديسمبر على جانفي على فيفري على مارس وعلى أفريل، هذو مهمة.
3: وزارة الأرقام انت عشر ماي اللي صدرنا فيه كذلك، احنا في الأشهر الأخيرة يعني صدرنا بالذات بالخصوص الولايات المتحدة، ممكن تقول الأرقام اللي خرجت تقول إسبانيا هي الأولى، لكن من هنا لنهاية الموسم يمكن الولايات المتحدة، خاطر أحيانا زاد كذلك الإسبان يأخذوا للولايات المتحدة لكن يأخذوا باسم عموم الإسبان وبعد يعود يسطروا. هذه نقطة في حد ذاتها من يلزمنا نخبموا فيها كيفاش نولي
1: كيفاش فسر هنا ما فهمتش معناتها.
3: يعني الإسبان متمركزين في الولايات المتحدة
1: أي
3: ويشريوا الزيت التونسي ويدخلوه معناه بالاسم الإسباني بطبيعة الحال
1: يستغلوا معناتها الزيت متاعنا.
3: هو من قبل، هو من قبل، هو وقت اللي أنت تبيع في الزيت متاعك تقريبا فوق 50% الأوروبا إسبانيا وإيطاليا مش يستهلكوها، معناه على الأقل كمية كبيرة منه مش يستغلوها، معناها تلين يأكلوها ولا إسبانيور مش يأكلوا زيت مهومة، أما مش يصدر. هذوما دول مزاحمة ليلك، دونك هي عندها قوة عالمية وعندها يد ممدودة على قطاع الزيت في العالم، طلين بالماركتينج نتاعهم والشهرة وهذاك العمل اللي نعرفوه الكل عند طلين، والسبانيور بالكميات. دونك هذوما يعني يحكموا في العالم شوية على مستوى معناها المعاملات العالمية الكل، وهما قادرين باش يشريوا الزيت من عندنا وهكاش قاعد طاير، معناها الأرقام توصل حتى ل 60% في السنة تتباع لأوروبا اللي هي بالخصوص إسبانيا ثم إيطاليا، وهما بعد بطبيعة الحال مش يخلطوه، وإذا قلناها سنوات عديدة مش أنا الوحيد، يتخلطوا ويتنظم، خاطر احنا عندنا خاصيات معينة في زيوتنا اللي هما ما عندهمش، وبالتالي يعبر عنه بالكوباج هذايا معناها اللي خلطوه ويعود يتعبى بتسميات إيطالية وإسبانية، وهذا لا يخفى على أحد يهودا، زي الواقع هذا الواقع. بالنسبة كما قلت لك الحساب يبدأ من 1 نوفمبر، دونك احنا في 6 شهور حوالي معناها صدرنا 300 ألف تقريبا طن، معدل 50 ألف طن في الشهر. احنا ننتظر في صابة يقولوا من 450 ألف ل 500 ألف، دونك اكيد احنا في شهر ماي ممكن صدرنا زيادة 50 ألف. التوانسة ممكن استهلكوا السنة لأنه الزيوت كانت الحقيقة مش غالية برشا بالمقارنة مع بعض السنوات الأخرى، يمكن نوصلوا شي حتى 40 ألف ولا حاجة كما هيك،
1: ارتفاع معناتها على الاستهلاك
3: 100 ألف ممكن طن، وممكن نخلطوا 500 ألف لأنه الزيت يتباع 12 شهر على 12 شهر، يعني حتى في اكتوبر القادم اذا كان عندنا زيت والسوق طالبه راهو يتباع الزيت، ما هوش كان في الشهر الاول ولا الثاني ولا الثالث، يمكن الشهر الاول والثاني والثالث اكثر شويه، خاطر يحبوا ياخذوا هذه الكميات خاصه اللي جودتها عاليه ما يسمى بالمعنى الاكسترا فيرج البكر الممتاز، وبعد تبدا الكميات اقل شيئا فشيئا على حسب الطلب العالمي وعلى حسب الصابة القادمه اللي هي مش تبدا توضح ملامحها، يعني من من من من الشهر هذايا جوان تبدا تتوضح الملامح، وبالتالي كيف كيف حتى عنده تاثير ممكن حتى على الاسعار بالارتفاع او بالانخفاض على حسب شنية توقعات الصابة، وخاصه للسوق الاسبانيه هامه جدا، هي تقريبا الريفيرنس الكبيره اللي يتعدل عليها
1: السعر. خليني نحكي معك شويه، ما كنا نحكي اليوم على قيمه الصادرات وعلى حجم الصادرات قبل ما نمشي للقيمه، كنا نحكي على حجم الصادرات، نحكي مثلا على 350 الف معناتها ما صدرناه هذا العام مقارنه بعام ناول مثلا 180 الف طن، يعني تقريبا الصابة ضربت في اثنين وعتقد تاع الصادرات هذو. الصادرات معناتها قيمه الصادرات ارتفعت ب 3.64 مليار دينار. إذا كان احنا معناتها الحجم متاع الصادرات قاعد يرتفع والقيمة المالية قاعدة ترتفع، علاش الفلاح التونسي هو اللي كلا العصا وباع الصابة متاعه بأبخس الأثمان؟
3: ديما كالعادة نفس المشكل في كل القطاعات تقريبا، الخاسر الأول هو الفلاح المنتج وكذلك حتى المستهلك أحيانا، لأنه حتى المستهلك يلزمه أحيانا، تشوف أنت في بعض المنتوجات يخرج بدينار يخلط له بالفين وميتين وبالفين وثلاثمائة، هذه معنى جانب آخر من الموضوع اللي هو يعني الفلاح يخسر وإلا معنى يبيع بسعر قد قد، لكن المستهلك يخلص الفاتورة وفي الوسط اثنين ولا ثلاثة حلقات هما اللي يهيمنوا وهما اللي يصوروا في الفلوس بدون منها حتى الدولة ما تنتفع، هذه حاجة ياما يدنا اللي أحكوها. بالنسبة لزيت الزيتون كيف كيف لابد من سياسة باش توانسة يأكلوا، مش معقول في بلاد زلنا نبتكروا زلنا نلقاو الحل، عندنا بعض الحلول لكن زلنا نزيد ونكملوا فيها، مش معقول في بلاد تنتج السنه 500,000 ومش تولي كل عام تونس راهي تنتج 300 و350 الف، لانه الغراسات السقويه كلها دخلت في الانتاج وما زالت الناس تغرس راهو في الزيتون، هذا هي زاد اشكاليه اخرى، الناس ما زالت تغرس في الزيتون. هذا الكل مش يخلي عندك انتاج كبير، ما يصيرش في بلاد تنتج 500,000 ويمكن توصل حتى ل 600,000 في السنوات القادمه وتنتج برشا دقله، نتلفتوا الدقله نقاوها ب 10,000 ب 12,000 والانسان البسيط اللي عنده امكانيات معناها اللي يقبض مليون ومليون و200 ومليون و300 راهو ما يجيش يعول في تونس، وهذه انا نعتبرها ماساه. الماساه يلزم الدوله، يلزم كل المتدخلين في القطاع، لازمنا نلقاو حل للتوانسه هذا، اولا بالاعتماد وقلناها معاك قداش من مره على ممتلكات الدوله اللي عندها. الشعار يظهر لي السنه بركه على حسب ما سمعت من معهد الزيتونه تقريبا عمل 4,000 وفوار اكثر 4,000 طن من زيت الزيتون، هذا الشعار بركه اللي احنا عندنا معناه برشا مهناشر للدوله. الدوله التونسيه راهي من القلائل في العالم فوار الوحيده اللي تملك غابات عديد كبيره وكبيره جدا، راهو نجم وننجو وتجم الدوله تنتج اذا كانت تعمل حوكمه اخرى للاراضي الدوليه وللغابات الزيتون، نجم نحصلوا ال 15,000 وال 20,000 طن، واحنا كنا نقول التوانسه يستهلكوا ب 30,000 وقت الزيت غالي و 25,000 وقت الزيت رخيص شويه يستهلكوا 40,000، ايش مازال على البقيه؟ الشطر ناخذ نلقاوه، ثم اداءات توظف، ثم اداءات قاعده تتوظف على زيت الزيتون السائب المصدر، لازمنا نلقاو الآليات باش نوفروا للتوانسة ما يشعرش بلاده غريب، لأنه وقت اللي أنت بلادك تنتج ثروة وطنية كبيرة اللي تجيب لك في العملة الصعبة وعملت لك توازن على الميزان التجاري الغذائي ونقصت من الميزان التجاري ككل، ما يصيرش التونسي يتحرم. صحيح صدرنا 296 ألف في 6 شهور ما يعادل 50 ألف تقريبا، يمكن شهر 150 ألف نولي 350 ألف، جبنا 3,600 معنى 3,000 مليار و600 مليون دينار، لكن هذا شوية بالمقارنة معناها مع الأسعار الأخرى العالمية اللي أعلى شوية، وثم خلينا من الأسعار العالمية احنا عندنا سمعة ويزمنا نمشيو في هذا تثبيت السمعة، وعندنا حاجة هامة وهامة هامة جدا نسطروا تحتها حتى 7 مرات راهو زيت زيتون البيولوجي، هذه كسمعة تونس في المستقبل لابد من العمل عليها والترويج لها، راهي الناس ونأكد لك وانا شفته هذا في الخارج راهي احيانا ما تعرفش اللي احنا عندنا زيت زيتون سنين ما تعرفش اللي احنا

0: الفلانيين في التصدير والإنتاج زيت الزيتون البيولوجي. يعني عندنا خصوصيات وعندنا يعني تميز عالمي مش قادرين باش نوصلوه للعالم. يا ناس اسمعوا بينا، رحنا عندنا ما نقوله، وقتها تجم تبيع وحدك مباشرة على الأقل زيت الزيتون البيولوجي اللي سنة وصلنا تقريبا في حدود 36 ألف طن، وممكن على حسب تقديرات وزارة الصناعة مش نوصل 60 ألف. لا المعلب، سمحني باش ما نغلطش، على المعلب عملنا الطفرة صغيرة 12%، لكن ما زال نجم نوصل حتى ل 60 ألف نمشي في المعلب، ونمشي خاصة في البيولوجي المعلب. راهو عيب الآن، ونسمعتها من برشا ناس حتى مختصين في الزيت في تونس، يقول لك عيب اللي احنا زيت الزيتون البيولوجي نتاعنا يتباع صبا، وهذه مأساة. ياخذوا فيه طلين خاصة ويعبيوا فيه ويبيعوا فيه لبرا، معناها خلينا نقولوا باللغة اللي في موتوانسة الكاتكاتين، راهو بيولوجي في الخارج راهي ماهيش حاجة رخيصة. وهذا نقول العلامة اللي تجي متوصلنا تونس، نبداو بالزيت البيولوجي، ركزوا عليه، نعرفوا به، نعملوا حاجات جديدة، نشاركوا معنا أهل الذكر الكل باش نستمتوا حاجات باش نوصلوا لقلوب وفام العالم في الخارج. تو بعد يجي بعد الزيوت الأخرى والمنتوجات الأخرى، نحن تو ما عرفنا نبيعوا زيت الزيتون البيولوجي، رغم اللي فما برشا بلدان خفضت لنا في الضرائب كيما البرازيل نحاتها كيما الصين، معناها لكن ما زلنا محتشمين بشكل مانيش عارف. شيء احنا نقولها راه ونعودها، اما برشا ناس في تونس البعض من المصدرين ما نقولش الكل، من راهو ماذا بيني نبيعوا صبا زيت نتاعنا، هذه نقولها وعلى على على ضمانتي. معناها تحب تبيع السهل، تحب تبيع الصبا، عنده علاقات معناها تاريخيه مع بعض الموردين وما يساعدوش يعمل مجهود. لا تعليش نقول تو الجهد جماعي، يد الله مع الجماعة، الناس الكل مع بعضنا، فرد مشروع وطني من أجل تصدير المعلب البيولوجي كخط أول، نعملوها هذه هدف. قولوا العام الجاي الموسم القادم يلزمنا زيتنا المعلب كله يخرج معناها نتاع البيولوجي، ثم نتلهو بالحاجات الأخرى، والمشروع الوطني يكون مشترك ما بين الدولة تشريعاتها باللوجيستيك نتاعها وما بين الخواص اللي هما راو يعملوا في مجهودات كبيرة. وقدش من مرة قلتها ونعاود نقولها متسالف، راهي الخواص فما معناها شخصيات وطنية في القطاع الخاص راهم قدموا الكثير لتونس والكثير للمصدرين الصغار اللي هم في جرتهم تعرف. نحكي لك مثال بسيط، السوق الكندية توانسة الأولانين عندنا تقريبا فوق 10 ماركات يتباعوا، راهي فما ناس خدمة تقبل، فما ناس ضحات من أموالها تاع معناها القطاع الخاص في حد دولة عين، لكن مرات راه فما المجازفة، وتعرف انت في التجارة والمعاملات العالمية من لا يجازف لن يصل. ووقت اللي يجازفوا ونجحوا شكون ربح؟ ربح تونس الفلوس على مستوى معناها اللي تاكس وغير ذلك والأداءات، وثم ربحت اللي جاوا بعد الكل يصدروا لكندا يلقاو رواحهم. السوق الأمريكية نفس الشيء، عديد الأسواق الأخرى. علاش احنا صعيب علينا باش نبتكروا الطرق الكفيله باش توصلنا نعرفوا بالبرودوي اللي هو التستي في العالم كامل؟ راهو كي تقول زيت بيولوجي وعندك يعني راهو مصادقين عليه، مش كان التوانسه راهي معناها ديزورجانيزم انترناسيونال، ماهيش لعبه معناها. يعني سي معناها دخلت انت لهيك، وصل زيتك، عرف بيه، شو وقع الاليات، اعتمدت حتى على الخبرات اللي استلزم الامر شويه اجنبيه وشويه تونسيه باش نوصلوه لبر الامان. اذا تعرف سيء مش يجيب الفادريني كما يقولوا، مش يجيب بعده، مش يجيب بعده. واحنا كيف نبيع وزيت الزيتون البيولوجي نتاعنا معلب في ديجا مش نكسبوا برشا معناها مداخيل اضافيه، ثم بعد يولي المعلب وبقيه معناها كلها تولي ديناميكيه كبيره. لكن هذا يا هدى يلزمه الرسانه، ويلزمه معناها اهل الذكر،
1: لازمه تخطيط وتحضير، وما نجيوش ليله الصابة ونبداو معناتها نحكيو في هذا الكل.
0: احنا اليوم 1 جوان، سمعتي انت نهار استعداد على الصابة جديده؟
1: زين، ما فهمت.
0: راهو الناس تبدا من ابريل، راهي من ابريل. علاش؟ خاطر تقولوا الاستعدادات حتى على مستوى المداوات، ان ثم كان لقد صحيح هذا البعض الأطراف تخدم يعني زي نقولوا احنا مندوبيات، كان فما عثة ولا فيل ولا حاجة يدوي، لكن
1: سي فوزي انقطع. شكرا الخبير في السياسات الفلاحية سيد فوزي الزياني، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 58 دقيقة على موجاتنا.
2: كل ما يهم التوانسة في في 60 دقيقة على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: شكرا للجميع. مرحبا ياسين جدل ياس مريم حمدي مساء الخيرات اهلا وسهلا معي ان شاء الله عيدك مبروك. مرحبا نصف الدهي شكرا لكل الكلمات اللي قاعده تكتب فيهم. مرحبا تحياتي لسامي الهواري شكرا للجميع يعطيكم الف صحه على التفاعل نتاعكم. وشكرا على رقيكم اهم حاجه معناتها في الشات علشان اليوتيوب تاعنا ديوان فهم لايف. الغرفه الوطنيه لهيكل التكوين المهني الخاص تدعو الى التصدي لمراكز التكوين العشوائي. شنو الموضوع موضوعنا تسويته
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: ضيفنا في المباشر عضو الغرفة الوطنية لهيكل التكوين المهني الخاصة
2: لاكتيو
1: سيبو مدين معرفي. مرحبا بك اهلا وسهلا مساء النور. لقب صحيح ولا غلط صحيح؟ مرحبا
3: يعطيك الصحة.
1: مرحبا اهلا وسهلا
3: شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعي ديوان فهم.
1: شكرا مرحبا عيدك مبروك شارك رعمتي حي بخير. مرحبا اهلا وسهلا شكرا. ظاهرة مراكز التكوين العشوائية والشهائد المضروبة واللي بعد ما يتكون معناتها المتكون ويعدي أشهر وهو في التكوين بعد ياخذ شهادة يعطي بعد ما صرف فليساته سيتافيغي في الاخر اللي هي مش مطابقة للمواصفات غير معترف بها اساسا والناس اللي تكون عندهم ما عندهمش معناتها لوتوريزاسيون باش يكونوا. شنو هي الظاهره هذه قاعده تكثر قاعدين نراقبوا فيها؟ لانه سيد الوزير مثلا مؤخرا نحكي على غلق نتاع 10 هكا مؤسسات تكوينيه عشوائيه.
3: صحيح هو موضوع كبير برشا المؤسسات العشوائية هذه، وإحنا كغرفة وطنية معناتها قاعدين نعاضوا في مجهود سلطة الإشراف باش ينضاف القطاع معناتها بصفة عامة. نحب نبين ساعة المؤسسات العشوائية رغم فيهم نوعي. النوع الأول هو اللي يخدم تحت الحيط نقوله إحنا حتى سلطة الإشراف ما تعرفوش. وثم نوع ثاني يوصل يتحصل على وصل إيداع صحيح ولكن ثم ينطلق في العمل في اختصاصات غير مرخص فيها كما انت قلت. بالنسبه للنوع الاولاني احنا كغرفه وطنيه ديجا كنا سعينا ومشكور سلطه الاشراف من وزاره التشغيل والتكوين المهني ووزاره الداخليه اللي عاونونا باش نعملوا اللجان الجهويه للتصدي للمؤسسات العشوائيه هذه اللي ما عندهاش وصل ايداع. وتوا حاليا وقع تركيز ديجا منذ مده لجان جهويه في كل ولايه يراسها السيد ولي الجهه للتصدي لهذه النوعيه من المؤسسات. نجيو للمؤسسات الثانيه اللي هي تحت سلطه الاشراف على خاطر هي عطيتها وصل ايداع ولا خاطر هذوكم اللي نجموا يغلقوهم خاطر ما نجمش يغلق مؤسسه هو هي مش تبعته. دونك المؤسسات الثانيه هذه هم المؤسسات اللي يشتغلوا بدون تراخيص مسبقه للعمل. كيما واحد يقول لك انا مثلا باش نقريك جو دي نيمبورت كوا كونتابيليتي وباش نعطيك شهاده معترف بها ولكن في الاخر هو ما عندوش ترخيص انه باش يعطي الشهاده هذه لخاطر الشهاده هذه فيها سيروره التنظير يتحصل على التنظير ويصدر في الرائد الرسمي التنظير هذاك يلزمه باش ينجم يكون الناس. دونك المؤسسات هذه عند التفطن لها بالطبيعه تتعدى على اللجنه القاره المضيقه ويقع غلقها اذا كان معناتها حسب المخالفه بالطبيعه اما الغلق المؤقت او الغلق النهائي.
1: خلينا نمشيو للولانيه نتاع تحت الحيط العدد نتاعها كبير.
3: والله اخسر انا ما عنديش الحقيقه احصائيات بالضبط ولكن وقت اللي نوصلوا التفاعل نتاع وزارة التشغيل ووزارة الداخلية بتركيز لجان جهوية في كل الولايات للتصدي لهذه المؤسسات معناتها هذا يقول اللي المؤسسات هذه ثم ناس معناتها هم مش مؤسسة تكوين رواهم باش نكونوا واضحين ثم ناس تستغل في اسم مؤسسة تكوين للظفر بربح معناتها وقتي أو ربح معناتها غير مشروع بصفة أخرى معناتها اعتبارهم متحيلين. المؤسسات الثانيين هما المؤسسات اللي كما قلت لك يتحصلوا على وصل الإيداع صحيح، ولكن ما يتحصلوا
1: في الاختصاص
3: على التنظير، خاطر وصل الإيداع ما يسمحش باش تشتغل في اختصاص منظر إلا بعد صدور قرار التنظير الشادة هذيك في الرائد الرسمي.
1: واضح. شو الحلول فوالا شو الحلول؟
3: احنا ديجا كان لاحظتوا حتى المدة الأخيرة معناتها ما كانش عندنا ظهور إعلامي كبير، لأن قعدنا الحقيقة نخدموا على الملفات هذه ونخدموا مع سلطة الإشراف باش نلقاو الحلول. احنا دعمنا منظومة جديدة اللي هي منظومة الرقبنة، منظومة سيقاف. المنظومة هذه هي إن شاء الله باش تحد بصفة معناتها كبيرة برشا من المؤسسات هذه، أما المؤسسات العشوائية الأولى اللي قلت لك عليها أو الصنف الثاني زيادة حتى هما اللي تحصلوا على وصل إيداع، لأن المنظومة هذه بستعمل رقمنة التكوين المهني الخاص. الرقمنة هذه صحيح هي ماهيش رفاهية ولا ضرورة بالنسبة لنا، معناتها بالنسبة لنا ثم إجراءات باش تولي واضحة، ثم متابعة باش تولي سهلة من طرف الإدارة الجهوية للمؤسسات أو من طرف السلطة المركزية، ثم معطيات باش تولي منظمة، ثم شفافية زادة حتى في التعامل، حتى المؤسسات اللي هي قانونية وتخدم في شهادة منظرة اكسترا لاحظنا اللي ثم تفاوت في المعاملات في الجهات حسب الإدارة الجهوية، حسب عدد الموظفين في الإدارة هذيك، حسب عدد المؤسسات اللي عندها التنظير، دونك ثم تفاوت في المعاملات، وبالتالي الرقمنة هذه هي باش تولي تعطي أكثر شفافية وأكبر عدل في العلاقة ما بين المؤسسة والإدارة.
1: معناتها الرقمنة هي الحل في الموضوع بالنسبة لكم اليوم؟
3: هو احنا خدمنا على ساهمنا باش المنظومة هذه تخرج للنور، ديجا هي بدأت تخرج ديجا عندها شهرين، وحتى المؤسسات اللي موجودة توا في تنشط في كامل تراب الجمهورية مطالبة أنها تدخل في المنظومة هذه قبل 30 جوان 2026، معناتها إن شاء الله الانطلاق متاع السنة التكوينية الجديدة باش يكون كل شيء مراقب، أي تلميذ موجود في أي بلاصة الناس كل تعرفه، أي شهادة تخرج الناس كل تعرفها، وممكن باش نوصلوا حتى المرحلة أخرى اللي هما الشهادة يولوا بالكيار كود، معناتها ما عادش باش ننقصوا هدية وبالتالي بريسك معناتها باش تنعدم شهادة ماهيش خارجة من المنظومة.
1: واضح. إن شاء الله الحلول متاعكم تكون وصلت لسلطة الإشراف وإن شاء الله يتم العمل بها، هذا ما نتمناوه. احنا على ذمتكم مرحبا كل ما يكون فما حاجة لإنارة الرأي العام وللتصدي لظاهرة من الظواهر اللي قد تمس من سمعة التكوين المهني في بلادنا. مرحبا جدا سي بومدين، فضلك شكرا جزيلا سي بومدين المعرفي عضو الغرفة الوطنية لهيكل التكوين المهني الخاص، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. نختموا معكم كالعادة نحكيوا على مسلسل لبناني جديد تعداو 3 أو 4 حلقات من المسلسل هذية، مسلسل كان باش يتعرض في رمضان بعد تم معناتها تأجيله لخارج السباق الرمضاني، بدأ العرض متاعه في عدد القنوات. لبنان مسلسل لبناني بطولة متاعه تونسي ونصف تونسية، نحكي على ظفر العابدين وعلى نادين نصيب نجيم، نحكيكم عليه توت شويتا. بون بلان نحكي اليوم على مسلسل ممكن اللي هو عمل درامي جديد يجمع بين النجمين ظفر العابدين ونادين نصيب نجيم، مسلسل قاعد يحقق في مشاهدات عالية خاصة مع التسويق الكبير اللي قاعد يصير للمسلسل وغنية الجينيريك اللي غنيها المبدع الحساس الفنان مروان خوري. حكاية مختلفة دور حول عالمين متباعدين برشا، أما الظروف تخلي طرقاتهم تتقاطع بطريقة غير متوقعة. القصة تطرح سؤال بسيط في الظاهرة مع عميق برشا في المضمون، هل فعل لن المستحيل نجم يولي ممكن؟ على امتداد الأحداث نتابعوا شخصيات تواجه اختبارات صعيبة، قرارات مصيرية، وانت تشابك الطموحات بالمصالح والحب الصراع والثقة بالخيانة. المسلسل يغوص زادة في الجانب النفسي للشخصيات ويوري كيفاش الجشع والطمع ينجموا يغيروا الإنسان ويخليوه يتجاوز حدود ما كانش يتصور نهار باش يوصل لها. العمل ما يقتصرش على قصة حب أو صراع اجتماعي كهو، بل يطرح أسئلة أخلاقية وإنسانية حول قيمة الإنسان في مجتمع تحكمه أحيانا المصالح والمال والنفوذ. ومع تصاعد الأحداث ومع تطور الأحداث يلقاوا الأبطال أرواحهم قدام مواقف صعيبة تخليهم يراجعوا اختياراتهم ومبادئهم. ممكن هو خلطة من التشويق والإثارة والدراما الإنسانية في قصة فيها بارشة مفاجآت تخلي المشاهد يتسائل من حلقة لحلقة، هل يمكن فعلا أن يحدث ما كنا نظنه مستحيلا؟ مسلسل ممكن هو اقتراحنا لكم الليلة في بون بلان. شكرا محمد زعبر، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا أشرف الرباحي، أجمل تحياته دارو الغمي. الأخبار مع فويد مبارك، نايت كلاب مع محمد القرقني. إن شاء الله لكم زينة وتصبحوا على ألف خير.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا. ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يثني خلال لقائه مع نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي هونغ سيوك على جملة البرامج والمشاريع التي أنجزتها هذه المؤسسة في تونس، والتي بلغت قيمتها إلى موفى سنة 25 و2000 حوالي 79 مليون دولار، مع برمجة تمويلات إضافية بعنوان سنة 26 و2000 بقيمة تناهز 5.6 مليون دولار، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأفريقي الكوري المنعقد بالعاصمة كوريا سيول. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية، فقد أكد نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن المؤسسة الكورية تعتمد في تعاونها مع تونس على 3 محاور رئيسية تتمثل في تحديث الخدمات الحكومية والإدارية وتعزيز نجاعة وشفافية العمل الحكومي ودعم التنمية الصناعية القائمة على التكنولوجيا من خلال تعزيز القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكوين الفني وريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري. الخبير في علم المناخ عامر بحبة يفيد بأن العوامل الجوية تتجه نحو الاستقرار في الأيام القادمة، مع توقعات بأن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا لتصل إلى 41 درجة جنوب البلاد، وخاصة بولايات توزر وقبلي وغرب مدنين والمناطق الداخلية بجبس وتطاوين، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: مبدئيا الأيام القليلة القادمة ما فيش تقلبات يعني مهمة، ولكن فم شديد على المستوى الحراري، لأنه من المتوقع في جنوب تونس خاصة وحتى في بعض مناطق الوسط الحرارة باش تزيد بعدة درجات، وفي جنوب تونس مثلا الأيام القادمة خاصة نهار الأربعاء والخميس ونصف الثاني من الأسبوع عموما باش نكون فما حرارة أربعينية. نجم نقولوا شي ليه؟ الحرارة تقريبا باش تكون في 40-41 درجة في جنوب تونس في عدة ولايات خاصة توزر قبلي، حتى زاد في يعني دواخل جابس كيف كيف، زاد حتى غرب مدنين في تطاوين خاصة بعيد على البحر، ما نحكيش على جرجيس وعلى جربة وعلى زاد مدينة ممكن جابس، أما كي ندخل داخل شوية دونك تولي فما باش تكون فما حرارة مرتفعة نصف الثاني من الأسبوع القادم بداية هو حتى غدوة اشتد الحرارة تزيد بشوية غدوة مثلا باش تزيد أكثر شوية باش نوصل في بعض المناطق حتى 37-38 درجة في الجنوب، النهار الأربعاء ممكن نوصل حتى 40-41 درجة.
1: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية جندوبة تعلن في بلاغ أنه تقرر على أثر الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الفنية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع لمزارع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج بلجيا، وبعد تثبت من نسبة الرطوبة تقرر انطلاق موعد حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال غدا الثلاثاء 2 جوان، على أن ينطلق موعد حصاد وتجميع القمح الصلبي والقمح اللين يوم الثلاثاء 9 جوان الجاري، وذلك باستثناء معتمدية فرنانة وبلطة بوعوان والتي سيحدد موعد الحصاد بهما لاحقا نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة حاليا. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الكيان المحتل لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا مع حزب الله وصفه بالمثمر للغاية، مؤكدا أنه تم الاتفاق من خلاله على وقف جميع عمليات إطلاق النار. وبدورها أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات، وذلك بعد تهديد الاحتلال باستئناف الغارات على ضحية بيروت الجنوبية عشية الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلاب.
3: هنا في تونس الكبرى على 99.5.

0: Et bonsoir, bonsoir. مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم الناس الكل. نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاسي ربي. نقول لكم زيدوا في الحس وما تبدلوش الموجه وبرشا موسيقى ليكم انتم سبيسيالمون. هذا محمد القرقني من نورا الميكرو، محمد الزعبار السيد المخرج، هيفا بن يوسف الاعداد، الفريق الكل هنا معاكم من تو حتى للنص الليل. ان شاء الله تعملوا معنا ابو كيف اي اون بلوس. زاد كيما العاده الموسيقى حاضره كيما قلت سبيسيالمون ليكم انتم، بلاي ليست مختاره ليكم. اي با ديريكتومون نمشيو مع بعضنا رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش نرجع شويه للالبوم نتاع حمائي اللي عامل برشا حس في مصر وفي العالم العربي، واخترت لكم موسيقى كانت كولابوراسيون مع عمرو مصطفى حلي حلي.

0: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم ديوان FM صوتكم
1: اسمع

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الراديو في الليل حاجة أخرى عشاق السهرية خليكم

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم
1: ديوان افهم الموسيقى صوتكم نون ستوب على ديوان افهم

0: ديوانا فام ديوانا فام هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوانا فام تكون معاكم ديوانا فام صوتكم
1: ديوانا فام فلاش نيوز
2: موجز العاشر ليلا ديوانا فام عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر الموافقة على مطلب الإفراج عن رجل الأعمال حاتم شعبوني مقابل توفير ضمان مالي قدره 60 مليون دينار يدعى بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك فيما يتعلق بقضية الحصول على قروض من بنك عمومي دون ضمانات مالية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال جلسة أعمال عقدها اليوم مع مسؤولي شركة تنشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي، بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. كما شدد الوزير على أهمية مواصلة مسار إصلاح المنظومة الصحية والدوائية بخطوات حثيثة والانتقال إلى مرحلة عملية وتنفيذية تقوم على الاستثمار ونقل الخبرات وخلق فرص شغل وضمان إتاحة أدوية آمنة وفعالة للمواطن التونسي. ويشار إلى أن شركة تنشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع شركة تونسية للصناعات الصيدلية الصفات، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي هونغ سيوك يؤكد أن الوكالة تنفذ حاليا 6 مشاريع في تونس، من بينها مشاريع تتعلق بدعم الحوكمة من أجل إدارة حكومية أكثر نجاعة وشفافية وتكوين كفاءات فنية متميزة لدعم التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاجية في المجالات الفلاحية والبيئية والبحرية، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأفريقي الكوري المنعقد بالعاصمة سيول. متساكنو معتمدية تينجا من ولاية بنزرت يشتكون من الانتشار الكثيف لظاهرة الناموس بشكل لا يحتمل، وفق رئيسة المجلس المحلي بتينجا يسرى عباس، معتبرة أن حملات المدواة التي تقوم بها البلدية حاليا غير كافية للحد من هذه الظاهرة، خاصة في ظل الحاجة لتوفير أدوية من نوعية خاصة للتعامل مع هذا الوضع وفق قولها. ورئيسة المجلس المحلي تحذر المواطنين من أن إلقاء الفضلات العشوائية وتصريفها داخل النقاط الزرقاء والمستنقعات التي تحتوي على مياه راكدة، بما يوفر بيئة ملائمة لتكاثر الناموس بكثافة، وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: برشا تشكية جات للمجلس المحلي، مواطنين كما احنا زادة مواطنة من المواطنات اللي يتشكي وصحيح من الناموس، هي ظاهرة ديما موجودة وقت يدخل صيف، لكن المرة هذه مالوغوزمون كان بصفة كثيفة جدا انسوبورتابل، ولا أسباب عديدة والمصادر مختلفة. صحيح البلدية هيك تعمل في حملات داوي قاعدة وكل، لكن في انسوفيزون برينسيبالمون الأسباب هي المياه الراكدة، كيف كيف زاد الأوساخ اللي لهنا ندعيو المواطنين باش يعيوا شوية. راهي صحيح الناموس، لكن احنا راهو سبب فيه الظاهرة هذه، لي ديشي اللي قاعدين نلوحوا فيهم بارتو، معناها فما ظروف هي قاعدة تساعد على تكاثر اللي هي لي ديشي الفضل اللي قاعدين نلوحوا فيها فيغي اترافير، قاعدين نلقاو فما كيف كيف بعض النقاط الزرقاء اللي هي كنت نحكي فيها فيها مياه باكدة، احنا نزيد نصبوا فيها لي ديشي، دونك هذاك يكون سبب. ثانيا كيف كيف نشوفوا فيهم ومشكورين هما على المجهود البسيط البلدية اللي قاعدة تقوم به، لكن راهو فما دوي خاص.
2: وفي الشأن الدولي، رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تقول إنها أبلغت الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال مكالمة هاتفية أنه على طهران إبداء أقصى قدر من المرونة لاغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. ومن جهته تعهد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان اليوم بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
0: على
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
5: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم في فيينا مباراة ودية في إطار تحضيرات لمونديال 2026. منتخبنا خسر ضد النمسا 1-0 بونتو سابي زير في الشوط الثاني، مباراة أضع فيها عناصرنا الوطنية عدة فرص سورتو في الشوط الأول من المباراة. نذكر أن زملائي الياس الصغيري باش يواجهوا وديا منتخب بلجيكا في بروكسل يوم السبت القادم بداية من الساعتين. مباراة هذه أيضا باش تكون نقول على منصة ديوان سبور. النادي الرياضي صفاقس على اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للمدة النيابية 2026-2028 الهيئة المستقلة للانتخابات صلب السي اس اس. أكدت أنه باب الترشحات تم فتحه اليوم ويتواصل إلى غاية 16 جوان الجاري، مع الإشارة أنه الجلسة العامة الانتخابية في النادي صفاقسي تعقد نهار 3 جويلية 2026. الترجي الرياضي أعلن مغادرة البرازيلي يانساس للفريق لإسبيرانس. نشر اليوم فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك شكر فيه يانساس وأعلن مغادرته للترجي. ذكر متوسط الميدان البرازيلي لعب 3 مواسم مع الأحمر والأصفر، أحرز خلالها 5 ألقاب محلية. ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي أكد اليوم أنه إصابة مدافع منتخب الديوك ويليام ساليبا لا تكتسي خطورة. ديشان أكد أنه الإصابة اللي تعرض لها ساليبا في فينال دوري أبطال أوروبا مع فريقه أرسنال الإنجليزي خفيفة وممكن برشا باش يكون جاهز قبل أولى مواعيد المونديال لمنتخب الديوك. الختام بالمباريات الدولية الودية، منتخب مونتينيغرو فاز ضد بلغاريا 1-0، النرويج فاز أمام منتخب السويد منافسنا في المونديال 3-1، تركيا تضرب بقوة ضد مقدونيا الشمالية 4-0، وكما قلنا الأوتريش فازت ضد منتخبنا الوطني التونسي في فيينا 1-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.
6: عبد الموجتك على ديوان فهم.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلام عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ايبا ديريكتومون كيما العادة لو رونديفو يكون مع الأغاني القديمة ونرجع بكم الأولديز. أولديز في أولديز دونك نرجع بكم كيما العادة ومازلنا متواصلين في البيلبورد متاع عام 2000. كيما قلت الجمعة الفاتة كنا وقفنا في المرتبة 89, الليلة نبداو مع المرتبة 88 ونرجع مع موزيكا ومن أشهر أغاني لورودانس في التاريخ. أول ما تسمع النغمات الأولى متاع السينث تعرف مباشرة الموزيكا هذه وتعرفها ديراكتومون. نحكيو على باتر أوف ألون الفرقة أليس دي جي. الموزيكا خرجت أواخر 98 أما انفجرت عالميا خلال 99 وال 2000 ولات رمز من رموز الموسيقى متاع الألفينات. وقتها كانت الدانس ميوزك تعيش العصر الذهبي متاحهم وبادر اوف لون كانت من الأغاني اللي تسمعها في الغاديو في الديسكو حتى في الملاعب الرياضية. القصة متاع الغنية بسيطة أما مؤثرة. شخص تعب من علاقة ما بقاش فيها تقدير وبدأ يسأل في السؤال الشهير متاعه Do you think you are better off alone. سؤال صغير أما فيه برشة معاني. ساعات الإنسان يلقى روحه أسعد وحده من أنه يبقى في علاقة تستنزف فيه. اللي خلى الغنية تعيش الكل السنين هذية هو اللحن الإلكترونيكي الأسطوري متاعها والمثير للاهتمام أنه الكلمات القليلة جدا أما الموسيقى وحدها كانت كافية باش توصل للإحساس وتعطي طاقة رهيبة للناس.

87 نلقاو غنية مش مجرد غنية كهو، هي مساج للحياة كاملة. نحكيو على I Hope You Dance للفنانة ليان ومك، مشاركة Sons of the Desert. الموسيقى هذه خرجت عام 2000 وسرعان ما ولت من أشهر غني الكونتري والموسيقى الكونتمبوران. نحكيو على موسيقى كانت موجودة في العالم الكل وتتلعب في البختو في العالم الكل، أما السر متاحة وسر نجاحها مش في اللحنة كهو، أما في الكلمات الملهمة اللي تحسها نصيحة من أم الولدة ومن شخص يحبك ويتمنى لك أجمل حياة ممكنة. فكرة الغنية بسيطة وديب زادة وعميقة في نفس الوقت. مهما تواجهك الصعوبات ما تخليش الخوف يمنعك من تجربة الحياة، كيما تجيك فرصة اشتح بمعنى عيش، جرب، غامر، آمن بحلامك وعيش اللحظة كيما هي. كل جملة في الغنية تحمل رسالة متاع أمل، تقول لك حافظ على فضولك، تمسك بالقيم متاعك وما تخليش خيبة الأمل تطفى ولا طفي النور اللي في داخلك. وقت اللي هبطت الموسيقى هذه لقات نجاح كبير في أمريكا وخارجها وربحت جوائز عديدة وولت من الأغاني اللي تشتغل في الحفلات متاع التخرج متاع العرس ومتاع المناسبات العائلية، خاطر كلماتها كما قلت لكم تنجم تمس أي شخص في أي مرحلة في حياته.

في المرتبة 86 اليوم مع غنية رنبي من بداية الألفينات، غنية فيها ثقة بالنفس، كرامة ورسالة واضحة لأي شخص ما قدرش سمحوني قيمة الحب اللي عنده. نحكيه على Don't Think I'm Not الفنانة كاندي بيروز المعروفة أكثر باسم كاندي. الموسيقى خرجت عام 2000 وكانت أول نجاح كبير لها كفنانة منفردة ولا كسينجل بعد ما حققت شهرة كبيرة مع فرقة إكسكيب. وبرشا ناس ما يعرفوش اللي كاندي مش مجرد مغنية بل هي من أنجح كاتبات متاع الأغاني في تاريخ الـR&B والبوب، وشاركت في كتابة أغاني عالمية لعدة نجوم. أما في Don't Think I'm Not، كاندي خرجت للواجهة بصوتها وقصتها الخاصة. الغنية تحكي على بنية تحب بصدق أما في نفس الوقت ترفض أنها تكون مجرد خيار ثانوي في حياة شخص ما يقدرش المشاعر متاعها. الكلمات فيها ميلانج بين الحب والكرامة، هي مش غنية متاع فراق حزينة أما رسالة قوية تقول نحبك أما زادة نعرف قيمتي. البيت متاع الغنية يجمع بين الـR&B كلاسيك والإيقاعات متاع بداية الألفينات مع أداء صادق برشا خلى برشا مستمعين يحسوا اللي كاندي تحكي على تجربة حقيقية عشتها. ووقتها حققت الغنية نجاح محترم في الشارتس الأمريكية وساعدت كاندي باش تثبت روحها كفنانة مستقلة مش ككاتبة أغاني وراء الكواليس.

في المرتبة اللي من بعد نلقاو غنية رجعنا ديريكتومون صيف عام 2000 وقت اللي لي بوب والرن بي كانوا يعملوا في ثنائيات أسطورية. نحكيو على واتش يو لايك للرابر دابريت بمشاركة نجم الرن بي تيريسي اللي خرجت عام 2000 الموسيقى هذيا وكانت من أكبر النجاحات في مسيرة دابريت ووقتها كانت معروفة بأسلوبها القوي والسريع في الراب. أما في واتش يو لايك فوالا قدمت جانب أكثر هدوءا وأناقة فوالا مع اللمسة متاع R&B رومانتيك زادها صوت تيريسي نعومة وجاذبية. فكرة الغناء دور حول ثقة بالنفس العلاقة بين شخصين

دبري تسأل بطريقة مباشرة شنو اللي يعجبك فيها، أما السؤال ما هوش نابع من الشك بل من شخصية قوية تعرف قيمتها وتحب تسمع الصراحة. البيت متاع الغنية مكول مرتاح برشا، يعكس روح متاع بداية الألفينات، نحكيو على كرهب بلوكس، نحكيو على شمس، نحكيو على رمبي سوفت ماي بوب هكا لكشوري. النجاح متاع الغنية ساعد دبري باش توصل لجمهور أوسع من جمهور الرابة كهو، خاصة مع الكليب اللي كان مليان كله من أجواء الألفينات اللي ما زالت اليوم تثير الحنين نتاع برشا من الناس. أما زادا ما تنساش إنه تيريسي زادا اللي في الفترة ذي كان من أبرز أصوات الـ R&B وصوته عطى للغناء التوازن المثالي بين القوة والنعومة.

في المرت 84 اليوم مع غنية مختلفة شوية، مش غنية متاع دونس ولا حب ديريكت، هم غنية تحكي على الأحلام، على الواقع والبحث على المكان في الحياة. نحكيه على برودواي، الفرقة جوجو دولز اللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم الشهير ديزي أب ذي جيرل، نفس الألبوم اللي خرجت منه أغاني ناجحة كيما إيريس وكيما سلايد. لكن برودواي عندها طابع مختلف وخاص، أكثر عمق وأكثر تأمل. اسم الغنية ما يشيرش لمسرح برودواي في نيويورك كيما يظنوا برشا ناس، أما الشارع برودواي في مدينة بافالو، المدينة اللي جاي منها الفرقة، والمغني جون ريزنيك استلهم الكلمات من ذكرياته ومشاهد على العصر في حياة الشارع هذية وحياة عاشها ريال مون في الحي هذية اللي تربى فيه واللي كانت عنده فيه ذكريات كبيرة برشا. الغنية تحكي على الناس تحاول تحقق أحلامها، على الحياة مش اللي ديما تمشي كما نتمناوها فينالمون، أما فما حنين، فما شوية حزن، وفما زادة أمل وإصرار. اللي يميز برودواي هو الميلانج بين الكلمات العميقة والصوت متاع الجيتار الهادي اللي يخلق جو تأملي هكا شوية، مش من الأغاني اللي تضرب من أول مرة، أما كي تسمعها أكثر تكتشف تفاصيل ومعاني جديدة. في نهاية التسعينات كانت جوجو دولز من أهم فرق الالترناتيف روك، ونشعت إنها تقدم أغاني قريبة من الناس، تحكي على المشاعر ومواقف حقيقية بعيدة على المبالغة.

في المرتبة 83 وفي المرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة اليوم مع غناء كاونتري رومانتيك من النوع اللي يذب هكا ويسمع فوالا الأذن. نحكيو على ماي بيست فريند الفنانة تيم ماجرو. الموسيقى هذه اللي خرجت عام 99 وكانت من أنجح الأغاني في المسيرة نتاعو ووصلت حتى المرتبة الأولى في البيلبورد هوت كاونتري سونجز في الولايات المتحدة. الفكرة نتاع الغناء بسيطة وقوية، نحكيو على حب حقيقي مش كان شريك نتاع حياة أما سيدة أفضل صديق، الشخص اللي ترتاح له تحكي له كل شيء وتلقى معه الأمان قبل أي حاجة. الكلمات تعكس نوع من الحب الناضج اللي ما فيش تعقيد ولا هكا لعب، أما نحكيه على احترام، نحكيه على ثقة، نحكيه على شراكة حقيقية بين شخصين. اللي يميز My Best Friend هو الهدوء متاعها، لحن بسيط، صوت متاع تيم دافي برشا، أحساس صادق يخليك تتخيل علاقة مستقرة وهادية بعيدة على كل الدراما. في نهاية التسعينات وبداية الألفينات تيم ماجرو كان من أكبر نجوم الكاونتري ميوزك، والغنية ذي زادت كرست مكانته كصوت يمثل الحب العائلي والرومانتيك في نفس الوقت.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان فام عسلمة. الخبير في السياسات الفلاحية فوز زياني يؤكد أن إسبانيا وإيطاليا تعمدان إلى شراء زيت الزيتون التونسي لتصديره نحو الولايات المتحدة تحت العلامتين الإسبانية والإيطالية، داعيان دولة التونسية إلى وقف ما وصفه باستنزاف المنتوج المحلي. والزياني يعتبر أن الخاسر الأول هو المنتج ثم المستهلك، داعيان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لتمكين المواطن التونسي من استهلاك زيت الزيتون المحلي.
4: في الأشهر الأخيرة يعني صدرنا بالذات بالخصوص الولايات المتحدة، ممكن تقول الأرقام اللي خرجت تقول إسبانيا هي الأولى، لكن من هنا لنهاية الموسم يمكن الولايات المتحدة، خطر أحيانا زاد كذلك الإسبان يأخذوا للولايات المتحدة لكن يأخذوا باسم هموم الإسبان وبعد يعود مصر. هو وقت اللي أنت تبيع في الزيت نتاعك تقريبا فوق 50% الأوروبا إسبانيا وإيطاليا، مش مش يستهلكوها، هما دول المزاحمة طلين بالماركتينج نتاعهم والشهرة والسبانيور بالكميات، وهما قادرين باش يشري الزيت من عندنا وهكاش قاعد طاير، معناها الأرقام توصل حتى ل 60% في السنة تتباع لأوروبا اللي هي بالخصوص إسبانيا ثم إيطاليا، وهما بعد بطبيعة الحال مش يخلطوه، وإذا قلناها سنوات عديدة مش أنا الوحيد، يتخلط ويتنظم خاطر احنا عندنا خاصيات معينة في زيوتنا اللي هما ما عندهمش، وبالتالي يعبر عنه بالكوباج هذايا اللي خلطوه ويعود يتعبى بتسميات إيطالية وإسبانية، وهذا لا يخفى على أحد، زي الواقع.
3: عدد الليالي المقضاة بمؤسسات الإيواء السياحي بمنطقة جريد يسجل إلى موافى شهر ماي الماضي ارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المندوب الجهوي للسياحة بتزر عادل سبيطة، متوقعا أن يتواصل هذا النسق التصاعدي خلال الصائفة الحالية، كما أشار إلى تنفيذ مصالح المندوبية لسلسلة من الحملات الميدانية المشتركة مع مختلف الهياكل المعنية والبلديات تشمل تفقد المواقع والمؤسسات السياحية هدف توفير الظروف الملائمة وضمان نجاح الموسم الحالي.
5: شهد عدد الليالي المقضاة في الدزل بجهة طوزر زيادة بنحو 2.6% في نهاية شهر ماي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2025، وينتظر أن تتواصل هذه الوتيرة التصاعدية حتى خلال الفصل الصيفي، رغم أن أشهر الصيف لا تعد عن ذروة الموسم السياحي الصحراوي والواحي بولاية طوزر. وكذلك تقوم هذه الأيام مصالح مندوبية جهوية السياحة بطوزر بالتعاون مع عديد الهياكل العمومية الأخرى مثل الإدارة الجهوية للصحة والهيئة الوطنية لرقابة المنتجات الغذائية وكذلك مصالح الولاية وبلديات الجهة والحرس الوطني والأمن الوطني بسلسلة من الحملات المشتركة في إطار فرق تفقد مشتركة للمواقع السياحية والمؤسسات السياحية من أجل مزيد التحضير للموسم السياحي في فترته الصيفية.
3: وفي الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يشدد على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل مع موافى السنة الجارية، مقترحا في تقرير قدمه بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي ثلاث خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلحة اللبنانية. الشرطة المكسيكية تفرق اليوم احتجاجا لمعلمين اقتحموا مدخلا لمنطقة المشجعين قبل 10 أيام من انطلاق كأس العالم في العاصمة مكسيكو مستخدمة الغاز المسيل للدموع، فيما يهدد المحتجون بدعوة إلى تظاهر ملايين المعلمين في العاصمة خلال كأس العالم إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتمثلة أساسا في زيادة في الأجور وفتح نقاشات حول نظام التقاعد وإدخال تغييرات على السياسة التعليمية في البلاد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Zone VIP.
1: فنان مصري نجح باش يصنع الروح وستيل فني خاص بيه، خليه يولي واحد من أهم النجوم في الساحة الفنية. هو الفنان محمود العسيلي، اللي يعتبر من أكثر الفنانين المصريين اللي نجحوا باش يعملوا ستيل خاص بيهم في الفن، خاصة وإنه اختار يمزج ما بين البوب والجو المصري والموسيقى الغربية.

العسيلي من مواليد 1982، من صغره كان مغروم بالموسيقى والعزف على البيانو، لكن رغم أنه ما تخصصش في دراسة الفن ودخل الجامعة الأمريكية في القاهرة، لكن كان ديما يغني في الحفلات الطلابية وتعرف وتشهر ما بين الطلبة حتى قبل ما يتخرج، وتحصل على لقب أفضل مطرب في الجامعة. من بعد التخرج اختار العسيلي يشق طريقه في الفن وكون فرقة خاصة به، ومن وقتها الفت انتباه المنتج أيمن عباس اللي قرر يدعمه باش يطلق أول ألبوم ليه، واللي زاد عاونه باش يظهر ويتعرف أكثر في العالم العربي. إنه جاته فرصة باش يغني في نفس الحفلة اللي فيها إليسا عام 2002. وقتها إليسا كانت في بداية الألفينات، واحدة من أهم الفنانات في جيلها، كانت نجمة قاعدة تكون في قاعدة جماهيرية كبيرة.

الانطلاقة الحقيقية لمحمود العسيلي كانت عام 2004 مع ألبوم رايح على فين، وأكثر أغنية شهرت من الألبوم هذا كانت أغنيته مجنونة اللي عملت ضجة كبيرة وقتها، وكانت ديما تتعدى على قناة دريم تي في المصرية في شكل شخصيات كرتونية en 3D، وخلت الجمهور العربي يتعرف على فنان جديد اسمه محمود العسيلي بصوته وستيله المختلف.

غادي إلي سيليب دي خرج في برشا أغاني ناجحة وأشهرهم أغنية تبت ونبت اللي غنيها مع الممثلة بشرة وكسرت الدنيا وقت صدورها.

إلا ما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بهم الدفي بهم الدفي هما اللي حيلتي.

من بعد ليسي اللي عرف كيفاش يستثمر النجاح وعمل برشا انتاجات خليته يحافظ على مكانته في الساحة الفنية كيفما طول ما انت جنبي. يا ناس فرحة حبيبي وابن حبيبي، دوم دوم حلم بعيد، واخيرا كده كده بيضة وبرشا اغاني اخرين. اغانيه ولا ديما تتعرض في الراديوات والحفلات وحتى في السوشيال ميديا. طول من

0: العسيلي زادة تميز بذكائه في الإعلانات الغنائية، وين شارك في حملات إعلانية كبيرة مع أكبر وأهم الشركات، وأشهرهم إعلان حافظة كل مرة أجيلك مع بها سلطان.
1: خلاص كسرت عينيك وعديت، شد دورة شدة ولا تهدي، وشاوروا الكل عليا وقالوا صعب.

الوقت محمود العسيلي ولا من أبرز نجوم البوب في العالم العربي، خاصة مع نجاح الكبير على المنصات الرقمية. في 2020 تحصل على المركز 18 ضمن أكثر المطربين العرب استماعاً على منصة أنغامي، وكان من بين أكثر 50 فنان استماعاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ديزر، بأكثر من 1.2 مليون مشترك على اليوتيوب ومئات الملايين من المشاهدات، خاصة وأنه ناشط برشا على ريزو سوسيو، ونجح باش يجمع ما بين خفة الأغاني الصيفية والأغاني الرومانسية اللي تتميز بإيقاعات عصرية وكلمات قريبة من الجيل الجديد اللي قاعد ديما مواكبه وناجح باش يعبر عليه ويكون محمود العسيلي الفنان المصري اللي صنع روحه بصمة خاصة به في الساحة الفنية العربية.

0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. صدور أمر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالعدد الأخير من الرائد الرسمي يقضي بتسمية عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، كما صدر أمران يقضيان بإنهاء مهام عبد القادر عميدي بصفة مدير عام لشركة فوسفات قفصة وبإنهاء مهام الهادي يوسف بصفة مدير عام المجمع الكيميائي التونسي. وزارة الشؤون الدينية تؤكد في بلاغ استقبال مطار الحجيج بالعاصمة صباح الاثنين لأولى رحلات عودة ضيوف الرحمن من البقاع المقدسة، مشيرة إلى أن رحلات العودة ستتواصل من مطار جدة والمدينة المنورة باتجاه كل مطارات تونس انطلاقا من الأول من جوان وإلى غاية 14 من الشهر ذاته. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يؤكد خلال إشرافه الاثنين على جلسة أعمال خصصت لتقييم مستوى تقدم البرامج والمشاريع التنموية ومتابعة مؤشرات الأداء بالمندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بقفصة وصفاقس، على ضرورة تكثيف برامج صيانة المنشآت وتجهيزات المائية وتدعيم البنية التحتية ذات الصلة بما يعزز قدرة المنظومات المائية على مجابهة الضغوطات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتنامي طلب على المياه. وكاتب الدولة يدعو بالمناسبة إلى مواصلة التصدي بكل حزم لمظاهر الاستغلال غير القانوني للموارد المائية وعلى رأسها الربط والضخ العشوائيان لما لهما من انعكاسات سلبية على التوازنات المائية واستدامة الموارد، مشددا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع المائية بمختلف مراحل إنجازها والتسريع في استكمالها ورفع العراقيل التي قد تعترض تنفيذها حتى تدخل حيز الاستغلال في الأجال المحددة وتحقق الأهداف التنموية المرجوة منها. بلدية تونس تعلن في بلاغ أنه بداية من اليوم الثلاثاء سيفتح المسبح البلدي بالبلفيدار أبوابه لنشاط السباحة وذلك بمعدل 4 حصص يومية باستثناء يوم الاثنين. والبلدية توضح أنه تم تحديد معلوم الدخول ب4 دينارات للحصة الواحدة وللشخص الواحد، مؤكدة أنه لا يقبل الأطفال دون سن 12 عاما إلا بمرافق. وفي شأن دولي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إدارتي عمليتي السلام وشؤون السياسية مارثا بوبي تحذر من أن الوضع في لبنان يثير قلقا عميقا، مشيرة إلى توغل قوات الاحتلال بشكل أعمق شمالا داخل الأراضي اللبنانية وهجمات مكثفة لحزب الله تصل إلى عمق أكبر داخل الأراضي المحتلة. والمسؤولة الأممية تشدد في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن على أن وجود جيش الاحتلال شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، فضلا عن كونه انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. شبكة ABC نيوز تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وكان ترامب قد أفاد الاثنين بأن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران بعد تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن تعليق طهران المباحثات مع واشنطن بسبب تصعيد الاحتلال لعدوانه في لبنان. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فم وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في حي المطارية في القاهرة نهار 1 جوان 2023. مع 9 متاع الليل الناس بداوا يشدوا في ديارهم وما بقاو كان السهارة، وفجأة قامت صيحة كبيرة فزعت الحومة الكل. الصوت كان جاي من دار واحدة اسمها عفاف، هي اللي كانت تصيح. الناس طلعوا لها يجريوا للبورتمان متاعها باش يشوفوا شنية الحكاية، والقاوها تكلم في بنتها شروق في التليفون وتقول لها اجريلي راني خرجت باش نجيب قضيات، ورجعت نلقى الباب محلول وبوك على الفرش يعوم ويغطس في دمه. في نفس الإطار شروق جات تجري وثنية كاملة وهي تصيح، ودوب ما خلطت ودخلت وشافت بوها الحاج عناني اللي عمره فوق 70 سنة وكان ملطوخ على فرش وغارق في بركة متاع دم وبكله تعانات من رقبته لصدره الكرشو. المسكينة لعبت عليها دوخة. بطبيعة الحال تم إعلام الشرطة اللي جاوا على جناح السرعة، ولقاوا صعوبة كبيرة باش يفرقوا هكا الحظبة المجزججة قدام الدار، وبداوا في المعاينة متاع ساحة الجريمة. الجيران كانوا فوق بعضهم يتابعوا في المعاينة، والأمنيين أول حاجة لاحظوها أنه الشقة كانت سافيها على عليها، معناها مقلوبة قلبان زين مهدعة كرات مطيشة وما ثماشي تركينة ماهيشي مفروتة. بالنسبة للأمنيين الفوضى هذه ما تنجم تكون وراها كان سرقة، وهذا هو الاستنتاج اللي مشاو فيه وطلبوا من عفاف باش تشوف وتثبت تماشي حاجة ناقصة في الدار. وهي مشيت عملت طلع على البلايس اللي فيهم الحاجات الثمينة متاعها، وقالت اللي صياغتها والفلوس اللي بخبيتهم الكل اختفاوا تماما، معناها اتهزوا بعبارة أوضح تسرقوا. الأمنيين افترضوا أنه الجاني كان يراقب في الدار واستنى حتى لين عفاف خرجت وخلات الحاج عناني وحده وبنتها شروخ تحضر في الامتحانات بحذا صاحبتها، معناها ما تروح كان مخر، وبالتالي اللي دخل للدار كان مدمان وفركس وفتش وتفتف في راحة من عقله وهز اللي حاجته به. لكن المسألة اللي خلت نقطة استفهام عند الأمنيين هي الطريقة اللي دخل بها السارق للبورتمان، وما ثم أي حاجة تثبت أنه صارت مداهمة، معناها المجرم يا عنده مفتاح يا الحاج عناني هو بنفسه اللي حلوا الباب. في نفس السياق جثة الحاجة عناني مشيت للطب الشرعي والقاو على بدنه 42 طعنة في رقبته في صدره وفي كرشه، الشيء اللي خلاهم مذهولين من الطريقة اللي تمت بها الجريمة، لأنها ما هيش مسألة سارق تخلص من حد فاق به يسرق، وعادة السراق ما يعملوش هكا يهربوا. وبالنسبة للمحققين المسألة هذه فيها غل كبير ويمكن تشفي. وقتها سألوا عفاف بما فيهم الجيران أشكون اللي يعرف أنه الدار فيها فلوس وذهب، والسؤال اللي أهم من هذا قالوا لهم ثماش شكون عنده أحقاد مع الحاج عناني خليه يقتلوا بهك البشاعة، لأنه كما سبق وقلنا لكم الطعنات ما هيش واحدة ولا اثنين وإنما 42 دغرة، معناها الراجل نقبه كالكاسكاس. المهم أنه عفاف اللي كانت منهارة تماما وما عادش تتنفس من كثر البكاء قالت أنها وقت اللي هبطت من البورتمان خليت الحاج عناني راقد وما قابلت حتى حد غريب في الدروج أو قدام البلاص، معناها القاتل ينجم يكون طلع بعد ما هي خرجت. المحققين زادوا سألوا ولاد الحاج عناني وبناته قالوا له متشكوش في حد، عندكم شي فكر على شخص عنده بونتوات مع أبوكم وناويلوا على الشر؟ قالوا لهم راهو أبوهم الحاج إنسان مسالم وما عنده مشاكل مع أي كان. ولهنا المسألة باش تولي فيها أكثر غموض عند المحققين، وغادي في نحاولوا باش يلموا أكثر ما يمكن من معلومات وتقسيات على الحاج عناني لعل يلقاو ثنية يفهموا بها دافع القتل، وعلى هذاك حلوا عليه الكتاب.

0: في نفس الإطار الأمني المحققين عرفوا في انطلاق الأحداث هذه أنه الحاج عناني عمر وقتها بالضبط 73 سنة، عائلته على قدها، وهو قرأ وكمل دراسته ومن بعد توظف حتى لين خذا المعاش أو التقاعد كما نقولوا احنا، وكان راجل طيب ومسالم إلى أبعد الحدود وديما بعيد على البلاد، والناس الكل من زملائه لعروفاته في الخدمة يحبوه ويحترموه. خلف هذا الحاج عناني كان من نوع الحشام برشا، دوبو دوب روحه داخل ببوشته، وبالتالي كان بعيد تماما على الفتيات. وأول واحدة حلات في عينه هي عفاف، اختبى وعمره 35 سنة وهي 26، وعائلتها وافقوا عليه مباشرة لأنه سمعته ما بين الناس باهية برشا، وأي واحد يتمنى يعطيه بنته. لكن الإشكال الوحيد أنه عفاف كانت غالطة في روحها، وربما طرف الزين اللي من عند ربي هو اللي زاد غلطها وخلاها تتعالى على الأخرين، معناها عاملة روحها بذر البذور، وكانت تعتبر أنها تستاهل شاب خير من رجلها عناني برشا، ويكون مزيان وغني وما يعرفش طرف خليه وين، وشوف هي ترضى به ولا لا. المهم أن وقت اللي جاء واختبها ما وافقتش، قالت العائلتها شكون وهالمنتف اللي جايبين هولي وتحبوني ناخذه، تياو جرد موظف الشهر ما يخلط على أخوه، هذا كلمة زال تحبوا تدفنوني بالحياة. عائلتها قالوا لها يا بنيتي اعمل عقلك، راهو الراجل مربوط على الدرجة الثامنة والناس درجات، ومرشح باش ياخذ التاسعة غير العلاوات، ولا عنده لا كذا ولا كذا من الباب للباب، ولا عنده دعوة لا بهذا ولا بهذا، ولا عنده صحاب، يعني شهريته من الصراف مع العلاوة وعلى الإنصاف، والكلهم باش يكونوا ملك يديك ينظاف.
1: سيبك منهم، ده ما فيش غيري، إيمة ومركز في وظيفة ميري.

0: في نفس هالترابط عيلة عفاف بقاو يحاولوا فيها ثماش ما تطيح شوية. قالوا لا راهو إنسان طيب ومحترم يا أخي، باش تلقى راجل يحمل كيف هو. وبعد ما شيحت لهم ريقهم، عفاف بدأت تفهم اللي العمر ماشي بيها، وهي ما هيش فايقة وقريب تظفر الشيب وتقعد بايرة وحد ما عاد يكهب عليها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عائلتها خافوا العنان يهرب عليهم كيما هربوا اللي قبلوا، وغادي فين كثروا عليها من الضغوطات حتى لين عفاف قبلت أم عن مضض. وأمها هي اللي كانت مسيطرة على أبوها وعليها وعلى العائلة الكل، ولوتلها ذراعها ولزتها باش تقبل. وفي نهاية الأمر، أش ينجم الواحد يستنى من فتاة تربيت في دار تحكم فيها الأم من غير أي منازع، والبو وجوده سوري لا يعلى يبلك الحنة في ساق البغل. معناها في ذهن عفاف المرأة هي اللي يلزمها تسيطر مش الراجل. وعناني كان ماشي في باله أنه هذا الكل هو وقتي، وأكيد باش يجي نهار وهكا العنزة متاع عفاف تمشي على روحها، خاصة وقت اللي تجيب الصغار يرجع لها شاهد العقل وتريث. لكن الحسابات اللي عملهم عناني كانوا غالطين على طول الخط، لأنه بعد أقل من شهرين عرس باش يفهم اللي هو خرج من حلمه ودخل في كابوس وما هوش باش يخرج منه. كان ماشي في باله اللي تنرفيز متاع عفاف هي عصبية عادية متاع أي فتاة دخلت في معمعة متاع عرس، لكن اكتشف اللي هي بركان على حاله وما يتفاش بالكل، وحتى حاجة ما كانت عاجبتها وديما تعارك، واللي تقوله هو صحيح حتى لو كان عوج. وبطبيعة الحال اللي عارضها يولي العدو متاعها اللدود حتى كيكون راجلها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عناني ما فهمش علاش عفاف تتصرف بالطريقة هذيكة، رغم اللي كان عامل معاها مجهوده وأكثر من مجهوده باش يرضيها ويلبي لها طلباتها الكل، وهي العجب العجاب ما يعجبهاش. ولسبب بسيط، كانت تعتقد اللي هي ظلمت كي خذيت عناني وما هوش من قيمتها بالكل، وعلى هذاك ولات تنتقم منه كل يوم، لدرجة أنها تخلق له مشكلة من الحيط وتعاركوا عليها وتقول له اللي هو ما يستاهلهاش. عناني ما كانش يحب المشاكل وهوك يخليها تسيب هبلتها عليه ويسكت. لكن كل ما يزيد نهار، كل ما عفاف تزيد تفرعا أكثر وأكثر، ولات تراف الطيبة متاع رجلها ضعف، يعني خايف منها مش يعديلها. في تتالي هالأحداث عفاف حبلت وعينان يفرح برشا، لأنه كان يتصور اللي الغطر سمتاحها باش تنقص، لكن كان غالط في حساباته، لأنه الصغار بالنسبة لعفاف هما أحسن طريقة باش تربط بيها رجلها وتخليه مستسلم تماما، وهي اللي تؤمر وتنهي. وأكيد راكم تعرفوا اللي برشا نساء يفكروا هكا. المهم جات الطفلة الأولى، خلطت عليها الثانية، بعدها الثالثة، وكملت الرابعة، وولات عائلة كبيرة. وهكا البنيات كل ما يزيدوا يكبروا، كل ما يكتشفوا التسلط متاع أمهم الشمطة وتصرفاتها الغريبة، وزادوا فهموا اللي بوهم راجل طيب الأبعد الحدود. علاقة البنات بوهم ولات قوية برشا، لأنهم كانوا يحسوا بالأمان معاه، مش كيما أمهم اللي نهار وما طول وهي تصيح وتعيط وخايفين منها لتذيهم وكأنهم ما همش صغارها بالكل. البنات ولاو مستغربين كيفاش بوهم صابر على هكا الهم الكل، وكان مسخفهم حاله وماذا بيهم يخرجوه من الوضعية الشينة اللي هو فيها. لكن كما يقولوا ما بيديهم حيلة. فيها التور هذا من القضية تعداه الأعوام، ومش شهر ولا اثنين ولا عام ولا عامين، 35 سنة بالتمام والكمال، والحاجة عناني صابر وساكت. عرس لثلاثة من بناته وما بقات كان شروق، اللي ما زالت تكمل في تعليمها في الكلية، وربما كيجي حد يخطبها الكابوس بشوفها، لأنه الحاج عناني باش يبقى هو وعفاف. وهذاك هو اللي صار. المكتوب جاء وشروق اتخطبت، وأم عفاف فهمت اللي الدار باش تفرغ عليها وتبقى هي والحاج عناني راسي راسك يا مهمومة، هو الصيد وهي البومة، ومن المفروض يلزمها تنقص شوية، لكن هي بالعكس زادت في التسلط متاعها. ولهنا عفاف باش تصير لها المفاجأة متاع حياتها. علاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات اشريت الرجل مش هدية، عركة كالعادة، وبدأت تسخسخ فيه وتسمع فيه في الكلام، وما فاقت بيه كان كترشق عليها كالقنبلة. عينيها احمرت وكشاكش وخرجت وقريب ياكلها ماكلة. وقتها تصدمت وبقات باكمة، لأنها عمرها ما شافته فيها كسينة هذيك 35 سنة وهو ساكت ياكل فستاكة وما يقولش أح. ونهارتها كتكلم تقول قنبلة نووية تفرقعت عليها، لا خلالها ولا بقالها، مش هذا برك، قال لها بعظمة لسانه أنه العدول اللي بيش يكتبوا الصداق متاع بنتها شروق هما نفسهم اللي بيش يكتبوا لها الطرقة متاعها. وزاد فهمها اللي هو حملها 35 سنة وفي قرارة نفسه لا طايقها ولا طايق العيش معاها، وإن ما رضى بالمكتوب. عفاف مشى في بالها أنه اللي سمعته من راجلها كلامه برا، لكن من بعد فهمت اللي هو ما يفدلكش وبش ينفذ اللي في مخه، وهذاك الشيء اللي ما قبلتوش. الراجل كان مستسلم وضعيف، منين جاته القوة هذيك الكل؟ عفاف كيف اللي ما جدش عليها الكلام اللي سمعته، لكن كي بذات تلاحظ اللي راجلها ولا ينظم في حياته بطريقة تخليه يبعد عليها تماما، وقتها حست بالحجم متاع الكارثة اللي تستنى فيها، وولات تفكر كيفاش ترجع كرامتها وراجلها ما يطيشهاش ويخليها ضحكة ما بين الجيران والناس. وبالنسبة ليها ما بقالها كان حل واحد، ويتمثل في أنها تبدل طريقة التعامل متاعها مع راجلها، وشوف وشوف يبرد ويبدل رأيه وإلا لا. ومن غادي اعطات للذل كارو ولات كل هيش البكمة راسها ملحشيش ما تهزوش. وتعداو جماعتين كاملين من غير ما الجيران يسمعوا صوت عفاف وهي تصيح وتتحلف وتسب وتقشتل، الدار ولات ساكتة ورايدة. لكن عفاف كما يقولوا انحنت حتى تمر العاصفة. في نفس السياق عفاف ولات امرأة مطيعة وما تسمع منها كان الله يبارك، وتجري في حظوظ رجلها عناني وما تقولوش كلمة أعوذ بالله، اللي يطلبوا يجيه وما ترفض له شيء. وهو المسكين كان طيب على نياته، وقال بينه وبين روحه أنه مرته عفاف كي وراها حر يديه وقفها عند حدها اتغيرت وتبدلت ورجع عليها أصلها، يعني رجع لها شاهد العقل، وخافت لا يطلقها بالرسمي وتفقد وتقعد راسها راس لحيوت. المهم عفاف شدت الثنية، وهذا اللي كان ماشي في بال راجلها عناني، بما فيهم بناته وأولهم شروق اللي كانت تشوف في كل شيء على عينيها. الطفلة ولات عندها قناعة أن أمها تبدلت واختارت أنها تهدي الجو وتسهل الحياة على روحها وعلى رجلها. لكن السؤال المطروح، زعم عفاف رجع لها شاهد العقل بالحق؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبيونال والدريبة.
1: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكاية الغريبة والعجيبة في روديف نهجة تريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فهم صوتكم.
3: نعم.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت نهار 1 جوان 2023 في القاهرة وبالتحديد في حي المطرية مع 9 متاع الليل، الدنيا كانت رايضة والحركة في الشارع نقصت، وإذا به الناس سمعوا صيحة فزعت الحومة الكل. الصوت كان جاي من دار واحدة اسمها عفاف وهي اللي كانت تصيح. الناس مشاو لها يجريوا للبورتمان متاعها باش يشوفوا شنية الحكاية، ولقاوها تكلم في بنتها شروق وتقول لها اجريلي راني خرجت باش نشري قضيات، رجعت لقيت بوكي عوم ويغطس في دمه. بنتها شروق في ساعة ما جات تجري ودوب ما خلطت للدار شافت بوها الحاج عناني ملتوخ على فرش وغارق في قلته متاع دم وكله تعانات من رقبته الكرش والصدره. الشرطة دوب ما جاء وعاينوا ساحة الجريمة لاحظوا أنه الشقة كان سفيها على عليها، يعني مقلوبة بكلها، وهذا يوضح أنه الجاني اللي دخل الدار وقتل الحاج عناني بكل وحشية الدافع متاعه هو السرقة، والدليل أنه عفاف قالت أنه الذهب متاعها وفلوسها المخبيتهم اختفوا، معناها المجرم هو اللي سرقهم. في هالمرحلة هذه من القضية وكما سبق وقلنا لكم عفاف غيرت طبيعتها ولات لابدة وحسها ما يتسمعش، لكن في الحقيقة كانت تلعب في دور الضحية وتحب تنوم راجلها باش تخلط بكل أريحية للي ناوية باش تعملو. وأول حاجة وصلت لها بعد ما رتبت السير ولات رتبة في معاملتها مع الحاج راجلها هي البورتمان. بكل بساطة خلات راجلها عناني يكتبه لها باسمها وباسم بناتها، معناها أثرت عليه كما كل مرة وقالت له اللي هي خايفة من اللي جاي وما تعرفش على الزمان وتحب تضمن حقها وحق بناتها. ولهنا باش نوصلوا بيكم في القضية لنهار 1 جوان 2023. ايش نية اللي صار بالضبط نهارتها؟ هاو جايكم الحديث.

النهار 1 جوان 2023، شروق خرجت عقاب العشية باش تمشي بحذا صاحبتها تحضر الامتحانات، وهذا سبق وقلناه لكم في أول القضية. المهم قالت البوها وامها اللي هي باش تبدا كيما الأيامات اللي فاتوا، وأم عفاف كانت الطيب في روز الرجل يحبوا برشا، أما زادتوا البهارات متاعها، يعني حطت له فيه منوم، ومش منوم برك، بلاكة كاملة متاع حرابش هرستهم حتى لين ولاو فارينة، وخلطتهم مع الروز، ومنها نصبت هكاش قال بعد الستة متاع العشية قدام رجلها، وباخها طالع ومعاه روايح بنينة، وخاصة الهيل اللي يحبوه الشرقيين برشا. الحصر

تحت البيت النوم وشرعت هيك السكين على طول يدها وبدأت تضرب في رجلها الدغرة في جرة أختها في كل بلاصة وعلى قوة قوتها. وأول طعنة عطاتها له كانت في رقبته. المرأة حاذقة وتعرف شنو اللي يلزمها تعمل، لأنها ضربته في الرقبة باش كيجي يسيح ما يلقاش صوته. ومن بعد مشيت له للصدر وبالتحديد للقلب وبقات تطعن فيه وتعاود في نفس البلاصة لدرجة أنه الدم اللي فيع غسل لها وجهها غسلان، الفرش ولا البحر الأحمر من الدم، والشي وصل للسقف وبدأ هابط مع الحيوت. وهي لكلت لملت تضرب في الجثة متاع رجلها وتقول ما ضربتش، وكأنها تفرغ في كره متاع 35 سنة. وحد ما يتصور اللي هي عليها كالدرجة من الغل، معناها كره متاع 35 سنة تحول لثنين واربعين طعنة، لا واحدة زايدة لا واحدة ناقصة، وهكا الدم اللي في البيت ولا سواخي. في نفس الإطار الدامي وبعد ما قامت بالجريمة متاعها، عفاف بقات واقفة تتفرج في الجثة متاع رجلها بعد ما خربت تخريب وما خليت في بدنه حتى بلاصة ما دخلتش فيها كالسكينة. وفي نفس الوقت اتخمم في المرحلة اللي من بعد. المهم أنها مشيت غسلت السكينة بالقداء وحطتها تستقطر مع الماعن، وغسلت الشقالة اللي حطت فيها الروز الرجلها والمغارفة والكاس وما تبعهم باش أثار المنوم الكل تمشي على روحها. من بعد بدأت في المسرحية متاع السرقة، ووقتها مشيت حلت الخزاين وهبطت الدبش وطيرت الجرات وحربتها وخربتها باش اللي يدخل ويشوفها كالفوعة اللي صارت في الدار يقول سارق. وهي بتبيعة كانت تعرف البلايس متاع الذهب والفلوس متاعها، هزتهم وهكا الخماذة اللي عملتها مالها إلا تمويه تابع الإخراج متاع الجريمة اللي قامت بها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عفاف بعد ما خبيت الذهب والفلوس في تركينة الشيطان ما يطلعهاش، على أساس تحطهم بعيد على الدار كي تكمل كل شيء. عفاف بعد ما رتبت الأمور الكل السنات حتى الثمانية ونص متاع الليل، بدلت حوايجها اللي كانوا كلهم بالدم وحطتهم في بان وغسلتهم ونشرتهم، وخرجت من البورتمان والباب خليته مشقق ما سكرتوش، هاوكا زعمة زعمة هبطت تقضي وبقات الدور في الحومة حكاية نص ساعة. ومن بعد رجعت ودوم ما دخلت لدارها بدأت تصيح على طول صوتها وتعيط وتقول سراق دخلولها لدارها وقتلولها رجلها. الجيران والناس بطبيعة الحال في ساعة ما تلموا، وهكا حومة المطارية والبلاص تملى بالخلق، ارمي المساك يركح. وشروق بعد ما كلمتها أمها جات تجري، ودوب ما خلطت وشافت هكا المشهد لعبت عليها الدوخة ورساتي فيقوا فيها. وأم عفاف الكلوار تسيح في سياح قشعر البدن، ووقتها تم إعلام الشرطة اللي جاوا على جناح السرعة.

في تسارع الأحداث الشرطة جات وتعاملوا مع عفاف برشا لطف، لأنه حالتها كانت صعيبة برشا وما كانش يجي لبالهم أنها هي اللي قامت بالجريمة وقتلت راجلها. وهذاك علاش قعدوا يستناو حتى لين الصدمة تتعدى باش يستجوبوها، هاوك على الأقل يعرفوا بالضبط وقتاش خرجت ورجعت والظروف اللي اكتشفت فيهم جثة رجلها. عفاف قالت للبوليسية اللي هي حضرت الرجلها الروز ومن بعد خليته ياكل وهبطت باش تطل على واحدة قريبتها ملحومة، وفي نفس الوقت تاخذ قضية من عند العطار. وكي رجعت مع 9:30 متاع الليل لقات الكارثة تستنى فيها ورجلها مقتول ومخرب بالسكينة. ابدت تصيح حتى لين تلموا عليها العباد والجيران، وقالت أنها لقربت للجثة ولمستها. والجيران بنفسهم كي سألوهم البوليسية قالوا اللي هما لقاوها تصيح في باب البورتمان، وهما زاد اللي ما خلاه حد يدخل للبيت اللي فيها جثة راجل عفاف باش المعالم متاع الجريمة ما تتمسش. المهم أنه البوليسية مشاو للديار والعالم

الإخوانة اللي موجودين في الحومة الكل باش ياخذوا منهم تسجيلات كاميرات المراقبة ويثبتوا شكون اللي طلع للبلاص في هاك الفاصل الزمني اللي ما بين الستة والتسعة ونص متاع الليل. وغادي باش تكون المفاجأة الكبيرة اللي ما كانوش يتصوروا فيها الأمنيين وغيرت لهم القناعات متاعهم الكل بما فيهم مجريات الأحداث. وبحكم اللي عفاف قالت أنها خرجت مع حكاية الستة من الدار باش تطل على أقاربها وتاخذ قضيات، في الحقيقة هي اللي خرجت ولعتبت باب البلاص لأنه الأمنيين ما شافوها في حتى تسجيل. وهذا يأكد أنها قعدت في دارها حتى للتسعة ونص متاع الليل، ووقتها قامت تصيح وتقول جري ولي راني لقيت راجلي مقتول. في نفس الإطار الأمني وبعد ما المحققين اطلعوا على كاميرات المراقبة، وقتها بدلوا اللغة متاعهم مع عفاف، ومن اللي كان استجواب عادي ولا استنطاق وتحطت في الإيقاف التحفظي حتى يتم إثبات تورطها في جريمة قتل رجلها. وفي الأثناء المعمل الجنائي قام بمهمته وبقى يخدم في خدمته، وزاد عطاه للشرطة أدلة تأكد مسؤولية عفاف اللي صار. أول حاجة البصمات اللي تم رفعهم البورتمان الكل ما كانت فيهم حتى بصمة غريبة ما عدا البصمات متاع الحاج عناني ومرته عفاف وبنتهم شروق، وهذا بالطبيعة يزيد يحصر التهمة في عفاف. ثاني حاجة التحاليل اللي قاموا بها على محتويات المعدة متاع راجل عفاف بينت أنه تم تخديره قبل ما يتقتل، لأنه كان ثم منوم قوي برشا مع الروز والنوعية متاعه ما هيش اللي تتعطاها كاكا في الفارماسي، وما تتمد كان بأوردونانس من عند الطبيب، وبالتالي ما كانش صعيب باش يثبتوا مسؤولية عفاف في جلب المخدر هذاك واستعماله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين معها المعطيات هذم الكل ومعاهم الوقت اللي صارت فيه الوفاة يوضحوا أنه الجريمة بأركانها ثابت على عفاف، وكي قالوا لها راهو الطبيب الشرعي يحدد الوقت اللي مات فيه راجلك يعني بعد الستة متاع العشية بشوية، عفاف تبلمت وسكتت لأنها زادت تشدت بكذبة أخرى. وحسب قوالها راجلها وقت اللي هي خرجت خليت ورقت، لكن هو وقتها ميت. عفاف ما حبتش تعترف رغم الحجج اللي واجهوها بيهم المحقين وحصروها من الشيرات الكل ثماش ما تنهار وتقول على حقيقة، لكن هي بقات شادة صحيح وطلعت لهم بكذبة أخرى في بالها باش تمنع روحها، وقالت لهم راهو فما شكون جاب حدا رجلها في غيابه وهو اللي قتله. المحققين سألوها شكون حسب رأيك اللي جاب حداه وفي شكون تشك، خلينا نجيبوه ونستنطقوه، لكن هي معطات حتى إجابة. وخلف هذا كلامها كان داخل بعضه ومتناقض، وفي طنبك الاستنطاق جاء دليل أنه المنوم شريت عفاف بنفسه من الفارماسي وكاميرات المراقبة هما الدليل على الشيء هذا. عفاف كي فهمت اللي معاد عندها حتى منفذ باش تهرب من الحقيقة اعترفت أنها قتلت رجلها، وملمحها وطريقة تحديثها باش يتغيروا كليا بعد الاعتراف هذا، لأنها ولات تتكلم ببرود الدم كبيرة من غير حتى تأثر. والمحققين لاحظوا أنه الحقد متاعها على رجلها مازال موجود وباين من عينيها، خاصة أنها ما نطقت بحتى كلمة تدل اللي هي ندمت أو عندها شعور بالذنب. وهذا اللي زاد في الذهول متاع المحققين اللي مازالوا ما تأكدوش من الدافع الحقيقي وراها الجريمة.

0: في نفس الاستنطاق المحققين توضح لهم من كلام عفاف اللي هي كانت ناقمة نقمة كبيرة على رجلها، نقمة عايشة معها 35 سنة، وهذا اللي يصدمهم. كيفاش مرات تقعد مع رجلها العوام هذيك الكل وقلبها مليان عليه بالكرة؟ عفاف قالت اللي هي خذات عناني بالإكراه، يعني بالسيف عليها. أمها وبوها خذاوهولها من غير ما توافق، وهي كما سبق وقلنا لكم كانت عندها برشة عنزة ومتعالية، وتعتقد اللي هي في مقام أكبر برشة من موظف بسيط، وبالتالي حبت تنتقم منه بطريقتها الخاصة. عاملته بقسوة كبيرة برشة كما أمها عاملت بوها، أما ما كانتش تتصور اللي بيش يجي نهار وراجلها عناني يتمرد عليها ويهددها بالطلاق، وهذيك هي القطرة اللي فاض بها كاسها. كيفاش يطلقها وهي تعتبر أنها للاتو؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث التهديد هذا، هو اللي خليها تفكر في القتل، وعملت المخطط متاحها باش تتخلص من رجلها قبل ما هو يتخلص منها ويطلقها. وفي نهاية الأمر أكيد راكم فهمتوا اللي عفاف عندها قلب متاع سفاح، وبقات تستنى في الفرصة باش تذبح أقرب الناس ليها، وحتى بناتها ما صدقوش اللي أمهم بالوحشية هذيك. شروق اللي كانت تحضر في عرسها بقات واقفة في المحكمة بتصوير أبوها، وقالت أنه أمها ما قتلتش أبوها فقط، وإنما قتلتهم الكل هي وإخواتها، وقتلت لها فرحة العمر اللي كانت تستنى فيها.
1: السيد الرئيس قبل ارتكاب الجريمة بأسبوعين عزم المجني عليه على تطليق زوجته، إلا أن نفسها الآثمة وأفكارها الضالة وأنانيتها المفرضة رفضت فكرة طلاقها رغم إقرارها بكرهها لمعاشرته، فلم تقوى على ردع نفسها الآثمة وقررت الخلاص من زوجها عصر يوم الأول من يونيو من العام 23 بعد 2000. تأكد للمتهمة تأخر عودة نجلتها شروق إلى المسكن وترجل المجني عليه ليصلي العصر ويقضي حاجات بيته. في الساعة 6:26 اتصلت المتهمة بنجلتها شروق مخبرة إياها على غير الحقيقة بمغادرتها المسكن لإبعاد الشك عنها. ترقبت عودة زوجها، هاتفته بدعوى الإطمئنان عليه متلهفة عودته لتسفك دماء. وما أن عاد الزوج المسكين إلى مسكنه ومأمنه فرحا مطمئنا، سألته المتهمة: هل ترغب في تناول الطعام يا عناني؟ فأبدى موافقته، وكان لها ما أرادت. طحنت الغادرة أقراص منومة للمجني عليه، دستها في طعامه، قدمتها له متمنية الإهانة حتى يتسنى لها اغتياله. تناوله المسكين لثقته وأمانه، شعر الزوج بالنعاس وجاءت لحظة الخلاص. دخل الزوج إلى سريره منكبا على ظهره، وما أن خلط في سباته استحضرت المتهمة السكين ولم تأخذ في زوجها إلا ولا دمة. أجهزت عليه بالطعن طعنة تلو الأخرى طعنات خسيسة من يد غليظة ونفس دنيئة، طعنات متفرقة بالصدر والبطن والرقبة وسائر الجسد، بلغت في مجملها 42 طعنة. لم يقوى الزوج المستضعف على المقاومة 42 طعنة لم يقوى الزوج المستضعف على المقاومة 42 طعنة سلبت بها حياته، 42 طعنة مضقت فيها ميثاق المودة والرحمة. أي زوجة تلك سيد الرئيس؟ أي زوجة وأي أم تلك سيد الرئيس؟ بئس الزوجة وساءت مرتفقة.
0: في نهاية القضية عفاف تحكم عليها بالإعدام شنقا، ودوب ما سمعت الحكم صاحت صيحة زلزلت قاعة الجلسة، أما ما كانتش صيحة متاع حد نادم، وإنما متاع هزيمة امراة ما كانش في بالها أنه شوكتها باش تتكسر وتبقى ذليلة في رواق الموت. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم، تبع الموسيقى.